اليهودي ابن اليهودي وانتو الى جانبه، بس هذا زعما تقول نبري من على ذمتنا وبكعنا كبار الناس مع القضية الفلسطينية ومظلومية غزة. الله ما هم هؤلاء، انتو داري مع مان؟ هؤلاء مع الطارف، هؤلاء يازن على الطارف يهوى. بيان قطري مصري تركي: انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة وتزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. هني يسلها مني أنا داري.

قالوا بيان قطري مصري تركي، نقول له تركي معك سفينة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية، وقالوا أنه طاقم السفينة أفراد طاقم السفينة التركية قالوا في حالة حرجة، هيا ابسروا حقكم السفينة وطاقمها الذي استهدفتها مسيرات أوكرانية، بتبيعوا المسيرات للسعودية وتفعلوا بيان قطري مصري تركي ها، والأوكراني يمعطكم في البحر الأسود أيامكم سود من قبل ومن بعد يا معرضين.

0: قال وسفينها التركي كانت بتنقل فواكه وخضروات من تركيا إلى روسيا، نفس ما كان التركي ينقل الخضروات إلى العدو الصهيوني. ما حضرنا الملاحة على العدو الصهيوني في البحر الأحمر، كل واحد بيشل حكه، وكل من تفرج على غزة أي جيلك قسمة ولو في البحر الأسود. حكمتك يا رب.
1: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:08 بتوقيت المجاهد مع الله.

ما انا الزميل المخرج حفظ الله، ما انا ضلات قبل انه غادركم يا صاح، ما قلتش ولا ذكرت ولا تحاكيت ولا قلت قبل انه غادركم هكذا تطلع الفاصل من راسك ما بش احترام للمذيع المناوب بالاستديو ان يزيد يصير واحد من عاد قبل اذاعه هذا الساعه.

حكاها المخرج بين أقول ثلاث وثمان دقائق جديد ثلاث وعشر دقائق سحرا إنا ما يطلع من فاصلة معنا فاصلة الزفاة طلع فاصل قبل أن نغادركم ولو أنا ما قلتش قصتها الشي نظر إلا ما عنده حجة.

في التسريبات محاولة أمريكية للشفاعة للسعودية. تقول التسريبات لدى الحوثيين. يجي ما يضحكني. تقول التسريبات بدأت الولايات المتحدة والسعودية محاولات مستميتة من الأحد للشفاعة لدى اليمن بغية إعفائها من تداعيات الحظر الأخير على الملاحة البحرية. لكن هل تتكلل تلك المحاولات بالنجاح؟ هذا مشي تسريبات، هذه قراءات. في تصريحاته حرص المجرم الإبستيني الكافر ترامب على تسويق دعاية جديدة لولي العهد السعودي تتمثل بتلبية طلبه لوقف الحرب على إيران. ضحكتني وأنا بين قراءة. محمد بن سلمان قال لترامب وقف الحرب على إيران، وقال حاضر مرحبا وقف على عضو. والله ما بلا الصميل، الصميل الإيراني وقف الحرب. محمد بن سلمان حيوقف الحرب؟ مالك يخلي سفنه بس تخطاه بأمان، يحمي سفنه، يحمي مصالحها الحيوية في ينبع، في جيزان. يا رجال يحمي مطار أبها، لا دا كلها التوت. قال لك محمد بن سلمان قال لترامب وقف الحرب على إيران، وهو وقف قال له حاضر مرحبا. أي والله أنا محمد بن سلمان قال له بحق اليهود الذي بيننا، بحق قلة الدين وقلة الحياة، بحق إبستين الذي جمعني وجمعك يا ترامب، وقف الحرب على إيران. أي هو قال حاضر مرحبا من عيوني. الصميل الإيراني غير وقف الحرب، الوجع الأمريكي الذي أدماه في القواعد العسكرية في الخليج وفي الأردن حتى في السعودية. المهم رجع محمد بن سلمان قال لترامب بحق المكان الشرقي الذي جمعني أنا وأنت في ليلة ظلماء. وهو خجل قال ذكرتني ما كنت ناسي يا إبستيني. في تصريحاته حرص ترامب على تسويق دعاية جديدة لولي العهد السعودي تتمثل بتلبية طلب الوقف الحرب على إيران، وهي ذات السردية التي ساقتها وسائل إعلام العدو السعودي. نقلت تفاصيل اتصالات بن سلمان وترامب في وقت متأخر من مساء السبت. لكن لماذا تم تصدير السعودية مع أن القوات الأمريكية لم تتوقف عن الحرب على إيران، وقد شنت خلال الأسابيع الأخيرة أعنف الهجمات الجوية واستهدفت بالفعل مراكز طاقة وجسور وكل ما أمكن رؤيته في طريق المقاتلات الأمريكية؟ واعتقد ترامب أنه هدف يستحق القصف مع أن غالبيتها أهداف مدنية. لكن ترامب عاد مجددا للتهليل لحملة جديدة ضد إيران مع أن السابقات لم تنتهي بعد. لا يبدو أن ترامب كان جادا بتهديده لأنه لم يعد يمتلك ما يهدد به إيران. استنزفت إيران وقد استنفد كافة قواته وحشد كل أصولها العسكرية برا وبحرا وجوا ولم يتغير شيء، وقد دخلت الحرب شهرها الثامن ما حقق الأمريكي ولا حاجة. لكن كان ثمة هدف بنبرة صوته الأخيرة عززها بحديثه عن مخاوف على العالم بأكمله، وألمح على مضض. يا حظ قدوب بتوجعني بأمانة، السماعة بتوجعني عندي في إذني، أنا شرفة عنه لا أدرفع عشان، مع أنك بتوطي كأنك بتوطي الصوت والله على عصفري.
ما عاد يقدر يسجم هذا الساع. لكن لا سامح الله من بيتفرج علينا ولم يتغي وقد دخلت. لكن تمت هدف بنبرة صوته الأخيرة عززها بحديثة عن مخاوف على العالم بأكمله، وألمح ترامب على مضض للطاقة وأسعار النفط، الوجع في أمريكا، في ارتفاع المواد الغذائية في أوروبا من طرف إلى طرف، وهو بذلك لا يقصد إغلاق هرمز المغلق منذ أسابيع أصلا، بل يكشف مخاوف من اتساع رقعة التصعيد بالمنطقة وسط مخاوف من إغلاق المندب. لم يتضح بعد ما إذا كانت أمريكا تخشى أن يستعر التصعيد في المنطقة بشكل أكبر مع اتساع رقعته في حال رفعت وتيرة العدوان. ولكن ما تضمنه حديث ترامب يشير إلى أن الهدف خفض التصعيد مع السعودية، فقواته نشرت أو نشرت ما بلا نشرت بالفعل طائرات تجسس قرب الحدود اليمنية مع السعودية تقول التسريبات. ولي العهد السعودي أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإيراني وطلب من ترامب كما يقول محمد بن سلمان الامتثال للحوار. هذه جميعها مؤشرات على أن الخشية لم تكن من المواجهات مع إيران فقط، بل أيضا خشية أن يشمل التصعيد اليمن التي تستعد للأسبوع الثالث من التصعيد أو فرض معادلة الحصار بالحصار. تقول التسريبات ربما يقصر القادة الأمريكيون والسعوديون حديثهم عن هرمز وإيران حتى لا يبدو في موقف ضعيف، لكن الرهان أن يشمل خفض التصعيد المنطقة برمتها بما في ذلك اليمن. جيزان جلست تحرق فوق الثلاثة الأيام ربما أربعة، وهذا ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية، وينبع وبقيق وما خفي أعظم، وهو ما لا يبدو في قاموس الأخيرة. اليمن التي وضعت شروطا على الطاولة لن يتم معها خفض التصعيد إلا بتطبيقها، شروطنا معروفة، رفع الحصار أولها، أول الشروط رفع الحصار عن اليمن برا وبحرا وجوا، وتحقيق بقية استحقاقات حكي، ومن قال حكي غلب. محمد بن سلمان يقول لترامب وقف الحرب على إيران ويقول له حاضر مرحبا هنيئة له. من أنا داري

في التسريبات في التسريبات اصبر لك يا عبد في التسريبات غموض يكتنف مصير فدغم عقب قصف مطرحه الجديد بمأرب. تسريبات تقول التسريبات تعرض مطرح جديد نصبه حمد فدغم بمأرب. الاثنين تعرض لهجوم جديد وسط تصاعد الخلافات مع الإصلاح. يقول لك سلطة الأمر الواقع في المدينة مدينة مأرب، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لانفجارات قوية في جبل العسم بالرويك. كان فدغم حوله إلى مطرح بديل للريان بعد ما طردوه من الريان، وقد سارع الإصلاح لاتهام، قالوا لهم الحوثيين الإصلاح، مع أن المنطقة المستهدفة بالمدفعية بعيدة جدا عن الجبهات. معاريس حزب الإصلاح معاريس. ولم تقول التسريبات ولم يعرف بعد مصير فدغم. وكان فدغم قرر قبل أيام مغادرة الريان بعد تضييق الإصلاح الخناق عليه هناك، وسعى لإنشاء مخيم خاص به ويخضع لإدارته، وما أثار حفيظة حزب الإصلاح الذي بات ينظر لفدغم بعين الريبة ويتهمه تباعا بإدارة مخطط لإسقاط مأرب. هجنا. وقصف مطرح فدغم يأتي بالتوازي مع تصاعد استهداف الوفود الجنوبية المتجهة منه وإليه تقول التسريبات. ولا يزال حزب الإصلاح يخوض معركة للتنصل من اتهامات له بتدبير اغتيال القيادي السلفي أبو العز الردفاني، وقبله مدير مركز الحديث بالضالة الصلاحي. يذكر أن فدغم كان اتهم الإصلاح بتدبير محاولة اغتياله في الريان عبر وضع ثعبان في مخدعة. شهرزاد شهرزاد. أصيب على إثر النجلة ما أجبره على إسعافه قبل أن يعود، وقد شكل الحزب هيئة إدارة جديدة للمطرح. لا تنشلوني ولا تضرحوني. تسريبات.

0: التسريبات. في التسريبات مئات الجنود يهتفون داخل المعسكرات برحيل العليم. في التسريبات تمرد عسكري واسع في عدن المحتلة. اتسعت الاثنين رجعة التمرد العسكري في عدن المحتلة، يتزامن ذلك مع استعدادات جنوبية لجولة تصعيد جديدة ضد السعودية. تقول التسريبات أنه تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من داخل معسكرات في عدن وهي تهتف ضد رشاد العليمي ومجلسها الرئاسي. بين الشعارات التي رددها الجنود: يا عليمي يا دحباشي ماشي وحدة ماشي. رجع الدودي. نشر المقاطع من داخل المعسكرات حمل رسائل للعليمي: القطع غيار الخونة والمرتزقة ومجلسها الرئاسي، خصوصا وأنها تأتي عشية هجوم واسع ضد العليمي وزير دفاعه من قبل قيادات عسكرية جنوبية على خلفية قطع المرتبات على المنطقة العسكرية الرابعة. حسكم انهم ضفوا ما قطعوش المرتبات. أبرز تلك الهجمات ما أورده فضل الطهشة الذي تحدث عن تمييز ضد الفصائل الجنوبية، حيث تم وقف مرتبات العسكرية الرابعة منذ خمسة أشهر، مع أن مرتبات مقاتليها لم تتجاوز 50,000 ريال يمني جديد على قولتهم، بينما يتم صرف مرتبات المناطق العسكرية في الجوف ومأرب بما يعادل 400,000 ريال للجندي. والاحتجان جنوبا قد يدفع نحو مزيد من المواجهة، خصوصا مع استعداد الانتقالي لتصعيد جديد قد يشمل مواجهات عسكرية. صراع سعودي إماراتي ساعة شطرنج، جيب حين ولا جراك أي حين ما اشتهيتي جيت.
1: الجنوبية قال اليومين وعزيز.
0: بعدها بالله عليك لو ما يقول لك السعودي والإمارات مختلفين، مختلفين عندي يوما ومتفقين على حب اليهودي. اشي نظر يا خبيب وما يهودي نصح نزع.

تسريبات. في التسريبات يقول لك استكمال الترتيبات الإماراتية لإسقاط أهم المحافظات النفطية شرقية اليمن. يقول لك استكملت الفصائل الإماراتية الاثنين الترتيبات النهائية لإسقاط أهم المحافظات النفطية الشرقية اليمن. والله ما غير تبادل أدوار. بنقول لكم اختلفوا عندي لتدمير اليمن وتمزيقه ونهب ثرواته السعودي والإماراتي وسدين على حب الصهيوني. يا هذا اليهود بذات. يأتي ذلك وسط ترقب تصعيد جديد يقودها المجلس الانتقالي تيار الإمارات. وأفادت مصادر في الانتقالي أن اجتماع تنسيق ضم كافة رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في حضرموت عقد في وقت سابق. قالوا الاثنين يوم الاثنين في المكلا وأقر عدة نقاط للتصعيد في المحافظة. ولم تفصح المصادر عن طبيعة النقاط ونوعية التصعيد المرتقب. اجتمعوا بس ما وضحوش. تقول التسريبات كانت حضرموت التي تعد أهم ملفات الصراع السعودي الإماراتي شهدت خلال الأيام الماضية لقاءات وتحالفات جديدة مع الانتقالي عليها. حضرموت التي تعد واحدة من عدة محافظات جنوب وشرق اليمن تشهد حراكا مكثفا للانتقالي. ما قالوا طردها سعودية طردتهم مستهدفتهم ضمن برنامج التصعيد لطرد الاحتلال السعودي، لكنها تعد الملف الأهم بالمعادلة. حضرموت وسقوط حضرموت سيشكل مسارا جديدا في المواجهة مع السعودية وسينسف مساعي تدخلها في إدارة الوضع جنوبا. تسريبات.

0: في التسريبات يقول لك قبائل الصحراء تبدأ احتشادا على الحدود السعودية، حيث بدأت قبائل صحراء حضرموت الأحد الماضي احتشادا للحدود مع السعودية. يأتي ذلك في أعقاب إهانة أبرز شيوخها وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور العشرات من مسلحي قبائل حضرموت وقد وصلوا مطرحا جديدا في منطقة العبر القريبة من الحدود السعودية. وجاء الاحتشاد عقب شن فصائل سعودية عملية اقتحام لمنازل أبرز مشائخ قبائل كندا بصحراء حضرموت، واقتحمت قوات معززة بقرابة 40 طقم منزل الشيخ علي بن هتفان الصيعري، وتم نهب كافة محتويات منازل الصيعري بما فيها ذهب وأسلحة. لا إله إلا الله، يحرك فدغم يجي لفدغم من حيث لا يشعر.
1: القبائل كلها يا قبائل حضرموت لو دعيتوا للنكف لا تنكف كلها.
0: الاقتحام تم على خلفية اتهامات للصيعري بتدبير اغتيال القيادي السلفي أبو العز الردفاني في وقت سابق السبت، وقتل الردفاني بكمين في منطقة العبر بحضرموت برصاص مجهولين. وعد اقتحام منزل الصيعري بدون إذن قضائي أو أوامر بمثابة عيب أسود بنظر قبائل حضرموت، ولم يعرف بعد ما الذي تنوي القبائل فعله، لكن انتشار المسلحين يكشف خطورة كبيرة للوضع. الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير. من حفر فضغما لأخيه وقع في فضغمه.

تسريبات. في التسريبات يقول لك الإمارات ترفض عرضا سعوديا للتصالح باليمن. النائب على عرض عسكري يسدوا في السودان الذي دمروها الاثنين السعودي والإماراتي، في ليبيا، في العراق. ما عندي اختلف وهمه عيال الكلب.

رفضت الإمارات الاثنين عرضا سعوديا للتصالح في اليمن. اتصالحوا عندي. يتزامن ذلك مع ترتيبها لتصعيد جديد جنوب وشرق البلاد. عندنا بيصعد يقول لك اتصالحوا عامن يا عيال، ما نقول عيال إبستين. أبو ظبي تقول التسريبات دفعت بالقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي عمرو البيض للرد على العرض السعودي. قال البيض في تصريح له أن الوضع تجاوز التصالح مع القيادة، مشيرا إلى أن على السعودية التصالح مع الشارع والشعب الجنوبي. وجاءت تصريحات البيض غدات كشف عرض سعودي. مصادر رفيعة في المجلس الانتقالي أفادت أن السعودية ارسلت العرض مع القيادي في الانتقالي عبد العزيز الجفري. وغادر الجفري في وقت سابق مقر احتجازه بالسعودية إلى أبو ظبي. هنا المعراسة. بالتوازي مع سماح السعودي لقيادات أخرى من وفد الانتقالي بالمغادرة، على رأسها راجح باكريت الذي عاد للمهرة مسقط رأسه. يقول لك في التسريبات يتضمن العرض وفق المصادر إعادة تشكيل رئاسة الانتقالي بإزاحة حيدروس الزبيدي وتعيين راجح باكريت بديلا عنه. شطرنج شطرنج. تهدف السعودية من خلال الخطوة لحفظ ماء وجهها من المعمم السعودي ووجه أصلا جنوب اليمن، خصوصا بعد إعلانها الزبيدي مطلوبا ورفضها سابقا عودته. وجاء العرض السعودي وسط تحركات إماراتية مكثفة للتصعيد جنوب اليمن. أنا مرعي سرجو عدن يا أخي، يسدوا بس يسرجو عدن، يسدوا يتصالحوا ولا يشلهم الجن السعودي والإمارات، بس يسرجو حضرموت شابوه وتوقف التصفيات ويستعد الانتقالي لتدشين مرحلة جديدة من التصعيد ضمن برنامجه، إنها ضمن خارطة برامجي جديدة الذي بدأه في السابع من الشهر الجاري بشعار طرد الاحتلال السعودي. قالوا أبدو يوم سبعة، يوم سبعة سبعة، احنا قد احنا في سبعة في شهر ثمانية. والله يذكرك بيوم الفرح والزقعة. تسريبات. وبعدها ما بش تقول لا الاحتلال السعودي والتخلى الإماراتي. أيامها يا أصحابنا.

استاذ سعودي والامارات ست ويريدوا عدن افضل من الرياض وابو ظبي ولو حتى افضل من بعض العواصم الاوروبيه كما وعدوا يستوا يختلفوا يشلهم الجن ما حك جلدك مثل ظفرك يا خبير من يعول على الغازي 12 سنة 12 سنة لو شنقد معك

في رادار الأخبار عن الجماعات التكفيرية التي تقود جيش السعودية. جاء التكفيري المجرم عدنان رزيق الشبواني إلى تعز يحمل ساطورا لذبح أبناء المدينة. كان وإلى جانبه المجرم أبو العباس والمجرم المدعو الحسين بن علي والمدعو أبو الصدوق، قتل بعملية اغتيال، والمدعو عادل العزي، يقودون جماعات من المجرمين والقتلة في المدينة القديمة وأحيائها الشرقية. ما تصبح المدينة إلا وهناك جثة مرمية وفي بعض الأوقات مبتورة الأطراف أو مقطوعة العنق. كان رزيق يقود ما يسمى بجماعة حسم، وكان الحسين بن علي يقود لواء الصعاليك، وكان أبو الصدوق حليف أبو العباس قبل أن ينشق عنه. في زمنهم تحولت مدينة تعز إلى ساحة للتصفيات والمواجهات في أوساط المواطنين. أنشأت محكمة تفتيش وقاضي يحكم باسم تنظيم القاعدة وجرائم لا حصر لها، عوضا عن جرائم السحر التي ارتكبت في الجحملية والصراري ومشرع وحدنان وبير باشا. هؤلاء باستثناء من قتل منهم أصبحوا اليوم قادة في القوات التي أنشأتها السعودية باسم الطوارئ ودرع الوطن. عدنان رزيق يقود الفرقة الثالثة، وعين سابقا قائدا للواء الخامس حماية رئاسية التابع للمرتزقة، وقبلها وبعدها عضو نشط في القاعدة، وهو المتهم باغتيال الموظف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حنا الحود لبنانية الجنسية في أطراف مدينة تعز عام 2018. يصوغ التحذير زكريا الشرعبي ويقول: ينبغي على أبناء تعز الحذر والوقوف بحزم في وجه مرتزقة الإصلاح الذين يريدون أن يحولوا المدينة مجددا إلى مسرح للمواجهة فداء للملاحة السعودية. وفقا للمعلومات من معلومات مرتزقة الإصلاح أنهم يريدون إشعال مواجهة في المنافذ لإعادة غلقها، ومن ثم المزايدة بها كقضية، رغم أنهم ما يزالون حتى اليوم يرفضون فتح جميع الطرقات ويغلقون الطريق في الليل. مواجهتنا مع السعودية وعدوانها وحصارها، ومن يريد أن يقاتل مع السعودية عليكم أن تخبروه أن يذهب إلى مدنها وقراها. مش تنعثها في تعز. رادار الأخبار.

في اليمن ليس جوع بل تجويع من قبل العدو السعودي المجرم الذي يحاصرنا ويستهدف كل ما له صلة بالإنتاج في بلادنا. وعندما نقول اليمني فنعني بذلك كل جغرافيا اليمن بما في ذلك الأراضي المحتلة التي تئن من الجوع والانفلات الأمني، وتجثم على صدورها كلاب الاحتلال من الجماعات التكفيرية والعصابات الإجرامية.

بعض من الوسخ قبل 21 سبتمبر. عبد ربه منصور هادي الذي دفنتها السعودية وهي الذي سمتها الشرعية. دفنت الشرعية في السعودية مع هادي. عبد ربه منصور هادي من أقواله: سأنفذ أي شيء يريده خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ولن أكون إلا عند حسن ظنهم. من أقوال محمد سالم باسندوة: إن على المملكة أن تعتبرني رجلها المخلص في اليمن. شل يا أبي شل. أنتوا بتشوفوا حجم الوسخ اللي كان قبل ثورة 21 سبتمبر 2014. هكذا كانت تتعامل السعودية مع اليمن.

وأنا بين أقول ما سبب جنون السعودي عندما سألوا مندوب السعودية في المدريفين، قال إلى متى ستستمر السعودية في ضرب اليمن؟ قال وهل يسأل الزوج عندما يضرب زوجته؟ ما شو هذا الخبر؟ أنتم عارفين ما هو الذي وجع السعودي؟ أنها فقدت خدامها المخلصين في اليمن، ما فيهم عفاش، سار من كل شيء أحسنه حتى الزعيم.

رجل مخبى سياسية حقيرة وتافهة وجدت فيها السعودية رغبتها لتنفذ كل شيء بحق البلد. وشوفوا الوثائق التي تم تسريبها. مرتزقة اللجنة الخاصة. من وثائق اللجنة الخاصة عبد الرب منصور هادي يطلب مساعدة من السعودية على قولة باسم الانتخاب. فيأتي تعليق القائم بأعمال اللجنة الخاصة أن هادي يطلب مساعدة شخصية وليس للانتخابات، ويقترح منحه $1,000,000 فقط. أصلا عبد الرب هندو دارين كم ضرب؟ طلب 30 مليون. فقال لهم مسؤول اللجنة الخاصة القائم بأعمال اللجنة الخاصة التولم $1,000,000 فقط وليس 30 مليون. وبعدها هو يشتي مساعدة شخصية مشوا للانتخاب. انتخاب ما حد ينتخب واحد إلا عبد الرب منظور هادي. ينتخبوا اثنين حسب يطلع واحد إلا عبد الرب. رجعت السعودية تفنت عندها. اليمن مثل البحر ما يقبل الجياف.

الآن ادخلوا ادخلوا بسرعة على تسريبات الوثائق. كانوا يأكلوا من الشكين ومه، كانوا يأكلوا البلاد والعباد.

أساس أنهم بيأكلوا من السعودية. باعوا البلاد بسعر الكنز.

ودار الأخبار ناقلات في باب المندب ترفع شعار لا توجد شحنة سعودية، بيخافوا من الاستهداف. والله مع حضر الملاحة السعودية باقي يرفعوا الشعار. كشفت شركة بريطانية لتحليلات الشحن البحري عن اتخاذ ناقلات تجارية إجراءات استثنائية أثناء عبورها مضيق باب المندب تجنبا للوقوع في مرمى استهداف القوات اليمنية. الشركة البريطانية أوضحت أن عددا من الناقلات بدأ يبث عبارة لا توجد شحنة سعودية عبر خانة الوجهة في نظام التعريف الآلي EIS في خطوة تعكس تحاشي شركات الشحن العالمية نقل أي بضائع مرتبطة بالرياض خشية التأثر بالحصار البحري المفروض ردا على الحصار السعودي اليمن. وأكد التقرير البريطاني أن السفن التي تحمل شحنات سعودية باتت تعود أدراجها أو تلجأ لإغلاق أجهزة التتبع الملاحي لتجنب الرصد، بينما أجبرت ناقلات نفطية أخرى على تغيير مسارها كليا ونقل رحلاتها عبر طريق راس الرجاء الصالح. هذا اسم شريط ما عبي يقول الشريط، يقولوا اسطوانه كلب وانت عادك على الشريط. اخي هذا الشريط بتكرر، كان في عمليات اسناد غزة على اليهودي، لحق الامريكي، ماذا الحين لحق كيان العدو السعودي اليهود اخوه.

رادار الأخبار. المقاومة العراقية تستعد لرد عسكري على واشنطن والرياض عقب زيارة الأربعين. صنعاء تتهم الرياض بمواصلة الحصار وتؤكد استمرار حظر الملاحة البحرية. رادار الأخبار. رويترز: مخزونات احتياطي النفط في أمريكا عند أدنى مستوى منذ 1983. عادم أرجعوا إلى الكراتيش، يكونوا يحرقوا الكرتوش، قدم بيقولوا كرتو، أرجعوا في أمريكا يقولوا كرتوش مش كرتو ويحرقوا.

سمعته رويترز قالت مخزونات احتياطي النفط في أمريكا عند أدنى مستوى منذ 1983. جاي يقول لي محمد بن سلمان قال لترامب لا أضرب شيء إيران، هو قال حاضر مرحبا. الرجال بغير لداه عادوا يبيع ذهب مو فوق ظهره. السفن السعودية تتخذ مسارا إجباريا بالطواف حول أفريقيا. لبيك اللهم لبيك يعرف الكل أبو جبريل لا حذر وانت كلام بكلمة باي مضيع يطوف لكن لا يزد طف عمره.

آخر الكلام، السعودي والإماراتي عيال إبستين وإسرائيل، ولا يمكن أن يصل الخلاف بينهما إلى مرحلة تهدد مصلحة واشنطن وتل أبيب، لأن هؤلاء خدام الصهيونية العالمية. طبعا الإخوانجية يدركون ذلك جيدا، لكن إفلاسهم يجبرهم على اللهث وراء السراب وتقمص الغباء كمبرر لممارسة النفاق وتقيؤ الوقاحة وعن جهالة، وكل واحد عقل في راسه قالوا يعرف خلاصه وشي نظر يا نظر. لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. بين الذكر من أول ما أنا نازي ما أنا نازي ذكر الذلحين، مالك يا حفظ ما تذكرني، الله ما قد عشيت بس العلا فعله، يلا يقوع صبح وغدا قصدي صبح وعشاء. دعوا المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك، نحمد الله ونشكره الذي أعان والذي بربط على قلوبنا وبطوننا، فضل من الله ما نزيد إلا حمد وشكر. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. أيوة وما عدبه وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدأ لنا عليه وعمل يا شعب واعي وبصيرة وجهاد، ونسأل من الله الثبات والهداية والسلام.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

واكلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخلفهم.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرام.

العافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

علم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الواقعة للسيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أول نقطة بالأمس كانت حديثا عن أهوال القيامة على ضوء آيات من سورة الواقعة. أول نقطة على ضوء قول الله إذا رجت الأرض رجا، قال ترتج الأرض زلزلة شديدة، تتقلع منها الجبال، تندك منها الجبال، تتحول إلى هباء كالذرات التي نراها عندما يدخل شعاع الشمس إلى غرفتك، التي تراها عندما يدخل شعاع الشمس إلى غرفتك. ثانيا أنه في يوم القيامة يكون الناس إجمالا ثلاثة أصناف، يعني البشرية كل البشرية، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهؤلاء من الصنف الجيد الذي سيكون آمنا يوم القيامة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم أصحاب الشمال الذين سيكونون إلى النار، والسابقون السابقون، وهذا هو الصنف الأكثر قربا، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أعظم من أصحاب الميمنة هذا الصنف الذي هو السابقون السابقون. ثالثا أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يكون سباقا، والسابقون حتى لو كانت نسب أعمالهم بسيطة سيكونون أعظم. رابعا أكد أن السابقين هم من يحوزون على أجر عظيم وعلى مقام عال، لأنهم من كانوا يبادرون، والمبادرة تكشف أنهم في واقع أنفسهم يعيشون حالة التقوى لله سبحانه وتعالى، حالة التقوى أي هو دائما يقظ يستشعر المسؤولية أمام الله، يقظ يستشعر المسؤولية، يبادر إلى الأعمال التي فيها لله رضا. هذا أبرز ما جاء بالأمس، تحدث عن أهوال القيامة إذا رجت الأرض رجا، ثم عن الناس عندما يكونون جميعا ثلاثة أصناف، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، وتحدث عن صفة السابقين وأهمية أن يكون الإنسان المؤمن من السابقين، أن تحرص على أن تكون سباقا. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه فالإنسان المؤمن يكون سباقا بطبيعته، لأنه يقظ، لأنه يعرف أن هناك أهوالا شديدة أمامه، هناك القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن الكريم في أكثر من سورة بالعبارات المخيفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يتحدث عن السماء عندما تنشق، يتحدث عن الجبال وهي تندك، يتحدث عن القبور وهي تبعثر، يتحدث عن البحار وهي تسجر، تحترق البحار. إذن الإنسان المؤمن يكون سباقا بطبيعته لأنه يقظ، يعرف أن هناك أهوالا شديدة، والله في القرآن تحدث عن تلك الأهوال، عن القيامة وأهوالها. يوم شديد الأهوال، شديد الأهوال، وأشد هولا من هذا هو موقف الحساب، لأنه في موقف الحساب في ساحة الحشر تكون جهنم بارزة، جهنم أمام الناس لها تغيض وزفير، تغيض احتراق، التهاب داخلي، داخل جهنم احتراق شديد. لاحظ عندما تأتي تطرح من الأشجار التي تعطيك صورة عن احتراق النار السريع مثل الكفو أو الهطش. هذه الأعواد تسمع النار فيها عندما تحترق كيف لها صوت وتحطم الحطب. جهنم لشدة احتراقها لشدة التهابها ليست نارا راكدة، بل هي تحترق ولها زفير. الزفير هو صوت الهواء وأنت تخرجه بصوت، أو ترد الهواء بصوت إلى داخل، هذا شهيق. لها زفير ولها شهيق، صوت مزعج. حتى صوت جهنم هو في حد ذاته عذاب. تكون أنت وأنت تطالع صحيفة أعمالك من أول ما يعطونك بشمالك تعتبر هذا الموقف أشد من كل دكات الجبال وزلزلة الأرض ومن هذه الأهوال كلها. عندما تؤتى صحيفة أعمالك بشمالك، عندما يعطونك بشمالك تعرف أن مصيرك مصير سيء، موقف شديد، لأنك تدري أن هذه هي اللحظة الأخيرة والحاسمة. ما عاد يمكن وساطات، ما عاد يمكن ميعاد ثاني، ما عاد يمكن أن تقدم رشوة، ما عاد يمكن أن تقول هم هؤلاء ناس كثير سأهرب من هنا. لا يوجد شيء، ليس هناك مجال إطلاقا لأي شيء تفكر فيه إلا تتحسر تتألم وأنت تسمع جهنم وهي تتغيظ وتزفر بصوتها المزعج، وأنت هكذا تبكت على أعمالك وتتحسر على أعمالك. حسرات نعوذ بالله منها، عذاب نفسي شديد شديد لا يستطيع الإنسان أن يتصوره إلا إذا تأمل في الآيات القرآنية التي تتحدث عن من يكون مصيرهم سيئا. كيف العبارات التي تكشف عن حسرات شديدة وندامة شديدة، وأنهم يعيشون هولا شديدا، يعيشون هولا شديدا، لأن القضية ليست قضية هذا ربما عسى أنهم ربما يحطوك في مكان كذا. مثل إذا قال واحد، إذا أخذوا مثلا مجموعة إلى سجن، كيف يكون تفكير الواحد منهم؟ يقول عسى أنه سيصادف أنهم سيحبسوننا في عنبر كبير، المكان المجهز للسجن، يعني في سجن جماعي غرفة كبيرة، في عنبر كبير نجلس جميعا، عسى أنه سيكون معنا مكان نظيف، عسى كذا. أليس الواحد قد يقول هكذا؟ لكن لم يعد هناك في الحشر عسى من هذا، قد أصبح مصيرك أمامك، جهنم تراها بزفيرها بشهيقها بتغيظها بصوتها الموحش. لم يعد أمامك أي تفكير يطمئن نفسك قليلا، ما عاد بقي تفكير تقول عسى يمكن سيدخلون إما في طرف منها أو حولها حتى يجي أحد، أو عسى أن يأتي أحد يتابع بعدنا، سيأتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سيأتي ربما الشيخ الفلاني أو المسؤول الفلاني الذي كنا معه، عسى أن يأتي يتابع بعدنا ويخرجنا. ما عاد هناك شيء. إذا واحد في الدنيا قادوه إلى سجن يكون لا تزال معه آمال كثيرة، ربما باجه سجن عادي، وعسى ما باجه إلا أسبوع أو 3 أيام، وسيطلع فلان أو فلان ويتابع. وقد يقول لنفسه هي قضية فلوس، ستقدم 5,000 10,000 وخرجت. أليس بعضهم يطلع إلى الطقم، هو يطلع إلى الطقم بدون أخذ ولا رد، لأنه عنده من هذه الآمال. أما في الآخرة فلا يمكن أن يقول واحد إنه عسى يا ذا باتهب فلوس وسيخرجوك، أو عسى أن جهنم هذا باجو هناك مملصة من بين أي الشعوب وستخرج. لا يمكن. جهنم والعياذ بالله في يوم الحشر تبرز جهنم وبرزت الجحيم للغاوين، تراها أمامك بزفيرها بشهيقها. عندما تسلم صحيفتك بشمالك، عندما تستلمها بشمالك تعرف أن مصيرك جهنم. يحصل لك حسرات شديدة وعذاب نفسي شديد، ولا يمكن أن يكون لديك أي أمل بأنك ستخرج أو سيأتي من يتوسط أبدا. في القرآن الكريم الله قدم جهنم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، مغلقة لها أبواب، إنها عليهم مؤصدة، لها أبواب وتغلق في عمد ممددة، أعمدة وراء الأبواب وزبانية. كلما طلعوا أهل النار، لأن أهل النار وهم في جهنم لا يكون الواحد جالسا مكانه، بل يتحرك لشدة العذاب، يسير ويجي ويطلع وينزل في جهنم من شدة العذاب، ويتوجهون إلى سور جهنم، إلى أبواب جهنم، يصل هناك والأبواب مغلقة، وكل شيء نار، أبواب نار، أسوار نار، طريق نار، وهو يتحرك فيها وهو كله نار. عندما يصل هناك يجمعونه بمجامع من حديد، ولهم مجامع من حديد، فيرجع يصل إلى قعر جهنم في وسط جهنم، فلا يستطيع أن يستقر مكانه، يجلس هناك، لأن الأرض من تحته نار، الأكسجين سموم يخنقه، وكل شيء من حوله نار، هو في حد ذاته يتحول إلى قطعة من النار. هل يستطيع الإنسان أن يجلس على جمر؟ أبدا لا يستطيع أن يجلس، فهو يحاول أن يتحرك، يسير ويجي، ويحاول أن يذهب ليبحث عن مخرج باستمرار، فيسافر مسافات طويلة وهو يقطع طريقا كلها نار، يمشي وهو كله نار، حتى إذا ما وصل إلى أسوار جهنم، إلى أبواب جهنم، يجد هناك أبواب مغلقة، وهناك زبانية جهنم بأيديهم مجامع من حديد، فيضربونه بها كما يقال، فيعود من حيث أتى كما يقول البعض، وهكذا فيرجع، ثم يحاول أن يسافر من جديد، عذاب نعوذ بالله. ولا يمكن أن يقول الواحد، قد يكون سنة أو سنتين، مع أن أسبوعا واحدا في جهنم نعوذ بالله، من يتأمل جهنم كما عرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن، أسبوعا واحدا مما يجب أن يدفع الإنسان في هذه الدنيا إلى أن يعمل أشد الأعمال من أجل أن يسلم منها. خلي عنك إذا كانت ملايين السنين، يمر مليار سنة لا يمثل دقيقة واحدة بالنسبة لك، لأنه ليس هناك خروج. ولهذا جاءت آيات خالدين فيها، خالدا فيها، تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فالله في القرآن قدم جهنم بقضية مؤيسة، من دخل جهنم لا يمكن أن يخرج منها أبدا أبدا أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدا فيها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن المؤمن سباقا بطبيعته. لماذا؟ لأنه يقب، يعرف أن هناك أهوالا شديدة أمامه، هناك القيامة، فهو يفكر في أن يسلم من ذلك العذاب، ومن أجل ذلك يتحرك إلى أي عمل فيه لله رضا، وسيحقق له أمنا يوم القيامة. ثانيا، أن أشد هولا من القيامة هو موقف الحساب. في موقف الحساب، في ساحة المحشر، تكون جهنم بارزة أمام الناس، لها تغيض وزفير، احتراق، التهاب داخلي. ثالثا، أن اللحظة الحاسمة عندما يعطونك كتابك بشمالك، فتدري أن هذه هي اللحظة الأخيرة، ما عاد يمكن وساطات ولا خروج من جهنم، لا هروب ولا برشوة. رابعا، أن الله قدم جهنم في القرآن الكريم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لها أبواب مغلقة، ووراء الأبواب أعمدة وزبانية بأيديهم مجامع من حديد، كلما طلع أهل النار يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا، وأكد أنها مدة لا تنتهي، خالدين فيها أبدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المؤمنين السباقين إلى كل الأعمال التي فيها رضاه. نسأل الله أن يوفقنا للانطلاقة في هذه الدنيا لأنها ميدان العمل، أن يوفقنا لأن نكون من السباقين، من المتحركين، من المتقين، من المستشعرين للمسؤولية قبل أن يفوت الأوان وأن يخرج الإنسان من هذه الحياة. كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك قاعدة مهمة جدا في هداية الإنسان واهتدائه وانطلاقه انطلاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة تقول أن مفتاح الهدى ومفتاح الاهتداء بهدى الله هو تعظيمه وتقديسه. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن لا يتجه إلا نحو العظمة والرفعة والعلو والسمو، وفطر الإنسان على أنه لا يقتدي إلا بالعظماء، ولا يتبع إلا العظماء، ولا يسير إلا خلف العظماء. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم نفسه في كتابه العزيز في هالة من التعظيم والتقديس لكي يهتدي الإنسان بهدى الله، وإلا فإنه لن يهتدي. أيضا الله سبحانه وتعالى قدم القرآن بهالة من التعظيم والتقديس. والشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى قدم الأنبياء وأعظمهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله في هالة من التعظيم والتقديس. لماذا كل هذا؟ لأن الإنسان لا يهتدي إلا إذا قدس وعظم ذلك الهدى ومصدر ذلك الهدى، وإلا فإنه لن يهتدي أبدا. من هذه النقطة نتوصل إلى أن أكثر ما ضرب الأمة في علاقتها بالله سبحانه وتعالى أنه ضرب لديها جانب الكمال وجانب التعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال ثقافة استهدفت الأمة، ثقافة أبعدت الأمة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى بدعوى الشرك وبدعاوى كثيرة جدا، ثقافات مغلوطة استهدفت جانب الكمال لله وغيبت جانب الكمال، وثقافات كثيرة جدا أضفت النقص إلى الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي تشريعه وفي أفعاله. وأيضا ثقافات كثيرة جدا ضربت جانب الكمال وجانب العظمة والتقديس والإكبار في القرآن الكريم وكذلك في الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذه لو تأملها الإنسان لوجد أن هناك استهداف متعمد من قبل أعداء الأمة، من اليهود على رأس كل أولئك الأعداء، استهداف لجانب الكمال فيظهر النقص ويغيب الكمال، وعندها لا يمكن للإنسان أن يهتدي إذا كان ما يبدو أمامه ليس كاملا، لأن الإنسان بفطرته لا يتجه إلا نحو الكمال ولا يقتدي إلا بالكمال ولا يحب إلا الكمال. من هنا نعرف ما هي مشكلة الأمة الإسلامية في علاقتها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ونحن في استقبال أعظم مناسبة لدى أبناء الشعب اليمني، وهذه نعمة عظيمة أن يصبح مولد النبي أعظم مناسبة، لأن الشعب اليمني لديه الكثير من المناسبات الدينية التي تربطه بالله وبالإسلام وبهويته الإيمانية، ولكن تبقى مناسبة المولد النبوي هي المناسبة التي تهفو إليها قلوب أبناء الشعب اليمني أكثر من غيرها، يفرحون بها، يحتفون بها، يظهرون هذه الفرحة. لماذا؟ لأن رسول الله هو أعظم مولود، أعظم مخلوق، ويجدر به أن يكون له أعظم احتفاء وأعظم احتفال. ولكي نعيد هذه العظمة لرسول الله التي قدمها الله وغيبتها الثقافات المغلوطة، وبالتالي لم تعد الأمة تهتدي بالنبي ولا تتبع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنها لم تعد تراه عظيما، لم يعد بذلك الشكل الذي قدمه الله في كتابه العزيز، تلك الرفعة وذلك السمو وتلك المكانة العظيمة. الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتعظيم، بإكبار كبير جدا. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا تعظيم كبير جدا. الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، خالق هذا الملكوت الواسع، خالق البشر جميعا من آدم إلى آخر إنسان، يختار واحد منهم، يختار محمد صلوات الله عليه وعلى آله من بين كل هؤلاء البشر الذين هو من خلقهم، مماتهم وحياتهم بيده سبحانه وتعالى، فيصلي على ذلك العبد من عبيده، الرسول من رسله، يصلي عليه بقوته بجلاله بعظمته، ويأمر الملائكة أن يصلوا على ذلك الإنسان. أليس هذا عبارة عن إجلال وتعظيم كبير جدا؟ على الإنسان أن يتأمل في كيف أن الله سبحانه وتعالى يعظم رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. أولئك المنحرفين الذين جاءت لهم الثقافات الصهيونية اليهودية وأبعدتهم عن التعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى، واعتبروا تعظيم ما عظم الله شرك وكفر وبعد عن الله سبحانه وتعالى، رغم أن الله يعظم الشعائر ويشد الناس إليها ويقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يعظم ما عظم الله إلا إنسان تقي مؤمن، لديه روح إيمانية، لديه نفس زاكية. أما النفوس المدنسة فهي لا تعرف ماذا تعظم، بل تكون آراؤها أفكارها مقلوبة معكوسة، ليست بالشكل الحقيقي الطبيعي الفطري. الله سبحانه وتعالى كما قلنا في آيات كثيرة يقدم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتعظيم كبير جدا، بإجلال، بإكبار، لأنه كما قلنا لن يهتدي الإنسان إلا إذا نظر إلى تلك العظمة، إذا نظر إلى رسول الله على أنه عظيم سيهتدي بالنبي. بل يعد الله سبحانه وتعالى مجيء النبي واختياره للنبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة يعده منه نعمة عظيمة، على الناس أن يتذكروا تلك النعمة وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها، عندما يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويكفي هذه العبارة لتعرف أن رسول الله منا، أن الله قال كانت الأمة في ضلال مبين، الرسول أخرجها من ذلك الضلال، وأنه منا. لقد من الله، أنعم الله، تفضل الله سبحانه وتعالى على الأميين بهذا الرجل الذي هو مختار ومصطفى ومعظم من الله سبحانه وتعالى. وحاول العدو بكل وسيلة ولا زال يعمل ليل ونهار على أن يفصل الأمة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حينما نأتي كما قلنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث إلينا في القرآن بإعظام كبير عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في هذه الآية عندما يقول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الآية لا تقال عند الإنسان إلا لشيء يحبه. مثلا عند اليمنيين في اللهجة العامية يقال أضعه في عيوني، داخل عيوني، في عيني. هذه التعبيرات كلها تدل على التقدير والإعزاز والمحبة. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول هكذا لرسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، معنى أنت تحت رعايتنا، تحت حمايتنا، تحت رقابتنا، ليس هناك ما يمكن أن يؤثر عليك ما دام الله سبحانه وتعالى معك. حتى أكثر أرقى من ذلك التعبير الذي جاء به القرآن عن موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، لكن للنبي يقول فإنك بأعيننا، تحت رعايتنا وفي حمايتنا وحفظنا وتأييدنا وألطافنا ونصرنا. نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم يقدم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بجانب من التعظيم والإجلال والإكبار في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه عبارة عن آيات تقدم لك من هو محمد، من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وذلك الذي عظمه الله ورفع من شأنه، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك. لا تجد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويتمها ويقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول أشهد أن محمدا رسول الله. أليس الله سبحانه وتعالى قرن اسمه باسمه وجعل له مقام عظيم؟ إذن لماذا نحن نعظمه؟ لأن الله عظمه ورفع من شأنه ولكي نهتدي به. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزه قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتد على آثارهما قصصا. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع.

وهكذا كان، فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط، والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة، فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى، وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها، تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فهو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا، وهذا هو الذي حدث. فهو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا، وعلاوة على كل ذلك فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام،
كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن. ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا. ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات، لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيط به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله. والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

وألوذ بك في المواطن كلها. فكن لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 17.
2: تعلمون يا قوم أن أمير صنعاء أبا العتاهية من موالي بني يعفر، وأننا وآل طريف من أبناء عمومته، ومع هذا لم يعد في ملكه وإمارته لنا خيرا، فها هو يستجلب العلوي ليسلم إليه ملكنا وإمارتنا.
3: فماذا ترى يا ابن جراح؟ كيف نتصرف مع الأمير أبي العتاهية؟
2: سأقول لك يا عامل بغداد حسين بن جفتم.
3: هيا قل ولا تدعنا في حيرة من أمرنا.
2: نتصرف معه باعتباره خائنا لعشيرته وإمارته وبلاده.
3: كأنك تلمح لقتله يا ابن جراح.
2: هذا ما يقتضيه منا واجب الحفاظ على إمارتنا ومصالحنا.
3: نعم الرأي رأيك يا ابن جراح، ففي قتل أبي العتاهية أولى الهزائم لهذا العلوي. إني أرى فارسا يتقدم نحونا.
4: السلام على وجهاء آل يعفر وآل طريف ومن حضر معه.
2: وعليك السلام يا وزير أبي العتاهية عباد التيمي، إن جئت مباركا لما نحن فيه.
4: لست أنا وحدي من يبارك السعي للحفاظ على إماراتنا يا ابن جراح.
5: ماذا تقصد يا عباد؟
4: هل تعتقدون أن أبا العتاهية أمير صنعاء ومخاليفها أحمق أو غبي ليسلم ملكه للرجل العلوي؟
3: أتقول هذا الكلام يا عباد والعلوي على مقربة من صنعاء؟
2: أجل يا عباد، على مقربة من صنعاء. فماذا أعد أبو العتاهية لمنعه وصده عن الدخول؟
4: أنتم أقرباؤه وعشيرته وقومه وأمراؤه، فلو اخترتم من ترون منكم ولبيتم دعوته للاجتماع بكم لعرفتم ماذا أعد.
5: ومن ذا الذي يضمن صدق ما تقول يا عباد؟ ألا يمكن أن يكون في دعوتنا استدراج للخلاص منا؟
4: لن يقضي عليكم سوى سوء الظن يا ابن خلف. ثم ما قوة الأمير أبي العتاهية بدونكم؟ وهل يتجرأ على الغدر بكم أمام قوة آل يعفر وآل طريف؟
2: يبدو أن الوزير عبادا محق يا قوم، فأبو العتاهية من أبناء عمومتنا، وأنا أعلم مدى ضعفه هذه الأيام، ويعلم مدى قوتنا، فلن يتجرأ على خيانتنا أو الغدر بنا. فاذهب يا عباد وأخبره بموافقتنا على الاجتماع معه.
4: أحسنت الرأي أيها الأمير عبد الله بن جراح اليعفري. ثق بأنكم لن تجدوا عند الأمير إلا ما فيه مصلحة إمارتكم وبقاء ملككم.

0: كم أنا سعيد جدا حين عاد مجلسي عامرا بأمراء القوم وحكمائهم في إمارة اليمن. إخواني أقربائي وكبار قومي، سأكون صريحا معكم وأقول لا أخفيكم أنني بعدما أحسست منكم الجفوة والاختلاف وشعرت أنكم لا تأتمرون بأمري ولا تستمعون لنصحي، لا أخفيكم أني ضقت بالأمر وفكرت في الولاء للإمام العلوي، ولكني تراجعت حرصا على ملكنا جميعا وقررت طلبكم للتشاور في أمر مواجهة يحيى بن الحسين، شريطة أن تأتمروا بأمري وتحرصوا على طاعتي.
1: نحن ننزل على طاعتك.
2: نأتمر بأمرك يا مولاي.
1: سنحقق لك أيها الأمير ما تريد.
0: إذن فاسمعوا ما أقول لكم.
3: السمع والطاعة لمولاي.
0: أريد أن يخرج في هذه الليلة حسين بن جفتم وجنوده وجميع خاصة آل طريف ليعدوا كمينا في وادي السر.
4: سيكون ذلك أيها الأمير.
0: وحذاري حذاري أن يغادر أحد منهم موقع الكمين إلا بطلب مني.
4: أعدك بهذا.
5: وأنت ماذا ستفعل يا أبا العتاهية؟
0: أخرج أنا وجمع من العساكر في وجه الرجل العلوي وجيشه، فإذا نشب القتال أرسلت من يطلبكم لتهجموا من خلف معسكره، وبهذا نحاصره ونظفر به.
6: وماذا عني يا أبا العتاهية؟
0: ستبقى يا إبراهيم بن خلف هنا في صنعاء حتى نعود.
6: الرأي ما رأيت يا مولاي.

0: نحن على مقربة من صنعاء يا قادة الحق.
1: السلام عليكم يا إمام الحق، إذا سمحت لي يا مولاي الإمام.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا لديك أيها القائد سعيد بن شورى؟
1: يبدو يا مولاي أن أمير حاضرة اليمن صنعاء ومخالفها قد خضع لإرادة قومه من آل يعفر وآل طريف وعامل بني العباس بن جفتم.
0: وماذا أيضا؟ من زودك بما أخبرتنا؟
1: عيون أرسلناها لتقصي الوضع، فعادت لتخبرنا أن أبا العتاهية قد انطلق بجيش كبير لحربنا وصدنا عن صنعاء.
0: سيمكننا الله من أبي العتاهية وجيشه بحوله وقوته
1: إن شاء الله تعالى.
0: اقترب مني يا سعيد.
1: أمرك يا إمام.
0: اسمع ما سأقوله لك باهتمام.
1: أسمعك بكل حواسي يا إمام.
0: أريدك أنت أن تتقدم جيشنا.
1: تقلدني شرفا ما بعده شرف يا ابن رسول الله.
0: ولا أريدك أن تبدأ الهجوم على جيش أبي العتاهية مهما كان الأمر.
1: وإن بدأوا هم بالهجوم،
0: حينها سأكون إلى جوارك وأعطيك الأمر المناسب.
1: أمرك مطاع يا مولاي.
0: أريدك أيها القائد أن تجمع لي 50 فارسا مخلصا من جندنا.
1: هل لي أن أسأل يا مولاي عن مهمة هؤلاء الفرسان؟
0: لأمر ما سأؤجل جوابي على سؤالك أيها القائد المؤمن.
1: كما ترى يا مولاي.
0: إذن ما عليك يا أخي إلا أن تذهب لتنفيذ ما اتفقنا عليه.
2: أما آن الأوان لبدء الهجوم على جيش العلوي يا قائد جيش أبي العتاهية؟
3: أتستعجل حتفك أيها الفارس؟
2: بل أستعجل الانتصار لأميرنا.
3: أحسنت الجواب، نحن الآن في انتظار الأمر بالهجوم من الأمير.
4: قائدنا سعيد بن سورة، إني أستغرب من عدم تنفيذ تعليمات الإمام المعتادة في مثل هذا الموقف، حيث اقترب الجيشان من بعضهما وبات كل منهما يرى الآخر بوضوح.
1: وأنا مثلك أيها الفارس وأسير الاستغراب، فحتى الآن لم يرسل الإمام من يدعو جيش أبي العتاهية للجنوح للسلم وحقن الدماء، ولم يشهد الله عليهم بعد.
4: فماذا نفعل يا قائدنا؟
1: دعني أيها الفارس أفكر في الأمر وأنظر فيما يحصل. ترى أين ذهب مولاي الإمام ومعه 50 فارسا؟ وإذا كنت أنا ملتزما بأوامره في تأخير الهجوم، فلماذا جيش أبي العتاهية قد أخر الهجوم أيضا؟ في الأمر السر، ولعل في ذلك خير.
4: ها انظر أيها القائد، مولاي الإمام عدد من الفرسان يتقدمون نحو جيش أبي العتاهية، أفنلحق بهم لنبدأ الهجوم؟
1: والله لا نبرح مكاننا ولا يتحرك جيشنا، وقد أمرني الإمام بعدم البدء بالهجوم مهما كان الأمر.
4: ها ماذا هناك؟ مجموعة من الفرسان ينطلقون من جيش أبي العتاهية لاعتراض الإمام.
1: إلزموا أماكنكم أيها المؤمنون حتى يأمرنا الإمام بالتحرك. إلزموا أماكنكم.
4: أترون ما أرى؟ أمير صنعاء أبو العتاهية يترجل عن جواده ويصافح الإمام الهادي إلى الحق.
5: الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله،
5: وصل الله الإمام مبارك في أمير صنعاء.
6: لله الحمد والشكر.
7: الحمد لله على نجاح الخطة وتمامها، والآن لم يبق منها سوى مواصلة التقدم نحو صنعاء.
8: يا لك من حكيم يا عباد، فبفطنتك سيكون طريق الإمام بإذن الله إلى صنعاء آمنة.
7: لقد رأيت معالم الدهشة والاستغراب على محيى الفرسان في الجيشين اللذين جاء بالعداوة فشاهد المحبة.
8: جميعنا رأينا ما رأيت، وما هي إلا لحظات حتى رأينا الرضا والسرور على الجميع، والحمد لله.
7: لقد ضرب لنا الإمام الهادي درسا عمليا جديدا في شؤون الجهاد.
8: هكذا دأب أعلام الهدى من آل بيت رسول الله سلام الله عليهم.
7: لكم تبدو علامات الارتياح على أمير صنعاء أبي العتاهية للقائه الإمام الهادي واقترابه من دخول صنعاء.
8: هذا واضح، فمنذ التقى الإمام لم يفارقه، وما زال الحديث دائرا بينهما، وهو ذو شجون بالطبع.
7: أكيد إنه ذو شجون.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن حال صنعاء واليمن عموما ونتاج انحراف الأمة بانحراف من تسلط عليها.
1: لقد ظل صنعاء في العصر العباسي يا إمام حظيرة لليمن ومقرا لولاة بني العباس، وعلى الرغم من بعدها عن حاضرة الخلافة في بغداد إلا أنها لم تكن بمعزل عن السياسة العامة للعباسيين، ولهذا فقد تأثرت بما جرى فيها من أحداث مهمة.
0: نعم نعم بالفعل، لقد بلغتنا مواقف أهل اليمن عامة وصنعاء خاصة واستياؤهم من سياسة العباسيين وما تجلى عنها من ثورات قاموا بها على ولاة بني العباس.
1: لقد أدرك العباسيون أهمية ولاية اليمن وفي مقدمتها حاضرتها صنعاء، لما علموه من تعلق أهل اليمن بالإمام علي وآل بيت رسول الله سلام الله عليه، لذا حرصوا على انتهاج سياسة تعينهم على إحكام قبضتهم عليها.
0: وما أهم ملامح تلك السياسة يا أخي أبا العتاهية؟
1: لقد كانت أولى مظاهر هذه السياسة كثرة تغيير الولاة ثم مساعدتهم على عدم استقلال هذه الولاية عن بغداد. ليس هذا وحسب، بل تقسيم اليمن إلى 3 مناطق، لا سيما منذ بدأ النفوذ التركي يتعاظم داخل أروقة الحكم العباسي.
0: فكانت تهامة لبني زياد مقابل الولاء، وكانت صنعاء ومخاليفها وما يتبعها من معظم جهات اليمن مقرا لولاة بني العباس، حتى سيطر عليها بنو يعفر منذ بداية سنة 227 للهجرة، والذين كانوا قد أسسوا دولتهم في شبام.
1: ومنذ ذلك الحين والصراعات محتدمة في صنعاء ومخاليفها بين بني يعفر ومواليهم، فيما يعمل حكام بني العباس على تغذية الصراعات، فسعى كل أمير إلى الاستيلاء على صنعاء والاستئثار بها لنفسه، حيث أمسى لكل منهم ولاء صريح لهوى نفسه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من تفرق أبناء الأمة واتباع هوى النفس.
1: إنما تفرقت الأمة يا إمام بسبب تركها لكتابها وتخليها عن قادتها واتباعها لغيرهم، بل وقتلها إياهم وتشريدهم وتطريدهم، وهم من إن تمسكنا بهم أمنا من الضلال كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلوات الله عليه وعلى آله، بارك فيك يا أبا العتاهية وزادك الله بصيرة وهدى. فقل لي، كم تبقى على وصولنا صنعاء؟
1: ليس كثيرا يا إمام، 2 لحظات قليلة وتبدو أمام ناظريك بإذن الله.
0: نسأل الله أن يجعل مقدمنا إلى أهلها خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياهم لنصرة دينه وعلى كلمته. أفتراهم يجيبون دعوتنا؟
1: إن من أراد الحق حتما يتبعك يا إمام، وإن من سيجانبك أو يعاديك فلن يجانبك ولن يعاديك إلا اتباعا لهواه وطاعة لحقد دفين عليكم آل بيت رسول الله، أو حسدا في صدره عليكم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
0: صدق الله العظيم.
1: بإذن الله يا مولاي سيسجل التاريخ في أنقى الصفحات أن نور الحق وضياء الإيمان قد أشرق بمدينة صنعاء في 23 من شهر محرم عام 288 هجري.
0: ومنذ النظرة الأولى ومن هذا البعد تبدو صنعاء مدينة تستحق أن تكون حاضرة اليمن.
1: الحمد لله الذي جنبنا كمائن أعداء الحق يا مولاي.
0: الحمد لله.

0: بدأ يساويرني القلق والشك يا ابن جفتم.
1: وأنا أيضا يا ابن جراح، فقد طال بقاؤنا في الكمين بالسر ولم يصلنا خبر عن أمر جيشنا في مواجهة الجيش العلوي.
0: هذا ما يقلقني. ها، أتسمع؟ فارس على صهوة جواده يتقدم نحونا.
1: بالفعل، ولا نستطيع تمييزه مع بداية الليل.
0: من أنت أيها الفارس؟ ترجل من على صهوة جوادك.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن الأوضاع التي كانت في اليمن قبل مجيء الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين، الأوضاع السياسية، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الفكرية، الأوضاع المذهبية. واليوم من هذه الحلقة سنبدأ في الحديث عن ما أنجزه الإمام الهادي. ما هي جهود الإمام الهادي الحضارية من الناحية العلمية والثقافية، من الناحية الإدارية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية العسكرية؟ ما الذي أنجزه الإمام الهادي إلى الحق في هذه المجالات كلها؟ وبداية نبدأ عن الإمام الهادي العالم المعلم. الإمام الهادي هو نموذج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم والجهاد، هو نموذج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العلم والجهاد، هو نموذج أهل بيته رضوان الله عليهم وأئمة أهل البيت رضوان الله عليهم الذين جمعوا بين هاتين الفضيلتين، فضيلة العلم والجهاد. فقد مر علينا في الحلقات السابقة أنه وصل إلى العلم أو بلغ من العلم مبلغا كبيرا. في 17 من عمره كان يختار في الأدلة والمسائل ويرجح بينها، وكان قد أصبح ممسكا بتلابيب العلم والمعرفة في ذلك الحين، وصار من أئمة أهل البيت الذين لا يشك لهم غبار. فلن نتحدث عن الجانب العلمي وما الذي حصله من العلم والمعرفة، لأننا كنا قد تحدثنا عن هذا في حلقة سابقة، ولكننا سنتحدث عن جهود الإمام الهادي التعليمية، نشاطه التعليمي. كان الإمام الهادي عليه السلام كثيرا ما يبحث عن طلاب العلم لإفادتهم وإكسابهم الوعي المطلوب والثقافة الصحيحة البناءة التي تصنع توجهاتهم العملية والجهادية. كان يرى كما مضى لنا تلك الأوضاع السيئة والمزرية التي كان عليها العالم الإسلامي في ذلك الحين وبعض المناطق اليمنية في ذلك الحين أيضا. لابد الإمام الهادي كان يحمل مشروعا تغييريا على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى اليمن. هذا المشروع التغييري الذي سيكون له واقع لا يمكن أن يتحقق على الواقع إلا بعد أن يتحقق في الأدمغة، في العقول، في الثقافة، قبل أن يكون هناك تغيير ثقافي واقع، قبل أن يكون هناك تغيير واقعي عملي في الميدان يجب أن يسبقه تغيير ثقافي وفكري. ولهذا كانت العملية التغييرية تبدأ أولا بقضية التعليم. الإمام الهادي كان ينشط في الجانب التعليمي بشكل كبير جدا، من حيث نشر الثقافة الصحيحة البناءة ومحاربة المفاهيم المغلوطة التي تكبل المؤمنين وتدجنهم ولا تصنع منهم توجها وسلوكا صحيحا. فالإمام الهادي تحرك في هذا الإطار، ولهذا كان يردد وكان ينادي أين الراغب، أين من يطلب العلم. وكان يأتيه كثير من الناس للجهاد بين يديه، فكان يرجو أيضا لو كان لديهم أيضا رغبة في العلم، كما قال الإمام الهادي: لصادفوا من يحيى بن الحسين علما جما، كما كان يقول، إدراكا منه لأهمية التثقيف البناء في صناعة أتباع مخلصين، حتى أنه يقال أنه في آخر عمره هم بالتفرغ أكثر لتدريس ونشر العلم والوعي، فحالت المنية بينه وبين ذلك، إدراكا منه لأهمية هذه المسألة، أهمية الجانب الثقافي. الجانب الثقافي هو ما يحمي الحق، هو الذي يحمي الدولة، هو الذي يحمي النظام. عندما يكون هناك اهتمام كبير بالجانب الثقافي ونشر الثقافة الصحيحة والواعية، نشر الوعي بين الناس، هذا هو الذي يعتبر روح الحركة، روح التحرك الجهادي والمعرفي، عندما يكون هناك أناس حاملون لهذه الثقافة أو تلك الثقافة. ربما كان أيضا تحرك تلامذته من بعد في نشر علمه كان استجابة وتلبية لرغبة الإمام الهادي إلى الحق أو لوصيته. وكان طيلة عهده في اليمن لا يفتى عن تعليم الناس وإيضتهم، بل كان يعد تعليم الرعية فرضا من الله على إمام الأمة كما قال ذلك في الأحكام. كان يعتبر التعليم للرعية أمور دينهم، القراءة، الكتابة، قراءة القرآن، أصول الدين، الملامح الرئيسة في الإسلام، كان يعتبرها أمرا ضروريا، وكان يعتبرها واجبا على الحاكم نفسه، على الإمام نفسه، يجب عليه. ولهذا يقول في الأحكام: ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق، إلى أن قال: ويحملهم على كتاب ربهم، ويفقههم في دينهم، في الدين، ويقربهم من رب العالمين. كما أنه عندما كان يرسل عماله إلى المخاليف، وهي المقاطعات الإدارية في ذلك الحين، اليوم نسميها المديريات أو النواحي أو الأقضية أو المحافظات، كانت تسمى في ذلك الحين المخاليف، كان إذا أرسل واليا إلى المخلاف يعطيه خطاب ولايته، اللائحة التي يشتغل عليها، يعني أشبه ما تكون باللائحة التي يشتغل عليها هذا الوالي على المخلاف، وكانت تتضمن وجوب أن يعلم هذا الوالي الرعية ما أوجب الله عليها. ما الذي أوجب الله عليها؟ من معرفته سبحانه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن المظالم والمنكر، ترك معاصي الله، والتعدي في أمر الله. وفي عهده الذي كتبه لولاة أيضا، أول ما وصل إلى اليمن أمر أن يكون أول أعمالهم هو إقامة التعليم العام، ما يمكن أن نسمى التعليم الأساسي، هذا واجب على الدولة، يجب أن تقوم به بشكل أساسي وتتحرك فيه توعية الناس. التعليم العام هو تعليم الناس صلاة، ما يصلون به أيضا من مفصل القرآن، ومفصل القرآن السورة التي التي هي تبدأ من سورة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلى سورة الناس. هذا القدر من القرآن كان الدولة نفسها هي التي تقوم به. وكذلك أصول الدين، وفضل الجهاد والمجاهدين، ومعرفة الحق والمحقين، والولاية لأهل البيت. هذه مواد أساسية كان الإمام الهادي يتحرك على أساسها، أن يعلمهم التعليم العام، يأمر ولاته في المخاليف أن يقوموا بها، أن يعلموا الناس الصلاة، كذلك القرآن الكريم، ولا سيما سور المفصل تبدأ من سورة محمد إلى آخر المصحف، أصول الدين، فضل الجهاد والمجاهدين، معرفة الحق والمحقين، الولاية أهل البيت. بل دعا الإمام الهادي إلى تعليم النساء مثل الرجال، وأوجب عليهن التعلم لكل ما أوجب الله معرفته من فروض الأعمال. وهذه رؤية مهمة جدا، أن الإمام الهادي أيضا يحث على تعليم النساء، وذكر أنه لا يجوز لهن التقصير عن معرفة ما أوجب الله عليهن معرفته، والعمل بما أوجب الله عليهن من العمل به. قال: وعليهن أن يتعلمن ويتفقهن، ولا يجوز لهن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه، ولا يتمادين في شيء منه. ولهذا نشط الإمام الهادي بنفسه، كان ينشط بنفسه في مجال التثقيف والتعليم العام لجميع الرعية، بل كان لا يترك مناسبة ولا جمعة ولا مناسبة ولا زيارة إلا ويعظ الناس ويذكرهم. في الجمع، في المناسبات، في الزيارات، كان بنفسه يعظ الناس ويذكرهم، وكان كثير المواعظ للخلق، يأمرهم بالطاعة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الوالي والولاية في الإسلام ليست مجرد إصدار أوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، هذه قائمة محظورات وهذه قائمة واجبات، لا، إن من مهمات ولاة الأمر في الإسلام، أئمة الهدى، أعلام الحق، أنهم أيضا يهدون الناس إلى طريق الصواب، وأنهم يعظونهم، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر. كان إذا نزل في قبيلة من القبائل يكثر المواعظ لهم والتعليم والإرشاد. لهذا ظل مظهرا لنور الله صادعا بحقه طوال حياته، مظهرا لنور الله صادعا بحقه، مثبتا لحججه، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. بل إن تدريس العلوم كان ضمن يومياته التي كان يلتزم بها، ما من يوم يمر إلا والإمام الهادي لديه دروس يدرسها في المسجد ما بين الصلوات، يعظ الناس، يعلمهم فرائض الدين، فرائض المواريث، كما تحكي عن ذلك سيرته. بل وكان من ضمن أعماله المستمرة أنه ليس فقط كان يتحرك في تعليم الناس التعليم العام فيما يسمى بالمدارس الأساسية أو الابتدائية، بل حتى أولئك المسجونين المحبوسين في السجن الذين حكم عليهم بالسجن لمدة معينة، كان يأمر القارئ من السجناء بتعليم من لا يقرأ منهم، وكان يساعدهم على ذلك ويشجعهم، وكان يبعث الدعاة والمعلمين إلى الآفاق. حتى أنه بعث أو كلف دعاة ومبصرين، كان يسميهم دعاة ومبصرين ومعلمين ومفكهين، في بلاد بعيدة عن اليمن، منطقة طبرستان مثلا في شمال إيران، كانت منطقة تابعة فكريا وثقافيا لأئمة أهل البيت لإعلام الهدى في اليمن، فكان يرسل من اليمن إلى هناك أناسا معلمين ومفكهين ومبصرين ودعاة يدعون الناس إلى الهدى إلى الخير، وكان يعد هذا الأمر وهذا التحرك من صفات الإمام العادل، حتى أنه وصفه بأنه يكون مفرقا للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف العباد. وكان أيضا يتبع أسلوب الحوار والنقاش مع العلماء، حتى أولئك العلماء من المذاهب الأخرى ومن الفئات الأخرى كان يتعامل معهم على هذا الأساس، الحوار، المناظرة، النقاش، حتى أنه قصده عدد من العلماء من بلدان عديدة للنقاش والحوار معه، ومن ضمنهم ذلك العالم الهمداني الهمذاني من همذان الذي وصل وكان تاجرا وكان على المذهب الشافعي، ووصل إلى صعدة، وكان لما وصل إلى صعدة وأعجبه عدل الإمام الهادي للحق سأل عنه وقال كيف لي أن أجد هذا الإمام الذي هو إمام هذه البلدة؟ قال له الأمر أهون من ذلك، أهون مما تظن، ليس هذا الإمام مثل أولئك الذين تعرفهم من الظلم والطغاة، بل يمكنك أن تحضر إلى المسجد في أي صلاة من الصلوات ستجد ذلك الإمام هناك يصلي بالناس. فذهب إلى المسجد واستطاع اللقاء بالإمام الهادي وناقشه، أعجب بالإمام الهادي بعلمه بعدله، وكان يناقشه في كثير من المسائل، وكان يقول كان في بعض الأحيان يستدرك على الإمام الهادي ويقول لا رأينا كذا، فيقول له الإمام الهادي بل رأيكم في المسألة كذا وكذا. قال هذا العالم فأذهب إلى كتبي لأقرأها فأجد أن الأمر كما قال الإمام الهادي، فلم أعد بعد ذلك أطلب بعده أثرا ولا دليلا. اقتنع وتيقن أن الإمام الهادي أعلم منه بمذهبه، فهكذا كان الإمام الهادي. ولهذا كان هذا العالم الشافعي الذي وصل إلى صعدة قام بإخراج زكاته، لما كان يوم إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء دعاه وقال له إني أريد أن تحضر في هذا اليوم لتشهد بنفسك توزيع صدقتك. قال أتراني أشك فيك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكن ليطمئن قلبك، أو بهذا المعنى. فكان هذا هو دأب الإمام الهادي إلى الحق في التعامل مع العلماء الذين كانوا في عصره. لما دخل صنعاء اجتمع عشرات العلماء المخالفين له في العقيدة وكانوا من المجبرة كما هو معروف في قصته المشهورة، اجتمعوا له في جامع صنعاء ورأسوا واحدا منهم جعلوه رئيسا لهم وكبيرا لهم وكان أعلمهم، وتقدم هذا الأكبر منهم أو الكبير العالم الكبير منهم ليناظر الإمام الهادي، وأول ما بدأه بالسؤال قال له يا سيدنا ممن المعاصي؟ وكان هؤلاء مجبرة. قال له الإمام الهادي ومن العاصي؟ من العاصي؟ فسكت وتحير وأبلس هذا العالم المجبر أو المجبري، فلامه أصحابه وقال له لماذا سكت وأنت المقدم فينا؟ كيف لك أن تسكت أمام هذا الرجل؟ قال ماذا أقول أيها الناس؟ إن قلت العاصي هو الله عز وجل كفرت، وإن قلت العاصي هو الإنسان دخلت في مذهب الهادي. وعندئذ تأثر بعض العلماء من أولئك ودخلوا في مذهب الإمام الهادي إلى الحق وتركوا مذهبهم مذهب الجبر. بل إن الإمام الهادي في التعامل مع هؤلاء لم يكن يتعامل معهم بأي شيء من السلبية، لم يحكى عن الإمام الهادي بأنه تعامل مع أحدهم بقساوة أو أنه قام بتعذيبه أو بحبسه أو بسجنه أو بالتضييق عليه، بل إنه تقول الرواية أن القاضي الحنفي الذي كان يحكم في صنعاء قبل مجيء الإمام الهادي لم يغيره الإمام الهادي، استبقاه هو وأقره ليكون حاكما على صنعاء، وإنما أعطاه كتاب الأحكام وقال له أحكم بما في هذا الكتاب. فهذا هو الإمام الهادي في هذا الجانب في التعامل مع العلماء حتى من أولئك العلماء المخالفين له في المذهب. ونتيجة لهذا الأسلوب وهذه اللطافة التي كان عليها الإمام الهادي، الحوار والنقاش مع العلماء، تأثر به عدد من طلاب المعارف، وحتى أن المرتضى ابنه وصفه قائلا كم من حائر أرشده وضال هداه ومتحير دله على الطريق فأقصر، وأعمى القلب جاهل به أبصر، ومجبر مشبه لله عاد ونظر، فتخلص من موبقات ونجا من مهلكات، يذل الجبار بين يديه ويخرس أهل الجهل من مناظرته، وقال ولده الناصر، ولده الآخر هو الناصر، ذكر عنه أنه قال حتى أحيى الله به الدين ووقم به الملحدين وأظهر به التوحيد والعدل وجمع به التشبيه والجبر، وقد حفظت رسائله لنا عددا من الأسئلة التي كانت ترد عليه فيتصدى الإجابة عليها، لأنه في ذلك الحين كان قبلة الباحثين وملاذ المتحيرين، وكان بذلك إنما يلبي حاجة عصره في مختلف تلك العلوم ويعالج المشكلات الفكرية والثقافية التي كان يتطلبها واقعه. أي أن الإمام الهادي لم يكن

سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهداً مصوراً في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. مستمعينا، في حلقة اليوم نتوقف مع مقطع أو جزء من قصيدة، طبعا ولأن القصيدة طويلة جدا، ولكن سنتوقف عند مقطع منها، ولا بأس أن نعرج على البدايات على مطلعها ثم نذهب إلى المقطع الذي نحن معنيين بالحديث عنه إن شاء الله، وهي قصيدة للمجاهد الشاعر المتميز عبد السلام المتميز. قصيدة حليف القرآن التي ألقاها في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. قصيدة حليف القرآن طبعا سنستعرضها ونستعرض ما جاء في الجزء الأخير من أبياتها بصحبة ضيفنا وأخينا وصديقنا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك
3: أخي العزيز. القصيدة عنوانها عن حليف القرآن، ولكن بدايتها وربما الجزء الأخير منها يتحدث الشاعر عن موضوعين آخرين، ليس منفصلين ولكن موضوعين فيهما ترابط، وفي كل ذلك ترابط مع حليف القرآن وثورة حليف القرآن الإمام زيد وثورة الأئمة بشكل عام. حدثنا بداية عن القصيدة بشكل عام وبدايتها ومطلعها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، الأخ مطيع والأخوة المستمعين والإخوة في الاستوديو في إذاعة صنعاء برنامج مواقف أدبية.
3: حياكم الله.
4: هذه القصيدة الرائعة التي هي بين أيدينا اليوم هي لا تكفي طبعا عنها حلقة أو حلقتان، ولكن القصيدة كل ما يلاحظ فيها من الوهلة الأولى التي ألقاها الشاعر المتميز بالفعل كما ذكرت أنت الأستاذ المجاهد الشاعر عبد السلام المتميز في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، هو أراد من ذلك أن نستلهم العبر والدروس من ثورة الإمام زيد، وأراد أن نربط الماضي بالحاضر ليكون دافعا لنا لنستمر على نفس هذا النهج وعلى نفس هذه القطع. من بداية هذه القصيدة لأنها طويلة جدا، حينما قال سأخبركم أيها الناس أمرا وأرجو بأن تدعوا الأمر سرا، فذات نهار رأيت خطيبا على منبر يعظ الناس جهرا يقول بأن كمال الديانة والزهد أن تلزم البيت وكرا، وقال بأن التقي الذي عاش طول الحياة وديعا وغرا ولم يستمع نشرة أو خطابا وليس يعيش السياسة أمرا. يعني هو الآن بدأ يوضح لنا الواقع المؤلم المريض الذي تعيشه الأمة وعلماء البلاط الذين يبدأون يقولون جاهد بالسنن وجاهد بالسنن وينسون

0: ما هي سيرة الأئمة وما هي وما هو جهاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وآل بيته الطيبين
1: اللهم
0: الطاهرين.
1: صل وسلم وبارك على نبينا
0: طبعا
1: جميعا.
0: نحن القصيدة أو الطابع العام للقصيدة تتسم أولا القصيدة الشاعر عبد السلام المتميز بكونها ملحمة جهادية يعني مفعمة بروح الثورة واليقين المتأصل بأن المقاومة والثورة هي مستمرة وستستمر. أيضا ما لاحظته في القصيدة بشكل عام هي تمزج ببراعة فائقة بين الرمزية الدينية، يعني الرمزية الدينية المستمدة من القرآن الكريم، أيضا التاريخ الإسلامي، بين الواقع السياسي المعاصر المعقد برموزه وأزماته وما يتعرض ما تتعرض له الأمة. أيضا هناك شيء آخر، أن القصيدة تحمل طابعا تعبويا، يعني مستمدة بالطابع التعبوي يعني من تحريض المؤمنين على القتال، وهذا الطابع التعبوي الذي يحرض المؤمنين على القتال هو يرفض الاستكانة، يرفض الذلة، يرفض الذلة، يرفض الهيمنة الخارجية. ويستلهم الشاعر في هذه القصيدة أيضا روح العزة والكرامة، خصوصا الأبيات التي سنتحدث عنها اليوم، من يستلهم كل ذلك من الثقافة القرآنية، من شعار الصرخة، من التوجه الإمام زيد، الإمام الحسين، يعني النهج الخطى نفسها التي نسير عليها الآن، وهو يسير عليها شعبنا وقيادتنا، مثل السيد القائد يحفظه الله، هي نفس هذه الخطى التي أعيدت إلى روح الأمة. طبعا أنا ما عجبني في هذا النص للأمانة، لأن القصيدة جميلة وإن كانت أبياتها سردية وتتحدث بكثير من التساؤلات، سؤال وجواب، سؤال وجواب،
1: صحيح.
0: نعم، وفيها تساؤلات تتجلى فيها النفس، النفس الحماس في القصيدة، يستحضر بطولات العظماء داخل هذا النص، ويعيد صياغتها هنا في قالب شعري اللي كان في داخل النصوص سنتحدث عن متوهج بالصور البصرية والحركية المؤثرة. طبعا باقي شوية أنه تتخذ القصيدة من لغة المواجهة والصمود، منطلقا لتعرية زيف الطغاة والمستكبرين والمطبعين وفراعنة العصر، رافضة القنوع لمحمد بن سلمان أو لداعش أو لقوى الاستكبار العالمي. تتدرج أيضا البنية النفسية للقصيدة من هاجس الخوف والتردد الأول إلى ذروة اليقين، ذروة الإيمان بالنصر والاقتراب من مصادق الوعود، بل معايشة مصادق الوعود، مصادق وعود الله سبحانه وتعالى عبر ثنائية الصبر والاستباق الميداني في نفس الوقت.
1: نعم، أيضا حتى عندما بدأ القصيدة ويحدثنا عن علماء البلاط وكيف يقدمون الدين، وأن الدين هو فقط أن تلزم بيتك وأن تذهب إلى التعلم، تعلم علوم الدين وعلوم التجويد وعلوم التلاوة وعلوم اللغة العربية وعلوم كذا وكذا، فبدأ الشاعر عبد السلام المتميز أو في الجزء الأخير طبعا بعد أن استعرض كل هذا قال يعني قال سنقرأ، أوكي تمام زي ما تحب، سنقرأ فقها ونحوا وصرفا وطبا وجبرا وشعرا ونثرا، ولكن سنقرأ صنع المسير حتى وإن لم يكن قبل يقرأ. أيا عابدا جعل الذل دينا، تعطر سؤر ابن سلمان ذخرا. شوف كيف يعني جاء له من الطريق الذي جاء به، سنقرأ علومك الذي بتقول أنت هذه العلوم، ولكن أيضا سنقرأ صنع المسير حتى وإن لم يكن قبل يقرأ. هذا
0: نعم.
1: الدخول من فكر المتلقي إلى الفكر الذي أريد أن أقدمه، الفكر الوهابي أو الفكر الذي كان يستعرضه الشاعر إلى الفكر الجهادي. تفضل.
0: نعم، بداية من وقال يعني هي تبدأ بالتساؤلات كما قلت، وثم تنطلق سنجعل نظارة الدرس ناظورة كورنيس.
1: أيوه صحيح.
0: بردلي وإبرة، يعني إبرة معناها إبرم، ولكن أنا القافية حصرته.
1: أيوه صحيح.
0: تمام. قال وخيط العلامة وسط الكتاب سيغدو فتيلا لألغام تترى، يعني هنا الفكرة الجديدة التي جاء بها اختلف السرد من البداية، ومن البداية المباشرة، ودخلت هنا إلى الرمزية الدينية والعمق والشعر الجميل الذي كيف صوره شعر هنا الأستاذ عبد السلام المتميز، من بداية من القلم إلى نظارة الدرس إلى الخيط الذي نسميه حينما نقرأ وتكون علامة داخل الكتاب إلى أين وصلنا.
1: صحيح.
0: تمام.
1: نعم.
0: فهذا هو الشعر الحقيقي، هذا هو الشعر المقاوم. من بعد أن ذكر لنا الخطيب الذي جاهد بالسنن وما وصلت إليه الأمة من ضعف، وما وصلت إليه الأمة قدمت رجالا، يعني قدمت القرآن بشكل ضعيف، قدمت كل حياة الرسول بشكل ضعيف، قدمت كل شيء غير بسبب كله ثقافة وغزو طغاوي في فكري وصل إلى هذه الأمة.
1: صحيح.
0: ولكن حينما أبحر في هذه القصيدة تمام، قال أو عالمنا اليوم تمام يحتاج زيدا.
1: نعم.
0: وشعب اليمانيين بالمجد أحرى، يعني
1: الله.
0: من هو الذي يمثل الإمام زيد هنا؟ وهو بالمناسبة كتب القصيدة بمناسبة
1: ذكرى استشهاد الإمام زيد.
0: أيوة، ذكرى استشهاد حليف الكتاب الإمام زيد.
1: صحيح.
0: وثم من هنا بدأ التطور الحقيقي داخل القصيدة. وزيد تفضل يمتد نورا ويمتد بالمستبدين ذؤرا، لا تتخذن عليه الدهور مساجدها فهو أخصب عمرة. تمام.
1: نعم.
0: وهل نهج زيد بأن نستكين ونطلب في طاعة الجور أجرا بنا
1: شغف
0: للعلوم. شوف من هنا بدأ.
1: أيوة.
0: بنا شغف للعلوم وفينا إباء إذا أصبح العيش مرة. هنا قلم، مصحف وكتاب، هنا جعبة ومعابر صفراء.
1: الله.
0: شوف يعني كيف الحياة لهؤلاء العامة الذين هم كانوا امتداد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
1: منذ ذلك الحين
0: إلى السيد عبد الملك يحفظه الله السيد القائد.
1: نعم.
0: تمام. هؤلاء هم آل البيت الذين يحيون هذا النهج، نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد أن يقول لنا الشاعر، قال هنا قلم، مصحف، هنا يعني هنا للمكان وللزمان أيضا.
1: صحيح.
0: المكان هنا في اليمن وأيضا لهذه المرحلة، هنا جعبة ومعابر صفرة سنجعله من حلقات.
1: لا طبعا، هو قصد هنا قلم، مصحف وكتاب، يعني في من جهة سنتعلم، لكن لا يعني أن نكتفي فقط بالتعليم، سنتعلم. لا. ونقاتل هنا جعبة.
0: نتعلم ونقاتل. نعم. والتعليم هو الذي يدفعنا إلى هذا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: سنجعل من حلقات.
0: مصحف وكتاب، يعني ما الذي دفعنا. صحيح. إلى هذا الموضوع هو القرآن الكريم.
1: صحيح.
0: تمام. وقال سنجعل من حلقات الدروس كتائب تدحر سلمان دحرا، فيقدح شعر البلاغة نارا، وتنطق أمثلة النحو جمرا.
1: الله.
0: ولن نعرب القول رفعا ونصبا، ولكن على الخصم كسرا وجرا.
1: الله.
0: هذا الأستاذ عبد السلام ما شاء الله، يعني
1: متميز في الشعر. ونخرج
0: والقصيدة بالمناسبة، القصيدة هي لا تخرج عن الثقافة القرآنية والثقافة الجهادية والتعبوية التي يتحدث منها اللسان الشاعر العظيم عبد السلام المتميز. قال ونخرج من قام زيد وعمر لأن العدو تعبط
1: شرة. نعم.
0: أيوة. سنجعل نظارة الدرس، شوف هذه الصورة الجميلة، هذا البيت الرائع.
1: أيوة.
0: سنجعل نظارة الدرس نابورة كورنيش ضد برادلي وإبرة. وإبرة كما ذكرنا
1: أيوة.
0: وخيط العلامة وسط الكتاب سيغدو فتيلا لألغام تترى، سننسج من غترة الرأس
1: شاشا
0: نعشاشا يضمد جرح الجريح ليبرع، يكثف دمع اليتامى الجياع، ويسدل ثوب الكرامة في سترة، ويهدي للجوع فلسطين خبزا، ويكسر قضبان السجون كسرة، نؤدب كل عدو ظلوم ونسري إلى العز شفعا ووسرا. يعني إذا لم يكن، شوف هنا نوقف عند هذا، إذا لم يكن العلم يحيي المشاعر فينا فقد أصبح العلم إصرا.
1: إصرا. صحيح.
0: أصبح علينا حاجة ما
1: عب. تمام. نعم. إذا لم يكن حول يأجوج سدا ويفرغ بأيدي المحقين قطرا.
0: نعم.
1: وإلا فجز الإله لحانا إذا لم تكن للرجول إذا لم نكن للرجولة فخرا.
0: الله الله
1: الله.
0: سنقرا فكها ونحوا وصرفا وطبا وجبرا وشعرا ونثرا، ولكن سنقرا صنع المسير حتى وان لم يكن قبل
1: يقرا. أيا نعم أيا عابدا
0: جعل الذل دينا،
1: تعطر
0: سؤرى سؤرى ابن سلمان ظفرة، يعني السؤر الذي هو الكتاب يعني ما زاد بعد الأكل يعني
1: نعم.
0: من المائدة ما زاد، وهذا يروح يعني العبودية، هذا هؤلاء المرتفقة
1: يعني
0: فإنك زيد جعلناك مع الشهادة في عنق الدهر
1: عطرة،
0: هنا فتية الكهف قالوا اعتزلنا سكوت المذلة يا قوم
1: جهرة
0: لسهب الكتاب الكريم أوينا منه، سنطلع طورا فطورا خلعنا نعال الهوان وسرنا مع الآل والآل.
1: الله
0: جميل هذا، جميل هذا الموسيقى الشعرية،
1: كتاب الله الصحيح. كتاب الله وعترتي
0: نعم الله الله، خلعنا نعال الهوان وسرنا مع الآل والآل مدا وجزرا، وفي طور قرآنه كان نور يقول انفروا فأطعناه فورا.
1: يا سلام يا سلام،
0: قال يعني وما في يمينك قلنا شعار،
1: شوف
0: فراعنة العصر طرة.
1: شوف هنا الترابط الجميل، الطور وما تلك في يمينك يا موسى، وأيضا الفراعنة، هذه كلها قصة موسى وفرعون وآل فرعون، ويربطها بمجاهدي اليوم وبتوجهنا اليوم.
0: نعم ونحن سنبدأ من هنا البيت، من هذا البيت
1: وما في يمينك،
0: طبعا القصيدة ضخمة وجميلة، ولكن نظر الذي قال الوقت نحن سنشرح ما تيسر بما طلعنا عليه وما عجبنا من هذا النص.
1: طيب.
0: فالنص كله يستدعي الإعجاب وكله يستدعي الوقوف عند كل بيت وعند كل كلمة.
1: صحيح.
0: من قال وما في يمينك قلنا شعار وكأنها عصا موسى. يعري فراعنة العصر طرق
1: جميعا.
0: يعني هذه الدراما الحوارية اللي هي سؤال وجواب، وما في يمينك قلنا شعارا، تمام؟
1: نعم.
0: تجسد يد الأمة أو يدها، تمام؟ وتحمل الشعار كسلاح معنوي.
1: نعم.
0: يكشف هؤلاء، يكشف زيفهم وأقنعتهم، يعرف طغاة، تمام؟
1: نعم.
0: كما كشفت عصا موسى وأبطلت وكشفت أقنعة الصحراء، تمام؟
1: صحيح.
0: نعم.
1: لا عادوا هنا قبل أن يذهب إلى السحرة، عادوا عندما اهتزت فأوجس منها موسى، فأوجس خيفة موسى، ها قال فتهتز نوجس خوفا يقال خذوها لتمحق زيفا وسحرا.
0: نعم.
1: يعني عاد هنا أول ما تحركت.
0: نعم. وهذا البيت أيضا مرتبط بالذي قبله.
1: نعم.
0: وهما مشهد درامي يتنقل الشاعر فيه بين الخيفة الأولية والإطمئنان اللاحق.
1: نعم. نعم.
0: والإطمئنان اللاحق عبر يعني هذا الصوت الإلهي، هذا التأييد الإلهي، كمان قل خذوها، كمان فتهتز نوجس خوفا يقال خذوها لتمحق زيفا وسحرا. قال يعني هنا هذا المجاز المرسل والاستعارة في اهتزاز اليد، تمام؟
1: نعم.
0: المقابلة النفسية أيضا بين الخوف والإطمئنان، وتناص مع قصة موسى وعصا وسحرة فرعون لتمحق زيفا وسحرا. طبعا هنا أيضا انزياح جميل الذي هو تحول هذه الخيفة والوجد، تمام، إلى يقين حاسم، تمام.
1: نعم.
0: وبفاعلية، بفاعلية ماذا؟ بفاعلية الشعر الذي تحدث عنه الشاعر في البيت الصادق، وكان له أن يمحق الباطل.
1: نعم. وبعدين هنا ضعوا قبضة العلم في جيب عز، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، ضعوا قبضة العلم في جيب عز لتطلع بيضاء نارا ونورا. يعني هنا التصوير القرآني، الاقتباس القرآني من آيات القرآن وتجسيدها في أبيات يعني قوية ورائعة.
0: نعم. ثاني أقول لك ضعوا قبضة العلم في جيب عز فتطلعوا لتطلع بيضاء نارا ونورا. هنا صورة شعرية وتحولت في نفس الله. الصورة الشعرية هنا صورة حسية بصرية عميقة اللي هي تجمع العلم، ضعوا قبضة
1: العلم في جيب عز،
0: نعم، التي هي تجمع العلم بالعز تمام والنار والنور يعني وكأنها ولادة جديدة تمام يعني زي ما تقول مشحونة بالطاقة من جيب الثوب تمام
1: الله
0: ايوه. وهنا ايضا الانزياح الدلالي اللي هو من العلم النظري الى القبضة الثورية ومن الجيب الجيب تمام الى جيب العز اللي هو جيب طبيعي جيب طبيعي مادي زي ما تقول
1: أيوة أيوة.
0: جيب معنوي جيب العز
1: نعم.
0: استحضر اليد البيضاء هنا حينما نقول استحضر اليد البيضاء لموسى عليه السلام حين تخرج او تخرج من الجيب من الجيب من غير سوء يعني.
1: نعم اضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء نعم. آية اخرى
0: وهنا اللهم صل على محمد دعوة ايضا لجمع العلم والعز لتخرج النتائج نافعة مضيعة والتلخيص تلازم العلم والجهاد الايمان لهذا البيت.
1: نعم البيت الذي يليه ومن ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا. هنا طبعا أخذ الآية أخذ مقطع من الآية في سورة لا. في سورة إبراهيم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
0: لا.
1: هنا أخذها بالنص بدلوا نعمة الله كفرا من هم الذين لم يهتدوا بهدى الله. تفضل أخي العزيز.
0: طبعا نحن نعود ونذكر في هذه الحلقة الجميلة والرائعة والمتميزة بأن هذه القصيدة للمتميز يعني نحن
1: صحيح.
0: ما نحن إلا مطلعون فقط ونقرأ
1: نعم.
0: ونتحدث وإنما هي للشاعر العظيم المجاهد الأستاذ عبد السلام المتميز
1: نعم.
0: قال ومن ليس هنا يواصل في هذا النص ومن ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا. جميل هذا الاقتباس من القرآن الكريم. أجمل النصوص هي التي تأتي وتنساب من آيات القرآن الكريم وتتناسق مع معاني القرآن الكريم ومضمونها يكون دائما من خطابات السيد القائد من ملازم السيد القائد التي هي أصلا منبثقة من القرآن الكريم
1: نعم.
0: في هذا البيت حينما يقول من ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا. هذه الصورة هذه محاسمة أخلاقية هذا البيت
1: نعم. لأنه أيضا حتى تكملة الآية ولو قطعك المعذرة تكملة الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من هم هذول؟ من هم اللي أحلوا قومهم دار البوار الذي ليس يهدى بقرآن ربي؟ كأنه
0: نعم.
1: هكذا يقول لنا
0: الأخ. وأنا كما قلت لك عن شرح هذا البيت أنه محاكمة أخلاقية لمن يعرض عن هدى الله
1: صحيح
0: يعني. وهذه الدراما دراما يصور لنا هنا دراما التمرد والجحود البشري الشاعر
1: الله
0: الأستاذ عبد السلام. هنا أيضا انزياح هذه النعمة تمام التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم إلى جحود وكفر ناتج عن هذا التبديل عن هذا التبديل
1: نعم.
0: تمام نعم.
1: الذين لم يهتدوا بقرآن
0: نعم.
1: الله بالهدى القرآني هم بالأكيد أنهم بدلوا نعمة الله
0: نعم
1: صحيح.
0: وكما قلت أنت استحضار هنا في هذا الاستحضار الآية الكريمة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
1: صدق
0: الله العظيم وهي في سورة إبراهيم. الظاهر يعني هنا ننتقل أيضا إلى البيت التالي الذي يقول تعالى القتال وقال هو الخير حتى لو أن حسبناه شرا فمعرفة الله أن تعرفوه أشد انتقاما وأسرع مكرا.
1: الله.
0: هنا هذا الصراع الداخلي تمام يعاني منه الإنسان حين يرى الحرب شرا بينما هي في ميزان الله سبحانه وتعالى وفي ميزان عدالة الله هو خير مطلق تمام. هو في كل بيت يستحضر آية الأستاذ عبد السلام. هنا انزياح هذا المفهوم الذي هو الموت والحرب مفهوم معتاد عند البشر أو عند الناس للشر هو المفهوم الشر اللي هو الموت الحرب إلى مفهوم إلهي أجعل الشاعر هنا يزع لمفهوم إلهي يرتكز على الخير على الفوز تمام
1: نعم
0: نعم. وأيضا هنا قال
1: فمعرفة الله أن تعرفوه.
0: طبعا عسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
1: وهو
0: خير
1: خير
0: لكم،
1: لكم
0: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر
1: وهو
0: لكم.
1: شر لكم.
0: في قوله تعالى كان هنا استحضار لهذا هذه الآية الكريمة. طبعا في ملخص الجماليات لهذا البيت هو الظاهر بأن قبول القتال رغما عن ظن الشر يعني، تمام، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى التي تتجاوز الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة تسليم، لأن الشهادة فيها كما يعرف من خلال نصوص القرآن الكريم هي فيها الخير وفيها الفوز وفيها الفلاح، ولا يبلغها إلا من اصطفى الله سبحانه وتعالى. ثم يواصل: فمعرفة الله أن تعرفوه أشد انتقاما وأسرع مطرا. هذه الصورة العظيمة التي تصور إجلال ورهبة وعظمة لعظمة ذات الإلهية لله سبحانه وتعالى في تدبير شؤون الطغاة ومآلاتهم في الأخير، هي دراما القدرة المطلقة التي لا تترك ظالما، أن الله سبحانه وتعالى كما يقال يمهل
1: ولا يهمل
0: ولا يهمل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وأنه دا الله أحكم قولا وأصدق وعدا وأنفذ أمرا، أتى بنبي يقيم جدارا لأجل يتيمين يخشون فقرا. يتيمين يخشون فقرا. الله
0: فكيف بشعب له النفط كنز.
1: لحظة بس قبل ما أن نصل إلى فكيف بشعب، شوف الجمال قال: وأصدق وعدا وأنفذ أمرا، أتى بنبي يقيم جدارا لأجل يتيمين يخشون فقرا. يعني الله سبحانه وتعالى جاء بنبي الله موسى وجاء بنبيه الخضر إلى تلك القرية التي فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، تمام. بعدين الخضر يقول له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. طبعا في الآية يقول وكان أبوهما صالحا، بس احنا مديناش الآيات بالترتيب. يعني هذين الله سبحانه وتعالى الذي جاء بنبيين إلى يتيمين يحافظوا على الكنز حقهم، مش معقول أنه ما بيفلت الشعب اليمني هذا بكله.
0: أتينا أن نفكك هذا البيت. أتى بنبي يقيم جدار الذي هو الله سبحانه وتعالى لأجل يتيمين يخشون فقرا. نبدأ بالصورة الشعرية، تمام. هذه الصورة الشعرية هنا أمامنا مشهد قصصي مؤثر وهادف نفس الوقت. نبي، تمام، يترك انشغالاته العظمى، تمام، يترك هذا كله، تمام، ليقيم جدارا لصالح
1: اليتيمين
0: اللذين لا يملكان حولا ولا
1: وكان أبوهما صالحا. شوف،
0: نعم
1: لأن أبوهم كان
0: الشيء الثاني الذي هو بلاغيا وسياقا، تمام، هذا الإيجاز والتناص الصريح مع الآية كما ذكرتها أنت: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: وهنا سياق الرحمة للمستضعفين.
1: الله.
0: طبعا إذا ذكرنا فككناها، إذا رأينا إلى أين الانزياح في هذا البيت، إذا صورة النبوة، تمام، كانت من التبليغ إلى الفعل، يعني من تبليغ الغيب لما يجي النبي يبلغ عن الغيب إلى الفعل العملي المباشر ورعاية الضعفاء والمستضعفين. طبعا استحضار قصة موسى والخضر عليهم السلام وقصة الجدار واليتيمين هنا وردت في هذا البيت واستحضرها الشاعر.
1: صحيح.
0: الظاهر في هذا البيت هو بناء الجدار اليتيمين، تمام؟
1: نعم.
0: والمعنى الضمني الداخلي هو التأسيس لعدالة اجتماعية وحماية المستضعفين. هذا.
1: نعم صحيح، لأنه بعدها يقول: فكيف بشعب له النفط كنز. طبعا اليتيمين كان تحت الجدار كنز تحت الأرض، إحنا معانا تحت الأرض كنز، تمام، كنز، ونحن أطعناه نهيا وأمرا. والنفط طبعا الكنز هذا اللي هو النفط اللي منعونا من أن نصدره ونصرف مرتباتنا، وقاموا يصدروه ويوردوا للبنك الأهلي، كيف الله سبحانه وتعالى لن يحمينا؟ وهو
0: الله، هذا الاستفهام التعجبي التوبيخي.
1: الله.
0: تمام. هنا المفارقة، تمام، بين فارقة درامية أمامنا البيت، فكيف في شعب له النفط وكنز ونحن أطعناه نهيا وأمرا. مفارقة درامية بين ثروة هائلة التي هي النفط وبين عبودية لسلطة مستبدة، أليس كذلك أستاذ مطيع؟
1: نعم، بلى بالتأكيد.
0: نعم، ويدرج ذلك هذا الاستفهام التعجبي مقابلة بين كنز النفط وطاعة
1: الله سبحانه وتعالى. أطعناه نهيا وأمرا، بينما المرتزقة أطاعوا السعودي الأئمة،
0: الطاعة لله فقط، الضعف لله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: فقط.
1: نعم تمام. نعم، أنا أشكرك كثيرا، وقد استعرضنا في عجالة هذه القصيدة الرائعة للشاعر عبد السلام المتميز، قصيدة حليف القرآن. شكرا جزيلا لك الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، وقد حدثتنا من عبر الهاتف من مدينة الحديدة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
2: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: الخطو يا شيبور.
7: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبور؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
2: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
10: ألا يا سيلا.
2: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
12: البيت المرء والحباب.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: من الإرشيف.
14: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
2: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
2: من الإرشيف.
17: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
2: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
20: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
14: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
21: هنا صنعاء. هنا صنعاء.
22: هنا صنعاء.
23: هنا صنعاء.
1: إذاعة صنعاء حكاية مستمرة ورحلة طويلة رافقت مراحل التطور الزمني للمجتمع اليمني، ولعبت أدوارا إيجابية في تعزيز الجهود التنموية والثقافية. ضمن تلك التجربة الزاهرة والمثمرة التي عاشتها الإذاعة، قدمت الكثير من البرامج التي ما تزال تحظى بشعبية واسعة في أذهان ملايين المستمعين من خلال الأصوات الإذاعية التي قدمتها وارتبطت ارتباطا وثيقا بجمهور المستمعين. ومن تلك الأصوات صوت الأستاذ القدير محمد المحبشي، الذي تفرد أداء وإبداعا وتميزا. ومما وجدناه في إرشيف إذاعتنا أوراق ملونة، وهي من البرامج المنوعة التي مثلت وجبة يومية من الجمال والثراء والبساطة، بصوت الأستاذة عائدة الشرجبي والأستاذ محمد المحبشي في أوائل مشوارهم الإعلامي عبر أثير إذاعة صنعاء.
14: أوراق.
2: من الإرشيف.
14: أوراق ملونة.
24: أوراق ملونة من إعداد إبراهيم المكحفي،
14: التقديم محمد المحبشي
24: وعايد الشرجبي.
0: أوراق ملونة من إخراج عبد الرحمن عبسي.

0: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
1: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
0: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكراها تدوم طويلا،
1: ولا أحد من الغناء بحيث يستغني عنها. تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء. إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: أعزائنا، القلق عدونا رقم واحد.
1: صفحة من كتاب علم النفس في حياتنا اليومية.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا ذريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنهكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عقار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.
1: هناك وسائل كثيرة يمكننا بواسطتها أن نعاين مصاعبنا ومشاكلنا ونزنها بالميزان الصحيح. فأندري جيد كان يعزف على البيانو فيجد أن قلقه قد أصبح تافها بالنسبة إلى عظمة الموسيقى التي تنبعث من تحت أصابعه. وكان ليو تولستوي وهو يتأمل غروب الشمس وراء السهول والغابات يخجل في حصر تفكيره بأوهامه، في حين أن العالم زاخر بمثل هذا الجمال الطبيعي. والسير وينستون تشرشل الذي كان يحمل على كتفيه خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
0: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
1: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما، لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل. فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه، إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل منتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: أوراق
1: أوراق ملونة.
2: أوراق ملونة من إعداد إبراهيم المكحفي،
1: التقديم محمد المحبشي
2: وعايدة الشرجبي.
1: أوراق ملونة من إخراج عبد الرحمن عبسي.
3: من الأرشيف.

0: إذاعة صنعاء القيمة والأصل لجيل كامل من الرواد تميز بالقوة والإبداع والمهنية والمصداقية منذ البث الأول للإذاعة وحتى اليوم. ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلاً والأكثر جذباً بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
1: هي أحلام لنا هدهدها، عبق الفجر ووعد القدر، عانق الكرم بها منتصرا أملا للنورس المنتظر.
2: بعدما أضناه في رحلته وجع البعد وطول السفر، هي أحلام كست أرض سبا حلل المجد

0: مسلسل في حلقات يكتبه
1: علي أحمد السياني.
0: يقوم بالأدوار
1: صفوة الغشم،
0: نبيل حزام،
1: مديح الحيدري،
0: نوال عاطف،
1: محمد سالم الصبوي،
0: عبد الكريم الأشموري،
1: عبد الكريم المتوكل،
0: محمود خليل،
1: علي المطري،
0: جميل اليريمي،
1: وعبد الحكيم الحمادي.
0: أحلام الفجر مسلسل من إخراج
1: عبد الرحمن عبسي.
2: أخي أمين يا أسعد، أخي أمين.
3: هل حدث لأخي أمين مكروه؟
2: كلا كلا، لا تخف.
3: فما الأمر إذن؟
2: لقد صمم على الذهاب إلى معسكرات المتطوعين مندفعا للمشاركة في هذه الحرب القذرة.
3: سامحك الله يا سعد، لقد اعتقدت الأمر خطيرا فعلا. علي وعليك نفخر بأخينا أمين، إذ لبى نداء الواجب وذهب للدفاع عن الحق.
2: ولكن أمين ما زال صغيرا على هذه الأمور يا أسعد.
3: أنت فقط من تعتبرينه صغيرا يا سبا، وحذاري أن يسمعك أمين وأنت تصغرين من عمره، سيغضب. فالشخص في مثل سن أمين لا يحب من يصغر عمره.
2: إنني خائفة عليه، خائفة يا أسعد.
3: لابد من التضحية يا سبا، أجل لابد من التضحية والفداء حتى نصل إلى أهدافنا السامية.
2: يبدو أننا لن نصل إلى أهدافنا السامية إلا بنهر واسع من الدماء.
3: هذا النهر من الدماء هو ضريبة واجبة الدفع من أجل تغيير الحياة إلى الأفضل والأحسن.
2: إذن الثورة ما هي إلا أنهر من الدماء ومشاهد عديدة من المآسي والأحداث المريرة.
3: كلا كلا كلا يا سبا، هذا مفهوم خاطئ للثورة. الثورة يا سبا بناء، الثورة إنسان، حب، حياة. الثورة طريق معبد ومدرسة نموذجية. الثورة هي الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبمعنى شمولي الثورة بناء الإنسان والأرض بناء سليما يتوافق مع العصر وحضارته المتقدمة.
2: ولكن لماذا هذه الحرب القاسية بين أبناء البلد الواحد؟ لماذا؟
3: لأن هناك الخير والشر، وهناك القوى المعادية لشعبنا خارج الحدود، وهناك من تغلب مصلحته الذاتية على مصلحة البلاد ومصلحة الجماعة. لذا لابد أن تكون الثورة نضالا مستمرا متجددا حتى بلوغ الغايات والأهداف النبيلة السامية.
2: إذن لابد أن يشارك الجميع في هذا النضال،
3: حتى أخوك الصغير في نظرك أمين يا سبا.
2: وبإذن الله سيعود لنا سالما.
3: بإذن الله يا سبا. الآن اسمعي ماذا جئت أحمل لك من الأخبار السعيدة.
2: هاتي أخبارك السعيدة يا أسعد، عسى أن يكون فيها ما يجدد الأمل في قلبي.
3: هذه رسالة من ابن عمي كهلان.
2: كهلان؟

0: أنا من أخبار عن الحرب الأهلية في شمال البلاد يا كهبان.
1: أخبار لا تفرني يا صديقي، أخبار لا تفرني.
0: فلما لا نعززهم إذن بجنود من هنا؟
1: أخشى القيادة أن تضعف شبهاتنا هنا ضد الدخيل، فيما لو عززناهم بأفراد من هنا.
0: ومن أين أتتك الأخبار السيئة عن واقع الحرب هناك؟
1: هي رسالة تلقيتها من أسعد، تفيد أن العدو استطاع أن يغري بعض الناس بالذهب والسلاح ويكسبهم إلى صفوفه، بما فيهم خاله متاش.
0: ولا شك أن أسعد حزينا لانضمام خاله متاش إلى صفوف الأعداء.
1: ربما. والآن جاء دورنا حسب الخطة المرسومة لتطويق العدو.
0: وماذا تريد أن نفعل يا كهلان؟
1: سأتقدم أنا ومجموعة جهة الشرق، وتتقدم أنت ومجموعة جهة الغرب.
0: حسنا.
1: أما المجموعة الثالثة فتتوجه بعد ساعتين من انطلاقنا إلى الأمام.
0: حسنا حسنا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء المنتصف يا أخي، إلى اللقاء.

0: وحشتاتنا في هذه الأرض المشتعلة نارا مستعرة. لقد اعتقدت أن القضاء على الطاغية سيرد عليه الأمان والآمال وسيعوضني عن تلك الليالي التي قضيتها ساهرة متململة تحت وطأة الظلم والطغيان، سيعوضني هناء وسعادة. فإذا بالأيام تمنحنا هذا الشتات والضياع، أين أنت يا أمين؟ وأين أنت يا كهلان؟ أين أنت؟ وأين أنت يا نخلة؟ لقد تركتني كما يترك المسافر رفيقه الجريح الضامئ في الصحراء المحرقة، لا ظل فيها ولا ماء. ما أقصى الحياة في ظلال الحروب المستعرة. هذه طرقات أخي أسعد، سأفتح له الباب، عسى أن يفتح لي بابا جديدا من أبواب الأمل المغلقة.
1: السلام على أختي العزيزة ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ أراك تحمل على كتفك سلاحا، وعلى خاصرتك أحزمة الذخيرة.
1: ها؟ أنسيتي أننا في حرب يا سباء؟
0: يا لسراديب الموت هذه الملتوية دروبها والممتلئة بالأفاعي القاتلة.
1: وحتما علينا دخول هذه السراديب وقتل ما فيها من الأفاعي والوحوش القاتلة.
0: ماذا تعني؟
1: جئتك مودعا.
0: مودعا؟ إلى أين يا أسعد؟
1: ملبيا نداء الواجب والشرف والمجد.
0: إلى الحرب إذن؟ كلا كلا يا أسعد، كلا، لن أدعك تذهب وتتركني وحيدا. ماذا بقي لي في هذه الدنيا بعد أهلي وناسي؟ لما حياتي إذن وأنا أراكم تموتون تباعا؟ لا لا يا أسعد لا.
1: سبا، ما عهدتك إلا قوية القلب عالية النفس.
0: وماذا تريدني أن أصنع؟ ماذا تريدني أن أصنع وأنا أرى أنهرا من دماء أهلي متدفقة في السهول والوديان؟
1: أنت تذرع بالصبر، أنت ظل كما نعرفك جميعا نفسا عالية. والنفس العالية يا سبأ لا تنيل قناتها أمام النكبات والأرزاء مهما عظم خطوها.
0: لا تحاول خداعي ببريق عبارتك الجوفاء. عليك أن تعلم أنت يا أسعد أنك الضوء المتبقي لي في هذا القفر المظلم الموحش. بعدك يا أسعد لا أجد أنيسا.
1: سبأ، أراك وكأنك تودعيني الوداع الأخير. يائسة من اللقاء يا سبأ.
0: كلا كلا يا أسعد، كلا، ستعود. أجل ستعود من أجلي، لأنني شعرت في يوم من الأيام أنني لن أراك أبدا، فسيكون ذلك اليوم هو آخر يوم في حياتي.
1: إذن ودعيني، ودعيني ببسمة الرضا وأمل اللقاء والعودة.
0: اذهب يا أسعد، وسأظل هنا وعيني أمام الشمس لا تغيب، شمس الأمل في عودتك، في عودتك إلي سالما إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ولكنني لا أرى بين شفتيك ابتسامة الرضا.
0: بل أنا مبتسمة، هي ابتسامة الوداع. أما ابتسامة اللقاء فستكون أعرض وأطول.
1: إذن إلى اللقاء يا ألطف وأرقى. إلى اللقاء يا سبأ.
0: بسلامة الله وحفظه يا أسعد، بسلامة الله.

0: كان علينا ألا نتبع نفس الخطة التي نفذناها بالأمس يا كالان.
1: معك حقا، ولكن أغرانا نجاحها الباهر، فقد كبدنا العدو فيها خسائر فادحة،
0: وها هو اليوم بعد اكتشافه لخطتنا ينتقم لنفسه مسقطا العديد من شهدائنا.
1: هي الحرب، والحرب سجال يا أخي، ومع هذا لا بد من محاولة الخلاص.
0: كيف؟
1: ابقى أنت هنا مع مجموعتك، وعليكم الاستمرار في مشاغلة العدو.
0: وأنت؟
1: سأحاول أن أنفذ مع مجموعتي خطة، إن نجحت سأداهم العدو من الخلف.
0: ولكن في هذا خطورة عليك وعلى مجموعتك أيضا.
1: ليس هناك أخطر مما نحن فيه الآن. إلى اللقاء يا صديقي.

0: حمير.
1: ماذا يا أسعد؟
0: أفضل أن أنضم إلى المجموعة التي ستتوجه للنضال من الجبهة الشرقية.
1: ولماذا هذا التفضيل أيها الجندي والمثقف؟
0: فقط لمعرفتي بموقعها الجغرافي، كونها بلاد أخوالي.
1: إذن كان هناك مرتع صباك يا أسعد.
0: وأعرف الأرض شبرا شبرا.
1: حسنا، ستنضم إلى مجموعة الجبهة الشرقية، وإن كان في ذلك فراق بيني وبينك.
0: ولما الفراق يا حمير؟
1: لأنني أيضا سأكون مع المجموعة المتوجهة للنضال في الجبهة الشمالية.
0: وإن شاء الله سنلتقي هنا وعلى رؤوسنا تاج النصر.
1: أو محمولين شهداء على الأكتاف.
0: ما عهدتك إلا مازحا حتى في أشد المواقف. أتمزح على الموت يا حمير؟
1: أمزح عليه برفق برفق، أما الموت فما أشد مداعبته ومزاحه يا أسعد.
0: نلتقي في سلامة وعافية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: يبدو أن العدو في وضع مرتبك يا كحلان،
3: وعلينا أن نواصل الزحف والضغط عليه.
2: بل أفضل أن نظل في مدارسنا.
3: عليك أن تظل هنا في هذا المدرس، أما أنا فسأتقدم قليلا إلى ذلك المدرس الأمامي.
2: وكيف ستنتقل تحت وابل من الرصاص؟
3: لا تخف، إلى اللقاء.
2: خذ حذرك، خذ حذرك يا كحلان.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بالمفهوم السياسي والحضاري والإنساني السوي العام، الدولة هي التي تشكل بالنسبة إلى الأمة والمجتمع ولي الأمر، وهي الأب والأم لهذا المجتمع، لرعيتها وشعبها وأمتها، وهي الراعي الأمين لمصالحهم والمنظم الدقيق للعلاقات بينهم، وهي الذي يصون ويرعى ويدافع عن حقوق الداخلين المندرجين في مسؤولياتها الكبيرة في مواجهة أي خطر وأي تعد من أي نوع كان. وفي هذا الإطار، كما يقول المتأملون وذو الخبرة والاختصاص، هناك شيئان أساسيان مترابطان لا تنازل عنهما في إطار ممارسة الدولة لصلاحياتها ومسؤولياتها ومهامها الأساسية. ويبدو الأمر في ملامحه التي هي محط تأملنا ذا خصوصية في أي صراع وأي حرب وأي مواجهة أو منازلة من أي نوع، عسكرية، سياسية، أمنية، اقتصادية، ثقافية. تبدو أهمية هذا الأمر في كونه يكون صلة أساسية بالمهام التي تتشكل منها مسؤولية الدولة. هناك في هذا الإطار شيئان أساسيان مهمان وجوهريان ولا يقبلان التنازل عنهما، أحدهما أو كلاهما، المبادئ والحقوق. ويعد التفريط بأي منهما خسارة لكليهما، وبالتالي السقوط تحت أقدام العدو، والموت بكل المعاني المعنوية والاعتبارية والحضارية، وهذا مصير لا يسعد به أي مجتمع أو أي شعب أو أي أمة. في عالمنا العربي والإسلامي

0: العميلة الموظفة لخدمة الأعداء وفي طليعتهم المشروع الصهيوني. ولعل النظام السعودي بكل ما اقترفه ويقترفه بحق الأمة وشعوبها من جرائم وجنايات مدمية موحشة، هو أبرز الأمثلة لهذه الأنظمة التي تعاني منها أمتنا، والذي أطلق عليه ذات يوم نظام المنشار بعد الجريمة التي ارتكبها بحق ذلك الصحفي، وكان من بطانة السلطة الحاكمة الملكية في الرياض. هذا النظام الذي تكشف الأحداث في كل آن، وخصوصا في هذه الحقبة المميزة والنوعية والمفصلية، تكشف أنه مصيبة نزلت على رأس هذه الأمة، ليس فقط خادما للأعداء في مخططاتهم ومشاريعهم ومآربهم، ولكنه يشكل ابتلاء عظيما لهذه الأمة ولشعبه بالدرجة الأولى ولجيرانه. وقد ذاق الشعب اليمني وما زال من هذا النظام الكثير من أوجه الابتلاء، وواجهها بصبر وأنات حتى جاء هذا اليوم الذي كان لا بد فيه من أن ينقطع حبل الصبر ويقف الشعب اليمني بكل حزم بقيادته الثورية القرآنية المخلصة وبجيشه وبشعبه المؤمن المجاهد الحكيم، لكي ينتزع حقوقه ويضع حدا لهذه العربدة السعودية التي لم تقتصر على الجيران وفي صدارتهم اليمن، وإنما عم شرها الأمة بكلها وفي المقدمة الشعب الفلسطيني المظلوم. وكم ارتكب نظام بني سعود من جرائم في حق هذا الشعب خدمة لسيده الصهيوني وللمشروع الغربي الصهيوني المستكبر عموما. وبالأمس رأينا كيف أن النظام السعودي وفي بيان رسمي يهنئ المجرم الصهيوني الأمريكي ترامب على الإنجاز التاريخي الذي حققه وأحرزه. هذا الإنجاز الموصوف من قبل بني سعود بالتاريخي والعظيم يتمثل في اتفاق نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، بل يشكره على هذا المنجز التاريخي والعظيم في نظر هذا النظام العميل الخائن، ويشكر أيضا المساهمين فيه من دول المنطقة كمصر وتركيا وباكستان وبقية شلة الأنس الصهيونية في هذه المنطقة. هذا إذن هو المنجز الهائل الأغر في نظر السعودي، نزع سلاح المقاومة الإسلامية في غزة التي تدافع عن حقوق هذا الشعب المذبوح المقتول منذ ما يناهز القرن تحت رحى هذا المحتل الغريب اللقيط الذي زرع لكي يقوم ما يقوم به من جرائم في حق فلسطين وفي حق الأمة عموما. هذا هو المنجز الذي يباركه السعودي للمجرم ترامب، نزع سلاح مقاومة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لكي يقوم المحتل المجرم المزود بأعتى الأسلحة بإبادته دون إزعاج أو إعاقة. هذه الحماسة السعودية والتطبيل والتزمير تظهر وكأن سلاح حماس والجهاد الإسلامي كان يضرب الجيش السعودي، وكأن مستوطنات الغلاف غلاف غزة سعودية. وهذا يظهر التماهي التام بين الكيانين الصهيونيين التوأم، الكيان المحتل لمقدساتنا في فلسطين والكيان الذي ترزح تحت احتلاله مقدسات الأمة في نجد والحجاز.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام.

0: سامعين الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة اليوم. هذا بمشيئة الله تعالى سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ محمد اللساني. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليوم هذا؟
1: أكون شاكر لكم. وبداية الأجواء على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، كذلك على سواحل بلادنا عموما إجمالا، هي أجواء غائمة جزئيا تتحول على غائمة على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية خصوصا، وكذلك المناطق الصحراوية والسواحل الغربية. متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعاصفة الرعدية مع تشكل الضبابة والشرب والمياه على أجزاء منها. درجات حرارة عظمى مرتفعة على المناطق الصحراوية وكذلك سواحل بلادنا عموما. وبالتأكيد يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في الشعب والوديان ومجاري السيول أثناء بعض هطول الأمطار وظل تخفي الحيطة، والحذر بأخذ الإجراءات الوقائية من العاصفة الرعدية. مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن في أقربين سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج. كذلك الأخوة المواطنين في المناطق والهضاب والداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة. إليكم أعزائي المستمعين درجة الحرارة العظمى الصغرى بداية من صنعاء العظمى 30 الصغرى 18. أجواء صحراء إلى غائمة جزئيا، متوقع هطول الأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد. عدن 38 31، تعز 30 19، المقلة 34 28، وفي الحديدة 39 33، سيون أعلى درجة حرارة عظمى 41 26، سقطرة 33 27، دمام 26 13، وفي محافظة إب 26 16، الغيضة 31 25، الضالع 33 21، وفي عتق 37 26، مأرب 40 27، صعدة 32 17، المحويت 27 17، وفي عنبان 29 16، المخا 38 29، الجوف 41 27، وفي حجة 30 21، البق 40 28، وفي البيضاء 32 العظمى الصغرى 18، وأخيرا في ريمة 25 17. طبعا كان هذا كل من لدينا حتى هذه الساعة، شكرا لكم كرم المتابعة. وللعلم أنه حضرت يوم أمس الأمطار كانت أعلى كمية مسجلة 23 في محافظة إب و 7 ملم في محافظة دمار، كذلك حضرت الأمطار في محافظات المحويت والبيضاء وتعز، ومتوقع حطول الأمطار يومنا هذا وخلال الأسبوع القادم. وينصح بضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لأنه أكثر الضحايا وأكثر الوفيات تقول لدينا في موسم حطول الأمطار في شهر 7 و8. شكرا جزيلا.
0: إذن هي تحية لكم الأستاذ محمد اللساني من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.

البداية بالعناوين. مجلس الشورى يؤكد في رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى تمسك اليمن بحقه في إنهاء الحصار ورفض عسكرة البحر الأحمر. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. حزب الله العراقي يشدد على التمسك بسلاح المقاومة والعمل على تطويره وتعظيم ترسانته. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تتساهل مطلقا في الدفاع عن أمنها ووحدة أراضيها. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس تمسك الجمهورية اليمنية بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية شعبها وصون سيادتها وإنهاء الحصار، مشددا على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمثل مصلحة وطنية وإقليمية ودولية مشتركة، وأن الحل الحقيقي لإنهاء التوتر يكمن في وقف العدوان ورفع الحصار الكلي عن اليمن وتنفيذ الالتزامات والتفاهمات السابقة. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي محمد ولد الرشيد ورؤساء وأعضاء المجلس والأعضاء في الرابطة، لوضعهم أمام حقيقة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وتنفيذ الحملات الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى تشويه الموقف اليمني بعيدا عن جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية. أكد وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن الأحرى بالعدو السعودي أن يشكل تحالفا لإنقاذ ما تبقى من غزة التي تتعرض لأبشع إبادة بدلا من الإصرار على ظلم الشعب اليمني. وقال إن السعودية جربت إنشاء التحالفات والمحاور ضد اليمن وفشلت وهي في أوج قوتها، فكيف سيكون حال تحالفاتها الحالية وهي في ظل حصار بحري شامل تدهور اقتصادي كبير. وأشار إلى أن التحالف المزمع تكوينه هو تحالف للإثم والعدوان، ولن يثني الشعب اليمني والقوات المسلحة عن هدفه في إنهاء وكسر الحصار. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تشكيل تحالفات عسكرية جديدة لن يسهم في حل القضية اليمنية، مشيرا إلى أن التحالفات السابقة المماثلة لم تحقق نتائج، وقال أن المطلوب هو السعي لتشكيل تحالفات من أجل السلام وليس تحالفات تهدف إلى الإضرار بالدول الإسلامية. نظمت بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة فعاليات وأنشطة احتفالية وتحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأكدت كلمات المشاركين أن الرسالة النبوية هي أعظم نعمة أخرج الله بها البشرية من الظلمات إلى النور، وشددت على حاجة الأمة الماسة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي الأكرم لمواجهة التحديات الراهنة، محذرين من المحاولات الساعية لثني المسلمين عن الاحتفاء بنبيهم. واعتبرت الكلمات هذه المناسبة منطلقا لتغيير واقع الأمة وتعزيز التمسك بالقرآن والنبي الأعظم باعتباره السبيل لفلاحها وتمكينها. وأوضحت أن نصرة الشعب اليمني لغزة تعبير عن وفائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتباط الأمة بنبيها هو سر الانتصار صار في مواجهة أعدائها، وأن ابتعادها عنه كان سببا في ضياع قدسية المقدسات. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون أمس في قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة جنوب غرب مدينة غزة، وكان قد استشهد مواطن متأثر بإصابته وسط المدينة، كما أصيب 4 مواطنين بنيران قوات العدو في مدينة خان يونس. وسياسيا، شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية أمس على تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف
بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وفي الضفة الغربية، صعدت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة من هجماتهم وعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من خلال عمليات المداهمة والاقتحام للمدن والقرى والبلدات وهدم وإحراق المنازل والمنشآت ونصب الحواجز وعمليات التفتيش والتحقيق مع المواطنين والتنكيل بهم وتجريف الأرض والاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية الصهيونية. واصل جيش العدو الإسرائيلي أمس خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بتنفيذ قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة واستهدافه عددا من البلدات في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مدفعية العدو قد قصفت بلدة ميس الجبل واستهدفت منطقة مشاع المنصوري ومجد الزون في قضاء صور، كما مشطت المنطقة ذاتها بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة اللبنانية باحتراق سيارة رابيد في بلدة المنصوري جراء قنبلة صوتية ألقتها طائرة مسيرة صهيونية وفي قضاء مرجعيون. أوضحت الوكالة أن جيش العدو نفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام وسمع دوي إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة. توغلت ثلاث سيارات عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أمس إلى منتصف قرية الصمدانية الشرقية في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا داخل القرية. كما نفذت قوات العدو عمليات تجريف واسعة في حرش الشحار الواقع جنوب غرب قرية جبات الخشب في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، فيما توغلت دورية للعدو عبر بوابة تل أبو الجيثار متجهة نحو بداية وادي الرقاد بالقرب من موقع غرفة مجحم. وفي انتهاك آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات العدو استأنفت أعمال شق الطريق المؤدي إلى نهر الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية بعد توقف استمر 3 أيام. وتأتي هذه الانتهاكات للعدو الإسرائيلي وسط استمرار غياب أي إجراءات رادعة من قبل السلطات الحالية لوقف هذه التحركات التي تثير مخاوف السكان وتهدد استقرار المنطقة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بحثا خلاله آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب مستجدات الملف السياسي. وأكد بشكيان استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة ومواصلة دعمه وإسناده رغم ما تتعرض له إيران من اعتداءات. وشدد على أهمية التوافق والتنسيق بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة ومواصلة استخدام جميع الوسائل والسبل المشروعة لتحقيقها. كما استحضر الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في مختلف الساحات. أكد الأمين العام لحزب الله العراقي الحاج أبو حسين الحميداوي رفض الكتائب بشكل قطعي تسليم أسلحة جبهة المقاومة إلى الحكومة أو أي جهة أخرى، مشددا على التوجه نحو توسيع مخازن الأسلحة والذخائر وتطويرها، وذلك ردا على الاستهدافات الأخيرة التي طالت مقرات الحشد الشعبي. وأوضح الحميداوي في بيان له أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على السرية العسكرية، لافتا إلى أن طبيعة المواجهة تحولت إلى مزيج من الحرب العسكرية والإعلامية ضد الاعتداءات الخارجية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أن بلاده لا تريد توسيع نطاق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ولكنها ستتحرك بكل قوتها في الدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي ذات السياق، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن مصالحها بكل قوة. وقال اللواء رضائي خلال 17 يوم من القتال بعد نقض مذكرة التفاهم
التفاهم وجهنا ضربات شديدة إلى أمريكا، مضيفا إذا استمر الحصار البحري الأمريكي على إيران فلن تقف القوات المسلحة الإيرانية مكتوفة الأيدي، ولفت إلى أن أمريكا كانت قد قبلت في مذكرة التفاهم بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز لكنها نقضتها، وأكد أن إيران لن تسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز، وشدد على أنه حتى لو أدخلت أمريكا سفينة حربية إلى المسار غير القانوني في مضيق هرمز فسيتم استهدافها. وفي سياق متصل نوه اللواء رضائي إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران كانت مستعدة لمهاجمة 3 نقاط في أوكرانيا لكن تم إلغاؤه بعد اعتذار هذا البلد. وميدانيا أعلن الحرس الثوري عن نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 كانت تحلق فوق مضيق هرمز. من جانب آخر أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات بين بلاده وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هي محادثات ثنائية تهدف إلى تحديد مسار آمن للملاحة البحرية بين الدولتين المشاطئتين. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. مجلس الشورى يؤكد في رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى تمسك اليمن بحقه في إنهاء الحصار ورفض عسكرة البحر الأحمر. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. حزب الله العراقي يشدد على التمسك بسلاح المقاومة والعمل على تطويره وتعظيم ترسانته. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تتساهل مطلقا في الدفاع عن أمنها ووحدة أراضيها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

0: مستمعي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجوال السريع بين طية صحيفة لا الصادرة يوم هذا الثلاثاء الرابع من أغسطس لعام 2026 ميلاد، الموافق 21 من صفر للعام 1448 للهجرة. أهلا بكم.
1: أثبتت فشلها، ورويترز 60 ناقلة سعودية تفر للرجاء الصالح.
0: رويترز 60 ناقلة سعودية تفر للرجاء الصالح.
1: وغزة 19 شهيدا و35 جريح فلسطيني بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية.
0: وكيف تتحول أشكال الهيمنة السعودية على اليمن بتحولات الاقتصاد؟
1: وفي طيات صحيفة لا تفاديا للعبور من البحر الأحمر، 6 ناقلات سعودية تغير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح.
0: وفي تقرير حقوقي، العدوان دمر أكثر من 1000 منشأة اقتصادية في اليمن، وأكد أن الخسائر تتجاوز تريليون دولار.
1: فاينانشال تايمز، إيران فرضت إيقاعها الخاص على المعركة، وطهران لا محادثة مع واشنطن ولا جدوى من أي اتفاق. وفي مسارات في صحيفة لها، اليمن في الحساب السعودي دولة تحمل اسمها ويصادر قرارها.
0: وأيضا الاتفاق النووي السعودي الأمريكي وتداعياته الإقليمية لأنس القوي.
1: وفي قلب المحور، مجلس السلام يتعهد للكيان بترحيل غزيين.
0: وكاتس، لن ننسحب من لبنان وسوريا وغزة.
1: وكتائب حزب الله العراق، لن نسلم السلاح وترسانتنا في الزيادة.
0: وعشرين ألف وفاة بموجة حر في أوروبا.
1: أمريكا واشنطن تحترق، النار تشرد 60,000 شخص وتلتهم 600 مبنى. إذن مستمعينا، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة من الإعداد والتقديم أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمراني.

ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم، يحيى الأديب وعبد الرزاق الباشا. من الصيانة حمادي البيلي. ومن المكتبات بسام الحمامي. نظم من الهندسة الصوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس الأعلى يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم لا تستدرجنا بالنعم، ولا تفاجئنا بالنقم، ولا تجعلنا عبرة للأمم، وارفع عنا الألم والسقم، وزد علينا بفضلك، فأنت أهل الكرم.

الصباح بداية هادئة وصوت يسكن الروح، ونسمة هواء نقية، ودعوات ترفع إلى السماء. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا.

حديقة فيها كل أنواع الزهور والورود بألوانها، بألوان تتعدد فيها العقول والقلوب، فاعمل على أن تكون أنت البستاني الذي يهتم بالحديقة. اقتلع جذور الفساد من نفسك، وازرع بذور العطاء، واسق حياتك بكل ما يفيد، واروها بقلبك الخالي من كل السواد، وتأكد بأنك ستجني أحلى الثمار وأروعها بإذن الله تعالى. صباحكم كما تحبون له أن يكون.

اللهم اجعل تلك الأمان العالقة بين الرجاء وحسن الظن بك، اجعل لنا نصيبا منها، واجعلها تأتينا باليسر والخير ومن حيث لا نحتسب، اجعلها بشرا تطرق أبوابنا في يوم قريب. اللهم أبعد عنا كثرة التفكير والقلق، وارزقنا راحة القلب والبال. ربي حقق لنا ما صبرنا لأجله، وارزقنا سعادة في الدنيا والآخرة. اللهم تولنا فيمن توليت، لأنك إن توليت أمرنا فلن نضيع ولن نخاف ولن نقلق ولن نحزن.

فيجعل الله بعد العسر ميسرة، ويجبر الروح بعد الحزن واليأس، حتى تقول وقد طاب الزمان لها شتان بين شعور اليوم والأمس. إن البشائر في الآفاق دانية، يوما ستهطل بالأفراح والأنس. لا عسر إلا ونور اليسر يتبعه، كالنور يولد من إشراقة الشمس. وعد من الله في التنزيل أثبته، فلتطمئني لوعد الله يا نفسي. إن القلوب إذا ضاقت فإن لها في سورة الشرح سلوانا من البؤس.

كل يوم أن نكون إشراقة الصباح ونبضه الجميل، أن نكتب رسائل الحب والسلام ونرتدي أجنحة ملونة بالبياض، أن نكون أوطانا صغيرة ينمو فيها ربيع الحياة ويزهر فيها أجمل الورد، يجدر بنا كل ذلك وأكثر، لأن من خلقنا خلقنا جميل يحب الجمال.

الشمس في أفق السماء إلا لتخبرنا أن كل ليل مهما طال سينجلي، وأن كل أمل غرسناه بالدعاء سيزهر حتما بالرعاية والإجابة. فمع كل فجر جديد ومع كل صباح يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة لنلتقط أنفاسنا ونسعى نحو أهدافنا بتفاؤل وثقة وأمل واستبشار. فالتفاؤل هو أن ترى النور بعين قلبك حتى لو كنت محاطا بالظلام.

0: اتركها تأتي كما كتبها الله لك، لعلها تأتي كما يحبها قلبك، ولا تخنق أنفاس الصباح بهموم أمس. هكذا هي الأيام تمضي، لا تكون ذكريات، ونحن لم نكن سوى حروف كتبتها الحياة. لذا تفاءل وابتسم.
1: أحسن الظن بالله واستبشر، فالاستبشار ليس مجرد شعور، بل هو حسن ظن صادق بما عند الله، ويقين أن المحن ما هي إلا هدايا مستترة، بابتسامة الواثق أن القادم أجمل بإذن الله. ثق تمام الثقة أن الفرح الحقيقي يكمن في الرضا، أن تفرح بدفء بيتك، بوجود من تحب، بصحتك وبسلامك الداخلي. حينها فقط يصبح كل يوم جديد عيدا مسخرا في حياتك.

0: ربما الطريق شاق، لكن الله في أوله وآخره. ربما الحلم بعيد، لكن الإيمان يقربه. ربما الأيام ثقيلة، لكن فيها الذي من أجل الخير نأمله. ربما زاد التعب والصبر قل والشغف كاد أن ينعدم، لكن يهونها أنها دار ممر وليست بمستقر، وأن لنا عن قريب نعيما لا يزول أبدا. فصبرا على الدنيا صبرا، واملأ في الجنة أملا، فغدا نضحك على مفات، وغدا يوفي الله الصابرين والذين آمنوا أجرهم بغير حساب. تعود ألا تتحمل شيئا تكرهه، ولا تقدس شيئا في هذه الحياة، ولا تبالغ في اهتمامك، فكل شيء له أوله وآخره.
1: إن هذه الحياة بكل ما فيها من أحداث ومواقف وتجارب وحكايات وأفراح وأتراح ليست إلا رحلة، والكل عابر. والسعيد حقا في هذه الرحلة هو من حمل معه الرضا زادا، والإيمان سلاحا، والصدق مع الله دافعا، والحكمة بوصلة، والنقاء لباسا، وجعل الله تعالى حاضرا بين عينيه دوما وأبدا.

الإنسان الذي يقدر نفسه ويحترمها ويدرك أنها هبة سماوية جليلة مكرمة من الوهاب، لا يرضى عليها الذل والهوان، ولا يرضى أن يسير بها في طرق لا تليق بها، بل يختار لها من المسارات أطيبها ومن الخيارات أكرمها، وبقدر ما يكرمها تكرمه وتجود عليه بأحسن الثمار.

أحب أس أحب إصرار الإنسان على تمسكه بالحياة ليس تعلقا بل تعايشا وتقبلا. كيف يصنع من اللاشيء شيئا؟ كيف يجعل الطريق المغلق من ألف اتجاه يسلكه طريقا سهلا ميسرا؟ كيف تؤثر اللحظات الروتينية على مشاعره فتكسبه البسمة؟ كلمة لقاء عابر، فنجان من الشاي، قراءة كتاب، والكثير الكثير من الأشياء الصغيرة التي تجعله قادرا على أن يكون أكثر تفاؤلا.

سئل حكيم يوما: ألا تحزن عندما يتجاهل معروفك من أحسنت إليه؟ فقال: ما انتظرته ليحزنني، ويكفيني قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين.

0: يطيبون سنابل خضر يمتصون من طين الأرض كدرها، يحلوه ثمرا طيبا أينما حلوا، نبت الأمل واخضرت العقول والقلوب.
1: أما القلوب الجافة فهي كالسنابل اليابسة، حطام تذروه الرياح خالية من ندى الرحمة، لا تنبت خيرا ولا تمنح ذلا، قد انقطعت عن مصادر الحياة فصارت قسوة تكسر ولا تجبر.
0: السنبلة الخضراء لا تستمد نضارتها من طين الأرض، بل من اتصال جذورها بنبع السماء، هي ممتلئة بالمعنى، وحين يثقل الخير تنحني لا انكسارا ولا ذلا، بل تواضعا لله وإيتاء للثمر وتدفقا بالرحمة، إنها تدرك أن سر وجودها والفناء في العطاء، لتولد من جديد في قلوب الآخرين.
1: السنابل اليابسة ما جفت إلا حين انقطعت عن نبعها الروحية، فغلب عليها الوهم وظنت أن الصلابة قوة، فإذا بها تتخشب حتى تتحول إلى رفات تذروه رياح العدم.
0: إن القلوب الجافة تعيش في قحط ذاتي لأنها انشغلت بالأنا عن العطاء.
1: أما السنابل الخضر تمثل حضور الروح، ذلك النور الكامن الذي يجعل الإنسان ربيعا دائما يتحدى عجاف السنين.
0: السنابل اليابسة تمثل غياب الروح وغلبة المادة، حيث تصبح النفس مجرد هيكل خارجي خاو من المحتوى.
1: تذكر دائما أنك لست مجرد عابر في هذه الأرض، بل أنت زارع وأنت الحاصد، فليفتش كل منا في محراب نفسه أي السنابل أنت في كينونتك.

0: ساعتنا تشير إلى 9 في صباح هذا اليوم من عمر فترتنا. تحيا اليمن وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس تمسك الجمهورية اليمنية بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية شعبها وصون سيادتها وإنهاء الحصار، مشددا على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمثل مصلحة وطنية وإقليمية دولية مشتركة، وأن الحل الحقيقي لإنهاء التوتر يكمن في وقف العدوان ورفع الحصار الكلي عن اليمن وتنفيذ الالتزامات والتفاهمات السابقة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث خلاله آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهة ثانية، أكد بزشكيان عبر المكالمة الهاتفية استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة ومواصلة دعمه وإسناده رغم ما تتعرض له إيران من اعتداءات. أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي الحاج أبو حسين الحمداوي رفض الكتائب بشكل قطعي تسليم أسلحة جبهة المقاومة إلى الحكومة أو أي جهة أخرى، مشددا على التوجه نحو توسيع مخازن الأسلحة والذخائر وتطويرها، وذلك ردا على الاستهدافات الأخيرة التي طالت مقرات الحشد الشعبي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تريد توسيع نطاق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ولكنها ستتحرك بكل قوتها في الدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية وسلامة أراضيها. أعلن الحرس الثوري عن نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 كانت تحلق فوق مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن المباحثات بين بلاده وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هي محادثات ثنائية تهدف إلى تحديد مسار أمن الملاحة البحرية بين الدولتين المشاطئتين. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
4: وهذا ما يقع به،
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص،
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: فينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

إنه محمد، ذلك النور المنزل من السماء إلى الأرض، حبيبنا المصطفى هل بنوره في ربيعنا الجميل، حين تشرق الأرواح بزهورها المتفتحة في عالم القدس الجميل بضيفه العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

يا معشر يهود، يا أهل يثرب، طلع الليلة نجم النبي العربي الذي بشرتكم به. السماء تبشركم إنه نجمه. يا معشر يهود، لا يفوتنكم، آمنوا به وانصروه، إن مدينتكم هي مهجره، فكونوا له الترس والسيف. إنه يختم الأنبياء ويتمم نور الله بدينه الحنيف الحق. إنه لا يظهر على كل ما عاداه. يا معشر يهود، يا معشر يهود، لا يفوتكم حظكم منه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت يا معشر يهود؟

0: معشر قريش، يا معشر قريش، آمنة بنت وهب زوجة عبد الله بن عبد المطلب أنجبت غلاما ذكرا. يا معشر قريش، آمنة بنت وهب زوجة عبد الله بن عبد المطلب
1: محمد
0: أنجبت غلاما ذكرا.
1: بلى محمد، سأسميه محمد ليكون محمودا في الأرض والسماء.
2: ملك،
1: سميته محمدا ليحمده من في الأرض ومن في السماء. اللهم احفظه، اللهم جنبه عاديات الدنيا وحسد الحساد، اللهم اجعله سيدا ماجدا طيبا طاهرا. يا

0: أما زرت أمينة يا رقية؟
1: بلى والله، ولقد سمعت ورأيت عجبا.
0: حدثيني يا رقية.
1: قالت لي أمينة إنها حين حملت به رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام، وقالت لي إنها حين حملت به رأت بالمنام آتيا أتاها فقال: يا آمنة، لقد حملت بسيدي هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من كل شر حاسد.

0: ومحبة الإنسان للإنسان. كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نطق أضاءت الكلمات دروب مكة والحكمة والعالم، وإذا ابتسم سكنت القلوب، وإذا دعا إلى الله دعا بالرفق واللين، حتى صار أنموذجا خالدا للرحمة والإنسانية. لم تكن رحمته شعارا يرفع، بل كان خلقا يفيض في كل موقف مع الصغير والكبير، الغني والقريب والفقير والبعيد، مع حتى من آذوه وحاروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الدقائق الأثيرية الملونة بنور محمد، ذلك النور المقدس، علنا نقتطف شيئا من نوره ومن سيرته العطرة. لدينا على خط الهاتف الأستاذ خالد موسى، عضو رابطة علماء اليمن. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله أختي الكريمة، وحيا الله مستمعيكم الكرام.
0: حياكم الله أستاذ خالد. قريبا سيأتي ربيع، ربيع النور، ربيع الحب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ستستقبل القلوب والأرواح الحرة لهذا اليوم العظيم في 12 من ربيع الأول، المولد والهدية السماوية التي كانت للبشرية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، من أرسله الله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء. سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. ثم أما بعد، أولا القلوب بشكل عام على مستوى البشرية هي تميل إلى رسول الله، كما قال الشاعر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. والقلوب من حيث فطرتها هي تميل إلى العظماء، تميل إلى النبلاء، تميل إلى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ومن يصطفيهم الله من أنبيائه ورسله، هو يصطفيهم ليكونوا قريبين من البشر، وليكون البشر قريبين منهم ومستأنسين بهم ومحط أنظارهم وتطلعاتهم وآمالهم، لأن هؤلاء هم يمثلون مشروع الإنجاز الإلهي. فقلوب اليمنيين على وجه الخصوص هي قلوب اشتاقت إلى رسول الله قبل أن يأتي إلى المدينة المنورة، وقبل أن يهاجر إليها كانت هناك قلوب تترقب الرسول، وهي قلوب اليهود، قلوب أهل الكتاب. لكن تلك القلوب عندما اعترضت على اصطفاء الله وعارضت الاصطفاء الإلهي، وأرادت أن يكون الاصطفاء الإلهي مفصلا وفق أهوائها وفق مزاجها وفق موروثها الثقافي، سقطت في ذلك الابتلاء الكبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أما معشر الأوس والخزرج الذي صار بعد مبعث النبي وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار، وصاروا من الأنصار والمهاجرين، هم الذين ذهبوا بأنفسهم إلى رسول الله إلى مكة، هم الذين أخذوا المعلومة وأخذوا المعرفة من اليهود وفعلوها واستفادوا منها وأثمرت في قلوبهم أكثر من اليهود. فشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة النبي ومواقف النبي وأخلاق النبي وآداب النبي ورحمة النبي هي منسجمة مع القلوب، منسجمة مع الفطرة، منسجمة مع ما جاء به أنبياء الله قاطبة، لأننا نؤمن بأنبياء الله كإيماننا بخاتم أنبياء الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنبياء الله قد أخذ الله منهم الميثاق، وقد أخذ منهم العهد الموثق، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي المؤكد، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل الأنبياء بشروا برسول الله، كل الأنبياء تعلقت قلوبهم برسول الله، كل الأنبياء كانوا يهيئون لرسول الله، وكانوا متهيئين لو بعث رسول الله في زمنهم لكانوا من المؤتمين به والمتبعين له والمقتدين به، لأنه كما تذكر الروايات عن نبي الله موسى وعن نبي الله عيسى كما أخبر عنهم رسول الله أنه لو كان موجودا فيهم ما وسعهم إلا أن يتبعوه، إلا أن يكونوا تابعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا غرو ولا عجب أن يكون هذا الإرث إرث الأنبياء، إرث العشق، إرث المحبة، إرث الصفاء والنجاء، إرث الاقتداء والاهتداء، يحييه اليمانيون في هذه الأيام وتحييه اليمانيات وحرائر اليمن اللواتي يخصص لهن ساحة كما يخصص للرجال لتعظيم رسول الله. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالقلوب اليمانية المتيمة والعاشقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف لا تعشقه وهو الرحيم بالعالمين، وهو الرحيم بالإنسان والحيوان والحجر والشجر وكل ما في الوجود، كل ما في الوجود نتعامل معه كما تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنهجية التي نعيش بها هي المنهجية التي جاء بها رسول الله عن ربه سبحانه وتعالى، منهجية القرآن الكريم. فقلوب اليمانيين منذ شهر صفر هي متيمة، متطلعة، متشوقة، مترقبة، يعني على شوق كبير ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لأنه يمثل يوما للخلاص، يوما لطمأنينة القلوب، يوما للأمل، يوما للعزة، يوما للكرامة، يوما للتقييم، يوما لتصحيح المواقف، يوما للعودة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرسالة، كما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا، صلاة عظيمة مباركة. سيدي الكريم، انت حدثنا عن النور الذي نزل على الأرض بعد ولادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا جنى الكون والبشرية في ولادته، وما الذي سكن تلك المشاعر في قلوب البشرية جمعاء حين جاء النور إلى أرض كانت تعج بالظلام والظلمات؟
1: حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف الجميع أن الدنيا استبشرت والدنيا تنورت، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. هذا النبي الكريم استبشرت به الدنيا، استبشر به الكون، يعني وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر ما كان بشارة للمستضعفين وبشارة للمتطلعين للخلاص كان أيضا يعني كابوسا على الكافرين وكابوسا على المستكبرين وكابوسا على الطغاة وكابوسا على الأصنام الحجرية والبشرية. وهذا ما يزعج المستكبرين اليوم من ذكرى المولد النبوي الشريف، لأن هذه الذكرى هي تعيد الأمة إلى أصالتها، تعيد الأمة إلى الإسلام في جذوره النقية، في غرسه وفي شجرته المباركة، وتجعل المستكبرين يحسبون ألف حساب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن يؤمن بالنبي ويتبعه الاتباع الصادق والواعي الذي يكون الاتباع فيه يتجلى فيه الرحمة للمؤمنين والغلظة والعزة والشدة على الكافرين. لأن الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا هو شعار المولد لهذا العام. كيف نجعل من ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى توجه المسار بأن نوجه الشدة لمن يستحق الشدة، ونوجه الغلظة لمن يستحق الغلظة، ونكون رحيمين بمن يستحق الرحمة. وأنا أعتقد أن الرحمة في هذه المرحلة إذا لم تتجلى وتتجسد نصرة وإغاثة وإحسانا وإنسانية ومعروفا وكرما لإخواننا في غزة، وإحسانا وتراحما فيما بيننا كيمنيين لرفع هذا الحصار وإنهاء هذا العدوان وطرد هذا المحتل، فإننا على خطر عظيم. الرحمة لا يستحقها إلا من يستحقها، أما أن نكون رحماء بالمقلوب أو بالمعكوس كما هو صنع الأنظمة الخليجية التي نراها رحيمة بالأمريكيين، رحيمة بالإسرائيليين، رحيمة بالغربيين، رحيمة أمام ترامب ودليل الدليلة، هي ذلة وليست رحمة، ونجدها شديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شديدة على حماس، على حركة الجهاد الإسلامي، على المجاهدين في غزة، شديدة على حزب الله، شديدة على كل الأحرار والمقاومين. هؤلاء قلبوا المفاهيم رأسا على عقب، هؤلاء شوهوا رسول الله وشوهوا كتاب الله وشوهوا القيم الإيمانية والآداب الإسلامية، وضربوا ضربة قاتلة الإرث الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من المهم في هذه المرحلة التاريخية أن نجعل من حياة رسول الله، من مسيرة رسول الله التي هي مسيرة إلهية، كانت الرعاية الإلهية تحوط رسول الله، ما ودعك ربك وما قلى، كان الراعي لرسول الله والمؤدب لرسول الله هو رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنحن نحتاج إلى أن نتأدب بآداب رسول الله، وأن نوجه مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا وفق المنهجية النبوية التي وجهها الله سبحانه وتعالى وقدمها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. يقول الشاعر اليماني: يا سيد السادات جئتك راجيا، أرجو رضاك وأحتمي بحماك، أنت السراج إذا ادلهم تجدنا، وبنور هديك تستنير بلادي. كيف يعيش اليمانيون هذه الذكرى؟ وما الأفراح التي تسكن مشاعرهم؟ ثم ماذا يفعل اليمانيون في هذه الأيام المباركة؟ إنه موسم الفرح والمحبة والإرادة والقوة أيضا، الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والنصرة للمظلومين.
1: حقيقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا لأجل هذا. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرأنا في سيرته منذ نعومة أظفارنا أنه شارك في حلف الفضول، ذلك الحلف الذي ينتصر للمظلوم من الظالم، ينتصر للمستضعف من المستكبر، ينتصر لكل معتد عليه ولكل مستكبر من كل طاغية. رسول الله قال الله له في سورة التوبة وفي سورة التحريم في آيتين واضحتين بينتين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مثلما قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هنا قال في وجه الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه المرحلة هي مرحلة الغلظة ومرحلة الردع ومرحلة التنكيل بالكافرين والمنافقين، لأن عقوبتهم في الآخرة سواء، سيجمعهم الله جميعا. واليوم أشد النفاق وأسوأ النفاق هو نفاق الأعراب الذين قتلونا 12 عاما، قتلونا بالطائرات، قتلونا بالحصار، قتلونا بمنع الغذاء والدواء، قتلونا بمنع استيراد الأدوية والأغذية. والله قد قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ولأنهم شديد النفاق والكفر يجب أن تكون مواجهتهم مواجهة شديدة قوية قاسية بضربات منكلة. وهنا دعوة، دعوة للشعب اليمني الذي خرج في جمعة النفير والنذير، أن يكون وراء قيادته وأن يكون وراء قواته المسلحة، وأن يكون داعما ومنفقا بسخاء لسلاح الجو المسير وللقوة الصاروخية وللقوة البحرية، لنرى الشدة في أرامكو، لنرى الشدة في كل المنشآت الحيوية والاقتصادية، لنرى الشدة والتنكيل والردع في هذا النظام الذي صبرنا عليه طويلا، والذي أعطي مهلة طويلة من قبل قيادتنا وقواتنا المسلحة، لعله يحترم نفسه، لعله يراجع حساباته، لعله يقيم وضعه، لكنه اغتر بغرور الأمريكي وربط مستقبله بمستقبل الأمريكي، ونحن ربطنا مستقبلنا بمشروع الله، بآيات الله، برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن نكون إلا كما كان رسول الله رحيما بالمؤمنين، شديدا وغليظا على الكافرين والمنافقين. وسيرون منا بإذن الله في قادم الأيام، ومن قوتنا الصاروخية والسلاح الجوي المسير، ومن شعبنا اليمني، ما لم يروه أبدا ولن ينسوه، ويكونوا عبرة لهم إذا لم يحتدموا نفوسهم كما قال السيد القائد، ويراجعوا حساباتهم ويرحلوا من بلدنا، ويعوضوا مقابل الأضرار التي أوصلونا إليها على مستوى اقتصادنا وعلى مستوى موانئنا وعلى مستوى مرضانا، وأن يتركونا وشأننا، وأن يتعاملوا بحسن الجوار، بحسن الجوار. وفق ذلك سنكون عند كرم النبي، عند الابتداء بالنبي في كرمه، في رحمته، في عفوه. إن جنحوا للسلم كما قال الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإلا فلينتظروا ما يسوءهم كما ينتظر اليهود ما يسوءهم في معركة وعد الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذنه وحوله وقوته، هكذا هم أتبع محمد وجند محمد، لن ينالوا إلا النصر المبين بإذن الله تعالى. شاكرين لكم سيدي الكريم وضيف هذا الأثير المعطر بسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأستاذ خالد موسى، عضو رابطة علماء اليمن. شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
2: ما لك ذعرت أيها الكاهن؟ هو والله هو، قد ذهبت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، عرفته بصفاته وخاتم النبوة بين كتفيه. فلا تفرحوا يا معشر قريش، والله ليسطون بكم هذا الغلام سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. ويحك يا رجل، إن كان ذلك فبأمر الله، أتعترض على حكم الله؟

0: الكعبة حميت بيتك، يا رب الكعبة حميت بيتك، يا رب الكعبة حميت بيتك. لقد هزم الأحباش، لقد هزم الأحباش. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك،
1: لبيك اللهم لبيك.
0: يا معشر قريش، أنتم الآن مهوى قلوب العرب، أطل الله عنكم، إنهم لا يعدلون بكم أحدا. اكسوا عاريهم واطعموا جائعهم واسقوا عطاشهم، أغيثوا ملهوفهم وأجيروا مستجيرهم. لا تحفظوا بمكة ما يغضب رب البيت، فلقد رأيتم ما حل بأبرهة. ألا إنني أحرم الخمر على نفسي، والزنا والفجور وزواج المحارم، والربا والكذب وقول الزور، وأدعوكم إلى ما أدعو إليه نفسي، فبكم يقتدي العرب وإليكم ينقادون.

لا والله ورب هذا البيت لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك.

في مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرقت على الدنيا شمس لا تغيب، وانبثق فجر بدد ظلمات الجاهلية، وأعلن ميلاد أعظم رسالة عرفتها الإنسانية. كان مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبارك بداية عهد جديد ارتفعت فيه راية الحق، وازدهرت فيه قيم الرحمة والعدل والكرامة، حتى غدت الأرض أكثر إشراقا بنور الوحي، والقلوب أكثر حياة بهدي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

0: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: لقد جسد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم معاني الشجاعة والثبات في جميع الغزوات والمعارك، فكان في أشد المواقف ثباتا وأقرب الناس إلى ميادين الخطر، يرفع معنويات أصحابه ويغرس في نفوسهم الصبر واليقين، ويعلمهم أن النصر لا يكون بالقوة وحدها بل بالإيمان والانضباط والعدل وحسن الأخلاق. وهذا ما حدث في يمن الإيمان والحكمة، حمل اليمانيون على أكتافهم أرواحهم وسيوفهم وبنادقهم وتوجهوا إلى جبهات العزة والشرف والكرامة دفاعا عن قضيتهم ومظلوميتهم وعن غزة، المظلومية الكبرى في تاريخ الإنسانية. هذا لأن محمد هو قدوتهم.

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو،
0: أخي شيبة وولد الوليد وأنا.
1: انتظر أنت.
2: عبيدة
1: وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: اليوم لنا ألف بدر وبدر ندافع عن أرضنا وكرامتنا وعزتنا. نتعلم من غزوة بدر، نرى قائدا عظيما، إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت غزوة بدر صفحة من صفحات التاريخ ومحطة فارقة في مسيرة الإسلام، تجلت فيها معاني الثبات والصبر وحسن القيادة والإيمان العميق. ففي ذلك اليوم واجه المسلمون تحديا عظيما، فثبتوا على مبادئهم وأظهروا عزيمة راسخة في ظروف بالغة الصعوبة. في بدر تجلت حكمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيادة، وحسن التخطيط والتشاور مع أصحابه، وربط الأسباب المادية بالتوكل على الله. فكانت الغزوة درسا خالدا في أن الإيمان لا يلغي الأخذ بالأسباب، وأن الصبر والثبات وحسن التنظيم من أسباب النجاح. لقد أصبحت بدر رمزا للصمود أمام الشدائد، ولليقين بأن قوة المبادئ ووحدة الصف والثقة بالله تصنع أثرا عظيما مهما كانت التحديات. وظلت هذه الغزوة علامة فارقة مضيئة في التاريخ الإسلامي، نستلهم منها معاني الحب والتضحية والوفاء والثبات على الحق.
1: إنهم يتجمعون، تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء، استعدوا لمواجهتهم.
2: أسكى نحو ناك وخاض عداك وأعلى ربك قدرك.

قيام الساعة ونهاية التاريخ، في الحقبة الأخيرة للوجود البشري، والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

إن غزوتي بدر وهذه الذكرى تدعو إلى التأمل في القيم التي حملتها من الإخلاص والشجاعة والانضباط والتعاون والعدل والرحمة، وهي قيم تبقى مصدر الإلهام للأجيال في مواجهة الصعاب وبناء المجتمعات على أسس راسخة. سلام على رجال بدر وسلام على رجالنا الذين صدقوا ما عاهدوا الله، سلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلام على قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو يمضي بقافلة النجاح، قافلة التحدي والنصر على الأعداء. سلام على قلب التاريخ كيف تجلى في تاريخ معاصر نعيشه الآن. غزوة بدر هي اليوم واضحة جلية للعيان، نحارب الظلم كله أمام الحق كله، سيكون النصر لنا ولله، فنحن أنصار محمد، ولن يربح إلا من مضى في سيرة المصطفى صلى الله عليه

في غزوة حنين المسلمين كانوا منتصرين لتوهم في فتح مكة، وكانوا يظنون أن النصر مضمون، لكن فجأة تفاجئ المسلمين بكمين عنيف، وتفرقت الصحابة حتى كاد الجيش ينهزم، لكن النبي لم يخرج بل نزل عن دربته ووقف بثبات أعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أنصار الله. فبدأ الصحابة يعودون واحدا تلو الآخر وهم يصرخون: لبيك يا رسول الله. وتحولت الهزيمة الساحقة إلى نصر عظيم.

والحديث عن الرسول والقرآن الكريم والرسالة الإلهية هو حديث عما نحن معنيون به بحكم انتمائنا للإسلام، وحديث عما لا نجاة ولا خلاص ولا فلاح للبشرية إلا به، وحديث عما ثبت بالفعل نجاحه في إنقاذ البشرية في جاهليتها الأولى. فقد كان الناس يعيشون جاهلية جهلاء فقدوا فيها الرشد الفكري في عقائدهم وأفكارهم وثقافاتهم، وفقدوا فيها الاستقامة والحكمة والصلاح في أعمالهم وتصرفاتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، ونتاج ذلك هو الشقاء والبؤس والمشاكل بكل أنواعها بدون أفق للحل، وعظمت المعاناة وتدهورت الأوضاع، وبات البشر في أسوأ واقع وفي أمس الحاجة للتغيير وللخلاص.

0: وتشير ثانية ساعتنا بأنها العاشرة من عمر فترتنا. تحيا اليمن وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت دبابة العدو الإسرائيلي اليوم نيرانها تجاه مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصابت قوات العدو مواطن خلال اقتحامها شرق نابلس. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث خلاله آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد الرئيس الإيراني عبر المكالمة الهاتفية استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة ومواصلة دعمه وإسناده رغم ما تتعرض له إيران من اعتداءات. شدد أمين عام كتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحمداوي على أن الكتائب متمسكة بسلاح المقاومة وعدم التفريط به، مؤكدا أنها تعمل على تطويره وتعزيز ترسانته. أكد رئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تريد توسيع نطاق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ولكنها ستتحرك بكل قوتها في الدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية وسلامة أراضيها. أعلن الحرس الثوري عن نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 كانت تحلق فوق مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المباحثات بين بلادي وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هي محادثات ثنائية تهدف إلى تحديد مسار أمن الملاحة البحرية بين الدولتين المشاطئتين. النبأ الأخير في هذا الموجز. أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري فوروبيوف اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
7: يعني ما لنا شيء عايشوا في النعمة، كان يشيل لنا المدرسة ويعني يدينا ما وكل شيء، كان عاد إحنا استقرينا الحمد لله.
8: كان عايشين الحمد لله، كان معاش التجاري، كان يشتغل في شركة خاصة، كان أمين مخازن، رجع مشرف كان آخر حاجة. يعني جت زي الحالة النفسية كذا، ما كان أي كان يصير له من العمر، ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يركز، يجي له قلق يجي له، لكن يرجع هو مضطر منهم خلاص، يعني استغنوا عنه.
7: أنا تدهورت حالة، يعني ما لقاش عمل، يعني كان في حالة نفسية وقعت فيه ورجع تعب ورجع أذنه ما عاد يسمعش ورجع بصره ما يقدر يشتغل ولا في الله صار في يده وفي رجله. وبعد ما مرض بي يعني تدورت حالته ما عاد خلاص يعني اللقمة كان حصلها يعني بسنين
8: تأثري وتعبنا كثير الصدق وما مرض عرفنا من واحد صاحبه يعني كان هو يشتغل معه وبدأت أنا أسير الحمد لله بدأت عاملت من هنا لهنا الحمد لله خرج لنا المعاش ولا ما كناش دارين إنه يعني يخرجوا من التأمين وإنه يقال لهم معاش وهذا. أنا ذهبت للمؤسسة وكانت الإجراءات عادية وما واجهت ولا أي صعوبة الحمد لله. قلت لنا بنستلم سنة ونص وبتوصلني رسالة على التلفون تم إيداع كذا كذا من المعاش وبنستلمها عبر البطاقة. وثر لنا كل شيء درسنا العيال الحمد لله هذا السنة في أهلي ومصروف علاجة مع علاجة يعني مستمر 5000 شهريا الحمد لله ساعدنا كثير وضعنا تحسن
7: ما يهمون فرحنا قوي يعني تحسنت يعني حالتنا شوية يعني أمي استطاعتني درسنا في أهلي يعني وفرنا بعض الحاجات الحمد لله ما لنا شيء
8: والله أنه يعني حالي الصدق يعني أنا كنت في البداية مش متوقع أنه صدق يخرج معاش ويصبر وضعنا هكذا بس الحمد لله يعني مشروع حلو حاجة حالية اللي هم وضعهم مثلنا هكذا ومضطرين ومحتاجين يعني أكيد أنصح يعني أصحاب الشركات وأي حد معه يعني دخل هكذا أنه يأمن هذا التأمين حالي حتى أنه يعني يستفيد هو وعياله
7: يأمنوا على أنفسهم من أجل أبنائهم

0: صحي اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: العدوان السعودي يدمر أكثر من 1000 منشأة اقتصادية في اليمن.
1: إن الخسائر الاقتصاد اليمني تجاوزت 1 تريليون و130 مليار دولار، فنحن لا نتحدث عن رقم فقط، وإنما نتحدث عن 12 عاما من التدمير والحصار السعودي الممنهج الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وتوقف المصانع وتعطيل الموانئ وإغلاق المضارات وفقدان الوظائف وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية. كما أن هذا الرقم يتكون من جزئين، الجزء الأول الذي هو 648 مليار دولار تمثل ما خسره الاقتصاد لأنه لم ينتج ولم يحقق النمو كما كان ينبغي. أما الجزء الثاني أخي الكريم فهو 482 مليار دولار تمثل الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية نفسها. ولكي يدرك المشاهد حجم هذه الخسائر يكفي أن يعرف أن التقرير وثق استهداف 17 ميناء و16 مطارا و470 مصنعا وأكثر من 16 ألف منشأة تجارية و5600 منشأة كهربائية و12 ألف و400 منشأة مائية و9 ألف و17 طريقا وجسرا و90 مليون برميل سنويا تم توقيف تصديرها وحرمان الشعب اليمني من ثرواته. فبالتالي عندما تتوقف هذه المرافق والموارد فإن الإقتصاد كله يتوقف معها. لذلك فإن 1 تريليون و130 مليار دولار تمثل معاناة أبناء الشعب اليمني من العدوان والحصار السعودي على مدى 12 عاما، مع التأكيد على أن هذه الأرقام والإحصائيات هي حصيلة أولية وما زالت عملية التحديث مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، وثقت منظمة إنسان للحقوق والحريات أبرز التداعيات والآثار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية المتبعة منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن في 26 مارس 2015 وحتى اليوم. وسلط هذا التقرير الضوء على السياسات التي فرضها تحالف العدوان على الشأن الاقتصادي اليمني. يوم أمس كان هناك مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء أطلقت خلاله تقريرا حقوقيا شاملا حمل عنوان الحرب الاقتصادية على اليمن وعدم تحييد الاقتصاد واستخدام المدنيين كوسيلة للضغط. أشار التقرير إلى أن العدوان الأمريكي السعودي دمر أكثر من 1000 منشأة اقتصادية وتسبب بتعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد واتساع رقعة الفقر والاحتياج، وأن القيود الصارمة المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية أدت إلى اضطراب حاد في سلاسل الإمداد وتضاعف أسعار الغذاء والوقود والأدوية.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا المؤتمر لإطلاق تقرير الحرب الاقتصادية على اليمن، عدم تحييد الاقتصاد واستخدام المدنيين كوسيلة ضغط
3: لا يمكن أن نوصفه إلا بأنه عدوان جبال يضح خسة لم يستطع أن يحقق هدفا عسكريا واحدا، فلجأ إلى ضرب الأعيان المدنية والمدنيين، فقد استهدف المستشفيات واستهدف المستوصفات والمدارس والجامعات والجسور واستهدف حتى إشارات المرور واستهدف كل ما له علاقة بالإنسان بما في ذلك حتى المقابر. مراقد الموتى لم تسلم من هذا العدوان الإجرامي الذي تشرف وتديره الولايات المتحدة الأمريكية التي يقال عنها بأنها قرن الشيطان، بل إنها الشيطان بعينه بل أن الشيطان أقل ضرراً وأقل حسة من هذا العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني اليماني. ولذلك لو جئنا لنقدم إحصائية تقريبية لما ارتكبه هذا العدوان طوال 12 سنة لوجدنا أن هناك أرقاماً مهولة، هناك ما يقارب من 61,000 من الضحايا ما بين شهيد وجريح ومعاق، وهناك ما يقارب في إطار الحرب الاقتصادية التي استهدف فيها قطاعات التجارة وقطاعات الصناعة والاستثمار والموانئ والمطارات وأيضا السياحة في اليمن ما يقارب من تريليون يساوي 1,000,000,000,000 تريليون و131,000,000,000,000 دولار. وهذه تمثل إحصائية أولية، وستأتي إحصائية دقيقة قريبا جدا إن شاء الله عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لنقدم رسالة للعالم بأن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم قد استطاع الشعب اليمني بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين أبي الدين أن يمتصها وأن يقف شامخا ليقول للعالم إن الشعب الذي ظننتم سيركع إنه اليوم قد أضحى أيقونة حسنة وقادر على أن يصمد قويا. وأنتم رأيتم طوافين من الناس يخرجون في كل محافظات الجمهورية وفي المديريات وفي العزل ليقولوا كلمة واحدة بأننا جميعا نمثل شعب الإيمان والحكمة نصطف جميعا خلف هذا الرجل العظيم الذي يمثل أيقونة للحياة اليمنية وأعاد اعتبار اليمن بعد كل مهالة ومذلة.
4: في هذا المؤتمر الصحفي الذي نجتمع فيه اليوم ليس لنعلن عن مجرد تقرير، بل نرى أمام العالم مرآة تعكس واقعا مؤلما عاشته اليمن طوال أكثر من عقد من الزمن. ما بين أيديكم اليوم هو حصاد سنوات من الرصد والتوثيق، وهو صوت لمن صوت أصواتكم في قرارات اقتصادية جائرة، وهو رب من حوصروا بالجوع وأغلقت عليهم منافذ الحياة. إنه التقرير لا يتحدث عن أرقام فقط، بل حياة أبكتها الحرب الاقتصادية، عن أطفال سرقت طفولتهم أو عائلات حتفنت أحلامهم تحت وطأة سياسات جعلت من الخبز زرعة نادرة ومن الدواحل من بعيد المنال. أهمية هذا التقرير لا تكون فقط في كشف الإجراءات القانونية المنتهكة، بل لأنه يذكر العالم بأسرة فإن الاختصاص في الحروب ليس رقما قابلا للبسمة ولا ورقة ضغط في حق ولا ورقة ضغط في مفاوضات السياسة. اختصاص المدنيين خط أحمر وهو شريان حياة يجب أن يبقى محايدا مهما اشتعلت نيران الحرب. لقد تتبعنا كل إجراء ورصدنا كل تفصيل نقول بصوت واحد إن تحييد الاقتصاد ليس خيارا أخلاقيا فحسب، بل وهو واجب قانوني وإنساني قبل كل شيء.
5: حرمان مستمر من الثروة الوطنية، وهي لهذا الشعب ليس للسعودي مثقال ذرة فيها. 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي. كلما ازدادت معاناة شعبنا وهو يعرف بهذه المعاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة وجلية للعيان، والتوصيفات لها ما قبل مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بأنها أكبر أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، استمرار الغارات الجوية باستهداف المنشآت الاقتصادية والإنتاجية والبنية التحتية المدنية شملت المطارات والطرق والجسور والمنشآت الصناعية والزراعية، فضلا عن منظومة الإمداد الغذائية الذي يمثل انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. العدوان استهدف المستشفيات والأسواق والمدارس والجامعات، واستهدف حتى إشارات المرور وكل ما له علاقة بالإنسان. أيضا كانت الخسائر اليمنية جراء العدوان تقدر بتريليون ومئة وواحد وثلاثين مليار دولار. هذه الأرقام تمثل إحصائية أولية، وهناك أيضا إحصائية أكثر دقة أعلنت أنها ستصدر قريبا عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لإيصال رسالة للعالم بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
6: تاريخ الحصار السعودي على اليمن قديم، وإن جدد نفسه وعدد صوره وأشكاله ووسائله في الوقت الحاضر. في الماضي القريب يختصره البعض في نشاط المملكة المتواصل لعرقلة أي استفادة يمنية من ثروته النفطية ومنع تطوير الاقتصاد والمجتمع. هذا المسار بدأ كما كشفت الوثائق الرسمية مع تسجيل أول الاكتشافات النفطية في شمال وشرق وجنوبي البلاد. العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجوف بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط، وما جرى الوصول إليه لاحقا فرضته عوامل شتى، من بينها الحاجة الأمريكية ثمانينات القرن الماضي لإمدادات بديلة تحت مخاوف ما عرف بحرب الناقلات بين أمريكا وإيران، ونتيجة دعم الاتحاد السوفيتي للنظام الاشتراكي في جنوب اليمن حينذاك وتوسيع دائرة التنقيب فيه.
7: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
6: الحصار السعودي سيمنع التوسع في إنتاج النفط الخام بصور شتى، بينها تهديد الشركات النفطية العالمية بالقوة القاهرة حينا وحينا آخر من خلال توفير مساحة عمل لها في السعودية، وصولا إلى فرض هيمنتها المطلقة على السلطة والتحكم بالقرار على الأرض في كل شأن سياسي واقتصادي، والتصرف كما لو كان اليمن حديقة خلفية لها وليس دولة مستقلة. تحت الحصار السعودي سيقتصر إنتاج النفط يمنيا على حوضين رسوبيين من أصل 13، ومن قطاعات لا تتجاوز أصابع اليد من واقع أكثر من 100 قطاع، وفي مساحة لا تمثل سوى 4% من إجمالي المساحة الكلية للخارطة النفطية في اليمن الممتدة من صحراء حضرموت حتى ساحل ميدي، على الرغم من وثوقية الدراسات المثبتة وجود احتياطات نفطية مؤكدة. ستضمن الرشوة المخصصة لمسؤولي السلطة من الرئيس إلى الخفير دوام السيطرة السعودية في اليمن، فحبست عمليات الاستكشاف النفطية ومسوحاتها الميدانية من جهة، وشلت أنشطة التطوير من جهة أخرى، أمنت العبث الدائم بما استكشف واستثمر من نطاقات هيدروكربونية، ولم تتوقف مظاهر الحصار السعودي عند هذا الحد، فقد ربطته بأجندات صهيونية.
8: هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا يتطلب عدة أمور. الأول، 1، تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل.
6: مملكة قرن الشيطان لا تفضل الإبقاء على ثروة اليمن النفطية كمخزون في باطن الأرض، إنما تؤجل استثماره لصالح اليهود وبشكل واضح، وسبق الإعلان عنه غير مرة. وفي ذلك ما يفسر الممانعة السعودية لإعادة استئناف إنتاج النفط وتصديره وتوظيف عائداته لصالح تمويل مرتبات موظفي الدولة وتغطية الخدمات العامة لكل اليمن من المهرة إلى صعدة. وفيما تقدم السياسة السعودية المرتبطة بملف صادرات النفط وإنتاجه كشكل من السلوك الاحتلالي، يبرز الملف ذاته بتعقيداته المختلفة كأقدم وأخطر مظاهر الحصار السعودي المفروض على اليمن. ومن هنا فمن غير المجدي استمرار حالة الإنكار السعودية لعدوانية ترادف المملكة وتسير معها بسجل إجرام طويل يفرض جردة حساب كبيرة ومفتوحة.
5: وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.
9: أكثر من تريليون دولار الذي خسرتنا يا سعودي، على تسأل مالنا وليش ضابح منك وليش عن حاصرك وليش عن استهدف سفنك، تريليون دولار خسارتنا من مصانع، من كل المؤسسات، كل الناس تضرروا بسببك. هذا الأرقام الذي بتشاهدتها وراءها الآلاف موظفين وعمال، هؤلاء الذي روحوا البيوت بسببك، استهدافك لمقر عملهم، كانوا مرتاحين، استلموا راتب محترم من مصنع، من أي منشأة، أو وقفتها أنت وغاراتك. هذا الأرقام ليست فقط أرقام، هذا أرقام من وراءها أسر. اليوم هؤلاء الذي تعطلوا والذي عانوا والذي جوعوا يرجع تستهدف مقر عملهم ويرجع تتواصل بهم، أنت جاوع تعال اشتغل معي، تستهدف مطار صنعاء وهو كان بيشتغل في مطار صنعاء ورجع تتصل لي يجي، تستهدف مصنع اسمنت عمرة وتعطل مقر عمله مكان عمله ورجع تحاول تستقطب بالماء وهو كان مع الماء وداخل من هذا المصنع. اليوم بعد ما تستهدف مقر عملهم بعدها تحاول تستقطبهم يشتغلوا معك، هذا الطريقة هتخلينا نستهدفك ونخرج هذا الرقم من عيونك من نفطك من سفنك. هذا المبالغ هتخرج بالرضا والله بالصميم، خسارتنا ما عننساها، تضحياتنا ما عننساها.
10: هذا الحصار سنكسره بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوة الله. اليوم من المعرض التي تقيمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لخسائر الاقتصاد الوطني ل 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي الذي ما زال اليوم يحاصر بلدنا العزيز. اليوم لنتجول في هذا المعرض نجد جزءا يسيرا مما خلفه العدوان السعودي والحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا اليمن، وهذا أيضا سيجيب لماذا نحاصر السعودية اليوم.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، الخسائر الاقتصادية كانت على اليمن كبيرة، وفي هذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد. أهلا وسهلا بك.
11: حيا لكم ولكافة المستمعين الكرام.
0: صباحك بكل خير أستاذ رشيد. يعني بداية نتحدث عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تم الإعلان عنها يوم أمس، ماذا تعني وماذا مثلت لليمن يعني هذا الانهيار الذي حدث بشكل كبير بفعل الاستهداف السعودي المباشر خاصة للمنشآت الاقتصادية؟
11: طبعا الأرقام المغرورة والصادمة التي أعلنت من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار هي طبعا محددة بخسائر القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهذا يؤكد لكم بأن هذه الأرقام هي لم تشمل الاقتصاد الكلي بشكل عام، أي بمعنى خسائرنا الاقتصادية أكبر من هذا الرقم ومع أضعاف الرقم. بمعنى نحن اليوم يعني فقط ما تم إحصاؤه وما تم الإعلان عنه هي خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاعات إنتاجية وخدمية.
0: نعم.
11: أي أن الخسائر كبيرة جدا على مستوى الفرص الضائعة للاقتصاد اليمني. هناك طبعا أرقام صادمة مهولة ربما تتجاوز 210 مليار دولار، خاصة أنه ما كان يحصل عليه اليمن خلال 12 عام الماضية من تنمية، من مشاريع تنموية، من أيضا هامش أرباح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، من أيضا عائدات وغيرها، كانت تكون كبيرة جدا. مع ذلك الاستهداف الممنهج للعدو السعودي للاقتصاد الوطني كان مخططا بشكل دقيق جدا، وكان يهدف إلى مفاقمة أوضاع اليمنيين وإلى تركيع اليمنيين وإلى تجميع اليمنيين. والدليل على ذلك من قيد دخول السفن وفرض عليها الحصار المسبق وفرض عليها التفتيش ويعني عمل على تأخير وصول إمدادات الغذاء والدواء والوقود، ويخول نفسه بأن يقوم بالتفتيش وأن يقوم بإنزال تلك الشحنات في الموانئ وسيطة كانت في ميناء جدة أو في ميناء دبي أو في ميناء جيبوتي، وأيضا أعاق وصول تلك الشحنات من 3 إلى 4 أشهر، ما أدى إلى ارتفاع كبير جدا في غرامة التأخير. في كل يوم كانت في غرامة التأخير إلى ما بين 20 إلى 25 ألف دولار، وأيضا تسبب بارتفاع أجور النقل الشحنات وخط الحاويات التي ارتفعت من بين 1,100 دولار إلى أكثر من 5,700 ومن ثم إلى 12,000 دولار. بمعنى هو نفسه ذات العدو الذي استهدف الميناء نفسه، وذاته العدو الذي استهدف طرق الإمدادات الداخلية، استهدف القشور، استهدف العبارات، استهدف أيضا الشاحنات المحملة بالغذاء. هو نفسه أيضا من استهدف مخازن الغذاء، كان في العاصمة وفي المحافظات، هو أيضا نفسه من استهدف الأسواق، هو يعلم بأن هذه الأسواق هي مزدحمة بأيضا الباعة والمشترين. بمعنى العملية منظمة بشكل دقيق، هو كيف العدو أن يجد على الاقتصاد اليمني، وكيف العدو أن يضاعف معاناة اليمنيين، وكيف العدو أن يستهدف لقمة عيش اليمني وحق أولادنا وأطفالنا في حياة كريمة مستقرة. والدليل على ذلك في هذه المنظومة، عندما يتم استهداف سلاسل الإمداد ابتداء بالميناء ومن ثم منع وصول السفينة وبعد ذلك طرق الإمداد من ثم مخازن الغذاء ووصول الأسواق، هذا يؤكد على أن العمليات الإجرامية التي ارتكبت بحق الاقتصاد اليمني من قبل العدو السعودي الامريكي لم تكن عشوائية، بل كانت مخططة بشكل دقيق، وكان يسترد العدو على العديد من البيانات الاقتصادية وأبرزها هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة قبل هذا العدوان وأيضا
0: وهنا
11: موضوع الاقتصادي وغيره.
0: وهنا يأتي السؤال الذي نريد أن نطرحه عليك، كيف انعكس هذا الحصار والإجراءات الاقتصادية على معدلات الفقر والبطالة؟ يعني إلى أي مرحلة وصلت اليوم، وكيف يمكن لليمن أن يتجاوزها؟
11: طبعا من الوضوح يعني بأنه استهداف القاعدة الإنتاجية، استهداف المصانع، المزارع، استهداف الجسور، استهداف كل ما هو علاقة بحياة الإنسان اليمني، كل ما هو علاقة بالإنتاج. نحن نتحدث عن 1000 مصنع ومعمل إنتاجي تم استهدافه بشكل دقيق وبشكل متعمد، أدت إلى استشهاد العشرات من العاملين في هذه المصانع. نتحدث أيضا عن إعاقة وصول الإمداد التي تعمل عليها بعض المصانع، الكثير من المصانع اليمنية، بمعنى بأن الاستهداف وأدى إلى مفاقمة معدلات الفقر والبطالة. القطاع الإنتاجي والقطاع الصناعي فقد أو تكبد أكثر من 470,000 يعني من العاملين فيه توقفوا عن أعمالهم، وكانوا أيضا يعملون، وكان هناك قوة تنموية للقطاع الصناعي بأن يرفع معدل أيضا التشغيل في المصانع إلى على مستوى، وأيضا يضاعف أعداد الإنتاج المحلي، أعداد المصانع الجديدة. كان هناك خطط أيضا لرفع معدلات الإنتاج وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عريض، لكن العدو أفشل كل شيء. العدو استهدف أيضا العاملين في المصانع، واستهدف طرق الإمداد، وأيضا دفع بالقطاع الخاص اليمني للاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين بشكل قسري، لأنه بالأخير إذا كان المصنع رغم أن هذا المصانع يعني تعتبر تمتلك حصانة من أي عدوان خارجي، إلا أن العدو أمعن في استهدافها، فأستهدف العاملين وأستهدف المتعاملين، وأيضا كانت طريقة مباشرة أو طريقة مباشرة. الطريقة المباشرة غير المباشرة هو أنه عاق، يعني نحن نتحدث اليوم بعد 12 عام ونقول بأن العدو فرض علينا، منع علينا دخول 470 سلعة ومنتج. معظم هذه السلع والمنتجات بنسبة 60-70% تدخل في إطار الصناعة، بمعنى هو عاق وصول المواد الخام، والسبب أيضا بتوقف عجلات الإنتاج بالعشرات من المصانع، وأدى أيضا إلى تراجع معدلات الإنتاج في العديد من المصانع، ما أبدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. إنه بالأخير عندما يتم استهداف بلد 12 عام أكيد حركات السلع توقف، أكيد الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل لافت. وعندما يتم استهداف مواقع الإنتاج بشكل دقيق وأيضا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أكيد بالاستثمار في المحلية أيضا توقف نوعا ما، التداعيات الاقتصادية تكون كبيرة جدا على الملف الإنساني. وهذا ما عمل عليه العدو خلال الـ 12 عام الماضية، عندما توقف أو لجأ أو هرب من العمليات العسكرية المباشرة، وخاصة مع تعاظم قوة الردع واليمنية، وتمكن القوة الصاروخية اليمنية والطيران الجو المسير من طرد معادلة عسكرية بالعمق السعودي، لجأ العدو السعودي إلى السلام، وهي مرحلة لا سلم ولا حرب. وكان الهدف ليس الدخول في مسار سلام حقيقي، وإنما استخدام السلام كشماعة لمضاعفة القيود الاقتصادية ولشد المزيد من الحرب الاقتصادية. العدو يدرك بأن كلفة الفاتورة العسكرية كبيرة جدا عليه، أولا باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، باستخدام مخازن السلاح الأساسية، هناك صفقات سلاح كبيرة جدا، حتى أنه أصبحت السعودية خلال 12 عاما استهلكت الكثير من مخازن السلاح في العالم لقتل أبناء الشعب اليمني، تدمير أبناء الشعب اليمني. السيد القائد تحدث في خطابه الأخير وقال تم استهداف هذا البلد ب 250,000 غارة، بمعنى هذا الكم الكبير جدا من السفن حتى في الحرب العالمية الثانية. وهذا دل على مدى إجرامية العدو السعودي وانتقاميته وإيضا للشعب اليمني. هذا الجانب. الجانب الآخر بأنه ما يتعلق بالقدرة الجهاز الإداري الدولة في استيعاب المزيد من العاملين خلال 12 عام أيضا توقف بشكل كلي، وهذا أيضا تسبب بتراكم خريجي الجامعات الذين يحملون مؤهلات عليا أو الذين يحملون اجتهاد جامعية، وأدى إذا توقف بشكل كلي لطلبات التوظيف الحكومية. ما ضاعف ايضا معدلات التضخم بشكل كبير جدا، يضاف الى قيام العدو بفرق الجهه المركزي اليمني واستخدام ورقه الرواتب والاجور ايضا كورقه حرب ضد ابناء الشعب اليمني وضد موظفي الدوله، خاصه موظفي الدوله اللي يشكلون 25% من اجمالي القوى العامله، وهم يعتبرون ركيزه اساسيه. والعدو اصبح اليوم يضرب حساباته في حال ما قام بصرف رواتب موظفي الدوله، فان بعض الاهداف التي لجا اليها ومنها تكتيك او ايصال البلد الى ازمه المدفوعات وايضا ضرب الحركه الاقتصاديه والتجاريه في البلد وغيرها سوف تتوقف او سوف تحدث لها انتعاشه في حصص الرواتب، ثم يعود دوران العمله بالسوق، ثم يتم ادخال مبلغ كبير جدا من السيوله في بشكل كبير جدا في تحصن وضع الناس. واليوم يحارب اليمنيين بشكل دقيق ويعمل على الدفع لهم نحو المزيد من الارتفاق والوضع الانساني بشكل متعمد، وهذه تعد جريمه سرقه الى جرائم حرب ضد الانسانيه، خاصه ان اضرار مثل هذه الاسانيد وهذه الجرائم تطال شريحه واسعه من المجتمع اليمني.
0: نعم أستاذ رشيد، يعني نتحدث عن هذه القيود أيضا، كيف أثرت على الواردات سلاسل الإمداد في توفر الغذاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأيضا حجم التأثير الذي تعرض له القطاع الزراعي وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي؟
11: طبعا الأمن الغذائي كان يعني متكايد الاستهداف أو كان أوليه الاستهداف للعدو السعودي، خاصة أنه تم تحدث سلاسة قلت بأنه سلاسل الإمداد الخاصة بالغذاء والدول، وكنت تعرض لعملية تدمير وعملية تدقيق منهج بسبب احتجاج هذه السفن، وأيضا قيام العدو السعودي بإعادة طلبه بالطرد أو بإعلان على أن السلاح اليمنية والبوانة اليمنية بشكل عام كانت في عدن، كانت في المهرة، كانت في نشطون، كانت في سقطرة، كانت في الحديدة، جميعها وضعت تحت البند السابع ووصفت بموانع عالية المخاطر. يعني هذه جريمة، جريمة كبرى جدا، دفعت شركة التأمين لإعادة حساباتها ورفع معدل التأمين لأكثر من 1% من قيمة السفينة، وأيضا فرض تأمين على هيكل السفينة وتأمين آخر على الشحنات التي تحمل السفينة وتأمين ثالث على طاقم السفينة. بمعنى هذا لم يحدث على مر العقود الماضية حتى الآن حرب الخليج وغيرها، لكن الذي يحدث اليوم أنه كل ما يتعرضه اليمنيين أو كل ما يدفعونه من مضاعفات اقتصادية في نتيجة للحصار السعودي، خاصة من السعودية استخدمت دموعها على نطاق واسع لإخضاع شعبنا، لتجويع شعبنا، للإضرار بحق شعبنا أو بشعبنا بشكل متعمد. يعني عندما تحصل على الأمم المتحدة وقيامها أيضا ومجلس الأمن وغيره، هو اليوم شريك رئيسي مع السعودية، يعني المال السعودي اشترى ولاءات العالم من أجل إخضاعنا، لكن الحمد لله اليمنيين صمدوا والسعوديين لن يستطيعوا أن يصمدوا. اليوم نحن دخلنا في الأسبوع الثاني من الحصار اليمني المفروض على الملاحة السعودية في البحر الأحمر، الأرقام تؤكد بأن هناك نحو 55-65% من إجمالي الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر، من جدة، من رابغ، من ينبع، هذه الموانئ توقفت بشكل شبه كلي، معنى أن الحركة الملاحية استقبال مزيد من الشحنات، استقبال مزيد من السفن، حركة المناولة في أرصفة تلك الموانئ تراجعت بشكل حاد، رغم أنه لازم نبي الأسبوع الثاني من العدوان والأسبوع الثاني عفوا من الحصار المفروض وفقا لمعادلة الحصار للحصار. ومع ذلك الأضرار أصبحت كبيرة على العدو السعودي والألم سيكون أكبر في حال ما انتقلت القوات المسلحة اليمنية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. حتى اللحظة لا زال الحصار مفروض على السفن السعودية، سوف يمتد هذا الحصار أيضا إلى سفن أخرى، وسوف يتم تجسيس أو وقف كل تلك الحركة، خاصة أنه يزال في بطار تستخدمها اليمن كوسيلة ضغط على العدو السعودي الذي يتنكر لكل جرائمه. طبعا فيما يتعلق بهذا الجانب وخاصة فيما يتعلق باستهداف المنظومة الخاصة بالأمن الغذائي، كان والسياسية يعني مهمة جدا، يتمدرك في إطار الاقتصاد المقاوم، بمعنى علينا أن نوجد الفرص، أن نوجد البدائل، أن نعمل بكل الوسائل بإيجاد أو القيام بإحداث تنمية وإن كانت على مدرجة للحد من أو تحقيق بعض الاتباع الذاتي من جانب، من جانب آخر أيضا تمنيع القاعدة الاقتصادية في أحلق الظروف. نحن باليمن ربما فرضت اليمن معادلة كبيرة جدا لمن منعت عليها استيلاء السلاح، بينما تم دفع بأنواع مختلفة الأسلحة للعدو السعودي لغزو اليمنيين. ومنذ عام 2015 كان هناك معجزة صناعية يتعلق بالصناعات العسكرية التي استطاعت أن تصل إلى عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستطاعت أيضا أن تكسر شوكة وعطرسة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر. هذا واضح. لذلك يعني لا نقول بأن هناك طفرة موازية للحركة الإنتاجية في البلد، وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المدنية والقطاعات الإنتاجية، ولكن نقول بأنه هناك بصص أمل وهناك خطط تنموية تحتاج إلى تنفيذ وتحتاج إلى البيئة الأمنة. البيئة الأمنة ربما الوضع في مناطق سيطرة صنعاء أحسن من الوضع اللي هو خارج وتحت سيطرة الميليشيات المسلحة حتى الآن السعودية، لكن مع ذلك يعني تبقى الحاجة أيضا لسد الفجوة بشكل كلي، ويبقى أيضا الخطط التنموية تمضي بشكل مدرج من الأدنى حتى الأعلى لكي نحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي ونحقق اكتفاء ذاتي. هناك برنامج توطين بتنفيذ وزارة الصناعة والاستثمار، وهناك في نفس الوقت توجه حكومي لتقديم تسهيلات وإعفاءات وحوافز كبيرة جدا للمستثمرين المحليين في مختلف القطاعات، وهناك أولويات استثمارية قامت بها عمل الاستثمار من أجل أيضا حشد الكثير من رؤوس الأموال وتمكين رأس المال الوطني والاستثمارات المحلية تمكينها من العديد من القصص المربحة والجيدة والتي تنعكس إيجابا على المواطن نفسه وعلى السوق المحلي وعلى الاقتصاد اليمني ككل.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ رشيد، يعني كانت هناك تحديات واجهها الجميع يعني في اليمن بشكل عام، وواجهتها البنوك اليمنية بشكل خاص في الحفاظ على عملياتها وربطها بالنظام المالي الدولي. أيضا كيف استطاعت صنعاء رغم كل هذا الحصار وهذا الاستهداف أن تحافظ على سعر العملة كما هو في السنوات الأولى من العدوان، بعكس ما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية والتي تعتبر بالنسبة للطرف الآخر هي الحرة؟
11: أولاً البنوك والقطاع المالي والقطاع النقدي كان أحد الأهداف العدو السعودي، لأنه بالأخير نحن في اليمن لم نرث سوى المزيد من الديون من الحكومات السابقة والمزيد من الانتكاسات التنموية. نحن نتحدث عن اقتصاد كان عشر نوعاً ما، اقتصاد ربما يعني لم يكن بذلك الحجم الاقتصادي مع دول المجاورة، وإنما كان أقل، ولم يكن هناك أمن غذائي، لم يكن هناك أمن دوائي، لم يكن هناك الكثير من الأشياء. يعني كان معنا

0: كان على تخفيض احتياجات الأسرة الرئيسية من غذاء ودواء وقود بالعملة الصعبة، وكان يستخدم أيضا الصندوق الخارج لتوفير التمويلات اللازمة للسوق المحلي رغم الحصار. لذلك تم انسداد العملة، اليوم لكل العملة اليمنية إضعافها يعد إضعاف الجنيه، ويؤكدون بأن استقرار هذه صرف العملة في السوق المحلي هو استقرار الجنيه، صاروا منذ المرحلة الأولى لاحتجاز كتلات نقدية كبيرة جدا. احتجاز هذه الكتلة النقدية بدأت في عقاب قيام البنك المركزي في العاصمة صنعاء بالاستعانة بالأمم المتحدة وتقديم كتلة نقدية كبيرة جدا كرواتب الموظفين الدولة، كانت تقدم عبر الطائرات الأممية للتصل إلى العاصمة صنعاء على أن تقوم هذه الطائرات بنقلها إلى المحافظات المحتلة لصرف رواتب الموظفين الدولة. هذه كانت التزاما إخلاقيا وإنسانيا ووطنيا وقيميا للبنك المركزي حينها، ولكن كان هناك استهداف أولا لعدم إعادة أو استهداف دوران العملة الوطنية في السوق المحلي واستهداف السيولة. هم استهدفوا السيولة بشكل دقيق، قاموا بإخفاء السيولة، قاموا باحتجاز أكثر من 500 مليار ريال في مدينة عدا في مدينة مارب، ومنعوا دخولها إلى العاصمة صنعاء مرة أخرى، وحتى تصرف البنك بها من سبتمبر من عام 2015 وحتى أيضا ديسمبر. كان هناك توجه من قبل مستشفى الإصلاح في عدا في مارب في احتجاز هذه الأموال بشكل كبير جدا، حتى فرض علينا أن نقوم بشراء العملة أو عفوا بشراء الغاز اليمني وهو حق من حقوق الشعب اليمني بالعملة المحلية، حتى وهذا يؤكد أن الهدف كان حينها هو استهداف القوى الشرائية للمواطن اليمني أيضا.
1: نعم، إذن بعد هذه المعادلة التي أعلنتها قواتنا المسلحة اليمنية وهي معادلة الحصار بالحصار، بعد كل هذه الخسائر التي مني بها اليمن، إلى أي مدى ستنجح هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة في استعادة الاقتصاد اليمني لعافيته؟
0: أولا الاقتصاد السعودي لا يستطيع أن يقاوم هذه الصدمة الكبيرة جدا وهذه الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تلبدها القوات المسلحة اليمنية. هناك تهرب بالسفن، صحيح لا ننكر بأن هناك تهرب وهناك إقطاع لآلية التعريف من قبل السفن السعودية، وهناك محاولة لاختراق القرار اليمني، لكن في نفس الوقت هناك عملية عسكرية ستكون حاسمة وتكون مؤلمة لأي سفينة قد تحاول أو تخيلها بأنها تقوم بالتهرب أو من يعني الالتفاف على القرار الحضر اليمني. لذلك القرار الحضر اليمني هو قرار ضغط اولا، يعني ذلك في طلب ضغط الاقتصادي على العديد السعودي حتى ينفذ مطالب الشعب اليمني المشروعه، وهذه المطالب هي يعني تتعلق برفع الحصار البحري والجوي، وتتعلق ايضا بصرف راتب الموظفين الدوله، وتتعلق ايضا بانهاء ملف الاسرى والمعتقلين، وايضا وصول إلى فتح الطرقات الداخلية. جميع هذه المطالب الإنسانية تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق المبادئ والتفاهمات الانتقال بين السعودية وبين المرتزقة وبين المبعوث الأممية لليمن، ورسيلة وقف الحرب كانت أولوية بالنسبة لليمنيين هو صرف المرتبات، تحسين الوضع المعيشي، وكان لدى صنعاء استعداد كبير جدا حتى على مستوى تشغيل الكهرباء الغازية اثنين، ورفع معدلات الإنتاج الكهرباء بشكل كبير جدا عبر استخدام أو الغاز الطبيعي المسال وغيرها. بمعنى أنه كان هناك خطط كبيرة جدا وكان هناك أعمال كبيرة جدا، ولكن العدو أيضا حاول أن يجب كف مشاريع التنمية، لكن بالأخير هذه الحقوق سوف تنتزع، يعني سوف تنتزع بشكل دقيق من قبل العدو، خاصة أنه الآن يعني في حال ما هو حاول أن يتجه نحو الانتفاف عبر الرجاء الصالح، حاول أن يتجه نحو نقل الشحنات من ينبع إلى العين الساخ السكنة في مصر، ومن ثم إلى عبر أنبوب سوميد، ومن ثم إلى ميناء سيدي كرير المصري الواقع على البحر المتوسط، لكن كل هذه الخيارات كل هذه البدائل أثبت فشلها، وهي تعد بدائل عالية الكلفة وبدائل طويلة الرحلة، خاصة يتطلب 50 يوما، يعني إذا كان يريد أن يصل بالوقود الخام أو المنتجات النفطية إلى الموانئ مثلا إلى المصافي الواقعة الأسيوية، فأصبح اليوم بحاجة إلى 45 إلى 49 يوم، بينما كان يعني قبل الدخول الحصار اليمني وفق معادلة الحصار كان كل شحنة تقوم بالخروج من الموانئ السعودية تصل تلك الموانئ

0: المصافع الشرق آسيا أو المصافع الأوروبية بأقل من أسبوع، بمعنى العدو فقد الكثير من السمات، العدو فقد الكثير من الخصوصية، العدو أيضا سيذكر أنه ارتكب جريمة كبيرة جدا الشعب اليمني يرفضها وسيعمل على مقاومتها، وسيذكر أي محاولات لأيضا لتجديد شعبنا ولتركيز شعبنا، خاصة من الشعب اليمني أن يركع إلى الله وأن يخضع لأحد من عباده، وهو قادر على حماية نفسه وقادر على حماية وطنه، وسيكون أيضا له دور كبير جدا
1: بإذن الله سبحانه
0: وتعالى في الفترة القادمة في مرحلة البناء وإعادة الإنماء.
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المرحلة القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت إذا لم يرضخ النظام السعودي لقرار القوات المسلحة ويضع هذا الحصار عن الشعب اليمني، سيكون هناك الإجراءات العسكرية التي بدأت بفرضها قواتنا المسلحة. الشكر الجزيل لك الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد، كل تحية لك.
2: هذا الحصار سنكسره بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوة الله. اليوم من المعرض التي تقيمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لخسائر الاقتصاد الوطني ل 12 عام من العدوان السعودي الأمريكي الذي ما زال اليوم يحاصر بلدنا العزيز. اليوم لنتجول في هذا المعرض نجد جزءا يسيرا مما خلفه العدوان السعودي والحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا اليمن، وهذا أيضا سيجيب لماذا نحاصر السعودية اليوم. عشر عام من العدوان ومن الحصار السعودي على اليمن ظلما وعدوانا. تعالوا نشوف هنا الأضرار الجانب الاقتصادي فقط. هنا أكثر من 482 مليار دولار خسائر مباشرة، يعني تم ضربها بضربات وبصواريخ العدوان السعودي الأمريكي بشكل مباشر. هنا أيضا 648 مليار دولار خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي. لا يحصي هذا المعرض كامل الخسائر الاقتصادية، وإنما جزء بسيط ولنلف عليه بشكل متدرج. طبعا هذه المجسمات التي ترونها أمامكم هي مجسمات مصغرة لشيء بسيط مما قام به العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا العزيز ومما حاصره. طبعا تحية لكل من عمل على هذه المجسمات لتقريب الصورة أكثر لمن نسي أو حتى تناسى، لمن يقول اليوم لماذا تحاصرون السعودي. حصار بحصار وتصعيد أيضا بتصعيد، ولا يمكن أن نتناسى عن مثل ما حصل مما ترونه اليوم أمامكم من هذه المجسمات التي تقرب لكم المشهد، ولا يمكن أن ننساها، ولا يمكن حتى أن نترك حدودنا. اليوم مستمرون في انتزاع الحق من عين السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها: العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة، أنباء عن تعرض قاعدة أمريكية شمال الكويت لهجوم وانفجارات تهز المنطقة، مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو. التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير مكتب الصحة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة الدكتور فاضل سالم أحمد بطابط عن عمر ناهز 45 عاما قضى جله في خدمة القطاع الصحي. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبد الله وإخوانه بمناقب الراحل ودوره في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وإساماته في خدمة الوطن من خلال عمله في القطاع الصحي، وعبر عن أحر العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وأفراد الأسرة كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. جددت مدفعية العدو الإسرائيلية اليوم قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفتحت دبابات العدو نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة، فيما وصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة. وفي البحر أطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو الإسرائيلي نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس. وفي وسط القطاع نفذ جيش العدو عملية نسف استهدفت عددا من المباني السكنية شمال مخيم البريج، وكانت طائرات العدو قد صعدت اعتداءاتها مساء أمس عندما استهدفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين. تداولت وسائل إعلام عربية اليوم أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة الدوحة العسكرية شمال الكويت وسط تقارير عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم. وأفادت التقارير بسماع دوي الانفجارات في محافظة البصرة العراقية، فيما تحركت فرق الإطفاء الكويتية إلى موقع الحادث لإخماد الحرائق. وذكرت وسائل الإعلام أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت لإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن صورا متداولة أظهرت أعمدة كثيفة من النيران والدخان أمكن رؤيتها من الأراضي العراقية. من جهة ثانية أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية فجر اليوم تلقيها بلاغا عن حادثة أمنية استهدفت سفينة شحن قبالة سواحل سلطنة عمان. وحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس، قالت الهيئة في بيان إن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر على بعد نحو 37 كيلومترا شرق مدينة خصب الواقعة عند مدخل مضيق هرمز. أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري فوروبيوف اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسبوليسكي أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدة حرائق. وأضاف فوروبيوف أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوة أوكرانيا في ميناء نيكولايف ويوجني وفي البحر الأسود. أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التحركات المشتركة للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية وخارجها تشكل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين. وأوضحت الوكالة أن التهديد العسكري الثلاثي من جانب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بات واضحاً بشكل متزايد في ظل تعزيز قدراتهم المستمرة على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة، مستشدة بالمناورات البحرية المتعددة الجنسيات التي أجريت في المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة. وأكد مصدر عسكري في الوكالة أن هذه الإجراءات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، بالإضافة إلى التصرفات المتهورة لليابان وكوريا الجنوبية، قد تجاوزت بالفعل الخط الحرج وظهرت أمام المجتمع الدولي كصورة لحلف عسكري يهدد السلام والأمن. النبأ الأخير: أصدرت سلطات غواتيمالا ثاني أعلى مستوى للإنذار في البلاد بعد ثوران أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وأعلنت هيئة التنسيق لمواجهة الكوارث مساء أمس على منصة إكس عن رفع حالة التأهب البرتقالي على المستوى الوطني بسبب ثوران بركان فويغو، وبدأت في إخلاء قريتين قرب البركان الذي يبعد 35 كيلومترا عن العاصمة غواتيمالا سيتي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة. أنباء عن تعرض قاعدة أمريكية شمال الكويت لهجوم وانفجارات تهز المنطقة. مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وأيضا في إطار التغطيات من المحافظات. هناك كانت هناك دعوة من منظمة إنسان للحقوق والحريات لحضور مؤتمر إطلاق تقرير الحرب والاقتصادية على اليمن، والذي يوثق آثار الإجراءات الاقتصادية المفروضة من قبل قوات تحالف العدوان على اليمن منذ 26 من مارس 2015 حتى الوقت الحاضر. الزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا، مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. الحرب الاقتصادية على اليمن، عدم تحييد الاقتصاد واستخدام اليمنيين وسيلة ضغط. تقرير صادر عن منظمة إنسان للحقوق والحريات يوثق آثار الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على السكان المدنيين في اليمن خلال الفترة من 26 مارس 2015 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير. نستمع في هذه اللحظات للأستاذ علي التوصيل.
2: وقد رأيتم جميعا أيها الأخوة ورأى العالم بأكمله ماذا صنع اليمن في فترة حرجة في السنتين السابقتين من الحرب التي شنت على الحبيب غزة، وكيف كانت اليمن قادرة على أن تحدث فوارق كبيرة واستراتيجية. فأخذنا من اليمن الإيمان والحكمة خمسة حاملات طائرات بكل عدتها وإعدادها، وعدد كبير من الطائرات التي تحملها وما يقارب من 6000 جندي من المارينز كان على متن كل حاملة. لكن اليمن بإرادته ومن وراء هذه الإرادة الدافع الطاهر السيد عبد الملك المتجين السيد القائد استطاع أن يبرهن فعلا على أننا شعب الغير، وعلى أن الشعب اليمني أضحى رقما صعبا لا يمكن أن ينكسر ولا يمكن أن يستسلم إطلاقا. فما بالكم اليوم بالعدوان والعدو السعودي الذي لو كان يحمل ذرة من وعي لاستفاد من كل الدروس السابقة التي مرت، ولعلم أن مقاومة أو مجابهة هذا الشعب العتيد لا يمكن أن ينتهي إلا بانكساره. رأى عامين كاملين من الصمود والتفوق العسكري، وما زال مصرا على أن يقدم نفسه ضحية وكبش فداء للصهيونية والأمريكية. يا لها من حماقة، ولقد قال الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وإذا بقي السعودي والأمريكي والصهيوني على هذا الغباء وهذه الحماقة، تأكد بأن اليمن قريبا وقريبا جدا بحسب الوعود التي تلقاها العالم من صاحب القول والفعل، من كانت أقواله أفعالا، سماحة السيد القائد عبد الملك عبد الدين الحوثي، بأننا سنلحق بهذا العدو بهزيمة نكراء يتحدث عنها التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أطيل في هذا المقام، أنتم هنا موجودون اليوم لتستمعوا لأرقام دقيقة ولنقدم لكم تقريرا نرجو من وسائل الإعلام الجماهير المحلية والخارجية ووكالات الأنباء بوصفكم أنتم قادة للرأي العام أن تقدموا هذه المعلومات للعالم، ليعلم أن الشعب اليمني طوال هذه السنوات 12 ما زال صامدا ويمتلك إرادة فولاذية قادرة على أن تحافظ عن خيار اليمن وأن تدافع وأن تدافع عن كل ما له علاقة بالإنسان اليمني. وإننا على موعد قريب لتحرير المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة التي ترتكب فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا من العدو نفسه. هناك ما يقارب من 30 سجنا سريا موجودة في محافظة عدن ولحم وأبين والضالع وشوى وفي المهرة وفي حظ المفرضون، وفي سقطرى يتم فيها تعذيب كل من قال كلمة سواء، كل من انتقد العدوان المحتل في هذه المحافظات يتم الزج به في هذه السجون السرية التي فيها تعذيب قد فاق التعذيب الذي موجود في غوانتانامو. وبالتالي هناك عدو مشترك لكل أبناء الشعب اليمني باستثناء تلك المجموعة المرتزقة المأجورة التي تحاول أن تطعم أولادها وأن تطعم نفسها من مال ملوث يأتي على حساب دماء الناس الذين استشهدوا والذين جرحوا. ولكننا على موعد قريب بإذنه تعالى، وسيرى العالم أن اليمن فعلا قد شبت على الطوق وأصبحت قادرة على أن تنتزع حقوقها انتزاعا. قد حاولنا طويلا أن يكون لدينا نفس طويل ومددنا للسعودية على نحو خاص، وقلنا لعلها تعود مرة أخرى إلى جادة الصواب مرة تلو أخرى، ولكنها قد فهمت أن هذا النفس الطويل يمثل ضعفا. ولكننا قد ضربنا في الأيام السابقة أماكن حساسة لم تدرع السعودية حتى أن تعترف بأن هذه الضربات قد جاءت من اليمن، وحاولت أن تلقي بالتهمة على يعني الحشد العراقي، الحشد الشعبي في العراق. إذن المسألة هي مسألة وقت، ونطمئنكم كما طمأننا سماحة السيد القائد بأن يوم الانفراج ويوم النصر العظيم بات قاب قوسين أو أدنى، وعليكم أنتم الرجال أن تتحلوا بصفة الجهاد، وحث الناس في كل مكان بأن الجهاد هو سنام الإسلام وأنه واجب مقدس ينبغي علينا أن نحترم هذه الواجبات. وقد قال تعالى كتب عليكم القتال وكتب عليكم القتال والله غفور لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد واجب مقدس، نتائجه وعواقبه دائما الجنة بإذن الله تعالى. بارك الله مسعاكم وأحسن الله إليكم وكتب أجركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يجي واحد هنا يسبر هذا الملك.
3: شكرا، حفظك الله ورعاك.
4: شكرا جزيلا للأستاذ علي أو الأستاذ علي صلاح أو صالح تيسير، ليس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. سأتلو عليكم الآن الخلاصة أو ملخص التقرير: الحرب الاقتصادية على اليمن، عدم تحقيق الاقتصاد واستخدام المدنيين وسيل الضغط. فأتمنى أن تكون أذانكم صاغية وقلوبكم حاضرة لتلاوة هذا البيان وهذا التقرير الخاص بهذا المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة إنسان للحقوق والحريات. صدر هذا التقرير عن منظمة إنسان للحقوق والحريات لتوثيق آثار الحرب الاقتصادية التي فرضتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على اليمن منذ 26 من مارس من عام 2015 حتى الآن. أبرز النتائج: 1. فرضت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قيوداً على المنافذ الجوية والبحرية والبرية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود وتفاقم الأوضاع المعيشية. 2. استهدفت الغارات الجوية للتحالف بشكل متعمد المنشآت الاقتصادية والإنتاجية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات والطرق والجسور والمنشآت الصناعية والزراعية ومنظومة الإمداد الغذائي. 3. أدانت وظائف البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بدعم من التحالف إلى تداعيات نقدية ومالية وإنسانية واسعة كان من أبرزها اضطراب صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة. 4. أسهمت القيود المفروضة على القطاع المصرفي والتحويلات المالية في إعاقة النشاط الاقتصادي والتجاري وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية. 5. تسببت هذه الإجراءات مجتمعة في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وزيادة اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية. الخلاصة، خلص التقرير إلى أن الحرب الاقتصادية التي شنتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على اليمن شكلت أحد أخطر أوجه الصراع خلال السنوات الماضية، إذ تجاوزت آثارها الخسائر الاقتصادية المباشرة لتضارب الحقوق الأساسية لملايين المدنيين، وأسهمت بتعميق الفقر وانعدام الأمن الغذائي وإضعاف مؤسسات الدولة ومصادر الرزق. ويؤكد التقرير إلى أن استخدام الأدوات الاقتصادية على السكان المدنيين وعدم تحييد الاقتصاد على النزاع يمثلان انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستوجبان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا والعمل على إزالة جميع القيود التي تعيق تعافي الاقتصاد اليمني وتمتع السكان بحقوقهم الأساسية. هذا هو كان ملخص التقرير الحرب الاقتصادية على اليمن، عدم تحييد الاقتصاد باستخدام المدنيين لوسيلة أو استخدام المدنيين كوسيلة ضغط الذي نظمته منظمة إنسان للحقوق والحريات. شاكرين لكم حضوركم، شاكرين لكم تواجدكم. و
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.
5: موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي. في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها يعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.

0: يهلك ويخسر بايرا ما يرابه جدة ما عروس.
1: إذن أيها الكرم المناصر هو الله والمؤازر هو الله.
2: يا قاعد ناس فوضنا يا قاعد ناس فوضنا
3: غزارة هذه الأمطار الغزيرة التي من الله بها على العاصمة صنعاء. الحشود الجماهيرية الغفيرة لم تحرك ساكنا رغم هذه الأمطار التي صاحبتها زخات من البرد.
1: أيها الأفاضل اليوم وفي كل يوم لدينا الكثير من الإنجازات التي تنجز على أرض الواقع. وفي هذا اليوم المميز انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها التي نظمتها الجامعة ممثلة بكلية الحسابات والمعلوماتية بالشراكة مع مؤسسة يمن أبحاث، ويستمر على مدى يومين تحت شعار التحول الذكي نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام. الكثير والكثير من هذه الفعاليات التي تقام هنا وهناك في أرضنا اليمن الحبيبة والعزيزة تمثل لنا صيغة رائعة من الأنشطة التي تقام في أرضنا اليمنية وخاصة في جامعاتنا العظيمة، منها جامعة دمار التي تقام عليها الكثير من هذه الفعاليات. المؤتمر أيضا يهدف إلى تعزيز النشر العلمي الدولي ودعم الباحثين وطلبة الدراسة العليا وبناء شراكات فاعلة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية وحلول تقنية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. أيضا هذه الفعالية ناقشت الكثير من أوراق العمل وتناولت أيضا مجموعات كثيرة من هذه الأوراق. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي من محافظة دمار.
4: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الناشئة والمعلوماتية اليوم بمحافظة دمار. انطلق هذا المؤتمر بمشاركة واسعة، ما يقارب 38 دولة مشاركة في هذا المؤتمر الدولي، وما يقارب أكثر من 98 بحث تم قبولها لأوراق عمل يتم من خلالها مناقشة العديد من هذه الأوراق والخروج برؤى وكذلك ملخص كامل عن هذا المؤتمر بما يفيد جانب تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. يسعدني عبر أثير إذاعة صنعاء أن يكون ضيف معي بعد انطلاق هذه الفعالية وهذا المؤتمر الدكتور قيس النجيلي رئيس المؤتمر الذي تحدث إلينا عبر أثير إذاعة صنعاء عن هذا المؤتمر. أنقل الميكروفون إليه فليتفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا على الاستضافة. في الحقيقة إحنا الآن في يومين للمؤتمر يوم الثلاثاء والأربعاء في مؤتمر التطبيقات الناشئة إيسماركا 26 في نسختها السادسة. هذا المؤتمر الذي يجمع العلماء والباحثين من أكثر من 38 دولة، كانت فيها أبحاث مقدمة في مجالات مختلفة في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وعلوم البيانات وكذلك في التحول الرقمي وغيرها من التقنيات الحديثة. ومن خلال هذا المؤتمر يلتقي الباحثون ويطرحوا رؤاهم ونقاشاتهم وابتكاراتهم كمرحلة أولى حتى يرفع، يعني تستطيع الدول أو يستطيع اليمن كأحد المشاركين أو المقيمين أو المنظمين لهذه الفعالية الاستفادة من مثل هذه التقنيات في تطوير البلد واستدامة مصلحة البلد. لا يخفى عليكم اليمن بحاجة إلى المشاركة في مثل هذه التقنيات أو مثل هذه المؤتمرات حتى لا نكون خارج إطار التقنيات وخارج إطار العمل العلمي والأكاديمي. جامعة دمار استضافت هذا المؤتمر في نسخته السادسة وحقق نجاحا رائعا وبامتياز، ونشكر الجامعة ونشكر الرعاة ونشكر المحكمين ومؤسسة يمن أبحاث المسؤولة عن هذا المؤتمر.
6: يعني دكتور طيب المؤتمر من خلال النقادي لاحظنا أنه عدد من القاعات تم فيها عدد من النقاشات أو عدد من الأبحاث تم مناقشتها عبر عدد من القاعات المحددة لهذه المناقشات أو لمناقشة أوراق العمل. فما هو الجديد المقدم وما سوف تكون الاستفادة منه في جانب تقنية المعلومات بالتحديد وما ينبثق عنه هذا المؤتمر؟
5: كما هو معلوم مثل هذه المؤتمرات العلمية والأكاديمية تتم تنظيمها بحيث يعني الأوراق التي تم قبولها بعد تحكيم من قبل المختصين يتم السماح لهؤلاء الباحثين بعرض أبحاثهم، ولكي نستفيد من الوقت لا نضعهم في طابور واحد في قاعة واحدة، وإنما يتم توزيعهم على عدد من القاعات حتى يستطيعوا مناقشة هذه الأبحاث. يحضر في كل قاعة عدد من المحكمين أيضا وعدد من المستفيدين كطلاب بدراسات عليا ماجستير ودكتوراه وأيضا من طلاب البكالوريوس المهتمين والمتميزين، فيناقش الباحث هي الأفكار التي وضعها وطرحها، قد يكون لهم ملاحظات جيدة تفيد الباحث، وأيضا قد يكون لهم أيضا استفادة مما طرحه الباحث فيكون لهم طريق لاستكمال دراساتهم العليا أو أبحاثهم، وهذا يؤثر بالأخير كجانب أكاديمي في بناء التقنيات الحديثة وتطويرها.
6: قريب 338 مشاركة سمعنا بأنها شاركت في هذا المؤتمر، تم قبول 98 ورقة عمل، فما هي الميزة التي ميزت قبول هذه الأوراق عن غيرها؟
5: جميل جدا، بس حتى أصحح الأرقام 304 ورقة قدمت وقبل منها 96 ورقة. طبعا هناك عندنا معايير تعتمد على IEEE ومعايير أيضا تعتمد على الفحص للأوراق هذه، هل هذه الأوراق لديها بحث حقيقي ما يسمى بالcontribution، هل لديها شيء مفيد ممكن يستفيد منه الباحثون، أما الأوراق اللي ليس منها فائدة فيتم الاعتذار للباحثين ووضع ملاحظات كيف يمكن أن يطوروا أبحاثهم. أيضا واحد من المعايير المهمة الآن في وجود تقنية الذكاء الاصطناعي، أصبح كثير من الباحثين الغير متميزين للأسف يستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد ورقة بحثية كاملة بدون أن تكون ذات جدوى حقيقية وليس هناك فيها نتائج بحثية ولا تجارب قام عليها ولا شيء، فبناء على هذه الأشياء تم استبعاد مثل هذه الأوراق الغير جيدة أو الغير مكتملة للمواصفات المتطلبة لنشرها في مثل موقع IEEE و إسمارتا كونفرنس.
6: دكتور في ختام لقائي بك اليوم شكرا يعني تواجدك الآن معنا، لكن الرسالة التي توجهها لأبناء اليمن للاستفادة من مثل هذه المؤتمرات وقيمتها وبالتحديد في جانب تقنية المعلومات ودوره حول كوننا يعني الآن في عصر التقنية، أن يواكبوا هذه التطورات وأن يستفيدوا منها، ما هي الرسالة التي توجهها سواء لأبنائك الطلاب الجامعيين أو للمشاركين من أبناء اليمن في مثل هذه المؤتمرات؟
5: رسالة للطلاب وللباحثين بالاستفادة من مثل هذه التقنيات أو من مثل هذه المؤتمرات، لا نستطيع أن نمضي قدما في تطوير أبحاثنا الأكاديمية التي هي أساس الابتكارات والتصنيع إلا بوجود مثل هذه المؤتمرات واللقاءات التي تجمع العلماء من أصقاع الأرض حتى يعطوك ملاحظاتهم وحتى يعطوك ما يمكن أن يفيدك في تقدم بحثك. فأدعو أبناء الطلاب وأدعو الباحثين للمشاركة بقوة في مثل هذه المؤتمرات، إما بالبداية بالمشاركة بأوراقهم البحثية التي ناتجة عن شغلهم وأبحاثهم، أو حتى أقلها بالحضور والاستفادة وأخذ الأفكار اللي قد تفيدهم في بداية أبحاث جديدة.
6: كان ضيفا معي الدكتور قيس النزيلي رئيس المؤتمر الدولي السادس بجامعة تمار والذي انعقد اليوم وانطلق برحاب الجامعة في جانب تقنية المعلومات والتقنية الذكية الناشئة وتطبيقاتها. هذه هي الجبهة العلمية تسير كغيرها من الجبهات التي تتخطى التحديات من أجل خدمة هذا الوطن المعطى. من جامعة دمار رسائل متجددة، هذه تحياتي من المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها بجامعة دمار. محمد صالح الكليبي،
4: إذاعة صنعاء.
7: دعم وتشجيع البحث العلمي من خلال رفع حصة البحث العلمي من الناتج القومي وتكوين صناديق دعم البحث العلمي. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
1: سمعنا الأكارم الكثير والكثير من الأشياء التي لن تتوقف ولن تتوقف أبدا، وتستمر الوقفات القبلية عنوانا لوحدة الصف وتماسك المجتمع وتجسيدا لما تراه القبائل المسؤولية تجاه القضايا التي تؤمن بها، فهي ليست مجرد تجمعات عابرة بل رسائل تؤكد حضور الإرادة اليمنية الجماعية وتمسك أبناء القبائل بمواقفهم واستعدادهم لتكاتف كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

0: اتسعت دائرة النفير مجددا في محافظة إب، والتحقت قبائل مديرية ريف إب بميادين الاستعداد في لقاء قبلي حاشد مسلح، مؤكدة أن معركة الدفاع عن الوطن تفرض أعلى درجات الجهوزية، ومعلنة تمسكها بخيار مواجهة العدوان والحصار حتى انتزاع الحقوق والثروات المنهوبة وصون السيادة.
1: لقد أوصلتم رسالة حب بكل معنى، بمعنى القوة والعظمة، بمعنى الصدق والوفاء، بمعنى الثبات، وأنتم أصحاب القول والفعل.
2: خروج إعلان النفير العام والجهوزية التامة لتحرك إلى ميادين الجهاد والكرامة لانتزاع الحقوق وتحرير البلد.
3: نعلن نحن قبائل اليمن جهوزيتنا العالية والاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه لإنهاء العدوان وكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
0: وحملت مواقف المشاركين رسائل واضحة بأن القبائل ستبقى سندا للموقف الوطني ورافدا للقوات المسلحة اليمنية في مختلف ميادين المواجهة، مجددة التفويض المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومؤكدة استعدادها لتنفيذ كل ما تفرضه المرحلة مهما بلغت التحديات.
4: نحن جاهزين لخوض معركة عنيفة وقوية حتى نسترجع كامل حقوقنا ونأخذ بثارنا.
5: ونحن موجودين برجالنا وجهالنا وأطفالنا وأموالنا وكلهم تحت خدمة القائد إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله سوف نفك الحصار.
2: نوصل رسالة لتحالف البحرين الذي ترأسه قرن الشيطان بأننا سندحرهم كما دحرنا أسيادهم من سابق، وجعلنا بارداتهم تولي هاربة.
6: تعلم مديرية ريف إب بأن أولادها ومالها ورجالها فداء لهذه المسيرة والسيد القائد وهذا الوطن، وأنهم جاهزون بسلاحهم بأموالهم بأولادهم إلى الجهاد.
7: يقول السيد المولى: نحن عساك الذي لا تحصاك، نحن على تم استعداد جاهزون، أمر ووجهنا، اضربنا أعداء الله، لن تجدنا إلا صبر أولي حزم وأولي قوة.
8: جئنا تلبية لدعوة القائد السيد، ونحن معه مع بنادقنا بعيالنا بكل ما نملك من قوة، فنحن معه.
9: نفوض السيد تفويض كامل، المطار بالمطار والميناء بالميناء، ويدنا على الزرار، مستعدين بأي إشكالية.
10: رسالة نحن خرجنا معه تأييدا لما يقول مهما كانت ثمن.
11: نقول قوات المسلحة اليمنية: نحن معكم تعبئة عامة وقبائل وحشود، في أي وقت نحن جاهزون للتحرك إلى الجبهات.
0: تؤكد قبائل مديرية ريف إب أن رهاناتك والعدوان على إنهاك الشعب اليمني أو كسر إرادته مصيرها الخسران، وأن النفير والجهوزية سيظلان نهجا ثابتا حتى استعادة الحقوق وتحقيق النصر.

0: إن استمرار هذه الوقفات القبلية الشجاعة يعكس في نظر المشاركين والمجتمع بأسره يعكس قوة الترابط والاجتماعي وعمق قيم التعاون والتكافل والحرص على الحفاظ والتماسك على المجتمع والدفاع عن الوطن وتبقى القبيلة وقرارات القبيلة بما تمثله من إرث وعادات راسخة إحدى الركائز التي يستند إليها المجتمع في كل أوقات التحديات. إذن هي التحية والحب والتقدير لقبيلتنا اليمنية التي تقف صفا إلى صف مع الوطن بكل ما فيه من مقومات لا تصب إلا في مصلحة المواطن.
1: حراك ونفير وإعداد مع جاهزية لمواجهة أي تصعيد. في خولان التعبئة العامة نفذت عدة مسيرات راجلة في الحصن والطيال تعبيرا عن الاستعداد للقتال. أبناء عزلتي المعاين والهجرين ممن تخرجوا من الدورات نفذوا مسير الراجل رافعين الأعلام يشقون المسافات بكل قوة وحماس.
2: نحن أبناء مديرية الحصن خرجنا في هذا اليوم المبارك بهذا المسير معلنين النفير العام والاستعداد والجهوزية لمواجهة العدو السعودي ذنب أمريكا وإسرائيل.
3: ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد ونحن على أعلى درجات الجاهزية.
4: جاهزين الشعب اليمني كافة.
5: ونقول للعدوان السعودي لا تحاولوا صنعاء بعيدة الرياض أقرب.
6: لا يهمنا لا طائرات أمريكا ولا صواريخها ولا بواريجها. نحن توكلنا على الله.
1: أبناء عزلة توعر بذات المديرية نفذوا مسير الراجل ومناورة حية تعبيرا عن الجهوزية. كما نفذ مسير آخر ووقف بعزلة الكبس ومسير الراجل وتطبيق قتالي لقوات التعبئة العامة بجبل اللوز بالطيال. والرسالة جاهزون للقتال وعند إشارة القائد
7: بالمرصاد وستنالوا وستلاقون ما لا تعلمون بإذن الله من الغلائب والهزائم.
3: فإن لكم بالمرصاد أيها العملاء.
8: لا سعودي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا أي أحد في هذا الدنيا نخضع له كان من كان.
9: نحن اليوم التعبئة العامة بعزلة جبل اللوز بديرة الطيال خرجنا وقفة ومسير ونعلن الجهوزية الكاملة ضد العدوان ونحن نؤيد كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بأن الحصار بالحصار ونحن لا نخاف ولا نأبأ من أعداء الله وأعداء الإسلامية وأعداء البشرية.
10: مجاهزي بعدتنا وعدادنا إلى الجبهات.
1: في الحيمة الداخلية نفذ مسير الراجل ووقفة لقوات التعبئة ببني النمري ووقفة ومسير ببني مهلهل وتطبيق قتالي ومسير ببلاد القبائل. كما نفذ مسير طلابي بعزة الأحبوب.
11: خريجين ضوفان الأقصى بني النمري نعلن النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا من تحالف معهم.
3: 1000 شخص دفر مسلح بالسلاح القديم وسلاح جديد وأنا أشكر القوة المسلحة اليمنية الصاروخية.
12: استعداد تام وجهوزية كاملة للمشاركة في الاستعداد في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني.
1: محمد الجبلي المسيري.

0: كل مستعد، الجميع متسلح، وايدين على الزناد.
1: نضحي بأنفسنا وأولادنا وكل ما نمتلك.
2: امضي بنا يا سيدي، فإننا مستعدين نضحي بأنفسنا ومالنا وسلاحنا من بيوتنا.

0: التي جعلتم الصهاينة يعيشون في الملاجئ. هنيئا لكم هذا الانتصار في ضرب الإسرائيليين والبريطانيين والأمريكان، فنقول الحمد لله، هذه بقوة الله.
1: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الموقف العظيم بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله.
2: سلام الله على رجال قواتنا المسلحة.
3: بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي عرقكم،
4: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل،
5: ونشد على أيدي القوة المسلحة
6: بأن تبذل المزيد المزيد
7: المزيد المزيد من ما تصنعون.
8: لو طلبوا من أذرعنا جناحاً للطائرة المسيرة لأنفقناها.
9: لو كانت دماءنا تعمل في الطائران المسير والصواريخ البالستية لا بذلناها.
10: واجب علينا واجب ديني أن ننفق في سبيل الله،
11: يعني مئات ريال
12: بصرف إلى عمود الكيان الصهيوني
13: في قلب تل أبيب.
14: سنبذل أنفسنا، سنبذل أموالنا
15: في سبيل الله،
16: ونحن سندعم بكل ما نستطيع،
17: ونحن سند لكم،
18: نحن سندكم،
19: ونحن المدد أموالنا
20: وأنفسنا
21: أموالنا
22: كل ما نستطيع.

والأنصار من ناصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيناصره بالدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم من الأعداء المجرمين. سيواصل اليماني الأصيل الحر الشريف الدفاع عن مظلوميته وعن مظلومية غزة التي كانت وما زالت هي الصفعة

أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو شمس الرحمة التي أشرقت على الإنسانية، فأزالت ظلمات الجهل وبددت قسوة القلوب وأتاحت وأقامت صرحا من العدل والإحسان. لم تعرف البشرية له مثيلا، لم يكن رحمة لقومه وحدهم، بل كان رحمة للعالمين، يحمل في قلبه حب الخير لكل إنسان، ويقابل الإساءة بالعفو والقسوة بالحلم والعداوة بالإحسان. إذا نطق قضاء هذا الكون، هو النبي الذي حمل هم أمته في حياته، وظل قلبه متعلقا بها يدعو لها ويحرص على هدايتها، ويشق عليه أن يصيبها عنة أو مشقة. كان قلبه بحرا من الرأفة، ولسانه ينبض بالحق، وسيرته مدرسة خالدة للأخلاق والعظمة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، في السماء تصعد وتتردد، وفي الأرض تمد وتتمدد، وملآت السماوات والأرض.

يا رسول الله يا محمد، في هذا اليوم الذي نحتفي بك وفي كل يوم لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان قائدا حكيما.

وعظيما، فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي الكريم والقائد الحكيم الذي جمع الله له كمال الرسالة وعظمة الخلق وثبات الموقف، فكان قدوة في السلم وقدوة في الشدة ورحمة للعالمين.

0: سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الصمودية، فترة تحيا اليمن.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

جار. مشرف الفترة طاهر الحراسي والأشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار صيمة إبراهيم، يحيى الأديب وعبد الرزاق الباشا. من النظم والمعلومات هشام العيسري، صيانة حماد البيلي، مكتبات بسام الحمامي، هندسة صوتية أمين السلحاني، ومن الإخراج جميلة الو...

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جددت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم قصفا للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفتحت دبابات العدو نيرانها تجاه المناطق الشرقية من المدينة، فيما وصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة، فيما أطلقت زوارق الحربية التابعة للعدو الإسرائيلي نيرانها باتجاه أرض البحر في مدينة خان يونس وسط القطاع. نفذ جيش العدو عملية نصف استهدفت عددا من الأبنية السكنية شمال مخيم البريج. تداولت وسائل إعلام عربية اليوم أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة الدوحة العسكرية شمال الكويت وسط تقارير عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم، وأفادت التقارير بسماع دوي الانفجارات في محافظة البصرة العراقية. وذكرت وسائل الإعلام أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت لإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن صورا متداولة أظهرت أعمدة كثيفة من النيران والدخان أمكن رؤيتها من الأراضي العراقية. من جهة ثانية، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية فجر اليوم تلقي بلاغا عن حادثة أمنية استهدفت سفينة شحن قبلة سواحل سلطنة عمان. أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري فوروبيوف اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة وفي المنطقة الصناعية في نوفيزيوليكي، أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدد من الحرائق. وأضاف أن الهجوم ألحق أيضا أضرار بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري. النبأ الأخير. أصدرت السلطات الجوتمالية ثاني أعلى مستوى الإنذار في البلاد بعد ثوران أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وأعلنت هيئة التنسيق لمواجهة الكوارث كونيريد مساء أمس على منصة إكس عن رفع حالة التأخر البرتقالي الأخطر على المستوى الوطني بسبب ثوران بركان فيوغو، وبدأت بإخلاء قريتين قرب البركان الذي يبعد 35 كيلومتر من العاصمة غواتيمالا سيتي. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: صراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: يعني ما لنا شيء عايشين في النعمة، كان يشلنا المدرسة ويعني يدينا ما كل شيء، يعني كان عاد احنا استقرينا الحمد لله.
7: ما عايشين الحمد لله، كان معاش التجاري، كان يشتغل في شركة خاصة، كان أمين مخازن، رجع مشرف كان آخر حاجة. يعني جت زي الحالة النفسية كذا، ما كان أي كان يسرع، أما العمل ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يركز، يجي له قلق يجي له، لكن يرجع هو مضطر منهم خلاص، يعني استغنوا عنه.
6: أنا تدهورت حالة ثانية، ما لقاش عمل، يعني فيها كان في حالة نفسية وقعت فيه، ورجع تعب ورجع أذنه ما عاد يسمعش، ورجع بصره ما يقدر يشتغل ولا في الله صار في يده وفي رجله. وبعد ما مرض بي يعني تهورت حالته ما عاد خلاص، يعني اللقمة كان حصلها يعني بسنة
7: تأثر وتعبنا كثير الصدق لما مرض. أعرف منه واحد صاحبه يعني كان يشتغل معه، وبدأت أنا أسير الحمد لله، بدأت عاملت من هنا لهنا الحمد لله، خرج لنا المعاش ولا ما كناش دارين إنه يعني يخرجوا من التأمين وإنه يقال لهم معاش. وهذا أنا ذهبت للمؤسسة وكانت الإجراءات عادية وما واجهت ولا أي صعوبة الحمد لله. قل لنا نستلم سنة ونص وبتوصلني رسالة على التلفون تم إيداع كذا كذا من المعاش، وبنستلمها عبر البطاقة. وثر لنا كل شيء، درسنا العيال الحمد لله هذا السنة في أهلي، ومصروف علاجه مع علاجه يعني مستمر 5000 شهريا والحمد لله. سألنا كثير وضعنا تحسن،
6: ما يهمنا فرحنا قوي، يعني تحسنت يعني حالتنا شوية، يعني أمي استطاعت إني تدرسنا في أهلي، يعني وفرنا بعض الحاجات الحمد لله ما لنا شيء.
7: والله أنه يعني حالي الصدق، يعني أنا كنت في البداية مش متوقع أنه صدق يخرج معاش ويصبر وضعنا هكذا، بس الحمد لله يعني مشروع حلو، حاجة حالية اللي هم وضعهم مثلنا هكذا ومضطرين ومحتاجين. يعني أكيد أنصح يعني أصحاب الشركات وأي أحد معه يعني دخل هكذا إنه يأمن، هذا التأمين حالي حتى إنه يعني يستفيد هو وعياله،
6: يأمنوا على أنفسهم من أجل أبنائهم.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك قاعدة مهمة جدا في هداية الإنسان واهتدائه وانطلاقه انطلاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة تقول أن مفتاح الهدى ومفتاح الاهتداء بهدى الله هو تعظيمه وتقديسه. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن لا يتجه إلا نحو العظمة والرفعة والعلو والسمو، وفطر الإنسان على أنه لا يقتدي إلا بالعظماء، ولا يتبع إلا العظماء، ولا يسير إلا خلف العظماء. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم نفسه في كتابه العزيز في هالة من التعظيم والتقديس لكي يهتدي الإنسان بهدى الله، وإلا فإنه لن يهتدي. أيضا الله سبحانه وتعالى قدم القرآن بهالة من التعظيم والتقديس. والشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى قدم الأنبياء وأعظمهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله في هالة من التعظيم والتقديس. لماذا كل هذا؟ لأن الإنسان لا يهتدي إلا إذا قدس وعظم ذلك الهدى ومصدر ذلك الهدى، وإلا فإنه لن يهتدي أبدا. من هذه النقطة نتوصل إلى أن أكثر ما ضرب الأمة في علاقتها بالله سبحانه وتعالى أنه ضرب لديها جانب الكمال وجانب التعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال ثقافة استهدفت الأمة، ثقافة أبعدت الأمة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى بدعوى الشرك وبدعاوى كثيرة جدا، ثقافات مغلوطة استهدفت جانب الكمال لله وغيبت جانب الكمال، وثقافات كثيرة جدا أضفت النقص إلى الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي تشريعه وفي أفعاله. وأيضا ثقافات كثيرة جدا ضربت جانب الكمال وجانب العظمة والتقديس والإكبار في القرآن الكريم وكذلك في الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذه لو تأملها الإنسان لوجد أن هناك استهداف متعمد من قبل أعداء الأمة، من اليهود على رأس كل أولئك الأعداء، استهداف لجانب الكمال فيظهر النقص ويغيب الكمال، وعندها لا يمكن للإنسان أن يهتدي إذا كان ما يبدو أمامه ليس كاملا، لأن الإنسان بفطرته لا يتجه إلا نحو الكمال ولا يقتدي إلا بالكمال ولا يحب إلا الكمال. من هنا نعرف ما هي مشكلة الأمة الإسلامية في علاقتها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن في استقبال أعظم مناسبة لدى أبناء الشعب اليمني، وهذه نعمة عظيمة أن يصبح مولد النبي أعظم مناسبة، لأن الشعب اليمني لديه الكثير من المناسبات الدينية التي تربطه بالله وبالإسلام وبهويته الإيمانية، ولكن تبقى مناسبة المولد النبوي هي المناسبة التي تهفو إليها قلوب أبناء الشعب اليمني أكثر من غيرها، يفرحون بها، يحتفون بها، يظهرون هذه الفرحة. لماذا؟ لأن رسول الله أعظم مولود، أعظم مخلوق، ويجدر به أن يكون له أعظم احتفاء وأعظم احتفال. ولكي نعيد هذه العظمة لرسول الله التي قدمها الله وغيبتها الثقافات المغلوطة، وبالتالي لم تعد الأمة تهتدي بالنبي ولا تتبع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنها لم تعد تراه عظيما، لم يعد بذلك الشكل الذي قدمه الله في كتابه العزيز تلك الرفعة وذلك السمو وتلك المكانة العظيمة. الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتعظيم بإكبار كبير جدا. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا تعظيم كبير جدا. الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، خالق هذا الملكوت الواسع، خالق البشر جميعا من آدم إلى آخر إنسان، يختار واحد منهم، يختار محمد صلوات الله عليه وعلى آله من بين كل هؤلاء البشر الذين هو من خلقهم، مماتهم وحياتهم بيده سبحانه وتعالى، فيصلي على ذلك العبد من عبيده، الرسول من رسله، يصلي عليه بقوته بجلاله بعظمته، ويأمر الملائكة أن يصلوا على ذلك الإنسان. أليس هذا عبارة عن إجلال وتعظيم كبير جدا؟ على الإنسان أن يتأمل في كيف أن الله سبحانه وتعالى يعظم رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. أولئك المنحرفين الذين جاءت لهم الثقافات الصهيونية اليهودية وأبعدتهم عن التعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى، واعتبروا تعظيم ما عظم الله شرك وكفر وبعد عن الله سبحانه وتعالى، رغم أن الله يعظم الشعائر ويشد الناس إليها ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يعظم ما عظم الله إلا إنسان تقي مؤمن لديه روح إيمانية لديه نفس زاكية، أما النفوس المدنسة فهي لا تعرف ماذا تعظم، بل تكون آراؤها أفكارها مقلوبة معكوسة ليست بالشكل الحقيقي الطبيعي الفطري. الله سبحانه وتعالى كما قلنا في آيات كثيرة يقدم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتعظيم كبير جدا، بإجلال بإكبار، لأنه كما قلنا لن يهتدي الإنسان إلا إذا نظر إلى تلك العظمة، إذا نظر إلى رسول الله على أنه عظيم سيهتدي بالنبي. بل يعد الله سبحانه وتعالى مجيء النبي واختياره للنبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة يعده منة، نعمة عظيمة، على الناس أن يتذكروا تلك النعمة وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها، عندما يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويكفي هذه العبارة لتعرف أن رسول الله منا، أن الله قال كانت الأمة في ضلال مبين، الرسول أخرجها من ذلك الضلال، وأنه منا، لقد من الله، أنعم الله، تفضل الله سبحانه وتعالى على الأميين بهذا الرجل الذي هو مختار ومصطفى ومعظم من الله سبحانه وتعالى. وحاول العدو بكل وسيلة ولا زال يعمل ليل ونهار على أن يفصل الأمة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حينما نأتي كما قلنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث إلينا في القرآن بعظام كبير عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في هذه الآية عندما يقول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الآية لا تقال عند الإنسان إلا لشيء يحبه، مثلا عند اليمنيين في اللهجة العامة يقال أضعه في عيوني داخل عيوني في عيني، هذه التعبيرات كلها تدل على التقدير والإعزاز والمحبة. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول هكذا لرسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
9: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
10: الله أكبر، الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتدى على آثارهما قصصا. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع، وهكذا كان. فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط، والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة، فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى، وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها، تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبراء. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن، ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفطورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع. إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة السابعة عشرة.
2: تعلمون يا قوم أن أمير صنعاء أبا العتاهية من موالي بني يعفر، وأننا وآل طريف من أبناء عمومته، ومع هذا لم يعد في ملكه وإمارته لنا خيرا، فها هو يستجلب العلوي ليسلم إليه ملكنا وإمارتنا.
3: فماذا ترى يا ابن جراح؟ كيف نتصرف مع الأمير أبي العتاهية؟
2: سأقول لك يا عامل بغداد حسين بن جفتم.
3: هيا قل ولا تدعنا في حيرة من أمرنا.
2: نتصرف معه باعتباره خائنا لعشيرته وإمارته وبلاده.
3: كأنك تلمح إلى قتله يا ابن جراح.
2: هذا ما يقتضيه منا واجب الحفاظ على إمارتنا ومصالحنا.
3: نعم الرأي رأيك يا ابن جراح، ففي قتل أبي العتاهية أولى الهزائم لهذا العلوي. إني أرى فارسا يتقدم نحونا.
4: السلام على وجهاء آل يعفر وآل طريف ومن حضر معه.
2: وعليك السلام يا وزير أبي العتاهية عبادة التيمي، إن جئت مباركا لما نحن فيه.
4: لست أنا وحدي من يبارك السعي للحفاظ على إمارتنا يا ابن جراح.
5: ماذا تقصد يا عباد؟
4: هل تعتقدون أن أبا العتاهية أمير صنعاء ومخاليفها أحمق أو غبي ليسلم ملكه للرجل العلوي؟
3: أتقول هذا الكلام يا عباد والعلوي على مقربة من صنعاء؟
2: أجل يا عباد، على مقربة من صنعاء. فماذا أعد أبو العتاهية لمنعه وصده عن الدخول؟
4: أنتم أقرباؤه وعشيرته وقومه وأمراؤه، فلو اخترتم من ترون منكم ولبيتم دعوته للاجتماع بكم لعرفتم ماذا أعد.
5: ومن ذا الذي يضمن صدق ما تقول يا عباد؟ ألا يمكن أن يكون في دعوتنا استدراج للخلاص منا؟
4: لن يقضي عليكم سوى سوء الظن يا ابن خلف. ثم ما قوة الأمير أبي العتاهية بدونكم؟ وهل يتجرأ على الغدر بكم أمام قوة آل يعفر وآل طريف؟
2: يبدو أن الوزير عبادا محق يا قوم، فأبو العتاهية من أبناء عمومتنا، وأنا أعلم مدى ضعفه هذه الأيام، ويعلم مدى قوتنا، فلن يتجرأ على خيانتنا أو الغدر بنا. فاذهب يا عباد وأخبره بموافقتنا على الاجتماع معه.
4: أحسنت الرأي أيها الأمير عبد الله بن جراح اليعفري. ثقوا بأنكم لن تجدوا عند الأمير إلا ما فيه مصلحة إمارتكم وبقاء ملككم.

0: نعم أنا سعيد جدا حين عاد مجلسي عامرا بأمراء القوم وحكمائهم في إمارة اليمن. إخواني أقربائي وكبار قومي، سأكون صريحا معكم وأقول لا أخفيكم أنني بعدما أحسست منكم الجفوة والاختلاف وشعرت أنكم لا تأتمرون بأمري ولا تستمعون لنصحي، لا أخفيكم أني ضقت بالأمر وفكرت في الولاء للإمام العلوي، ولكني تراجعت حرصا على ملكنا جميعا وقررت طلبكم للتشاور في أمر مواجهة يحيى بن الحسين شريطة أن تأتمروا بأمري وتحرصوا على طاعتي.
1: نحن ننزل على طاعتك.
2: نأتمر بأمرك يا مولاي.
3: سنحقق لك أيها الأمير ما تريد.
0: إذن فاسمعوا ما أقول لكم.
4: السمع والطاعة لمولاي.
0: أريد أن يخرج في هذه الليلة حسين بن جفتم وجنوده وجميع خاصة آل طريف ليعدوا كمينا في وادي السر.
1: سيكون ذلك أيها الأمير.
0: وحذاري حذاري أن يغادر أحد منهم موقع الكمين إلا بطلب مني.
1: أعدك بهذا.
5: وأنت ماذا ستفعل يا أبا العتاهية؟
0: أخرج أنا وجمع من العساكر في وجه الرجل العلوي وجيشه، فإذا نشب القتال أرسلت من يطلبكم لتهجموا من خلف معسكره، وبهذا نحاصره ونظفر به.
6: وماذا عني يا أبا العتاهية؟
0: ستبقى يا إبراهيم بن خلف هنا في صنعاء حتى نعود.
6: الرأي ما رأيت يا مولاي.

0: ها نحن على مقربة من صنعاء يا قادة الحق.
1: السلام عليكم يا إمام الحق، إذا سمحت لي يا مولاي الإمام.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا لديك أيها القائد سعيد بن سورة؟
1: يبدو يا مولاي أن أمير حاضرة اليمن صنعاء ومخالفها قد خضع لإرادة قومه من آل يعفر وآل طريف وعامل بني العباس بن جفتم.
0: وماذا أيضا؟ من زودك بما أخبرتنا؟
1: عيون أرسلناها لتقصي الوضع، فعادت لتخبرنا أن أبا العتاهية قد انطلق بجيش كبير لحربنا وصدنا عن صنعاء.
0: سيمكننا الله من أبي العتاهية وجيشه بحوله وقوته
1: إن شاء الله تعالى.
0: اقترب مني يا سعيد.
1: أمرك يا إمام.
0: اسمع ما سأقوله لك باهتمام.
1: أسمعك بكل حواسي يا إمام.
0: أريدك أنت أن تتقدم جيشنا.
1: تقلدني شرفا ما بعده شرف يا ابن رسول الله.
0: ولا أريدك أن تبدأ الهجوم على جيش أبي العتاهية مهما كان الأمر.
1: وإن بدأوا هم بالهجوم؟
0: حينها سأكون إلى جوارك وأعطيك الأمر المناسب.
1: أمرك مطاع يا مولاي.
0: أريدك أيها القائد أن تجمع لي 50 فارسا مخلصا من جندنا.
1: هل لي أن أسأل يا مولاي عن مهمة هؤلاء الفرسان؟
0: لأمر ما سأؤجل جوابي على سؤالك أيها القائد المؤمن.
1: كما ترى يا مولاي.
0: إذن ما عليك يا أخي إلا أن تذهب لتنفيذ ما اتفقنا عليه.
2: أما آن الأوان لبدء الهجوم على جيش العلوي يا قائد جيش أبي العتاهية؟
3: أتستعجل حتفك أيها الفارس؟
2: بل أستعجل الانتصار لأميرنا.
3: أحسنت الجواب، نحن الآن في انتظار الأمر بالهجوم من الأمير.
4: قائدنا سعيد بن سورة، إني أستغرب من عدم تنفيذ تعليمات الإمام المعتادة في مثل هذا الموقف، حيث اقترب الجيشان من بعضهما وبات كل منهما يرى الآخر بوضوح.
1: وأنا مثلك أيها الفارس وأسير الاستغراب، فحتى الآن لم يرسل الإمام من يدعو جيش أبي العتاهية للجنوح للسلم وحقن الدماء، ولم يشهد الله عليهم بعد.
4: فماذا نفعل يا قائدنا؟
1: دعني أيها الفارس أفكر في الأمر وأنظر فيما يحصل. ترى أين ذهب مولاي الإمام ومعه 50 فارسا؟ وإذا كنت أنا ملتزما بأوامره في تأخير الهجوم، فلماذا جيش أبي العتاهية قد أخر الهجوم أيضا؟ في الأمر السر، ولعل في ذلك خير.
4: ها انظر أيها القائد، مولاي الإمام وعدد من الفرسان يتقدمون نحو جيش أبي العتاهية، أفنلحق بهم لنبدأ الهجوم؟
1: والله لا نبرح مكاننا ولا يتحرك جيشنا، وقد أمرني الإمام بعدم البدء بالهجوم مهما كان الأمر.
4: ها ماذا هناك؟ مجموعة من الفرسان ينطلقون من جيش أبي العتاهية لاعتراض الإمام.
1: إلزموا أماكنكم.

0: الحمد لله على نجاح الخطة وتمامها، والآن لم يبق منها سوى مواصلة التقدم نحو صنعاء.
1: يا لك من حكيم يا عباد، فبفطنتك سيكون طريق الإمام بإذن الله إلى صنعاء آمنة.
0: لقد رأيت معالم الدهشة والاستغراب على محيى الفرسان في الجيشين اللذين جاء بالعداوة فشاهد المحبة.
1: جميعنا رأينا ما رأيت، وما هي إلا لحظات حتى رأينا الرضا والسرور على الجميع والحمد لله.
0: لقد ضرب لنا الإمام الهادي درسا عمليا جديدا في شؤون الجهاد.
1: هكذا دأب أعلام الهدى من آل بيت رسول الله سلام الله عليهم.
0: لكم تبدو علامات الارتياح على أمير صنعاء أبي العتاهية للقائه الإمام الهادي واقترابه من دخول صنعاء.
1: هذا واضح، فمنذ التقى الإمام لم يفارقه، وما زال الحديث دائرا بينهما، وهو ذو شجون بالطبع.
0: أكيد إنه ذو شجون.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن حال صنعاء واليمن عموما ونتاج انحراف الأمة بانحراف من تسلط عليها.
1: لقد ظل صنعاء في العصر العباسي يا إمام حظيرة لليمن ومقرا لولاة بني العباس، وعلى الرغم من بعدها عن حاضرة الخلافة في بغداد إلا أنها لم تكن بمعزل عن السياسة العامة للعباسيين، ولهذا فقد تأثرت بما جرى فيها من أحداث مهمة.
0: نعم نعم بالفعل، لقد بلغتنا مواقف أهل اليمن عامة وصنعاء خاصة واستياؤهم من سياسة العباسيين وما تجلى عنها من ثورات قاموا بها على ولاة بني العباس.
1: لقد أدرك العباسيون أهمية ولاية اليمن وفي مقدمتها حاضرتها صنعاء، لما علموه من تعلق أهل اليمن بالإمام علي وآل بيت رسول الله سلام الله عليه، لذا حرصوا على انتهاج سياسة تعينهم على إحكام قبضتهم عليها.
0: وما أهم ملامح تلك السياسة يا أخي أبا العتاهية؟
1: لقد كانت أولى مظاهر هذه السياسة كثرة تغيير الولاة ثم مساعدتهم على عدم استقلال هذه الولاية عن بغداد. ليس هذا وحسب، بل تقسيم اليمن إلى 3 مناطق، لا سيما منذ بدأ النفوذ التركي يتعاظم داخل أروقة الحكم العباسي.
0: فكانت تهامة لبني زياد مقابل الولاء، وكانت صنعاء ومخاليفها وما يتبعها من معظم جهات اليمن مقرا لولاة بني العباس، حتى سيطر عليها بنو يعفر منذ بداية سنة 227 للهجرة، والذين كانوا قد أسسوا دولتهم في الشمام.
1: ومنذ ذلك الحين والصراعات محتدمة في صنعاء ومخاليفها بين بني يعفر ومواليهم، فيما يعمل حكام بني العباس على تغذية الصراعات، فسعى كل أمير إلى الاستيلاء على صنعاء والاستئثار بها لنفسه، حيث أمسى لكل منهم ولا صريح لهوى نفسه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من تفرق أبناء الأمة واتباع هوى النفس.
1: إنما تفرقت الأمة يا إمام بسبب تركها لكتابها وتخليها عن قادتها واتباعها لغيرهم، بل وقتلها إياهم وتشريدهم وتطريدهم، وهم من إن تمسكنا بهم أمنا من الضلال كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلوات الله عليه وعلى آله، بارك فيك يا أبا العتاهية وزادك الله بصيرة وهدى. فقل لي كم تبقى على وصولنا صنعاء؟
1: ليس كثيرا يا إمام، بضع لحظات قليلة وتبدو أمام ناظريك بإذن الله.
0: نسأل الله أن يجعل مقدمنا إلى أهلها خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياهم لنصرة دينه وعلى كلمته. أفتراهم يجيبون دعوتنا؟
1: إن من أراد الحق حتما يتبعك يا إمام، وإن من سيجانبك أو يعاديك فلن يجانبك ولن يعاديك إلا اتباعا لهواه وطاعة لحقد دفين عليكم آل بيت رسول الله أو حسدا في صدره عليكم. أم يحسدون

0: الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
1: صدق الله العظيم.
0: بإذن الله يا مولاي سيسجل التاريخ في أنقى الصفحات أن نور الحق وضياء الإيمان قد أشرق بمدينة صنعاء في 23 من شهر محرم عام 288 هجري.
1: ومنذ النظرة الأولى ومن هذا البعد تبدو صنعاء مدينة تستحق أن تكون حاضرة اليمن.
0: الحمد لله الذي جنبنا كمائن أعداء الحق يا مولاي.
1: الحمد لله.

0: بدأ يساورني القلق والشك يا ابن جفتم.
1: وأنا أيضا يا ابن جراح، فقد طال بقاؤنا في الكمين بالسر ولم يصلنا خبر عن أمر جيشنا في مواجهة الجيش العلوي.
0: هذا ما يقلقني. ها؟ أتسمع؟ فارس على صهوة جواده يتقدم نحونا.
1: بالفعل، ولا نستطيع تمييزه مع بداية الليل.
0: من أنت أيها الفارس؟ ترجل من على صهوة جوادك.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. جددت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم قصفا للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفتحت دبابات العدو نيرانها تجاه المناطق الشرقية من المدينة، فيما وصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة، فيما أطلقت زوارق الحرب التابعة للعدو الإسرائيلي نيرانها باتجاه أرض البحر في مدينة خان يونس وسط القطاع. نفذ جيش العدو عملية نصف استهدفت عددا من المباني السكنية شمال مخيم البريج. تداولت وسائل إعلام عربية اليوم أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة الدوحة العسكرية شمال الكويت، وسط تقارير عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية للهجوم. وأفادت التقارير بسماع دوي الانفجارات في محافظة البصرة العراقية، وذكرت وسائل الإعلام أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت لإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن صورا متداولة أظهرت أعمدة كثيفة من النيران والدخان أمكن رؤيتها من الأراضي العراقية. من جهة ثانية، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية فجر اليوم تلقي بلاغا عن حادثة أمنية استهدفت سفينة شحن قبلة سواحل سلطنة عمان. أعلن حاكم قطعة موسكو أندري فوروبيوف اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة. وفي المنطقة الصناعية في نوفيزيوليكي أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدد من الحرائق، وأضاف أن الهجوم ألحق أيضا أضرار بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري. النبأ الأخير. أصدرت السلطات الغوتمالية ثاني أعلى مستوى الإنذار في البلاد بعد ثوران أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وأعلنت هيئة التنسيق لمواجهة الكوارث كوني ريد مساء أمس على منصة إكس عن رفع حالة التأخر البرتقالي الأخضر على المستوى الوطني بسبب ثوران بركان فيوغو، وبدأت بإخلاء قريتين قرب البركان الذي يبعد 35 كيلومتر من العاصمة غواتيمالا سيتي. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي صنعاء 60 شمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
9: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
10: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
9: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
10: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية، مواقف أدبية، مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. مستمعينا، في حلقة اليوم نتوقف مع مقطع أو جزء من قصيدة، طبعا ولأن القصيدة طويلة جدا، ولكن سنتوقف عند مقطع منها، ولا بأس أن نعرج على البدايات على مطلعها ثم نذهب إلى المقطع الذي نحن معنيين بالحديث عنه إن شاء الله، وهي قصيدة للمجاهد الشاعر المتميز عبد السلام المتميز. قصيدة حليف القرآن التي ألقاها في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. قصيدة حليف القرآن طبعا سنستعرضها ونستعرض ما جاء في الجزء الأخير من أبياتها بصحبة ضيفنا وأخينا وصديقنا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
3: أهلا وسهلا بك
2: أخي العزيز. القصيدة عنوانها عن حليف القرآن، ولكن بدايتها وربما الجزء الأخير منها يتحدث الشاعر عن موضوعين آخرين، من ليس منفصلين ولكن موضوعين فيهما ترابط، وفي كل ذلك ترابط مع حليف القرآن وثورة حليف القرآن الإمام زيد وثورة الأئمة بشكل عام. حدثنا بداية عن القصيدة بشكل عام وبدايتها ومطلعها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، الأخ مطيع والأخوة المستمعين والأخوة في الاستوديو في إذاعة صنعاء برنامج مواقف أدبية.
2: حياكم الله.
3: هذه القصيدة الرائعة التي هي بين أيدينا اليوم هي لا تكفي طبعا عنها حلقة أو حلقتان، ولكن القصيدة كل ما يلاحظ فيها منذ الوهلة الأولى التي ألقاها الشاعر المتميز بالفعل كما ذكرت أنت الأستاذ المجاهد الشاعر عبد السلام المتميز في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وأراد من ذلك أن نستلهم العبر والدروس من ثورة الإمام زيد، وأراد أن نربط الماضي بالحاضر ليكون دافعا لنا لنستمر على نفس هذا النهج وعلى نفس هذه الخطى. من بداية هذه القصيدة لأنها طويلة جدا، حينما قال سأخبركم أيها الناس أمرا وأرجو بأن تدعوا الأمر سرا، فذات نهار رأيت طبيبا على منبر يعظ الناس الجهر يقول بأن كمال الديانة والزهد أن تلزم البيت وكرا، وقال بأن التقي الذي عاش طول الحياة وديعا وغرا ولم يستمع نشرة أو خطابا وليس يعيش السياسة أمرا. يعني هو الآن بدأ يوضح لنا الواقع المؤلم المريض الذي تعيشه الأمة وعلماء البلاط الذين يبدأون يقولون جاهد بالسنن وجاهد بالسنن وينسون ما هي سيرة الأئمة وما هو جهاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا نحن القصيدة أو الطابع العام للقصيدة تتسم أولا القصيدة الشاعر عبد السلام المتميز بكونها ملحمة جهادية، يعني مفعمة بروح الثورة واليقين المتأصل بأن المقاومة والثورة هي مستمرة وستستمر. أيضا ما لاحظته في القصيدة بشكل عام هي تمزج ببراعة فائقة بين الرمزية الدينية، يعني الرمزية الدينية المستمدة من القرآن الكريم، أيضا التاريخ الإسلامي، بين الواقع السياسي المعاصر المعقد برموزه وأزماته وما يتعرض ما تتعرض له الأم. أيضا هناك شيء آخر، أن القصيدة تحمل طابعا تعبويا، يعني مستمدة بالطابع التعبوي، يعني من تحريض المؤمنين على القتال. وهذا الطابع التعبوي الذي يحرض المؤمنين على القتال هو يرفض الاستكانة، يرفض الذلة، يرفض الذلة، يرفض الهيمنة الخارجية. ويستلهم الشاعر في هذه القصيدة أيضا روح العزة والكرامة، خصوصا الأبيات التي سنتحدث عنها اليوم، يستلهم كل ذلك من الثقافة القرآنية، من شعار الصرخة، من التوجه الإمام زيد، الإمام الحسين، يعني النهج، الخطى نفسها التي نسير عليها الآن، وهو يسير عليها شعبنا وقيادتنا ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله، هي نفس هذه الخطى التي أعيدت إلى روح الأمة. طبعا أنا ما عجبني في هذا النص للأمانة، لأن القصيدة جميلة، وإن كانت أبياتها سردية وتتحدث بكثير من التساؤلات، سؤال وجواب، سؤال وجواب، نعم، وفيها تساؤلات تتجلى فيها النفس، النفس الحماس في القصيدة، يستحضر بطولات العظماء داخل هذا النص، يعيد صياغتها هنا في قالب شعري اللي كان في داخل النصوص سنتحدث عن متوهج بالصور البصرية والحركية المؤثرة. طبعا باقي شوية أنه تتخذ القصيدة من لغة المواجهة والصمود، منطلقا لتعرية ضيف الطغاة والمستكبرين والمطبعين وفراعنة العصر، رافضة القنوع لمحمد بن سلمان أو لداعش أو لقوى الاستكبار العالمي. تتدرج أيضا البنية النفسية للقصيدة من هاجس الخوف والتردد الأول إلى ذروة اليقين، ذروة الإيمان بالنصر والاقتراب من مصادق الوعود، بل معايشة مصادق الوعود، مصادق وعود الله سبحانه وتعالى عبر ثنائية الصبر والاستباس الميداني في نفس الوقت.
2: نعم، أيضا حتى عندما بدأ القصيدة ويحدثنا عن علماء البلاط وكيف يقدمون الدين، وأن الدين هو فقط أن تلزم بيتك وأن تذهب إلى التعلم، تعلم علوم الدين وعلوم التجويد وعلوم التلاوة وعلوم اللغة العربية وعلوم كذا وكذا، فبدأ الشاعر عبد السلام المتميز أو في الجزء الأخير طبعا بعد أن استعرض كل هذا قال يعني قال سنقرأ، أوكي تمام زي ما تحب، سنقرأ فقها ونحوا وصرفا وطبا وجبرا وشعرا ونثرا، ولكن سنقرأ صنع المسير حتى وإن لم يكن قبل يقرأ. أيا عابدا جعل الذل دينا، تعطر سؤر ابن سلمان ذخرا. شوف كيف يعني جاء له من الطريق الذي جاء به، سنقرأ علومك الذي بتقول أنت هذه العلوم، ولكن أيضا سنقرأ صنع المسير حتى وإن لم يكن قبل يقرأ. هذا الدخول من فكر المتلقي إلى الفكر الذي أريد أن أقدمه، الفكر الوهابي أو الفكر الذي كان يستعرضه الشاعر إلى الفكر الجهادي. تفضل.
3: نعم، بداية من وقال يعني هي تبدأ بالتساؤلات كما قلت، وثم تنطلق سنجعل نظارة الدرس ناظورة كورنيس.
2: أيوه صحيح،
3: استبرد لي وإبرة، يعني إبرة معناها إبرم، ولكننا القافية حصرته.
2: أيوه صحيح،
3: تمام. قال وخيط العلامة وسط الكتاب سيغدو فتيلا لألغام تترى، يعني هنا فكرة الجديدة التي جاء بها. اختلف السرد من البداية ومن البداية المباشرة، ودخل بنا إلى الرمزية الدينية والعمق والشعر الجميل الذي كيف صوره الشاعر هنا الأستاذ عبد السلام المتميز، من بداية من القلم إلى نظارة الدرس إلى الخيط الذي نسميه حينما نقرأ وتكون علامة داخل الكتاب إلى أين وصلنا.
2: صحيح،
3: تمام،
2: نعم.
3: فهذا هو الشعر الحقيقي، هذا هو الشعر المقاوم. من بعد أن ذكر لنا الخطيب الذي جاهد بالسنن وما وصلت إليه الأمة من ضعف وما وصلت إليه الأمة، قدمت رجالا، يعني قدمت القرآن بشكل ضعيف، قدمت كل حياة الرسول بشكل ضعيف، قدمت كل شيء غير بسبب كله ثقافة وغزو طغاوي في فكري وصل إلى هذه الأمة.
2: صحيح.
3: ولكن حينما أبحر في هذه القصيدة، تمام، قال أو عالمنا اليوم تمام يحتاج زيدا،
2: نعم.
3: وشعب اليمانيين بالمجد أحرى. يعني
2: الله.
3: من هو الذي يمثل الإمام زيد هنا؟ وهو بالمناسبة كتب القصيدة بمناسبة
2: ذكرى استشهاد الإمام زيد.
3: أيوة، ذكرى استشهاد حليف الكتاب الإمام زيد.
2: صحيح.
3: وثم من هنا بدأ التطور الحقيقي داخل القصيدة. وزيد تفضل يمتد نورا ويمتد في المستبدين ذؤرا، لتتخذن عليه الدهور مساجدها فهو أخصب
2: عمرا.
3: تمام.
2: نعم.
3: وهل لهج زيد بأن نستكين ونطلب في طاعة الجور أجرا، بناء
2: شغف
3: للعلوم. شوف من هنا بدأ.
2: أيوة.
3: بنا شغف للعلوم يوفينا إباء إذا أصبح العيش مرة. هنا قلم، مصحف وكتاب، هنا جعبة ومعابر صفراء.
2: الله.
3: شوف يعني كيف يعني الحياة لهؤلاء العامة الذين هم كانوا امتداد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
2: منذ ذلك
3: الحين إلى السيد عبد الملك يحفظه الله السيد القائد.
2: نعم.
3: تمام. هؤلاء هم آل البيت الذين يحيون هذا النهج، نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد أن يقول لنا الشاعر، قال هنا قلم، مصحف، هنا يعني هنا للمكان وللزمان أيضا.
2: صحيح.
3: المكان هنا في اليمن وأيضا لهذه المرحلة. هنا جعبة ومعابر صفرة سنجعله من حلقات.
2: لا طبعا، هو قصد هنا قلم، مصحف وكتاب، يعني في من جهة سنتعلم، لكن لا يعني أن نكتفي فقط بالتعليم، سنتعلم.
3: لا.
2: ونقاتل هنا جعبة.
3: نتعلم ونقاتل. نعم. والتعليم هو الذي يدفعنا إلى هذا.
2: صحيح.
3: نعم.
2: سنجعل من حلقات
3: قلم، مصحف وكتاب، يعني ما الذي دفعنا.
2: صحيح.
3: إلى هذا الموضوع هو القرآن الكريم.
2: صحيح.
3: تمام. وقال سنجعل من حلقات الدروس كتائب تدحر سلمان دحرا، فيفتح شعر البلاغة نارا وتنطق أمثلة النحو جمرا.
2: الله.
3: ولن نعرب القول رفعا ونصبا ولكن على الخصم كسرا وجرا.
2: الله.
3: هذا الأستاذ عبد السلام ما شاء الله، يعني
2: ونخرج
3: والقصيدة بالمناسبة، القصيدة هي لا تخرج عن الثقافة القرآنية والثقافة الجهادية والتعبوية التي يتحدث منها اللسان الشاعر العظيم عبد السلام المتميز. قال ونخرج من قام زيد وعمر لأن العدو تعبط شرة.
2: نعم.
3: أيوة. سنجعل نظارة الدرس، شوف هذه الصورة الجميلة، هذا البيت الرائع.
2: أيوة.
3: سنجعل نظارة الدرس ناظورة كورنيس ضد برادلي وإبرة. وإبرة كما ذكرنا إنه
2: إبرامز.
3: أيوة. وخيط العلامة وسط الكتاب سيغدو فتيلا لألغام تترى، سننسج من غترة الرأس
2: شاشا
3: شاشا يضمد جرح الجريح ليبرع، يكثف دمع اليتامى الجياع ويسدل ثوب الكرامة سترا، ويهدي للجوع فلسطين خبزا ويكسر قضبان السجون كسرا، نؤدب كل عدو ظلوم ونسري إلى العز شفعا ووسترا. يعني إذا لم يكن، شوف هنا نوقف عند هذا، إذا لم يكن العلم يحيي المشاعر فينا فقد أصبح العلم إصرا.
2: إصرا. صحيح.
3: أصبح علينا حاجة ما
2: عب. تمام. نعم. إذا لم يكن حول يأجوج سدا ويفرغ بأيدي المحقين قطرة.
3: نعم.
2: وإلا فجز الإله لحانا إذا لم تكن للرجول إذا لم نكن للرجولة فخرا.
3: الله الله
2: الله.
3: سنقرأ فقها ونحوا وصرفا وطبا وجبرا وشعرا ونثرا، ولكن سنقرأ صنع المسير حتى وإن لم يكن قبل
2: يقرأ. أيا نعم.
3: أيا عابدا جعل الذل دينا
2: تعطر
3: سؤرى. أيوة. سؤرى ابن سلمان ظفرة، يعني السؤر الذي هو الفتاة، يعني
2: البقايا.
3: ما زاد بعد الأكل.
2: نعم.
3: يعني من المائدة ما زاد، وهذا يروح يعني.
2: صحيح.
3: العبودية هذا هؤلاء المرتزقة
2: يعني
3: فإنا كزيد جعلنا دمع الشهادة في عنق الدهر
2: عطرة،
3: هنا في كيت الكهف قالوا اعتزلنا سكوت المذلة يا قوم
2: جهرة
3: لسهب الكتاب الكريم أوينا منه، سنطلع طورا فطورا خلعنا نعال الهوان وسرنا مع الآي والآل.
2: الله.
3: جميل هذا، جميل هذا الموسيقى الشعرية.
2: كتاب الله الصحيح. كتاب الله وعترتي.
3: نعم. الله الله. خلعنا نعال الهوان وسرنا مع الآي والآل مدا وجزرا، وفي طور قرآنه كان نور يقول انفروا فأطعناه فورا.
2: يا سلام. يا سلام.
3: قال وما في يمينك قلنا سعار
2: شوف
3: فراعنة العصر طرة
2: شوف هنا الترابط الجميل، الطور وما تلك في يمينك يا موسى، وأيضا الفراعنة، هذه كلها قصة موسى وفرعون وآل فرعون، ويربطها بمجاهدي اليوم وبتوجهنا اليوم.
3: نعم. ونحن سنبدأ من هنا البيت، من هذا البيت
2: وما في يمينك.
3: طبعا القصيدة ضخمة وجميلة، ولكن نظرا لذي الوقت نحن سنشرح ما يتيسر بما طلعنا عليه وما عجبنا من هذا النص.
2: طيب.
3: والنص كله يستدعي الإعجاب، وكله يستدعي الوقوف عند كل بيت وعند كل كلمة.
2: صحيح.
3: قال وما في يمينك قلنا شعار وكأنها عصا موسى. يعري فراعنة العصر
2: طرق.
3: يعني
2: جميعا.
3: هذه الدراما الحوارية اللي سؤال وجواب، وما في يمينك قلنا شعارا، تمام؟
2: نعم.
3: تجسد يد الأمة أو يدها، تمام؟ وتحمل الشعار كسلاح معنوي.
2: نعم.
3: يكشف هؤلاء، يكشف زيفهم وأقنعتهم، يعري الطغاة، تمام؟ كما كشفت عصا موسى وأبطلت وكشفت أقنعة الصحراء، تمام؟
2: صحيح.
3: نعم.
2: لا، عادوا هنا قبل أن يذهب إلى السحرة، عادوا عندما اهتزت فأوجس منها موسى، فأوجس خيفة موسى. قال فتهتز نوجس خوفا، يقال خذوها لتمحق زيفا وسحرا.
3: نعم.
2: يعني عاد هنا أول ما تحركت.
3: نعم. وهذا البيت أيضا مرتبط بالذي قبله.
2: نعم.
3: وهما مشهد درامي يتنقل الشاعر فيه بين الخيفة الأولية والإطمئنان اللاحق.
2: نعم. نعم.
3: والإطمئنان اللاحق عبر يعني هذا الصوت الإلهي، هذا التأييد الإلهي، كمان قل خذوها، كمان فتهتز نوجس خوفا، يقال خذوها لتمحق زيفا وسحرا. قال يعني هنا هذا المجاز المرسل والاستعارة في اهتزاز اليد، تمام.
2: نعم.
3: المقابلة النفسية أيضا بين الخوف والإطمئنان، وتناص مع قصة موسى وعصا وسحرة فرعون لتمحق زيفا وسحرا. طبعا هنا أيضا انزياح جميل الذي هو تحول هذه الخيفة والوجد، تمام، إلى يقين حاسم، تمام.
2: نعم.
3: وبفاعلية ماذا؟ بفاعلية الشعر الذي تحدث عنه الشاعر في البيت الصادق، وكان له أن يمحق الباطل.
2: نعم. وبعدين هنا ضعوا قبضة العلم في جيب عز، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. ضعوا قبضة العلم في جيب عز لتطلع بيضاء نارا ونورا. يعني هنا التصوير القرآني، الاقتباس القرآني من آيات القرآن وتجسيدها في أبيات يعني قوية ورائعة.
3: نعم. ثاني أقول لك، ضعوا قبضة العلم في جيب عز تتطلعوا لتطلع بيضاء نارا ونورا. هنا صورة شعرية وتحولت في نفس الله. الصورة الشعرية هنا صورة حسية بصرية عميقة اللي هي تجمع العلم، ضعوا قبضة
2: العلم في جيب عز.
3: نعم. التي هي تجمع العلم بالعز، تمام، والنار والنور، يعني وكأنها ولادة جديدة، تمام. يعني زي ما تقول مشحونة بالطاقة من جيب الثوب، تمام.
2: الله.
3: ايوه. وهنا ايضا الانزياح الدلالي اللي هو من العلم النظري الى القبضه الثوري، ومن الجيب الجيب، تمام، الى جيب العز اللي هو جيب طبيعي، جيب طبيعي مادي زي ما تقول.
2: أيوة.
3: جيب معنوي، جيب العز.
2: نعم.
3: استحضر اليد البيضاء هنا، حينما نقول استحضر اليد البيضاء لموسى عليه السلام حين تخرج من الجيب من غير سوء، يعني.
2: نعم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء.
3: نعم.
2: آية أخرى.
3: وهنا اللهم صل على محمد دعوة أيضا لجمع العلم والعز لتخرج النتائج نافعة مضيعة، والتلخيص تلازم العلم والجهاد الإيمان لهذا.
2: نعم.
3: البيت.
2: نعم. البيت الذي يليه، ومن ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا. هنا طبعا أخذ الآية، أخذ مقطع من الآية في سورة إبراهيم، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هنا أخذها بالنص، بدلوا نعمة الله كفرا، من هم الذين لم يهتدوا بهدى الله؟ تفضل أخي العزيز.
3: طبعا نحن نعود ونذكر في هذه الحلقة الجميلة والرائعة والمتميزة بأن هذه القصيدة للمتميز، يعني نحن صحيح. ما نحن إلا مطلعون فقط ونقرأ
2: نعم.
3: ونتحدث، وإنما هي للشاعر العظيم المجاهد الأستاذ عبد السلام المتميز.
2: نعم.
3: قال ومن ليس هنا يواصل في هذا النص، ومن ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا. جميل هذا الاعتبار من القرآن الكريم، أجمل النصوص هي التي تأتي وتنساب من آيات القرآن الكريم وتتناسق مع معاني القرآن الكريم، ومضمونها يكون دائما من خطابات السيد القائد، من ملازم الشهيد القائد التي هي أصلا منبثقة من القرآن الكريم.
2: نعم.
3: في هذا البيت حينما يقول من ليس يهدى بقرآن ربي فقد بدلوا نعمة الله كفرا، هذه صورة هذه محاسمة أخلاقية هذا البيت.
2: نعم، لأنه أيضا حتى تكملة الآية، ولو قطعك المعذرة، تكملة الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من هم هذول؟ من هم اللي أحلوا قومهم دار البوار الذي ليس يهدى بقرآن ربي؟ كأنه نعم. هكذا يقول لنا
3: الأخ. وأنا كما قلت لك عن شرح هذا البيت أنه محاكمة أخلاقية، من يعرض عن هدى الله.
2: صحيح.
3: يعني وهذا وهذه الدراما، دراما يصور لنا هنا دراما التمرد والجحود البشري الشاعر.
2: الله.
3: الأستاذ عبد السلام. هنا أيضا انبياح هذه النعمة، تمام؟ التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم إلى جحود وكفر ناتج عن عن عن هذا التبديل، عن هذا التبديل.
2: نعم.
3: نعم.
2: الذين لم يهتدوا بقرآن الله بالهدى القرآني، هم بالأكيد أنهم بدلوا نعمة الله.
3: نعم.
2: صحيح.
3: وكما قلت أنت استحضار هنا في هذا الاستحضار الآية الكريمة، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
2: صحيح.
3: صدق الله العظيم، وهي في سورة إبراهيم. الظاهر يعني هنا ننتقل أيضا إلى البيت التالي الذي يقول تعالى القتال وقال هو الخير حتى لو أن حسبناه شرا، فمعرفة الله أن تعرفوه أشد انتقاما وأسرع مكرا.
2: الله.
3: هنا هذا الصراع الداخلي، تمام، يعاني منه الإنسان حين يرى الحرب شرا، بينما هي في ميزان الله سبحانه وتعالى وفي ميزان عدالة الله هو خير مطلق، تمام. وهو في كل بيت يستحضر آية الأستاذ عبد السلام. هنا انزياح هذا المفهوم الذي هو الموت والحرب، المفهوم المعتاد عند البشر أو عند الناس للشر، هو المفهوم الشر له الموت الحرب، إلى مفهوم إلهي. أجعل الشاعر هنا ينزح لمفهوم إلهي يرتكز على الخير، على الفوز، تمام.
2: نعم.
3: نعم. وأيضا هنا قال
2: فمعرفة الله أن تعرفوه.
3: طبعا عسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
2: نعم.
3: في قوله تعالى كان هنا استحضار لهذا هذه الآية الكريمة. طبعا في ملخص الجماليات لهذا البيت هو الظاهر بأن قبول القتال رغما عن ظن الشر، يعني تمام، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى التي تتجاوز الأشياء الظاهرة التسليم، لأن الشهادة فيها كما يعرف من خلال نصوص القرآن الكريم هي فيها الخير وفيها الفوز وفيها الفلاح، ولا يبلغها إلا من اصطفى الله سبحانه وتعالى. ثم يواصل فمعرفة الله أن تعرفوه أشد انتقاما وأسرع مكرا. هذه الصورة العظيمة التي تصور إجلال ورهبة وعظمة لعظمة ذات الإلهية لله سبحانه وتعالى في تدبير شؤون الطغاة ومآلاتهم في الأخير هي دراما القدرة المطلقة التي لا تترك ظالما، أن الله سبحانه وتعالى كما يقال يمهل ولا
2: يهمل.
3: ولا يهمل.
2: صحيح.
3: نعم.
2: وأنه هدى الله أحكم قولا وأصدق وعدا وأنفذ أمرا، أتى بنبي يقيم جدارا لأجل يتيمين يخشون فقرا. يتيمين يخشون فقرا. الله.
3: فكيف بشعب له النفط كنز؟
2: لحظة بس قبل ما أن نصل إلى فكيف بشعب، شوف الجمال قال وأصدق وعدا وأنفذ أمرا، أتى بنبي يقيم جدارا لأجل يتيمين يخشون فقرا. يعني الله سبحانه وتعالى جاء بنبي الله موسى وجاء بنبيه الخضر إلى تلك القرية التي فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. تمام. بعدين الخضر يقول له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. طبعا في الآية يقول وكان أبوهما صالحا، بس احنا مديناش الآيات بالترتيب. يعني هذين الله سبحانه وتعالى الذي جاء بنبيين إلى يتيمين يحافظوا على الكنز حقهم، مش معقول انه ما بيفلت الشعب اليمني هذا بكله.
3: نعم.
2: اتينا
3: ان نفكك هذا البيت. اتى بنبي يقيم جدارا الذي هو الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: لاجل يتيمين يخشون فقره. نبدا بالصوره الشعريه. تمام. هذه الصوره الشعريه هنا امامنا مشهد قصصي مؤثر وهادف نفس الوقت.
2: نعم.
3: نبي تمام يترك انشغالاته العظمى، تمام، يترك هذا كله تمام ليقيم جدارا لصالح
2: اليتيمين
3: اللذين لا يملكان حولا ولا.
2: وكان أبوهما صالحا. شوف.
3: نعم.
2: لأنه أبوهم كان.
3: الشيء الثاني الذي هو بلاغيا وسياقا تمام. هذا الإيجاز والتناص الصريح مع الآية كما ذكرتها أنت. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح.
2: نعم.
3: تمام.
2: نعم.
3: وهنا سياق الرحمة بالمستضعفين.
2: الله.
3: طبعا إذا ذكرنا فككناها إذا رأينا إلى أين الانزياح في هذا البيت، أدلها صورة النبوة. تمام. كانت من التبليغ إلى الفعل، يعني من تبليغ الغيب لما ينزي النبي يبلغ عن الغيب إلى الفعل العملي المباشر ورعاية الضعفاء والمستضعفين. طبعا استحضار قصة موسى والخضر عليهم السلام.
2: نعم.
3: وقصة الجدار واليتيمين هنا وردت في هذا البيت واستحضرها الشاعر.
2: صحيح.
3: الظاهر في هذا البيت هو بناء الجدار اليتيمين. تمام.
2: نعم.
3: والمعنى الضمني الداخلي هو التأسيس لعدالة اجتماعية وحماية المستضعفين. هذا.
2: نعم. صحيح. لأنه بعدها يقول فكيف بشعب له النفط كنز. طبعا اليتيمين كان تحت الجدار كنز تحت الأرض، إحنا معانا تحت الأرض كنز. تمام. كنز ونحن أطعناه نهيا وأمرا. والنفط طبعا الكنز هذا اللي هو النفط اللي منعونا من أن نصدره ونصرف مرتباتنا وقاموا يصدروه ويوردوا للبنك الأهلي، كيف الله سبحانه وتعالى لن يحمينا وهو
3: هذا الاستفهام التعجبي التوبيخي.
2: الله.
3: تمام. هنا المفارقة. تمام. بين فارقة درامية أمامنا البيت فكيف في شعب له النفط كنز ونحن أطعناه نهيا وأمرا، مفارقة درامية بين ثروة هائلة التي هي النفط وبين عبودية لسلطة مستبدة. عليك كذلك أستاذ مطيع.
2: نعم. بلى بالتأكيد.
3: نعم. ويدرج ذلك هذا الاستفهام التعجبي مقابلة بين كنز النفط وطاعة
2: الله سبحانه وتعالى. أطعناه نهيا وأمرا. بينما المرتزقة أطاعوا السعودي الأئمة
3: الطاعة لله فقط، الضعف لله سبحانه وتعالى فقط.
2: نعم. تمام. نعم. أنا أشكرك كثيرا، وقد استعرضنا في عجالة هذه القصيدة الرائعة للشاعر عبد السلام المتميز، قصيدة حليف القرآن. شكرا جزيلا لك الأديب والشاعر والناقد. هائل العزيزي، وقد حدثتنا من عبر الهاتف من مدينة الحديدة. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
2: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كما أنت يعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
13: البيت المرير والحب الذهب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
21: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
22: هنا صنعاء.
2: إذاعة صنعاء حكاية مستمرة ورحلة طويلة رافقت مراحل التطور الزمني للمجتمع اليمني، ولعبت أدوارا إيجابية في تعزيز الجهود التنموية والثقافية. ضمن تلك التجربة الزاهرة والمثمرة التي عاشتها الإذاعة، قدمت الكثير من البرامج التي ما تزال تحظى بشعبية واسعة في أذهان ملايين المستمعين من خلال الأصوات الإذاعية التي قدمتها، وارتبطت ارتباطا وثيقا بجمهور المستمعين. ومن تلك الأصوات صوت الأستاذ القدير محمد المحبشي، الذي تفرد أداء وإبداعا وتميزا. ومما وجدناه في إرشيف إذاعتنا أوراق ملونة، وهي من البرامج المنوعة التي مثلت وجبة يومية من الجمال والثراء والبساطة، بصوت الأستاذة عائدة الشرجبي والأستاذ محمد المحبشي في أوائل مشوارهم الإعلامي عبر أثير إذاعة صنعاء.
15: أوراق
3: من الإرشيف.
15: أوراق ملونة.
23: أوراق ملونة من إعداد إبراهيم المكحفي.
15: التقديم محمد المحبشي
23: وعايدة الشرجبي.
17: أوراق ملونة من إخراج عبد الرحمن عبسي.

0: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
1: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
0: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكراها تدوم طويلا،
1: ولا أحد من الغنى بحيث يستغني عنها. تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء. إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: أعزائنا، القلق عدونا رقم واحد.
1: صفحة من كتاب علم النفس في حياتنا اليومية.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا ذريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنحكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عقار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.
1: هناك وسائل كثيرة يمكننا بواسطتها أن نعاين مصاعبنا ومشاكلنا ونزنها بالميزان الصحيح. فأندري جيد كان يعزف على البيانو فيجد أن قلقه قد أصبح تافها بالنسبة إلى عظمة الموسيقى التي تنبعث من تحت أصابعه. وكان ليو تولستوي وهو يتأمل غروب الشمس وراء السهول والغابات يخجل في حصر تفكيره بأوهامه، في حين أن العالم زاخر بمثل هذا الجمال الطبيعي. والسير وينستون تشرشل الذي كان يحمل على كتفي خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
0: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
1: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل. فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه، إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل منتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: أوراق
1: ملونة.

0: إذاعة صنعاء القيمة والأصل لجيل كامل من الرواد تميز بالقوة والإبداع والمهنية والمصداقية منذ البث الأول للإذاعة وحتى اليوم. ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلاً والأكثر جذباً بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
1: هي أحلام لنا هدهدها، عبق الفجر ووعد القدر، عانق الكرم بها منتصرا أملا للنورس المنتظر.
2: بعدما أضناه في رحلته وجع البعد وطول السفر، هي أحلام كست أرض سبا حلل المجد وتاج الظفر.

0: مسلسل في حلقات يكتبه
1: علي أحمد السيامي.
0: يقوم بالأدوار
1: صفوة الغشم،
0: نبيل حزام،
1: مديح الحيدري،
0: نوال عاطف،
1: محمد سالم الصري،
0: عبد الكريم الأشموري،
1: عبد الكريم المتوكل،
0: محمود خليل،
1: علي المطري،
0: جميل اليريمي،
1: وعبد الحكيم الحمادي.
0: أحلام الفجر مسلسل من إخراج
1: عبد الرحمن عبسي.
2: أخي أمين يا أسعد، أخي أمين.
3: هل حدث لأخي أمين مكروه؟
2: كلا كلا، لا تخف.
3: فما الأمر إذن؟
2: لقد صمم على الذهاب إلى معسكرات المتطوعين مندفعا للمشاركة في هذه الحرب القذرة.
3: سامحك الله يا سعد، لقد اعتقدت الأمر خطيرا فعلا. علي وعليك نفخر بأخينا أمين، إذ لبى نداء الواجب وذهب للدفاع عن الحق.
2: ولكن أمين ما زال صغيرا على هذه الأمور يا أسعد.
3: أنت فقط من تعتبرينه صغيرا يا سبا، وحذاري أن يسمعك أمين وأنت تصغرين من عمره، سيغضب. فالشخص في مثل سن أمين لا يحب من يصغر عمره.
2: إنني خائفة عليه، خائفة يا أسعد.
3: لا بد من التضحية يا سبا، أجل لا بد من التضحية والفداء حتى نصل إلى أهدافنا السامية.
2: يبدو أننا لن نصل إلى أهدافنا السامية إلا بنهر واسع من الدماء.
3: هذا النهر من الدماء هو ضريبة واجبة الدفع من أجل تغيير الحياة إلى الأفضل والأحسن.
2: إذن الثورة ما هي إلا أنهر من الدماء ومشاهد عديدة من المآسي والأحداث المريرة.
3: كلا كلا كلا يا سبا، هذا مفهوم خاطئ للثورة. الثورة يا سبا بناء، الثورة إنسان، حب، حياة. الثورة طريق معبد ومدرسة نموذجية. الثورة هي الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبمعنى شمولي الثورة بناء الإنسان والأرض بناء سديما يتوافق مع العصر وحضارته المتقدمة.
2: ولكن لماذا هذه الحرب القاسية بين أبناء البلد الواحد؟ لماذا؟
3: لأن هناك الخير والشر، وهناك القوى المعادية لشعبنا خارج الحدود، وهناك من تغلب مصلحته الذاتية على مصلحة البلاد ومصلحة الجماعة. لذا لابد أن تكون الثورة نضالا مستمرا متجددا حتى بلوغ الغايات والأهداف النبيلة السامية.
2: إذن لابد أن يشارك الجميع في هذا النضال،
3: حتى أخوك الصغير في نظرك أمين يا سبا.
2: وبإذن الله

0: سيعود لنا سالما
1: بإذن الله يا سبأ. الآن اسمعي ماذا جئت أحمل لك من الأخبار السعيدة.
0: هاتي أخبارك السعيدة يا أسعد، عسى أن يكون فيها ما يجدد الأمل في قلبي.
1: هذه رسالة من ابن عمي كهلان.
0: كهلان؟

0: أن من أخبار عن الحرب الأهلية في شمال البلاد يا كهلا.
1: أخبار لا تفرني صديقي، أخبار لا تفرني.
0: فلما لا نعززهم إذن بجنود من هنا؟
1: أخشى القيادة أن تضعف شبهاتنا هنا ضد الدخيل، فيما لو عززناهم بأفراد من هنا.
0: ومن أين أتتك الأخبار السيئة عن واقع الحرب هناك؟
1: هي رسالة تلقيتها من أسعد، تفيد أن العدو استطاع أن يغري بعض الناس بالذهب والسلاح ويكسبهم إلى صفوفه، بما فيهم خاله متاش.
0: ولا شك أن أسعد حزينا لانضمام خاله متاش إلى صفوف الأعداء.
1: ربما. والآن جاء دورنا حسب الخطة المرسومة لتطويق العدو.
0: وماذا تريد أن نفعل يا كهلان؟
1: سأتقدم أنا ومجموعة جهة الشرق، وتتقدم أنت ومجموعة جهة الغرب.
0: حسنا.
1: أما المجموعة الثالثة فتتوجه بعد ساعتين من انطلاقنا إلى الأمام.
0: حسنا حسنا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء المنتصف يا أخي. إلى اللقاء.

0: يلا ضياعنا وشتاتنا في هذه الأرض المشتعلة نارا مستعرة. لقد اعتقدت أن القضاء على الطاغية سيرد عليه الأمان والآمال وسيعوضني عن تلك الليالي التي قضيتها ساهرة متململة تحت وضأة الظلم والطغيان، سيعوضني هناء وسعادة. فإذا بالأيام تمنحنا هذا الشتات والضياع، أين أنت يا أمين؟ وأين أنت يا كهلان؟ أين أنت؟ وأين أنت يا نخلة؟ لقد تركتني كما يترك المسافر رفيقه الجريح الضامئ في الصحراء المحرقة، لا ظل فيها ولا ماء. ما أقصى الحياة في ظلال الحروب المستعرة. هذه طرقات أخي أسعد، سأفتح له الباب، عسى أن يفتح لي بابا جديدا من أبواب الأمل المغلقة.
1: السلام على أختي العزيزة ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ أراك تحمل على كتفك سلاحا وعلى خاصرتك أحزمة الذخيرة.
1: ها؟ أنسيت أننا في حرب يا سباء؟
0: يا لسراديب الموت هذه الملتوية دروبها والممتلئة بالأفاعي القاتلة.
1: وحتما علينا دخول هذه السراديب وقتل ما فيها من الأفاعي والوحوش القاتلة.
0: ماذا تعني؟
1: جئتك مودعا.
0: مودعا؟ إلى أين يا أسعد؟
1: ملبيا نداء الواجب والشرف والمجد.
0: إلى الحرب إذن؟ كلا كلا يا أسعد، كلا، لن أدعك تذهب وتتركني وحيدة. ماذا بقي لي في هذه الدنيا بعد أهلي وناسي؟ لما حياتي إذن وأنا أراكم تموتون تباعا؟ لا لا يا أسعد لا.
1: سبا، ما عهدتك إلا قوية القلب عالية النفس.
0: وماذا تريدني أن أصنع؟ ماذا تريدني أن أصنع وأنا أرى أنهرا من دماء أهلي متدفقة في السهول والوديان؟
1: أنت تبرع بالصبر، أنت ظهر كما نعرفك جميعا نفسا عالية. والنفس العالية يا سبأ لا تنيل قناتها أمام النكبات والأرزاء مهما عظم خطبها.
0: لا تحاول خداعي ببريق عبارتك الجوفاء. عليك أن تعلم أنت يا أسعد أنك الضوء المتبقي لي في هذا القفر المظلم الموحش. بعدك يا أسعد لا أجد أنيسا.
1: سبأ، أراك وكأنك تودعيني الوداع الأخير. أيائسة من اللقاء يا سبا؟
0: كلا كلا يا أسعد، كلا، ستعود. أجل ستعود من أجلي، لأنني شعرت في يوم من الأيام أنني لن أراك أبدا، فسيكون ذلك اليوم هو آخر يوم في حياتي.
1: إذا ودعيني، ودعيني ببسمة الرضا وأمل اللقاء والعودة.
0: اذهب يا أسعد، وسأظل هنا وعيني أمام الشمس لا تغيب، شمس الأمل في عودتك، في عودتك إلي سالما إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ولكنني لا أرى بين شفتيك ابتسامة الرضا.
0: بل أنا مبتسمة، هي ابتسامة الوداع. أما ابتسامة اللقاء فستكون أعرض وأطول.
1: إذن إلى اللقاء يا ألطف وأرقى. إلى اللقاء يا سبا.
0: بسلامة الله وحفظه يا أسعد، بسلامة الله.

0: كان علينا ألا نتبع نفس الخطة التي نفذناها بالأمس يا كالان.
1: معك حق، ولكن أغرانا نجاحها الباهر، فقد كبدنا العدو فيها خسائر فادحة،
0: وها هو اليوم بعد اكتشافه لخطتنا ينتقم لنفسه مسقطا العديد من شهدائنا.
1: هي الحرب، والحرب سجال يا أخي، ومع هذا لا بد من محاولة الخلاص.
0: كيف؟
1: ابقى أنت هنا مع مجموعتك، وعليكم الاستمرار في مشاغلة العدو.
0: وأنت؟
1: سأحاول أن أنفذ مع مجموعتي خطة، إن نجحت سأداهم العدو من الخلف.
0: ولكن في هذا خطورة عليك وعلى مجموعتك أيضا.
1: ليس هناك أخطر مما نحن فيه الآن. إلى اللقاء يا صديقي.
0: إلى اللقاء.

0: حمير.
1: ماذا يا أسعد؟
0: أفضل أن أنضم إلى المجموعة التي ستتوجه للنضال من الجبهة الشرقية.
1: ولماذا هذا التفضيل أيها الجندي والمثقف؟
0: فقط لمعرفتي بموقعها الجغرافي، كونها بلاد أخوالي.
1: إذن كان هناك مرتع صباك يا أسعد.
0: وأعرف الأرض شبرا شبرا.
1: حسنا، ستنضم إلى مجموعة الجبهة الشرقية، وإن كان في ذلك فراق بيني وبينك.
0: ولما الفراق يا حمير؟
1: لأنني أيضا سأكون مع المجموعة المتوجهة للنضال في الجبهة الشمالية،
0: وإن شاء الله سنلتقي هنا وعلى رؤوسنا تاج النصر.
1: أو محمولين شهداء على الأكتاف.
0: ما عهدتك إلا مازحا حتى في أشد المواقف، أتمزح على الموت يا حمير؟
1: أمزح عليه برفق برفق، أما الموت أما أشد مداعبته ومزاحه يا أسعد.
0: نلتقي في سلامة وعافية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: يبدو أن العدو في وضع مرتبك يا كفلان،
3: وعلينا أن نواصل الزحف والضغط عليه.
2: بل أفضل أن نظل في مدارسنا.
3: عليك أن تظل هنا في هذا المدرس، أما أنا فسأتقدم قليلا إلى ذلك المترس الأمامي.
2: وكيف ستنتقل تحت وابل من الرصاص؟
3: لا تخف، إلى اللقاء.
2: خذ حذرك، خذ حذرك يا كهلان. كهلان،
4: أحلام الفجر.
5: غدا حلقة جديدة
6: من الأرشيف.
7: إذاعة صنعاء روح الإبداع والتميز والعطاء والأثير المتفرد في فضاء الإعلام الوطني.
6: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
6: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
9: وقفة إعلانية.
10: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
11: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
12: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
14: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد. فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حد ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة والكرامة، ويا من رفعتم رأس الأمة عاليا في وجه الطغيان، ويا من جعلتم من جبال اليمن حصونا منيعة لا تنال منها رياح التحدي ولا تزعزعها زلازل المؤامرات. أيها الأبطال الصامدون في ميادين الشرف، إن الأحداث تتسارع كالسيول الجارفة، والمتغيرات تتكاثف في سماء أمتنا كغيوم الرعد، وفي مقدمتها ما يجري في بلدنا العزيز، هذا البلد الذي أبى إلا أن يكون قبلة الأحرار. وما جسدتموه في الميدان هو ما أوجد توازنا رهيبا في ميزان القوى، وأثبتتم للعالم أجمع أن إرادة اليمن لا تقهر، وأن سيفها بتار على أعدائها وعلى كل من خان أو تآمر وباع نفسه بثمن البخس. ولسان حالكم جميعا يصفح بأعلى صوت الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومصالح السعودية لن تنال أمنا ولا استقرارا إلا بتوقف سياساتها العدوانية كليا تجاه بلدنا. فالمعادلة واضحة لا لبس فيها، والردع قائم على سنن الله في الأرض. أيها المقاتلون الأبطال، إنما تقومون به ليس مجرد دفاع عن حدود، بل هو حرب وجودية ضد مشروع هيمنة يسعى لابتلاع الأمة وتقسيمها ونهب خيراتها. وإن صمودكم أيها الأبطال هو انعكاس حقيقي لصمود الأمة كلها، من غزة إلى القدس، ومن بغداد إلى دمشق، ومن بيروت إلى صنعاء. وأن تصعيد العدو هو دليل خوفه من قوتكم وإصراره على كسر إرادتكم، هو اعتراف منه بعجز أسلحته أمام صمودكم. فاستمروا أيها الأبطال على هذا النهج وازدادوا إيمانا ويقينا، فالنصر حليف الصابرين، وأنتم اليوم تثبتون للتاريخ أن اليمن كان وسيبقى قلعة الإسلام المنيعة، وأن رجالها لا يرهبون الموت بل يبحثون عنه في طرق العزة والشهادة. أيها الأبطال الثابتون، لا تلتفتوا خلفكم ولا تحفلوا بأصوات المخذولين، فإن طريقكم محفوف بالمجد وعاقبتكم موصولة بالفوز العظيم. فأنتم اليوم ترسمون مستقبل الأمة بأيديكم، وتصنعون نصرا سيبقى عنوانه في سجل التاريخ بحروف من نور ونار. احملوا رايتكم عالية واصطحوا بتكبيرات النصر، فإن الله معكم ولن يضيع أعمالكم. واستبشروا بالنصر القريب، فإن العدو مهزوم ولو طغى، وأنتم المنتصرون ولو طال الزمن.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، إن وجود وأمن الكيانين السعودي والصهيوني مرتبط ببعضه ارتباطا وثيقا، فسقوط أحدهما يجر الآخر إلى الهاوية، ولذا تتجه الجهود السعودية لحماية وجود الاحتلال الصهيوني وتأمين بقائه. وكما يقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال المباشر، فإن بيت الله الحرام يرزح تحت سياسات تجريف الهوية التي تمارسها سلطات الرياض. وفي هذا العام من 2026 للميلاد انزاحت الأقنعة وتكشفت النوايا التي سترها ملوك آل سعود السابقون تحت غطاء الشارات الإسلامية، بينما فتحوا أراضيهم للقواعد الأمريكية، وجاء محمد بن سلمان بقراراته المتهورة وسياساته المكشوفة ليزيل باقي المساحيق. فهو يسعى خلف سراب التبعية المطلقة لأمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني، مطاردا أوهام الحسم والحزم، ولن يحصد من مطاردة السراب إلا الحسرة والخسران. أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تظل العجوز الشمطاء بريطانيا والحرباء الأوروبية المتلوية هي الصانع الأول لزرع كيانين استعماريين في قلب الشرق الأوسط، الكيان السعودي وكيان الاحتلال الصهيوني. فقد مكنت بريطانيا آل سعود من بسط نفوذهم في بلاد نجد والحجاز ليكونوا أدوات طوق وإخضاع لأية دولة تشكل خطرا على المشاريع الغربية، في الوقت الذي جلبت فيه عصابات الاستيطان من أشتات الأرض لزرع كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين. ومن ذلك الحين لم ينعم الشرق الأوسط بأمن أو استقرار، إذ لا يمكن للمنطقة أن تستقر إلا بزوال أحد هذين الكيانين المصنوعين في أروقة الاستكبار العالمي، والذين يمثلان قطبي تشغيل المشروع الصهيوني والماسوني في المنطقة. فإن ضباط المخابرات البريطانية هم من وضعوا اللبنات الأولى لعرش آل سعود، ورسموا لهم خريطة العداء الدائم لليمن، لا سيما عقب إرغام المستعمر البريطاني على الجلاء من جنوب الوطن. فقد أدركت بريطانيا أن احتلال اليمن لم يكن مجرد مطمع في موقع جغرافي وممر بحري حيوي، فقد كان استهدافا للهوية الإيمانية الأصيلة. ولذا عكفت بعد خروجها على استمرار تقويض أمن واستقرار اليمن عبر أدواتها الإقليمية، خوفا من المنهج القرآني الأصيل وأهل الولاية الذين لا يقبلون الوصايا ولا يرهبون قوى الكفر والعدوان مهما بلغت قدراتهم.

صرخة الشعب هي أرض بلقيس الإله سقاها ولها من الآيات جل ثناها من تحتفي بنبينا وبمولده وتعمق الذكرى بنور ضياها ولد الحبيب المصطفى فاستبشرت كل الدنا وكأنه أحياها سجعت لمولده الحمام وغردت كل الطيور بعشها وسماها هو أحمد ومحمد والمصطفى هو رحمة للعالمين أتاها أطياف ألوان السماء تزينت بقدومه زهر الربيع كساها صلى عليك الله يا خير الورى يا من عريت من الدنا لسماها من أحلك الظلمات قد أخريتنا طهرت مكة من أثيم عداها يا سيد الأخلاق خيرك عامر سيظل اسمك للقلوب دواها أرسلت للأخلاق خير متمم ولكم دعوت لأمتك آواها من ساء في شخص النبي فقد أثما سنريه يوم الواقعة ولظاها من اصطفاه الله خيرا للأمم أسماه خاتم أنبيائه طاها فالاحتفال بمولدك يا سيدي من أقدس الأعمال لن ننساها هي لحظة من وحي ربي كيف لا نمرح بطلتها وفي ذكراها الشاعر الأستاذ نبيل محاوش.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة آيات من سورة الواقعة للسيد حسين بن بدر الدين رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المؤمن سباقا بطبيعته، لأنه يقظ يعرف أن هناك أهوالا شديدة أمامه، هناك القيامة. إذن هذه أول نقطة، أن المؤمن سباق بطبيعته. لماذا؟ ما هو الذي يدفعك لأن تكون سباقا؟ يقظ يعرف أن هناك أهوالا شديدة، هناك القيامة. ثانيا أن أشد هولا من القيامة هو موقف الحساب. في موقف الحساب في ساحة المحشر تكون جهنم بارزة أمام الناس، لها تغيض وزفير، احتراق، التهاب داخلي. وهذا أمر المفترض أن يخيف الإنسان، فيجعل من الإنسان يبادر إلى كل عمل فيه لله رضا. ثالثا أن اللحظة الحاسمة عندما يعطونك كتابك بشمالك فتدري أن هذه هي اللحظة الأخيرة، ما عاد يمكن وساطات ولا خروج من جهنم، لا هروب ولا برشوة. رابعا أن الله قدم جهنم في القرآن الكريم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لها أبواب مغلقة ووراء الأبواب أعمدة وزبانية بأيديهم مجامع من حديد، كلما طلع أهل النار يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. وأكد أيضا أن دخول جهنم أنها مدة لا تنتهي، خالدين فيها أبدا. من دخل إلى جهنم لا يمكن أن يخرج، جهنم موصدة مغلقة لها أبواب ووراء الأبواب أعمدة، وإلى جانب الأعمدة زبانية جهنم وبأيديهم مجامع من حديد، كلما حاول أهل النار أن يخرجوا أعيدوا فيها بضربات، يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن جهنم وعن أن جهنم قدمها الله في القرآن بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لا يمكن أن تهرب منها ولا أن تخرج منها أبدا إذا ما دخلتها، إذا ما كنت من أهلها. أيضا يقول رضوان الله عليه لا يمكن إطلاقا أن تقبل منك أي فدية. تتمنى لو أنك تفتدي من عذاب يوم القيامة بأولادك، بزوجتك، بأخيك، بأمك، بكل من حولك. يتمنى لو أنه يمكن أن يقول خذوا أولادي وزوجتي وأبي وأمي وإخوتي وعشيرتي، تفضلوا خذوهم واتركوني وحدي. يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى أنه لو يمكن أن يفتدي بكل هؤلاء لافتدى مقابل أن ينجو. لا يمكن، لا يمكن. كلا إنها لظى، لظى يعني جهنم، إنها لظى تتلظى، تحترق بشدة، نزاعة للشوى لما في داخل الإنسان، يحترق بطنه، يحترق جسمه كله، وكل ما احترق جسمه يتغير من جديد، يتغير، أي جسمك ينبت ويحترق في نفس الوقت، ينبت ويحترق. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الإنسان في يوم القيامة يتمنى لو يمكن أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأولاده، بأمه، بزوجته، بعشيرته، لكن لا يقبل منك أي فدية، تقدم فدية غير مقبول، لا يمكن، لا مفر. يأس من الخروج منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يأتي إمكان فدية، يفتدي إما بمال، بذهب، بالأرض كلها وهي ذهب، بينما قد يكون في الدنيا هنا كان بالإمكان أعمال بسيطة، مبالغ بسيطة من ماله تعتبر فدية فلا يرضى. أليس في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني يفدي نفسه هنا في الدنيا بأعمال بسيطة، بإنفاق ولو بجزء من ماله، بجزء من ماله، لكن لا يرضى. لاحظ من رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد، هذا الهول الشديد، يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه ولو بأعمال بسيطة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عشاء 3 ليالي. لاحظ كيف قدمه بشكل كبير وجعله أيضا مما ينجيهم من النار. فعندما حكى الله عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كم في الوسط؟ يعني الذي قدموه كم؟ 8 و8 و8 3 أيام، 3 شعير. لاحظ كيف هذه 3 الشعير كيف طلع من ورائه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 8 من 3 حب، لكنه في ساحة المحشر ما ينفعك ولا 3 ذهب ولا جبل ذهب ولا الأرض بكلها وهي ذهب أن تقدمها إما لمالك أو للخزنة أو لواحد من الخزنة ويشاقف الباب، لا يمكن أبدا. شاقف الباب يعني يتركه مفتوح قليل لما تهرب، لا يمكن أبدا. وهذه نقطة ثانية، أن هذا العذاب الشديد جهنم التي توعد الله بها من عصاه ووصفها بأوصاف شديدة وصورها في القرآن، بالإمكان أن ينجو الإنسان منها، أن يفدي نفسه منها إما بمال أو بذهب أو بأعمال بسيطة أو بجزء من ماله، بأشياء بسيطة، لكن هنا في الدنيا. اتقوا النار كما جاء في الحديث ولو بشق تمرة، أعمال تعملها، إنفاق بجزء يسير من مالك، يمكن أن تنجيك من عذاب جهنم، كما قال الله عن أهل البيت، عن الإمام علي وفاطمة، عندما أطعموا الطعام، وكان الطعام 8 3 على اللهجة، لهجة البلاد، قليل، حفنة من الشعير قدموها، ولكن هذا التقديم كان لماذا؟ ولأجل من؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله نتيجة هذا الإنفاق شر ذلك اليوم، من قليل شعير. هذا من رحمة الله تعالى أن هذا العذاب الشديد بالإمكان أن تنجو منه بأعمال بسيطة، بإنفاق بسيط هنا في الدنيا، لكن لوجه الله. هذا من الشيء الذي يدل على أن الإنسان عندما يقدم على الله سبحانه وتعالى وهو مجرم وهو مقصر، فإنه سيتحسر وسيرى نفسه في الأخير أنه يستحق، وهم يقودونه إلى جهنم بالسلاسل، يرى أنه يستحق عندما يفكر أنه لو كان عنده الدنيا كلها ذهبا فإنه سيسلمها. يفكر أيضا بأنه كان في الدنيا بإمكانه أن يقدم أبسط الأشياء ويفديه من جهنم، في الدنيا هنا كان بالإمكان أن يقدم أبسط الأشياء وتفديه من جهنم، لكن في يوم القيامة لو الأرض له بكلها وهي ذهب ثم يقدمها مقابل أن يفتي بها نفسه لن تقبل منه. فيرى الإنسان أنه يستحق أن يدخل جهنم لأن هناك أعمال كانت في متناول يده أن يعملها، إنفاق يقدمه وينجيه، ولكنه تجاهل فلا يدخل جهنم إلا وهو يعلم أنه يستحقها. يوم كان في الدنيا يحاول أن يخذل أولاده، يخذل أخاه، يخذل أباه عن أن يعمل في سبيل الله على أساس أنه خائف على ابنه، خائف على أبيه، يقول لأبيه وديك حقنا في أشرطة ومدرسة ودورات وأشياء من هذا. إذا كان أبوه ينفق من أجل أشرطة الكاسيت أو السيدي لينشر هدى الله بإنفاقه، ليسهم في نشر هدى الله بإنفاقه، يخذله، يقول له كملت ما لدينا من أموال في أشرطة ومدارس وإنفاق لدورات وأشياء من هذا. في الأخير يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن، يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن كل هؤلاء الذين كان في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم، عنده استعداد كامل أن يسلمهم لجهنم تطحنهم، أولاده، زوجته، أخوه، أمه، أبوه، فصيلته، الأسرة التي هو منها، عشيرته. هل ستقبلون مني قبيلتي؟ ها لكم قبيلتي. لأن الإنسان أحيانا قد يظهر أنه يحب ابنه فيمنعه من الإنفاق أو من الجهاد، يحب أباه فيمنعه. في يوم القيامة سيقدم كل من هو في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم وأنه يحبهم لجهنم مقابل أن يسلم لو يقبل منه ذلك، لقدمهم. الذي كان مثلا في الدنيا يحاول في ابنه أن لا يشترك في أي عمل صالح، خائف لا يسجنونه، خائف لا يلحقه إجارة عسكري تنفيذ، خائف أشياء بسيطة، لا يفوته شيء بسيط من الدنيا مقابل أن يتحرك ابنه في سبيل الله. أنت لست شفيقا بابنك في الواقع، لأنه وقت الشفقة الحقيقية سترى أباك. هذا يعني تذكرة لنا جميعا كأسر، لا تعتبر أحدا أشفق بك من الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لأن أمك وهي تبدو شفيقة هنا في الدنيا، أبوك وهو يبدو شفيقا عليك في الدنيا، فيوجهك عن أعمال، يقعدك عن أعمال فيها رضا لله سبحانه وتعالى. هذه هي شفقة غير واقعية. الشفقة التي أنت بحاجة إليها، والشفقة لو كان هناك شفقة حقيقية، أنت سترى أباك هذا في المحشر يتمنى أنه يمكن أن يقدمك أنت وكل إخوتك وأمكم، أمكم زوجته وبقية أفراد الأسرة، يقدمكم لجهنم تحطمكم حطما وهو ينجو. يحاول وبا يصبرنه يقدم، يقدمك ويقدم كل أخوتك وأمك والكل مقابل أن ينجو وهو. والله عرض لنا كيف يجب أن من نفكر بأنه الرحيم بنا هو الله. أمك هي رحيمة بك، أبوك هو رحيم بك، لكن إذا كان يغلط فاعتبر بأنه لا يمكن أن ينفعك. تقول له هل أنت عندما نصل إلى ساحة الحشر وترى نفسك أن مصيرك سيئا، هل ستعطينا وجهك بأنك ما تقول في الأخير هل سيكفيكم أولادي وتتركونني أسلم؟ في الأخير ستضحي بنا في ساحة الحشر، يعني عندك استعداد، إنما فقط ما هم راضين أن يقبلوا منك، عندك استعداد إنما ما هم راضين أن يقبلوا منك. فإذا كنت شفيقا علينا فوطن نفسك من الآن أنك يوم القيامة ألا يحصل عندك هذا الشعور، أنك مستعد أن تسلمنا جميعا لجهنم مقابل أن تسلم أنت، مع أنه شعور لا بد أن يحصل عند كل شخص سيساق إلى جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم ينجيه هذا الذي يقدمه، يتمنى قل لابنك أو قل لأخيك أو قل لأبيك، أنت في هذا الموقف تبدو شفيقا بي، لكن هذه ليست شفقة في الواقع، ليست شفقة أن تدعوني إلى عمل فيه هلاك لي ولك. أنت يوم القيامة عندما يكون مصيرك سيئا ستتمنى أن بالإمكان أن يقبلوا منك أن تقدمني أنا وجميع إخوتي وأمنا وجميع الأسرة لجهنم وأنت تنجو، أليس هذا صحيحا؟ صحيح، ما في شك، صحيح. إذن فاتركنا من الآن نصلح نفوسنا، أنت شفيق علينا هنا في الدنيا، اتركنا نصلح نفوسنا جميعا، اتركنا ننطلق جميعا في الأعمال التي فيها نجاة لنفوسنا ولو وصلنا أينما وصلنا. لا تهب لي رحمة وشفقة هي في الأخير غلط، تنتهي في الأخير بك إلى جهنم وتنتهي بي في الأخير إلى جهنم. تأتي يوم القيامة أتمنى أنه يمكن أن أسلمك وأسلم، وأنت كذلك تتمنى أنه يمكن أن تسلمني لجهنم وتسلم. ليسوا سيكونون مختلفين يوم القيامة. هنا في الدنيا ممكن أن يلتقي الناس، الأب وابنه، الأخ وأخوه، الكل تلتقي مشاعرهم على أن نتحرك جميعا فيما ينجينا من عذاب الله، فيما ينجينا من سخط الله، لنقدم يوم القيامة ونحن كلنا آمنون وكلنا أصدقاء بشكل قوي، إضافة إلى أننا أرحام وأقارب، فتكون النتيجة بالنسبة لنا في الآخرة بدل أن تأتي تفكر أنك لو أن تأتي تفكر لو أنك تقدم لي جهنم. فالمفترض أن نتعاون، أن ننطلق في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي تنجينا من عذاب الله، بدل أن نأتي يوم القيامة وكل إنسان يتمنى أن يقدم الآخر، الأخ يتمنى أن يقدم أخيه، الأب يتمنى أن يقدم ابنه، الابن يتمنى أن يقدم أباه، وهكذا. لكن تلتقي المشاعر هنا، بالإمكان أن ننطلق جميعا نحو الأعمال التي فيها نجاتنا يوم القيامة بالإمكان، لكن الشفقة والرحمة الغلط يجب أن لا تقبل بها. انصح والدك، انصح أخاك، انصح أمك إذا كانت تعمل على أن توقفك عن أعمال فيها لله رضا، لأنها في يوم القيامة أو لأنه في يوم القيامة سيتمنى أن يقدمك لجهنم ويسلم. الشفقة هذا لن تبقى أمام جهنم إذا كان سالكا للطريق الغلط. في يوم القيامة سينتهي حبه لك وشفقته عليك، بل سيتمنى أن يقدمك لجهنم مقابل أن يسلم. هذا تفكير يجب أن نفكر به جميعا. إذا كان مقامك أعلى فالله سيرفعني إلى مقامك تكريما لك، كما حكى الله في القرآن الكريم: إذا كان الأب صالحا وابنه صالح وأولاده وزوجته فإنهم يرفعون إلى مقامه تكريما للأب وتكريما للأبناء والزوجة في ظل تكريم الأب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أليس هذا هو العمل الصحيح؟ هنا الذي في الأخير الأب سينفع ابنه والابن ينفع أباه، أنت يكون مقامك رفيعا، أبوك، زوجتك، أمك ترتقي إلى مكانك، هكذا داخل الأسرة. الله يحكي في القرآن الكريم بأنه داخل الأسرة الواحدة، لأن الأسرة الواحدة عندما كانت تشجع، عندما كانت تقف مع واحد منها يتحرك حركة صحيحة هي تشارك في العمل الصالح. قد لا تكون مشاركتها بالشكل الذي يحصل عليه هذا الإنسان من تكريم عند الله سبحانه وتعالى. يعني واحد من الأسرة انطلق مجاهد في سبيل الله، الأسرة كلها شجعته، لكن لم تعمل العمل الذي انطلق فيه هو. هو انطلق وعمل عملا عظيما، لكن شجعوه، وقفوا إلى جانبه، أيدوه. فمن تكريم الله له يرفع أسرته، يرفع أسرته إلى مقامه تكريما له. ومن تكريمه أيضا أن بقية أفراد أسرته يرفعون إلى مقامه. هذه هي النتيجة الصحيحة عندما يكون كل واحد منا من أفراد الأسرة الذي يكون في المقام الرفيع سيسحب الآخرين معه إلى المقام الرفيع الذي هو فيه، بدل أن نكون في ساحة المحشر كل واحد يفكر ليت أنه ممكن أن يأخذ أولادي بدلا. أليس هنا يوجد فارق كبير جدا بين الحالتين؟ فارق كبير جدا بين أولئك عندما يتمنى كل واحد منهم أن يقدم الآخر لجهنم، وبين هؤلاء الذين إذا كرم أحد الأسرة وهم يسيرون في الطريق الصحيح وهم مشجعون له يرفعون إلى مقامه تكريما له. عندما يقول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، أنت عندما ترى واحدا من أسرتكم تراه سباقا إلى الخير فحاول أن تشجعه على أن يكون سباقا إلى الخير. عندما تراه ينطلق إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة فشجعه في هذا ولا تثبطه، وليس هناك مبرر إطلاقا أن تثبطه، لأن تثبطه لأن كل ما يعمله هو في الأخير سينتهي إلى مصلحتك أنت إذا كنت متجها في نفس الاتجاه. أما إذا كان الإنسان مجرما فهذا شيء آخر، سيفصل عن أسرته ويفصل نهائيا. لكن أسرة صالحة، أسرة بوضع طبيعي، فعندما يرون أحدا من أفراد الأسرة عنده روح المبادرة والسبق في طاعة الله سبحانه وتعالى في الأعمال وإن كانت أعمالا خطيرة، فلا يجوز أن يوقفوه بحال. إذا أوقفوه فسيكونون صادين عن سبيل الله وصادين عن عمل مصلحته في الأخير ستنتهي إليهم هم، لأنه إن كان الذي يدفعك إلى أن تصد ابنك أو أباك أو أخاك لأنه يعطي جزءا بسيطا من أموالكم في سبيل الله، فأنت إذا كنت حريصا على أموالكم فارجع إلى القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج

0: الأرض.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربدة.
1: إن شاء الله.
0: تدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما يزال ذوي العقل والفهم والإدراك والضمير في هذه الأمة المجروحة المعتدى عليها، وأمثالهم في المجموع الإنساني عموما يتساءلون: أليس مؤلما وجارحا لكل ضمير ما زال فيه ذرة من حياة وحياء أن نفط العدو الصهيوني وسلعه واحتياجاته الأساسية تأتيه في معظمها من دول عربية مسلمة؟ إنها حقيقة مروعة بل بالغة الترويع والإفجاع. نعم، أكثر من ثلثي شرايين حياة هذا العدو الدموي السفاح الذي قتل وأباد وأصاب وأسال دماء قرابة 300,000 من أبناء فلسطين في غزة خلال أقل من 3 أعوام منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، معظمهم نساء وأطفال بمن فيهم الرضع والخدج، تأتيه من بلدان محسوبة على العروبة والإسلام، بلدان تحكمها القواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة في أراضيها برا وبحرا وجوا. ولو تم قطع هذه الشرايين التي تمد العدو بجل احتياجاته لمدة أسبوع فقط لخضع هذا العدو وانقلبت معادلة الصراع معه رأسا على عقب. وهذا يبين حجم المسؤولية الكبرى على عاتق دول التطبيع ومحاضن قواعد الشر الأمريكية عن جرائم كيان العدو وراعيه وولي أمره الأمريكي، ليس فحسب بحق شعوب أمتنا ومنطقتنا العربية والإسلامية، بل كل شعوب العالم التي مسها شر هؤلاء المتفرعنين الدمويين وما أكثرها. ورغم هذا الواقع المؤلم الموجع، وبفضل الله وبصمودي وجهاد وتضحيات شرفاء الأمة وأحرارها، تتوالى الأحداث غنية بالمصادق والشواهد العملية الملموسة على أن عدونا المركب الهجين بكل أدواته وشراسته وإمكاناته واحتشاده وسطوته الكونية الطاغية قابل للكسر والدحر والانهزام. وهذا ما يتجلى اليوم في النصر العظيم المؤزر وغير المسبوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور المجاهد المقاوم عموما على العدو الصهيوني الأمريكي، بعد أكثر من 5 أشهر من المواجهة الباسلة والمشرفة لعدوانه الهمجي والوحشي والشرس. هذا النصر الباهر الذي توج مسارا موصول الحلقات من المآثر الجهادية المشهودة المحرزة في جبهة غزة والجبهة اليمنية وفي جنوب لبنان وغيرها من الجبهات، وسيتواصل هذا المسار الواعد حتى النصر النهائي والتحرر الكامل لكل شعوب الأمة وأوطانها وانعتاقها من ربقة هؤلاء الأعداء الألدّاء.

0: ولعل الخلاصة العملية المفيدة لما جرى ويجري حتى اليوم هي وكما قيل بحق إن التاريخ هنا لا ولن يسير على المسطرة الأمريكية والصهيونية، وأن في كل ما لحق بالشعب الفلسطيني وكل شعوب أمتنا المظلومة المنهوبة المستباحة المعتدى عليها من مصائب وويلات وإبادات ومآس، ما كان للأمريكي والصهيوني أن يبلغ مأربه منا لولا اليد الإقليمية والداخلية الدائبة في خدمته. وعلى ذلك ندرك جيدا أن عدو الخارج، هذا العدو الهجين الأخطبوطي الذي لا يرتدع ولا يكف عن القتل والإبادة والحلب والسلب والنهب إلا حين يلقى أمامه من يردعه ويقف في وجهه بإيمان وشرف وصلابة وصرامة. هذا العدو هو في الواقع لا شيء، وهو وحش من كرتون وسراب وتضليل وخداع، لولا خدامه في داخل هذه الأمة المنكوبة المبتلى بهؤلاء الجهال السفهاء البلهاء المنبطحين، وفي مصفهم الأول وناصية طابورهم الخياني المتصدرة نظام بني سعود. وهنا تسفر مفاعيل الخيانات عن وجوهها وبصماتها القاتمة على صفحات الصراع، كما تتجلى أيضا دلالة قولي أحد المعلقين والسياسيين الصهاينة ذات يوم: نحن والسعودية نقول الشيء نفسه ونبث على موجة واحدة، السعوديون يقولون بالعربية ما نقوله نحن في إسرائيل بالعبرية. وكفى بهذا الشاهد وأمثاله دوالا على أن عدونا هو بالفعل قشة، كما وصفه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: لولا ما تسخر لخدمته من شواذ هذه الأمة وسفهائها ومنافقيها من قوى التطبيع والتخذيل والترفيه ونعال الخدمة المجانية لهذا العدو.
1: في العمق، في العمق،
2: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعينا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة. أنباء عن تعرض قاعدة أمريكية شمال الكويت لهجوم وانفجارات تهز المنطقة. مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو. أهلا بكم. بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان. بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية التي بعثها إلى عم الفقيد عضو مجلس الشورى الشيخ علي حميد جليدان بمناقب الراحل ودوره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، وأعرب عن خالص العزاء والمواساة لعضو مجلس الشورى وأبناء الفقيد وبني قيس وقبائل بني صريم في محافظة عمران عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. جددت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفتحت دبابات العدو نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة، فيما وصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو الإسرائيلي نيرانها باتجاه عرض البحر في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة. نفذ جيش العدو العملية نسف استهدفت عددا من المباني السكنية شمال مخيم البريج، وكانت طائرات العدو الإسرائيلي قد صعدت اعتداءاتها مساء أمس عندما استهدفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما أسفى عن استشهاد مواطنين 2 فلسطينيين وفق ما أفادت وكالة الشهاب الإخبارية الفلسطينية. تداولت وسائل إعلام عربية اليوم أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة الدوحة العسكرية شمال الكويت، وسط تقارير عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم. وأفادت التقارير بسماع ضوء الانفجارات في محافظة البصرة العراقية، فيما تحركت فرق الإطفاء الكويتية إلى موقع الحادث لإخماد الحرائق. وذكرت وسائل الإعلام أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت لإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن صورا متداولة أظهرت أعمدة كثيفة من النيران والدخان أمكن رؤيتها من الأراضي العراقية. من جهة ثانية، أعلنت هيئة العملية البحرية البريطانية فجر اليوم تلقيها بلاغا عن حادثة أمنية استهدفت سفينة شحن قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الهيئة في بيان إن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر على بعد نحو 37 كيلومترا شرق مدينة خصب الواقع عند مدخل مضيق هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن اليوم الذي ستطرد فيه الولايات المتحدة ليس من هذه المنطقة فحسب، بل من جميع الدول التي تستضيف قواعدها العسكرية لم يعد بعيدة. وأضاف في تدوينة له على منصة إكس فجر اليوم أن الولايات المتحدة ستجبر على إنفاق الموارد المخصصة للحفاظ على قواعدها الخارجية على تأمين أراضيها.
أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري فوروبيوف اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيلسكي أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدة حرائق، وأضاف أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لأوكرانيا في ميناء نيكولاف ويوجني وفي البحر الأسود. أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التحركات المشتركة للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية وخارجها تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين. وأوضحت الوكالة أن التهديد العسكري الثلاثي من جانب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بات واضحا بشكل متزايد في ظل تعزيز قدراتهم المستمرة على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مستشهدة بالمناورات البحرية المتعددة الجنسيات التي أجريت في المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة. وأكد مصدر عسكري في الوكالة أن هذا الإجراء أو أن هذه الإجراءات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية وخارجها بالإضافة إلى التصرفات المتهورة لليابان وكوريا الجنوبية قد تجاوزت بالفعل الخط الحرج وظهرت أمام المجتمع الدولي كصورة لحلف عسكري يهدد السلام والأمن. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة. أنباء عن تعرض قاعدة أمريكية شمال الكويت لهجوم وانفجارات تهز المنطقة. مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير نوفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. اليمن يمتلك زمام المكان والزمان في معركة الحصار، والسعودية أخطأت بالرهان على انتصار أمريكا أمام إيران. اختتام فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بخصائل الاقتصاد اليمني جراء الحصار والعدوان السعودي، وأيضا المؤتمر الصحفي لمنظمة انتصاف. أهلا بكم. في خطوة تعيد إلى الأذهان تحالفات بحرية سابقة أخفقت في كسر المعادلة التي فرضتها صنعاء في البحر الأحمر، تبحث السعودية تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لمواجهة صنعاء التي تفرض حصارا بحريا على الرياض في وقت تبدو فيه المنطقة أمام احتمال تكرار تجربة أثبتت الواقع والوقائع فشلها في تغيير مسار المواجهة. فقد سبق أن تشكلت تحالفات دولية تحت عناوين حماية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، لكنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها أمام القوات المسلحة. ومن أبرز هذه التجارب مهمة الاتحاد الأوروبي إسبيدس التي جاءت في محاولة لفك الحظر التي فرضته صنعاء على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني، واستنادا لغزة لأن المهمة فشلت في تحقيق هدفها ولم تتمكن من إعادة الملاحة الإسرائيلية إلى وضعها السابق أبدا، حيث استمر هذا الخطر أو هذا الحظر إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر العام 2025. وأمام هذا المشهد يؤكد الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء الأستاذ ناصر قنديل أن ما تحقق حتى الآن هو الحد الأقصى لما تستطيع السعودية الوصول إليه في مسألة الحشد والتحالفات، معتبرا أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر الذي ارتكبته السعودية لم يكن في تقديرها لقدرات اليمن لأنها تعرف جيدا هذه القدرات، وإنما هي في توهمها أن انتصارا أمريكيا على إيران بات وشيكا وأن هذه اللحظة تمثل فرصتها للحصول على نصيبها من ذلك الانتصار.
1: حاولوا التركيز على دول الشاطئ في البحر الأحمر، هذا واضح من أسماء الدول التي تمت دعوتها للحضور، أنهم أرادوا إظهار أن هناك يعني عدد كبير من الدول المشاطئة على البحر الأحمر، وأملوا بأن يكون هذا جزء من عملية المواجهة. هون أنا يعني برأيي أنه في أمرين يجب التوقف أمامهما. الأمر الأول أنه هذه الدول كلها أمام حركة يمنية لا تقول أنها تريد إغلاق الملاحة ولا تقول أنها سوف تستهدف كل من يعبر، هي تقول أنها ببساطة تريد فك الحصار عن اليمن، ومن أجل فك الحصار هي تفرض حصارا مقابلا، يعني تحملت حصار 12 سنة وهي الآن تقول كي تفك الحصار أنا سأحاصركم لن أحاصر العالم، وليست قضيتي لا جيبوتي ولا الصومال ولا مصر، يعني حتى دول مثل فرنسا مثلا ببساطة سوف تقول طيب تعالوا اعطونا فرصة أن نقوم بمبادرة من أجل أن يتراجع اليمن عن قرار الحصار، اليمن جاهز للتراجع إذا جاء له بقرار فك الحصار. ما هي الحجة السعودية للمضي قدما في الحصار؟ يعني ما هو المنطق الذي يمكن أن يقنع أي دولة في العالم يطلب منها أن تدفع كلفة بأن تتحمل إحراق سفنها أو تدميرها أو قتل جنودها إذا تورطت تحت عنوان الدفاع عن السفن السعودية وليس فتح باب للملاحة في البحر الأحمر ولا فتح مضيق باب المندب المغلق زعما هو ليس مغلقا ولا البحر الأحمر ممنوع الملاحة فيه. الطلب هو طلب ساعدونا كسعودية، طيب تعالوا كي نساعدكم اعطونا بيدنا شيئا نستطيع أن نبدأ منه، هذا المنطق يعني في السياسة الدولية هذا هو المنطق. ولذلك في المعركة حول غزة الأمر كان يعني مختلفا جدا، الدول التي طلب منها المشاركة في فك الحصار أو في إيقاف جبهة إسناد غزة كانت تنطلق من حساب وقوف عقائدي إلى جانب إسرائيل، وقوف استراتيجي إلى جانب إسرائيل. طبعا السعودية كدولة غنية ولديها إمكانات نفطية مهمة تهم في العلاقات العامة هذه الدول أن تقول نعم نحن نأتي ونوقع على بيان، هذا يحدث، لكن أن يصل إلى مستوى لا القضية يعني يمكن الدفاع عنها ولا السعودية هي في وضعية إسرائيل بالنسبة للدول الغربية بصورة خاصة. المنطقي أن يحدث وهو يحدث ما حدث يوم بدء العدوان. ويوم بدء العدوان لم يكن اليمن قد أظهر ما لديه. اليمن دولة بنظر الكثيرين قدرة محدودة وإمكانيات ضعيفة، وكان السعودي يعمم أنه خلال أيام وأسابيع سوف ينهي الحرب ويعلن النصر. وهذه الدول نفسها بعضها نأى بنفسه، مثل باكستان إذا تذكرنا تلك الأيام، مثل مصر، وبعضها الآخر اختفى بالتوقيع ووضع العلم، وبعضها الثالث شارك شكليا ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة انسحب من العمل الميداني. في الواقع هذا الذي يجري الآن ولن يجري أكثر منه. الذي أنا أعتقد أن السعودي ارتكب خطأ كبيرا في الحسابات، ليس في النظر إلى القدرة اليمنية، هو يعرفها. أعتقد أنه توهم بأن النصر الأمريكي وراء الباب وأنها فرصته من أجل أن يحدد حصته من هذا الصدر.
0: اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية والمؤتمر الصحفي والفعاليات المصاحبة له، والتي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مدى 3 أيام. ناقش المشاركون خلالها الآثار والخسائر التي طارت الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاما، وما تأثر ذلك وما تأثير ذلك على معيشة المواطنين بصورة عامة والأوضاع الإنسانية في هذا البلد الكريم. وفي الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر والمعرض ألقيت العديد من الكلمات من الجهات ذات العلاقة، أكدت في مجملها فداحة وخسارة الاقتصاد الوطني جراء الحصار والعدوان الذي تعرضت له بلادنا وما زالت على مدى 12 عاما. وهذا وقد صدر عن المؤتمر قرارات وتوصيات هامة جاء منها.
2: اعتماد التقرير مرجع وطنيا اساسيا لتوفيق الاثار الاقتصاديه للحرب والحصار والاستفاده منه في اعداد الدراسات والسياسات الاقتصاديه المستقبليه، انشاء قاعده بيانات وطنيه محدده بصوره دوريه لنصب وتوفيق الخسائر الاقتصاديه والبشريه وربطها بالمؤشرات الاقتصاديه والتنمويه، تعزيز قدرات المؤسسات الوطنيه في مجال جمع وتخزين البيانات الاقتصاديه بما يسهم في رفع جوده التخطيط وصناعه القرار، تكثيف الجهود البحثيه والاكاديميه لاعداد دراسات متخصصه حول الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه والقطاعيه وبناء سيناريوهات علميه للتعافي الاقتصادي واعاده الاعمار، الاستفاده من البيانات الوارده في هذا التقرير في اعداد خطط وطنيه للتعافي الاقتصادي وتحديد اولويات اعاده الاعمار وفقا لهيكل الاضرار في كل قطاع اقتصادي او خدمي، تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص ومراكز الدراسات والجامعات لتطوير منظومة وطنية للرصد والتحليل الاقتصادي، إصدار التقرير بصورة دورية وتحديد مؤشراته وإضافة قواعد بيانات جديدة ليكون مرجعا سنويا يرصد تطورات الاقتصاد اليمني وأثر عدوان الاقتصاد.
0: تحت شعار حصار يقتل وصمت يخذل العدالة، أقامت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا أصدرت فيه تقريرا حقوقيا بعنوان دماء بلا عدالة، والذي وثق أبرز جرائم العدوان والحصار الإسرائيلي الأمريكي وأدواتهما السعودية والإمارات بحق المدنيين في اليمن خلال 12 عاما. وفي فعالية المؤتمر الصحفي تحدث القائم بعمل وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي بكلمة أشاد فيها بالجهود والإنجازات الكبيرة التي توثقها منظمة انتصاف عن الجرائم والآثار التي خلفها وما زال هذا العدوان والحصار الإجرامي الذي تفرضه جارة السوء بحق اليمن أرضا وإنسانا.
3: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المخصص لإصدار التقرير الحقوقي بعنوان دماء بلا عدالة والمنعقد تحت شعار بالغ الدلالة حصار يقتل وصمت يخذل العدالة. هذا الشعار الذي يختصر مأساة شعب تعرض للقتل المباشر بالقنابل والصواريخ وللموت البطيء بفعل الحصار والتجويع وتعطيل وصول الدواء والخدمات والموارد في ظل صمت دولي مخزن وانتقائية فاضحة في التعامل مع حقوق الإنسان. وأتوجه بخالص التقدير لمنظمة انتصاب لحقوق المرأة والطفل لدورها الحقوقي والإنساني في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وإبراز آثار جرائم العدوان والحصار الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي على الفئات الأكثر ضعفا. ونشيد بما تقدمه المنظمة من تقارير ومواد توثيقية وإعلامية تحفظ الوقائع والشهادات وتنقل معاناة الضحايا إلى الرأي العام المحلي والدولي، وتواجه محاولات التعتيم وطمس الحقائق. ويمثل هذا الجهد نموذجا للعمل الحقوقي المتكامل الذي يستحق الدعم والتنسيق مع الجهات الرسمية والقضائية، وبما يعزز المساءلة والإنصاف وجبر الضرر. أيها الحاضرون الكرام، إنما تكشفه التقارير الوطنية في جانبها الرسمي والحقوقي المدني، ومن ضمنها التقرير الصادر اليوم من أرقام وإحصائيات لعدد الشهداء من المدنيين وأرقام الوفيات غير المباشرة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات ونقص الغذاء والدواء، لا يمثل مجرد أرقام إحصائية، بل يسجل مأساة إنسانية ممتدة أصابت الشعب اليمني في حياته وصحته وغذائه وتعليمه وأمنه ومستقبله.
0: بدورها تحدثت الأستاذة سمية الطائفي رئيس منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بلادنا بكلمة أكدت فيها أن اليمن تعرض لجرائم ضد الإنسانية لم يحدث لها في التاريخ مثيل، مؤكدة أن الحصار والعدوان منذ 2015 وحتى اليوم خلف مآسي إنسانية بحق أطفال ونساء وشيوخ هذا البلد العظيم. وقالت إن التقرير الذي صدر اليوم يحتوي على أفظع الجرائم بحق اليمن في كل شيء.
4: كل يمني من تبعات العدوان والحصار على اليمن خلال 12 عاما، والذي بدأ أولى غاراته بتاريخ 26 من مارس 2015 بقيادة أمريكية إسرائيلية وأدوات سعودية إماراتية، ثم تبعه عدوان وحصار أمريكي بريطاني صهيوني، وتبعه أيضا عدوان أخير في الأيام الماضية، والذي فاقم من معاناة اليمنيين وتسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها. وحاولوا كسر إرادة شعب لا يقهر عبر الحصار الخانق برا وجوا وبحرا. منظمة انتصاف تصدر تقريرها الذي يوثق 750 جريمة مصنفة لأبرز جرائم وانتهاكات تحالف العدوان والحصار خلال 12 عاما. وما هذا التقرير إلا سلسلة للتقارير السابقة التوثيقية للمنظمة، وسيليه بإذن الله تقارير قادمة لهذه الجرائم المرتكبة والانتهاكات في العدوان والحصار. ويمثل هذا التقرير أهمية في الوقت الحاضر كونه توثيقا شاملا لجانب من آثار العدوان والحصار على اليمن، من خلال رصد وتوثيق ما طال الشعب اليمني ومقومات الحياة والمنشآت الحيوية من استهداف ودمار، والطرق والجسور والسجون والإصلاحيات والمقابر والمصانع والمزارع والمنازل والجهات المنشآت التعليمية والصحية والخدمية والمطارات والموانئ والأسواق والاستراحات المدنية، فضلا عن جرائم الاختطافات والأسر.
0: من جهتها تحدثت الأستاذة أخلاق شامل أمين عام المجلس الأعلى الأمومة والطفولة بكلمة أشارت فيها إلى أن بلادنا تعرضت لعدوان إجرامي أمريكي صهيوني سعودي صادف كل شيء في هذا البلد، مؤكدة أن النظام السعودي منذ عقود يظن أنه قد امتلك حق القرار في الشعب اليمني، وبالتالي يغل في جرائمه بحق هذا البلد. وقالت إن الشعب اليمني نهض ضد هذا الظلم ولن يترك هذا المجرم يواصل عدوانه على اليمن.
5: هذا الجهد الذي وثق كل ما انتهك تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لكي يؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولكي يؤكد أيضا أن هذه المنظمة تحرص على أن تقوم بالدور التي يفترض أن تكون قد أنشئت لأجله. منذ عقود والنظام السعودي ظن أنه قد امتلك حق القرار في الشعب اليمني، ظن أنه قد امتلك حق تحديد من يحكم ومن يرحل ومن يبقى ومن يضل. عقود كان يظن أنه بامتلاكه للحاكم ابتداء من رئيس الدولة إلى أصغر مسؤول في ذلك الوقت ممن باعوا، الكثيرين ممن باعوا ذمتهم وكرامتهم ومسؤوليتهم. ظن النظام السعودي أنه بامتلاكه لهذه المجموعة قد امتلك القرار على المجتمع اليمني، لكن محاولاته باءت بالفشل.
0: وكانت الأستاذة فاتن شرف الدين مسؤولة التقارير الحقوقية في المنظمة قد استعرضت الإحصائيات والجرائم والأحداث التي تضمنها التقرير الصادر عن المنظمة، الذي يضم في طياته أرقاما وإحصائيات بالجرائم المتنوعة التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء والشجر والحجر في هذا البلد الكريم.
4: منظمة الانتصار تصدر هذا التقرير والذي يعرض أهم وأبرز جرائم وانتهاكات تحالف العدوان، ويوثق 750 جريمة من آلاف الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهما السعودية والإمارات بحق المدنيين خلال 12 عاما. وقد تحدث التقرير بداية عن التوصيف القانوني للجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن، ثم تحدث عن واقع اليمن خلال 12 عاما من الحصار والعدوان. كما تطرق التقرير بشكل مختصر إلى الأوضاع المأساوية والكارثية التي يعيشها المواطنون في المناطق الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال السعودي والإماراتي بشكل مختصر. وقد تحدثنا عن الوضع في الجنوب بشكل مفصل في تقرير سيتم إصداره لاحقا. ثم ذكر التقرير بشكل مفصل أبرز جرائم العدوان منذ بدايته وحتى العام 2026. إحصائية ضحايا الغارات والقنابل العنقودية: بلغ عدد الضحايا من المدنيين منذ بداية العدوان وحتى 30 يوليو 2026 أكثر من 61,012 مدني ما بين شهيد وجريح، حيث بلغ عدد الشهداء 24,728 شهيد و 36,284 جريح، وبلغ عدد الأطفال منهم 9,954 طفلا ما بين شهيد وجريح، منهم 4,375 طفلا شهيدا و 5,579 طفلا جريحا، وبلغ عدد الشهيدات والجريحات من النساء 6,005 منهم 2,653 شهيدة و 3,352 جريحة.
0: سمعنا الكريم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. اليمن يمتلك زمام المكان والزمان في معركة الحصار، والسعودية أخطأت بالرهان على انتصار أمريكا أمام إيران. اختتم فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بخسائر الاقتصاد اليمني جراء الحصار والعدوان السعودي، وأيضا المؤتمر الصحفي لمنظمة انتصاف. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة الأخبار ومن الأعداد سميع الزيد ينتقي، ومن الكمبيوتر والإنترنت سيما إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي فقرات هذه الدقائق حديث الساعة: القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا لكيان العدو السعودي في مطار نجران. اليمن في معركة الوعي من الوصاية إلى كسر الهيمنة وإسقاطها. شاهد وشواهد: تداعيات إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، شلل في أسواق الطاقة، وانتصار لمظلومية الشعب اليمني.

0: وراء الأحداث. سياسيون وخبراء: أمريكا تراجعت عن تهديداتها بفعل الجهوزية الإيرانية، وطهران تتجه لفرض معادلات إضافية. وفي حديث الساعة: قواتنا المسلحة تستهدف هدفا حساسا لكيان العدو السعودي في مطار نجران.
1: ونقول لهم بأن على جنودهم طائراتهم لا المجنحة ولا الحربية ولا الاستطلاع، كل شيء سيهوي بيد الله تحت أقدام رجال الله. في صحراء الجوف منطقة البرقة والقادم هو العمر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
0: أعلنت قواتنا المسلحة اليوم عن استهداف هدف حساس لكيان العدو السعودي في مطار نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان إنه أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف هدف حساس لكيان العدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيرة، وأوضح أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. طبعا سمعنا الأفاضل لمناقشة أبعاد وأثار عملية استهداف الهدف الحساس في مطار نجران. يسرنا أن يكون معنا العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري. طبعا هذه الضربة التي تتلقاها السعودية هذا اليوم ستكون أيضا ردا من أبناء الشعب اليمني إلى جانب الردود، وفي حالة استمرت السعودية أو كيان بني سعود هذا العدو الإجرامي سيكون هناك أيضا تصعيد أكثر وأكثر، وكذلك سيعاني منه الكثير، خاصة أن العدو السعودي يسعى إلى أن يكون لديه العديد من المجالات الاقتصادية، ليس النفط فقط، وإنما كما يحدث الآن أيضا عمليات السياحة، السياحة التي هي الترفيه والتي أصبحت عبارة عن مبالغ رمزية، بعكس أن يتوجه المعتمر أو الحاج إلى الأراضي المقدسة. هكذا إذن كيان بني سعود يريد أن تكون المناطق المقدسة في مكانة غير مناسبة لها. كل ما يهمه الآن أصبح عملية الترفيه. إذن أصبح ضيفنا جاهز الآن عبر الخط الهاتفي، كما ذكرنا معنا العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري. مرحبا بكم معنا العميد أحمد الزبيري.
3: حياكم الله وتحيا لكم المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. طبعا هذا الهدف الحساس الذي أرسل من قبلنا قواتنا المسلحة إلى المطار الخاص بنجران التي تحتله المملكة السعودية، يا ترى ما هي الرسائل التي حملتها هذه العملية في عمق كيان بني سعود؟
3: بطبيعة الحال الرسائل التي حملتها هذه العملية بالسالة المباشرة الأولى هو أن أي عدوان، سواء كان عدوان بقصد، سواء كان بطائرة تجسسي، سواء كان بأي شيء، سيتم الرد عليه. لم تعد الأمور كما كانت، وعلى النظام السعودي المجرم أن يفهم هذا الكلام.
0: نعم.
3: بدون يعني نحن ردينا على المسيرات التجسسية والطيران التجسسي فوق أقوى محافظتين صعدة وحكة.
0: صحيح.
3: كان الرد الأساسي. الرسالة الثانية وهي الغير مباشرة إنه ولا زمن إنه تضرب وتهرب تتجسس ولا حدا قادر يواجهك. أصبح اليمن قوة يمتلك قوة وإرادة وستذهب إلى أبعد من هذا بكثير.
0: نعم. في حال طبعا استمر كيان العدو السعودي في غيه وفي اتهه وأيضا يسير خلف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إذن العميد أحمد الزبيري، يا ترى ما هي الآثار المترتبة على هذه العملية؟
3: الآثار المترتبة على هذه العملية أنها إن إحدى أمرين، إما أن هذا العدو السعودي يكف عن أليته لليمن، يكف عن استهدافه لليمن، يكف ينسحب ويرفع الحصار ويرفع الوصاية عن اليمن، أو أنها الحرب لم يكن خيار.
0: هي الحرب الآن، ولكن سيكون التصعيد.
3: ها؟
0: سيكون التصعيد أكثر وأكثر.
3: الآن عدنا لم نصل إلى الحرب إلى الحرب الذي تريد تشفي غليل صدور المؤمنين، صدور اليمنيين جميعا.
0: نعم. إذن هنا نتساءل وإياكم، ما هي تداعيات هذه العملية على كيان العدو السعودي، خاصة أنه يسعى في عملية الاستثمار والسياحة؟
3: كل تأكيد المطارات تعطلت، المواني لا نقول تعطلت، ولكن المواني حتى الآن لا تذهب إليها سبل ولا تخرج منها سبل، وإذا كان في سبل تخرج التصدير فهي الآن تذهب باتجاه قناة السويس والرجاء الصالح، وهذه مسافة مكلفة، والأسواق العالمية تأثرت بهذا الموضوع، لكن ليس هذا إلا بداية. هذا ليس إلا بداية، وستطول الأمور ستطول الأمور إذا أرادوا أن يطولوها. وإلا الحل مختصر وبسيط، نحن أصحاب حق وعليهم أن يعطونا حقنا.
0: صحيح. إذا هل نقرأ من ذلك، ألف سلام عليكم، هل نقرأ من ذلك أن المملكة قد فقدت الأمن والأمان نتيجة تعنتها، وأصبح هناك انسحاب لبعض الشركات؟
3: بكل تأكيد هؤلاء لديهم خطة ما يسمى 20-30. وفي عند خطط، يعني سامي تقولي نيوم خطط ترفيهية، خططهم عايشين بالنعيم ونحن عايشين بالحصار والجوع والفقر والباسة الذي صنعوها هم. وفي الأخير يقول لك هذه شرعية وبرعية ولا أدري ما هو من هذا الكلام. هذا لن يستمر بالنسبة لهم. 20-30-20-40 بينتهي نهائيا. ربما هذه مملكة الشر وقرن الشيطان ننتهي بكله
0: بإذن الله. ينتهي هؤلاء الحكام، هؤلاء المتصهينين. إذن قبل أن نختم معكم، ما هي قراءتكم للأيام القادمة في حال استمر كيان بني سعود في غيه وفي تصعيده؟
3: المواجهة والحرب، وبإذن الله ستكتب نهايتهم، لأنه بغوا علينا كثيرا وطغوا علينا كثيرا وأجرموا بحقنا كثيرا. يعني ما بعد هذا الظلم لن يشفي غليلنا إلى نهاية هذا النظام. هذه الأسرة الذي ألعن من الطائنة.
0: نعم بكل تأكيد. ونحن
3: يا إما نهاية إما هم ما في خيار قدام، هم لم يكونوا لنا خيار أصلا.
0: إذا أبناء الشعب اليمني يريد أن يخرج كما يقال القديم والجديد من العدو السعودي.
3: لم أسمع السؤال.
0: الشعب اليمني يتوق إلى أن ينتقم من هذا الكيان العدو السعودي نتيجة جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، ليس من اليوم وإنما القديم والجديد.
3: نعم حسابنا طويل مع هذا النظام، يعني نحن مش حسابنا من عام 2015، حسابنا يعود إلى أكثر من قرن
0: منذ تأسيس هذه المملكة.
3: لم يترك لليمن يعني مجال أنها تستطيع أن تبني أو تستطيع أن تخلق تنمية أو تستطيع أن تعيش، وكان يخلق لنا أنظمة عميلة، أنظمة خاضعة، أنظمة تخضع للإسراف، وهم يعيشوا بالرفاهية، واليمنيين المساكين يزرعوا سلطات عندهم، وبالأخير اخترع لنا الكثير والكبير والقضايا هذه، وإلا حروب علينا وفتن داخلية ومصائب كوارث.
0: نعم، لكن بإذن تعالى سيتم تسوية المعادلة ويعود الحق لأصحابه، وكذلك يعود أبناء الشعب اليمني إلى ما كانوا عليه هم الأسياد بإذن تعالى. شكرا كثيرا لكم العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري، يعطيكم ألف عافية.
3: حياكم الله.
4: أقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها. استخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات وفي نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ تحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
0: وفي حديث الساعة، اليمن في معركة الوعي من الوصاية إلى كسر الهيمنة وإسقاطها.
5: الكل مستعد، الجميع متسلح، وايدنا على زناد.

0: قلت يلعب هناك احنا جنودك
1: نضحي بانفسنا واولادنا وكل ما نمتلك.
2: امضي بنا يا سيدي بيننا مستعدين نضحينا بانفسنا ومالنا وسلاحنا من بيوتنا.
3: يا سيدي تفتك العناد بخلاص.
4: يدخل اليمن معركته المفصلية مع كيان العدو السعودي ليكسر كل القيود والتعسفات المفروضة عليه منذ عقود من الزمن. فالمسألة ليست فقط لكسر الحصار وإنما لتثبيت السيادة وتحديد المصير لشعب يأبى الخنوع والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى.
5: تنتقل العمليات اليمنية في العمق السعودي إلى مستوى جديد من التأثير مع استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات نقل النفط الخام السعودي، في خطوة تأتي ضمن مسار الضغط على المنشآت الحيوية المرتبطة بالاقتصاد السعودي بالتزامن مع استمرار الحصار والعدوان على اليمن. بيان القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عدد من النقاط الحساسة في منظومة نقل النفط الخام السعودي بواسطة الطائرات المسيرة، موضحا أن العملية جاءت ردا على اختراق الطائرات المسيرة التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. تكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمنظومة تصدير النفط السعودي، إذ يعتمد العدو السعودي على شبكة واسعة من خطوط النقل التي ترتبط بمناطق الإنتاج الرئيسة شرقي البلاد وبموانئ التصدير على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء ينبع الذي يمثل منفذا حيويا لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. تعود أهمية هذا المسار في أنه يشكل بديلا استراتيجيا للسعودية حال تعرض مضيق هرمز لأي اضطرابات، حيث يتيح لها نقل كميات كبيرة من النفط تصل إلى ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعل أي تهديد لهذه المنظومة عامل ضغط مباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. تحمل هذه العملية وفق القراءة السياسية والعسكرية رسالة مفادها يقول إن المنشآت النفطية السعودية ستظل في دائرة الاستهداف ما لم تغير المملكة سياستها فيما يخص استمرار الحصار والعدوان والاحتلال لليمن. لذا فإن الضغط على مصادر الطاقة يمثل واحدا من أبرز أدوات التأثير بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع النفط في الاقتصاد السعودي وعلاقاته بالأسواق العالمية. أما الرسالة الأخرى التي يحملها البيان فتتعلق بالقدرات اليمنية المتصاعدة في مجال الضربات بعيدة المدى، إذ تأتي العملية في سياق سجل متزايد من استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى أهداف داخل العمق السعودي، بما يؤكد التطور في القدرة على تجاوز منظومات الرصد والدفاع. ويشير تنفيذ العملية بدقة وفق المعطيات المعلنة إلى تحديات تواجهها السعودية في حماية منشآت حيوية تمتد على مساحات جغرافية واسعة، خاصة مع صعوبة تأمين شبكة الطاقة وخطوط النقل الطويلة أمام هجمات منخفضة الكلفة عالية التأثير. وفي أعقاب العملية برزت حالة من الارتباك في الموقف السعودي مع توجيه اتهامات سريعة إلى أطراف إقليمية أخرى بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما يثبت حسب مراقبين حجم التعقيد الذي باتت تفرضه طبيعة العمليات غير التقليدية في المنطقة وصعوبة تحديد مصادرها أو منع وصولها إلى أهدافها. بذلك فإن استهداف خطوط نقل النفط من شرق المملكة إلى ينبع لا يمثل مجرد ضربة لموقع محدد، وإنما يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر ليطال حسابات أمن الطاقة وقدرة السعودية على حماية بنيتها الاقتصادية الحيوية في ظل استمرار المواجهة واتساع نطاق تأثيرها.
4: وفي لحظات التحول التاريخي الكبرى يكتسب اليمن أهميته من موقعه الاستراتيجي ما حققه أبنائه من إنجازات حضارية ستظل دون شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني. حيث يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري بأرضهم المعطاءة بتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. مع بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ما دور النخب العربية والإسلامية في الوقوف مع الشعب اليمني لانتزاع حقوقه من كيان العدو السعودي؟
0: النخب العربية والإسلامية، وأنا لا أستطيع أن أتحدث باسمها جميعا، هناك نخب لها آراء متعددة، لكن على الأقل أستطيع أن أتحدث باسم المؤتمر القومي العربي الذي أعتبر نفسي من مؤسسيه ومن المواكبين لتجربته. نحن ضد أي عدوان على اليمن، بل ضد أي عدوان على أي بلد عربي، ونحن ندعو الحكم في الرياض أن يوقف هذه الاعتداءات على اليمن لصالحه أولاً ولصالح اليمن، ولكن بشكل خاص لصالح الأمة العربية والإسلامية. نحن كما قلت نحرص أن نبني الجسور لا أن نبني المتاريس بين أبناء أمة واحدة. أعرف أن هذا الموقف قد لا يرضي المتحمسون هنا أو المتحمسون هناك. أنا متأكد من أن شعبا وقيادة تخوض هذه المعارك ضد العدو الصهيوني وعلى بعد آلاف الكيلومترات لا يمكن أن تريد أن تصطدم ببلد عربي أو مسلم، أنا متأكد من ذلك. لكن أنا أعتقد نحن من وجهة نظرنا أننا نسعى من أجل وقف هذه الحروب في الجزيرة العربية وفي غيرها، هناك حروب مفتعلة في كل مكان من أجل وضع العربي بوجه العربي ومن وضع المسلم بوجه المسلم. نحن أخذنا في المؤتمر القومي العربي منذ تأسيسه، وقد ضم المؤتمر القومي العربي منذ تأسيسه قوى سياسية متحاربة مع بعضها البعض، لكنها في المؤتمر القومي العربي كانت تجد نفسها مضطرة لأن تتحدث بلغة مشتركة. لذلك في آخر مؤتمر قومي عربي كان هناك كلمة لليمن، كلمة نحن نعتز بذلك لأننا نحن إلى جانب اليمن الذي يدافع عن عروبة الأمة وعن إسلام الأمة، مع اليمن الذي يقف إلى جانب فلسطين بدون تردد. ولأننا مع اليمن نحن نريد أن نتوجه إلى الرياض بأن توقف هذه الحرب التي شنتها على اليمن منذ سنوات حتى اليوم، أن توقف هذا الحرب، لأن لا مصلحة للرياض فيها، وطبعا لا مصلحة لليمن، ولا مصلحة بشكل خاص للأمة العربية والإسلامية. من هنا كلامنا يجب أن يكون منسجما مع دعواتنا. ربما بعض الإخوة يعتقد أنه من المفيد أن يأخذوا موقفا حادا وأن يشتموا الحكومة في الرياض وغيرها، هم لهم طريقتهم، نحن طريقتنا أن ندعو إلى وقف هذا العدوان على اليمن، بل الوقف أي عدوان على أي بلد عربي، لأننا نعتقد أن المستفيد الأول والأخير من هذه الحروب هو أعداء أمتنا العربية والإسلامية، هذه هي لغتنا. إذا صادفت أن التقينا بمسؤول سعودي نصارحه بهذا الأمر ونقول له أنتم تخطئون بهذه العمليات العسكرية بهذا العدوان على اليمن، لأن اليمن يجب أن يكون أقرب إليكم من واشنطن وأقرب إليكم من تل أبيب وأقرب إليكم من كثير من الدول التي تعادي العرب والتي تناصر الصهيونية. هذا كلام نقوله في بياناتنا ونقوله في لقاءاتنا، لكن نحن لسنا من أنصار من يحاول أن يزيد النار اشتعالا بين أقطار عربية. أنا أذكر تماما وأتمنى أن يذكر حين كان هناك بين العراق وسوريا قبل أن يسقط النظامان، كان هناك حرب داعس الغبراء، وكان على الجواز العراقي ممنوع تسافر لسوريا وعلى الجواز السوري ممنوع تسافر العراق. نحن كان موقفنا تفاهم سوري عراقي و حماية للبلدين، لكن مع الأسف هذا النداء لم يسمع به.
6: طبعا بالنسبة بالنسبة لحرب اليمن، أول شيء يجب أن نؤكد عليه أن محمد بن سلمان مهزوم في حرب اليمن، ويجب عليه إن كانت لديه بقية من عقل أو رشد أن ينسحب ويعتذر لليمنيين، وكذلك يعوضهم بمئتين 300 مليار على مدى 10 سنوات، على مدى 50 سنة، يخرج من هذه الكارثة التي ورط فيها بلادنا وصرف مقدراتنا كلها على ترامب من أجل شراء الأسلحة، وكذلك قتل اليمنيين، وهي الذي أعظم من الأموال وأعظم من كل هذا. حكومة صنعاء لن تتنازل، وهي تستطيع بالمناسبة أن تقتحم لا قدر الله بلادنا من الجنوب، سواء نجران أو جيزان.
7: أكثر من تريليون دولار الذي خسرتنا يا سعودي، وعلى تسأل مالنا وليش ضابح منك وليش عن حاصرك وليش عن استاد في سفنك. تريليون دولار خسارتنا من مصانع، من كل المؤسسات، كل الناس تضرروا بسببك. هذا الأرقام الذي بتشاهدها وراءها الآلاف موظفين وعمال، هؤلاء الذي يروحوا البيوت بسببك، استهدافك لمقر عملهم، كانوا مرتاحين بيستلموا راتب محترم من مصنع، من أي منشأة أو وقفتها أنت وغاراتك. هذا الأرقام ليست فقط أرقام، هذا أرقام من وراءها أسر. اليوم هؤلاء الذي تعطلوا والذي عانوا والذي جوعوا يرجعوا تستهدف مقر عملهم ويرجعوا تواصل بهم. أنت جاوع تعال اشتغل معي، تستهدف مطار صنعاء وكان بيشتغل في مطار صنعاء ورجعت اتصل لي يجي، تستهدف مصنع اسمنت عمرة وتعطل مقر عمله مكان عمله ورجعت احاول تستقطب الماء وكان مع ماء وداخل من هذا المصنع. اليوم بعد ما تستهدف مقر عملهم بعدها تحاول تستقطبهم يشتغلوا معك، هذا الطريقة هتخلينا نستهدفك ونخرج هذا الرقم من عيونك من نفطك من سفنك. هذا المبالغ هتخرج بالرضا والله بالصميم.

0: لقد رسم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله من خلال خطابه الأخير معالم المرحلة المقبلة، وأيضا تثبيت الخطوط الحمراء التي لم يعد بعد الآن السماح بتجاوزها أو تأجيل معالجتها مسموحا. هنا نفهم لماذا استدعى سيد القائد ذلك الكم الهائل من المفردات الإسلامية كالجهاد في سبيل الله، مفردات الثقافة اليمنية كالهوية الإيمانية، القبيلة، الهوية اليمنية، الكرم الوطنية، إلى جانب المصلحة الاقتصادية، جميعها أهداف سعى من خلالها السيد القائد إلى التأكيد على أن القضية تخص الشعب اليمني المحاصر.
1: الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: ولهذا حملت الرسائل التي تضمنها البيان مفهوما واضحا مفاده أن القبول باستمرار الوصاية على المطارات والموانئ والثروات إلى جانب استمرار الحصار والعدوان السعودي يمثل مساسا بالعقيدة الدينية، بالهوية الإيمانية، بالكرامة الوطنية. الكاتب والمحلل السياسي عزيز القاسم، هل نحن في معركة يمنية مفصلية مع العدو السعودي لا تقبل بأنصاف الحلول؟
2: بداية فقط يعني أعلق قليلا على ما ذكره أستاذي الكريم الأستاذ معن بشور، يعني بخصوص اليمن ورؤية القيادة اليمنية، فاليمنيون ينطلقون الآن من أيديولوجيا عقائدية دينية إسلامية لها شعار واضح، الشعار يقول بأنه الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، يعني لا عدا مع المسلمين ولا عدا مع العرب، بل كلنا إخوة وعدونا واضح، وفي الأخير النصر للإسلام باعتباره مرجعية الجميع يعني الإطار الجامع للجميع. أضف إلى ذلك بأنه في بداية العدوان في العام 2015 تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في أول خطاب بتاريخ 27 مارس 2015، وأعطى النظام السعودي 40 يوما، أقصف اليمن 40 يوما، اعتدي على اليمن 40 يوما، وإذا كفيت العدوان فلن ندخل في حرب، لأن هذه الحرب ليست في صالح اليمن ولا صالح السعودية. يعني نموذج قدم السيد القائد، نموذج ليس له مثيل في أي قيادة سياسية في العالم، ومع ذلك أصر النظام السعودي واستكبر. الآن واليوم اليمن ما يطلبه هو الحقوق اليمنية المشروعة. اليمنيون لا يطالبون بأن يسمح اليمن للطائرات بأن تأتي للسعودية، اليمنيون لا يطالبون بأن تفتش كل سفينة تذهب إلى ميناء جدة، اليمنيون لا يطالبون بأن تحول عوائد أرامكو إلى اليمن، اليمنيون يطالبون بفتح مطاراتهم، اليمنيون يطالبون بفتح موانئهم، اليمنيون يطالبون بأن تحول عائدات وطنهم إلى شعبهم. مطالب محقة، مطالب واضحة تكسرها كل الشرائع، كل القوانين، كل المواثيق، سواء كانت سماوية أو كانت أرضية، كانت دينية أو كانت وضعية، مهما كانت حولها اتفاق واجتماع. ومع ذلك يصر النظام السعودي على المكابرة، وعلى أن اليمن لا يستحق هذه الحقوق، وعلى أنه هو المتحكم وهو السيد بدون أي وجه حق. لذلك اليمن يرى بأنه ملجأ إلى هذه الحرب إلجاء، وبأنه مفروض عليه، بمعنى لم يترك أي خيار، وإلا اليمنيون مع الحوار ومع السلام نتمنى ونرحب. وأقطع بأن القيادة اليمنية ما تحملت على مدى من بعد 2022 إلى اليوم إلا بأنه كان هناك محاولات، ومع ذلك يصر النظام السعودي. لذلك كما يقول مثل العربي مكرها أخاك لا بطل، بمعنى أن اليمنيون مضطرون إلى خوض حرب الاستقلال هذه. أضف إلى كل ذلك بأنه ربما كان من أهم وأفضل ما كشفت طوفان الأقصى وما بعدها هو الانقسام الحاد في المنطقة، بمعنى فرزت المواقف في المنطقة وتجلى أن في المنطقة محورين أساسيين، محور مقاومة وجهاد ومحور صهيوني. هذا المحور الصهيوني فيها اليهودي وفيها المسيحي و وفيه المسلم، فيه المسلم بالدقنة، وفيه المسلم وهو يحمل المصحف، وفيه المسلم وهو يصلي في المسجد. بمعنى أن التوجهات الآن أصبحت واضحة. يعني قديما ربما كانت الشعار العربي والقومية العربية كانت يعني مؤثرة وكانت يعني شيء جامع، لكن الآن المنطقة منقسمة في إطارين واضحين، في إطار محورين أساسيين. لذلك ربما تم تغييب موضوع العروبة، ولا يعني أننا مع التغييب إطلاقا، بل الآن الفرض هو على هذا الأساس، على أساس الآن هو على أساس التوجهات السياسية، على أساس الانتماء، على أساس الولاء، على أساس الموقف، على أساس تحديد هذه المواقف في الميدان. لم يعد الفرض على أساس مثلا عربي وغير عربي أو مسلم وغير مسلم، لا، الآن واضح أن في المنطقة محورين يتقاتلين. صحيح أن اليمن جزء من هذا المحور، لكن ومع ذلك لدى اليمن استحقاق خارج عن استحقاقات المحور، بمعنى أن ما يحدث الآن من تصعيد أو عودة التهدئة أو عودة الحرب في المنطقة الشاملة، طبعا في المنطقة اليمن معني الآن بمعركة داخلية قبل طوفان الأقصى وقبل كل هذا الفرد في المنطقة. اليمن لديه قضية داخلية وموضوع خاص مع السعودية، يعني عمل بنا الأخ السعودي والعربي السعودي ما لم يعمله بنا الكيان العدو الصهيوني، اعتدى علينا وجوعنا وقتلنا النظام السعودي أكثر من الصهيوني. النظام السعودي في 8 سنوات شن على اليمن 250,000 غارة موسدة، بينما كيان العدو الصهيوني والعدو الأمريكي شنوا على اليمن في 2009 غارة. ارتكب النظام السعودي المجازر في المساجد وفي الطرقات وفي صالات العزاء وفي الأسواق وفي كل مكان ما لم يرتكب مثله العدو الأمريكي والعدو. أن المشكلة أن هذا الذي يدعي العروبة ويدعي الإسلام ويدعي الانتماء إلى المنطقة متجند في خدمة الأعداء 100%، ويعاني منه الشعب اليمني بمؤامرات وأعمال وتصرفات أشد من أعداء المنطقة جميعا وأعداء الإسلام جميعا.
3: يا أمواج الطوفان البشري اليماني الذي لا يهدأ، ويا جبالا أرصت جذورها في عمق التاريخ، يا سيوف الله المسنونة على رقاب الطغاة، ويا تيجان الكرامة التي رصعت هامة الزمن بوهج التضحيات، هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد.
0: ستون دقيقة شاهد وشواهد.

تداعيات إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب شلل في أسواق الطاقة وانتصارا لمظلومية أبناء الشعب اليمني.

0: يعود مضيق باب المندب اليوم إلى قلب المشهد في ظل قرار حظر الملاحة البحرية لكيان العدو السعودي وإعلان المملكة عن تشكيل تحالف بحري لرفع الحصار بالقوة العسكرية. وما يزيد من أهمية هذا الممر المائي هو أنه يتزامن مع إغلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمضيق هرمز، ما يضع الطاقة الخليجية في مهب الريح. فالسعودية وبقية دول الخليج تعتمد على هذين المضيقين في تصدير النفط ومشتقاته وغيرها من السلع الأخرى. بناء على ذلك فقد تحول مضيق باب المندب إلى ورقة استراتيجية في معادلة الأمن الدولي.
1: عبيد وقارة انشقت عن أخرى، فماذا نعرف عن مضيق باب المندب في اليمن؟ تعددت الروايات حول التسمية، رواية تتحدث عن بحارة ابتلعهم البحر فبكتهم اليمنيات، وأخرى عن أبناء غادروا إفريقيا قسرا فنادبتهم أمهاتهم، وثالثة عن غرق خلفتهم كارثة قديمة بين آسيا وإفريقيا. غير أن أخطر ما في المضيق ليس تاريخه فحسب، وإنما حاضره. هو واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، تعبره سنوياً عشرات الآلاف من السفن، إضافة إلى ملايين البراميل من النفط يومياً. ولهذا فإن مضيق باب المندب يشكل عقدة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتجعل أي اضطراب فيه قادراً على إرباك أسواق العالم بأسرها. بين هرمز المغلق وباب المندب المهدد بالإغلاق بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، يقف العالم أمام اختبار قاس، فأي تعطيل متزامن لهذين الشريانين سيحدث زلزالاً يمتد إلى الموانئ والأسواق ومحطات الوقود في مختلف أنحاء المعمورة. عندها قد يتحول الندب من قصة يرويها التاريخ إلى واقع يعيشه الجميع.
0: تواجه المبادرة السعودية لتشكيل تحالف بحري جديد في البحر الأحمر اختبارا صعبا في ظل تعقيدات المشهد الأمني والملاحي المتصاعد في المنطقة، حيث تكشف تقارير صحفية غربية متخصصة أن هذا التحرك يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدى قدرته الفعلية على تحقيق الأهداف المعلنة. في مقدمتها حماية المصالح السعودية البحرية، وتؤكد وسائل إعلام دولية أن الرياض تسعى عبر هذا التحالف إلى إعادة ضبط المشهد البحري وتعزيز حضورها الأمني، قراءة لما قالته صحف غربية. عسكرة البحر الأحمر لا توفر الأمن للسعودية ولا تنهي الأزمة مع المحلل السياسي سند الصيادي.
2: كما قلتم يعني، وإن جاء هذا الاعتراف متأخر ومليء بالمغالطات والتضليل، لكنه يعكس حقيقة مفادها، إلى أنه هذا الاعتراف الغربي المتأخر عن مستوى ما وصلت إليه اليمن خلال سنوات الحرب، حول المحاولات اليائسة التي جاءت لاستهداف وإضعاف الشعب اليمني وإنهاك المشروع الوطني وقدراته. اليوم هذا المشروع يتجسد في هذه الملحمة العظيمة، أولاً على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي والعسكري، وأيضا على مستوى الاقتصادي والبحري، وهو ما تحدثت عن هذه التقارير، وهي تتحدث عن اتساع التداعيات الاقتصادية التي يعني اليوم باتت مكلفة على الجانب السعودي وعلى كل من يموله نتيجة استمرار الحصار وغياب التسوية العادلة في اليمن. أيضا هناك المسألة لم تعد يعني بطبيعة الحال متعلقة فقط بممرات والبحث عن طرق أخرى بديلة أمام السعودية. خارطة الطريق يعني كان الأحرى أن تذهب وأن تمضي فيها لإيجاد تسوية عادلة تحفظ حقوق الشعب اليمني، وأيضا إنهاء أسباب التوتر وأمن الإقليم بطبيعة الحال. اليوم هذه المعطيات وهي إذا ما جازنا التعبير نشير ونوه إلى أنها لا تزال ضمن خطوات تراتبية تصعيدية، يعني لا يزال في جعبة القيادة الثورية اليمنية والشعب اليمني والجيش اليمني الكثير من الخيارات الضاغطة، لكن أن تأتي هذه التداعيات وهذه التأثيرات وتتحدث عنها الصحف الأجنبية، ونحن نعرف تماما إلى أن الصحف الأجنبية تخفي الكثير من الحقائق ولا تتحدث إلا عن وضع قد بات قائما ولا يمكن يعني تجاوزها أو عمل ضبابي حوله بطبيعة الحال. هذه المسارات كلها في المسار البحري والمسار وما سببته المعادلة اليمنية، الحصار بالحصار من هذا القلق، من هذا التخبط الذي يقوم به النظام السعودي، من البحث عن ممرات، من اليوم حتى أصبحت السفن التي تحمل أعلام السعودية أصبحت مثال للخطر. هذا كله أيضا دول العدوان، هذا يعني يمكن تحليله في أبعاد عديدة، إلى أنه أولا القدرات اليمنية التي باتت تقلق هذه القوى والدول، وأيضا الموقف الشعبي العالمي المساند للشعب اليمني على اعتبار لأنه ينطلق من قضية حقه وعادلة ويبحث عن حقوقه والمشروعة يعني والمكتسبة، أن بحث عن ممرات بديلة عن رأس الرجال صالح، وعن الكلفة التي يدفعها النظام السعودي في هذا السياق، عن كلفة شركات التأمين، عن كثير من الشركات التي باتت يعني تعيش تداعيات هذا الحصار. أعتقد لأنه هذا يعني بعنوان أكبر وأوضح، لأنه اتساع التداعيات الاقتصادية، التداعيات الاقتصادية على النظام السعودي بطبيعة الحال يتحمل اليوم الكلفة يعني نتيجة أخطائه، نتيجة جرائمه وانتهاكاته وتجاهل لحقوق الشعب اليمني. هذه الأرقام والإحصائيات وهذه الأحداث التي تأتي ليست إلا جزء من الذي حذر منه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، لأنه اليوم معادلة الحصار بالحصار، وهو كان يعني ذلك تماما، ليس مجرد شعارا فراغيا، وإنما يعني ستتضح معالمه على الميدان بطبيعة الحال، وهذا ما بدأ يعني يظهر، إلا أنه التداعيات الاقتصادية، الكلفة، أيضا المسارات الطويلة وما يترتب عليها من تلف البضائع، من زيادة كلفة النقل، من كل المسارات، أيضا انعدام الثقة العالمية على المسار المعنوي وعلى المسار الاقتصادي والسياسي، بكل تأكيد هي جزء من المعادلة التي حذر منها قائد الثورة والتي أيضا وعد بها الشعب اليمني ونفذتها القوى العسكرية اليمنية النوعية والمتصاعدة. هذا دليل لأن كلفة التداعيات الاقتصادية لن تكون اليمن وحدها، من دمر اقتصاد اليمن، من دمر مقدراته، من يعني صادر رواتبه، من صادر مقدراته وثرواته، من يعني أمعن في قتل وإيذاء الشعب اليمني ورآه يموت جوعا ويعني مرضا وعزلة، أعتقد لأنه اليوم قد وصلت إلى داره هذه التداعيات وهذه الأرقام التي تكشف عنها هذه الصحف، ليست إلا أرقام يعني طفيفة مقارنة بالواقع الاقتصادي الذي بدأ يتشكل نتيجة هذه المعادلة التي رسمها الجيش اليمني بطبيعة الحال ومن خلف الشعب اليمني. التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لاستمرار الحصار ستكون أكبر كلما زاد يعني تأخير ومماطلة النظام السعودي في هذا السياق. للأسف هذا النظام الأحمق والأرعن لم يقرأ يعني المسارات التي جاء بها ممولة وسيدة يعني بطبيعة الحال، ولم يقرأ الدرس الأمريكي في البحر الأحمر. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي ترعى هذا النظام وهي التي يعني توظفه لخدمة مسارها الإقليمي والعدائي تجاه اليمن وتجاه الشعوب والمنطقة، ذهبت لكي تبحث عن يعني معادلات، عن تحالفات دولية في سياق كبح الإرادة اليمنية، وفشلت. يعني كان هناك تململ عالمي حتى لدى من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف ما تملكها الولايات المتحدة الأمريكية من أدوات الضغط على العالم، لكنه كان تحالفا هشا. نحن نتحدث عن تحالف الازدهار. اليوم المملكة السعودية تكرر هذا النسق، تكرر هذه التجربة بطبيعة الحال، سواء في سياق إيجاد تحالفات ويعني وإظهار موقف العالم المتململ اليوم الذي لم يعد يستجيب لهذه النداءات، أولا لطبيعة الموقف الإنساني والأخلاقي والسياسي الذي تطلع به اليمن على اعتبار لأنها لا تهدد الملاحة الدولية، لا تهدد الممرات الدولية، لديها خيارات مشروطة ومشروعة بطبيعة الحال وأهداف منتجة، ولذلك لا يمكن للعالم أن يذهب بمعية حرب تريدها المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثبت ذلك في السياق السابق على المستوى السياسي والدبلوماسي. في السياق العسكري أيضا لم يستفد النظام السعودي من تجربة البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية والمدمرات والبوارج التي أتت إلى البحر الأحمر، ويعني واجهت الإرادة اليمنية بشكل اعترف به الأمريكيون أنفسهم إلى أنهم لم يخوضوا مثل هذه الحرب منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة الاندفاع اليمني والشجاعة اليمنية، وأيضا التكتيك اليمني الذكي في إدارة المواجهة في سياق حروب لا تماثلية، يعني اختزلت الفارق أو حيدت الفارق العسكري الكبير والعدة والعتاد. هذه كل المعطيات السياسية والعسكرية هي من دفعت اليوم العالم إلى أن يذهب رغم المال السعودي الذي تضخها المملكة السعودية في سياق إيجاد هذه التحالفات والإغراءات التي تقوم بها لهذه الدول، إلى أنه الموقف العالمي هو يقرأ من الجانب المبدئي وأيضا من الجانب العسكري والعملياتي، إلى أنه لم يعد هناك جدوى في سياق كبح الإرادة اليمنية. هناك تجارب سابقة أثبتت يعني فشل هذه الخيارات، وبالتالي اليوم هذا هو جزء من التخبط والارتباك والعزلة التي يعيشها النظام السعودي. هو أراد أن يعزل اليمن بطبيعة الحال أكثر من 12 عاما. اليوم هذه المواقف الدولية المتذبذبة والمتململة والمرتبكة هي جزء أيضا من عزل النظام السعودي، وكأنها توجيه الاتهام إليه إلى أنه أنت الفاعل وأنت من يجب أن يعني تدفع ثمن أخطائك، ولن يذهب العالم بطبيعة الحال إلى أن يدفع الثمن إلى جانبك. اليوم هذا لا يمكن فصله عن القدرات، عن الحكمة الثورية طبعا أولا وقبل كل شيء، القيادة الثورية التي استطاعت أن تدير هذه الأزمة وفق تراتبية، يعني الصبر الطويل التي أيضا ساهمت في خلخلة المواقف الدولية والعالمية على الأقل على مستوى الرأي العام بطبيعة الحال في تلك الدول، أيضا على مستوى تنامي القدرات العسكرية التي أثبتت للعالم أجمع ولكل الخبراء والمحللين العسكريين لأنه اليد اليمنية ضالعة في هذه الممرات، القدرات اليمنية يعني متفوقة، وأيضا الإرادة اليمنية حاضرة ولا يمكن أن تخضع للمساومات أو للحصار أو للمزيد من الضغوط. هذا الموقف إلى جانب الحقوق المشروعة والمكتسبة للشعب اليمني هي من انعكست على هذه التداعيات التي اليوم ترصدها الصحيفة الصهيونية وقبلها الصحف الأمريكية، والتي تتحدث يعني عن تحالف كتب له أن يفشل قبل أن يبدأ بطبيعة الحال. وهذه المسارات كلها تؤكد لأنه اليمنيون اليوم ينجحون في فرض المعادلة، وهم عازمون أيضا على تصعيد هذه المعادلة في سياقات مختلفة، وعلى النظام السعودي أن يختزل هذه الطريق، أن يختزل هذا المسافة من التلاشي، من التدمير المقدرات، من المزيد من تفاقم سمعته الإقليمية والاقتصادية والسياسية، وأن يذهب ويستجيب لمطالب الشعب اليمني.
3: اسمع بشرفك، في 2015 عملوا تحالف عشان يضربوا صنعاء، في 2026 عاد شو عملوا؟ عملوا تحالف للتصدي لضربات صنعاء. هاي رجال اليمن، هذول هم رجال اليمن يا ولد، فاهم يا اللي ببالي ولا اجي عليك افهمك؟ هيك يعني في 2015 عملت تحالف عشان تضرب اليمن، هسا عمل تحالف بتقول لهم استروا علي مشان الله. اليمن يريد ان يفعل فيه شغلات عيب نحكيها قدام الناس، يعني والله العظيم هزلت ايها الهندي الاخر، هزلت قسما بالله.
0: وتستمر أيكم هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المرصد. الهندسة الصهيونية لابتلاع فلسطين تبدأ من إدارة الصراع إلى محو الوجود والجغرافيا.
4: على مبعدة أسابيع وأشهر قليلة سوف يرتسم خط النهاية للمسيرة السياسية لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو، ما لم يطرأ بالطبع ما ليس في الحسبان في إقليم اعتاد أن يستيقظ فيه صباح كل يوم على وقع مفاجأة من العيار الثقيل. أواخر أكتوبر المقبل ستفتح مراكز الاقتراع في الكيان الإسرائيلي في انتخابات تجرى على غير العادة في موعدها المقرر، وسط تقديرات بأن حظوظ المجرم نتنياهو في الفوز مرة أخرى تتراجع باضطراد. من الراجح أن تسدل الانتخابات على فصل طويل وممتد في الحياة السياسية الإسرائيلية والإقليمية، تصدره ملك إسرائيل وترك بصماته الثقيلة عليه، لا سيما في سنوات الحرب الثلاث الأخيرة اتبدلت قواعد اللعبة واختلفت قواعد الاشتباك، وطرأت تطورات سوف تجعل الكيان الإسرائيلي والإقليم من بعدها غير ما كان عليه من قبل. نقول من الراجح ولا نقول من المؤكد، أولا لأن المجرم نتنياهو أتقن فنون النجاة والبقاء، وثانيا لأن التطورات المتسارعة في الإقليم قد تأتي برياح تشتهيها سفنه. سواء على جبهة الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي حرب إسرائيلية في المقام الأول إن لم يكن الأخير، أو على جبهة الحروب المنخفضة الوتيرة في لبنان وغزة وسوريا، والمرشحة دائما للانفجار على نطاق واسع إن طرأ جديد. في إسرائيل تترقب المعارضة بفارغ الصبر لحظة الاقتراع، بيد أنها تتحسب، كما تتحسب عواصم القرار الإقليمي والدولي لاحتمالات أخرى قد تقلب الطاولة على رؤوس اللاعبين والمراقبين. من بين هذه الاحتمالات قيام المجرم نتنياهو بتوسيع دائرة حروبه وتصعيدها. هنا تبدو غزة ولبنان في قلب المهداف، ومنها أيضا قيام المجرم نتنياهو والدولة العميقة التي أعاد تشكيلها وصياغتها على صورته وشاكلة اليمين الأكثر تطرفا بالتلاعب بنتائج الانتخابات أو تزويرها، كما يقول بعض رموز المعارضة وقادتها بالفم المليان. سيغادر المجرم نتنياهو المسرح السياسي الإسرائيلي إما بفعل صناديق الاقتراع، وإما على وقع مطرقة القضاء، وربما بفعل الاثنين معا، لا سيما أن الرجل أخذ يتحول من ذخر إلى عبء على كثير من حلفائه في الولايات المتحدة وفي أوروبا.
0: ويؤكد منسق المؤتمر للشعب الفلسطيني عمر عساف أن الاحتلال يوظف التصعيد العسكري والجرائم اليومية بحق المدنيين لخدمة حساباته السياسية الداخلية. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس: نجاح اتفاق غزة مرهون بالتنفيذ المتزامن لبنوده وبالضمانة الدولية. مع بقاء المماطلة الصهيونية التحدي الأبرز أمام التطبيق.
5: هناك مؤامرة على الوسطاء العرب

قبورنا نحو الخطوات التصعيدية الاستيطانية الاحتلالية التوسعية التي تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اليوم هذا هو الواقع. المشكلة الوسطاء لا يتحركون إلا عندما يتعلق الأمر بلعب دور الوسطاء من أجل إقناع الجانب الفلسطيني. أين هي قطر والأردن ومصر وتركيا من ما يحصل اليوم في قطاع غزة؟ الوسطاء العرب للأسف الشديد لا يوجد لديهم أي تحركات إيجابية، على الأقل لا تنحازوا للجانب الفلسطيني، تحلوا بالحيادة. اليوم تم موافقة الجانب الفلسطيني على ما يتعلق باتفاق نزع السلاح،

0: خرجنا إلى هذا الميدان وقلوبنا تعصرنا ألما على إخواننا في غزة.
1: غزة تئن وتذرف الدموع دم ولا أحد يناصرهم. أين الإسلام؟
2: معني بكل ناظري ولا يوجهنا سيد، وإحنا ولا بكل ناظري بفضل.
3: وفي وراء الأحداث سياسيون وخبراء يقولون أمريكا تراجعت عن تهديداتها بفعل الجهوزية الإيرانية، وطهران تتجه لفرض معادلات إضافية. الباحث في الشؤون الدولية نجاح محمد علي: استراتيجية ترامب المعاكسة هي استغلال دول الخليج وفرض شروطه بذريعة السلام.
4: نفهم أن هذه الاستراتيجية التي أطلقها ترامب كان يفترض أن ينقل اهتمامه العسكري إلى النصف الآخر من الكرة كما ورد في هذه الاستراتيجية لمواجهة كما يقول يعني التمدد الصيني، التوغل الصيني وأطراف أخرى هناك في المنطقة، كوريا الشمالية. لكنه فعل العكس وجاب الكثير من الأصول العسكرية التي كانت متواجدة هناك في كوريا الجنوبية تحديدا ونقلها إلى منطقة الخليج لكي يحارب بها إيران. إيران اشترطت في نظامها الإقليمي، نعم هو يريد المنطقة، أصلا هو هذا يعني قضية تهديد إيران بضرب منشآت إيران الحيوية والبنى التحتية ومنشآت الطاقة، هو يبتز بها دول مجلس التعاون الخليجي، هو يبتز يعني هو اليوم يقول إنه السعودية لا تدفع إلا 30% من إيراداتها النفطية الحماية التي لم يوفرها لهم. أما الإيراني يجي قدم له مشروع آخر، المشروع مغاير تماما، وهذا المشروع يجب أن يبنى أيضا على موضوع الضمانات والثقة. أنت كيف تريد أن تبني ثقة ومع حتى مع الأمريكي بالمناسبة؟ يعني الآن هاي مذكرة التفاهم، لماذا عرقل تنفيذها؟ لماذا في داخل إيران هناك تيار قوي يرفض استئناف المفاوضات، مع أنه هناك اليوم حديث أن بعض الوسطاء ربما قاموا بدور ما بحلحلة الأمور وتحديدا الوسطانيين؟ أقول لأنه الأمريكي استغل مذكرة التفاهم لتعزيز قدراته العسكرية في المسار الجنوبي الآخر الذي لم يتفق بشأنه في مذكرة التفاهم، تم بالمرور غير البريء في مضيق هرمز. وإذا كنت تريد أن بالفعل تحقيق السلام وتحقيق الاستقرار وحماية المنطقة فانسحب واترك هذه المنطقة. هذا ما يشترطه الآن الإيرانيون، أنه لا مفاوضات ولا اتفاق. حتى سماحة السيد الإمام سيد مجتبى حفظه الله شرط عليهم وقال لهم في قضية التفاهمات يجب أن نخرج من حالة التطبيع مع حالة لا سلم أو لا اتفاق ولا حرب. أما حرب شاملة وحرب استهدافية طويلة الإيرانيون قادرون عليها لأن ينجحون باستخدام الجغرافيا، التاريخ يشهد لهم بذلك، أو لا، أو اتفاق شامل يضمن السلام. ومن أهم مقومات ضمان السلام أن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة. عندما إيران تقول لك أنا مو فقط ما مستعد اعتدي عليه وأوقع معك على معاهدة عدم اعتداء، بل أنا مستعد للتوقيع على معاهدة دفاع مشترك، يعني النهاية ستكون بالتأكيد.

0: لأولئك الذين يصمدون، وأولئك الذين يجعلون كلفة العدوان الصهيوني الأمريكي في المنطقة غالية ومكلفة. هذا مهم، يعني عملية الردع الآن الأمريكي يفهم أن معادلات الردع تغيرت. أنتم الآن في اليمن العظيم لحد الآن لم تستخدموا باب المندب بشكل، لم تستخدموه أصلا جيدا. يعني الخبراء الاستراتيجيون والعسكريون يتحدثون دائما أن من يهيمن أو يسيطر أو يمسك بمضيق هرمز وبضيق باب المندب هو يهيمن حتى يسيطر على الاقتصاد العالمي. لا.
1: انتهت هذه الدقائق، أجمل التحية منا.
2: ستون دقيقة.

0: تشير ساعتنا الآن إلى الخامسة مساء في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. موجزا بأهم الأنباء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف هدف حساس لكيان العدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق كيان العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. جددت مدفعية كيان العدو الصهيوني قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. تداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة الدوحة العسكرية شمال الكويت وسط تقارير عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الذي ستطرد فيه الولايات المتحدة ليس من هذه المنطقة فحسب، بل من جميع الدول التي تستضيف قواعدها العسكرية، لم يعد ذلك بعيدا. أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري بيروفوف مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوما بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي. لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
6: الحلقة 18.
7: بدأ يساورني القلق والشك يا ابن جفتم.
8: وأنا أيضا يا ابن جراح، فقد طال بقاؤنا في الكمين بالسر ولم يصلنا خبر عن أمر جيشنا في مواجهة الجيش العلوي.
7: هذا ما يقلقني. ها، أتسمع؟ ف... حارس على صهوة جواده يتقدم نحونا.
8: بالفعل ولا نستطيع تمييزه مع بداية الليل.
7: من أنت أيها الفارس؟ ترجل من على صهوة جوادك.
9: أعد سيفك إلى غمده يا مولاي ابن جراح، واستعد لتسمع خبرا يزعزع ملك آل يعفر.
7: ويحك يا نذير الشؤم، أخبرني أولا من أنت؟
9: أنا رسول ابن خلف أرسلني.
7: دعك من ابن خلف هذا وأخبرني ما الأمر.
9: إنها الخيانة والغدر والخدعة يا مولاي.
7: ويحك، الخيانة من من؟
9: من ابن عمك أمير صنعاء ومخاليفها أبي العتاهية.
7: ماذا تقول؟
9: أجل يا ابن جراح، لقد رتب لتأمين دخول العلوي إلى صنعاء آمنا مطمئنا.
7: وتكليفنا بنصب كمين هنا في السر ليس إلا جزءا من مؤامرته علينا.
8: وهل في ذلك شك يا ابن العم؟ المحذركم وأنذركم من نوايا أبي العتاهية يا ابن جراح.
7: لا وقت الآن للتلاوم فيما بيننا يا ابن جفتم.
9: الأدهى والأمر يا مولاي أن الأمير أبا العتاهية قد أعلن معاهدته ومبايعته لهذا العلوي.
7: لن تستمر هذه المبايعة والمعاهدة طويلا ما دام سيفي هذا سيكون مسلطا على رقابهم.
8: وسيفي ابن جراح سيظل بجوار سيفك حتى نستعيد نفوذنا وسيطرتنا وأملاكنا.
9: آه يا ابن جراح وأنت يا ابن جفتم، كم كنتما ستحسان بمرارة تملأ الفم وأنتما تنظران إلى موكب العلوي ومعه أبو العتاهية محفوفا بجيش كبير، وتسمعان هتافات الترحيب به من قبل أهالي صنعاء.
8: سنجعلهم يندمون على ما فعلوه.
9: إن يحيى بن الحسين سيأمهم وسيخطب في صلاة الجمعة غدا بالجامع الكبير بصنعاء.
7: تالله لن ندعه يستقر في قصر الإمارة وفي صنعاء كاملة دون أن نزلزل كيانه.
8: هل تريد رأيي يا ابن جراح؟
7: قل يا ابن جفتم.
8: لا يمكن أن نتخذ موقفا صائبا أو خططا ناجحة ونحن في قمة غضبنا وشدة اندفاعنا. أسلوب التصدي والمواجهة لهذا الخطر المهدد لمصالحنا لابد أن يؤخذ بهدوء وبعد تفكير عميق.
7: معك حق يا ابن جفتم، ولكن علينا أن نبدأ من خلال سفهائنا وأشرارنا.
8: ماذا تعني؟
7: نسلطهم عليه بالشتائم أثناء أدائه خطبة الجمعة ونجعلهم ينهبون رواحله في ظلام الليل.
8: ستكون أعظم مكافأة لمن يعشقون ويقدسون المال.
6: وكما وجه الأنبياء والرسل وأولياء الله بالإيذاء من قبل أعداء الله الرافضين الحق المصرين على الباطل، وجه الإمام الهادي في أول يوم له بصنعاء بينما كان يخطب في جامعها الكبير. فما إن بدأ إمام الحق عليه السلام أداء خطبة الجمعة حتى بدأت أصوات السفهاء من خارج بوابات الجامع تتعالى بالشتائم لشخصه الشريف الذي بحلمه وأخلاقه الرفيعة منع جند الحق من اعتراضهم، وظل عليه السلام في منبره يؤدي خطبته بحزم وثبات متجاهلا ألسنة السوء، فأكمل الخطبتين وأما المصلين وغادر المسجد إلى الدار التي نزل بها.

0: هؤلاء القوم يا مولاي لا يستحقون حلمك وعفوك وصفحك والصبر على سفاهتهم وسوء أخلاقهم.
1: لقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين الذين يتعرضون للإيذاء فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وفي هذا لا شك تثبيت للمؤمنين وإمداد لهم بما يحتاجونه من وقاية إيمانية ونفسية.
0: ونعم بالله يا إمام.
1: ليس هذا وحسب، بل وعدهم في الآية ذاتها بالجزاء العظيم إنهم ثبتوا في مواجهة الإيذاء، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله الذي صبرنا على إساءة السفاء لك يا إمام، فوالله والله إني بالكاد تمالكت نفسي يا إمام.
1: لقد رزقت الصبر يا أبا العتاهية، فاحمد الله على ذلك.
0: الحمد لله.
1: ولك أجر عظيم، فانظر ماذا يقول الله عن المجرمين الذين يحاولون النيل من المؤمنين. يقول تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
2: أما هؤلاء السفهاء فقد بلغوا مبلغا فاق حد التطاول والسخرية على ولي من أولياء الله، فسخروا حتى من صلاة الجمعة التي هي من شعائر الله الظاهرة، فبدت عداوتهم لله ولدينه ولوليه.
1: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وحقا قال ربنا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: ولكن هؤلاء السفهاء قلة يا إمام، ولا يمثلون أهل صنعاء الذين فرحوا بمقدمك.
0: إنهم والله لمرسلون من قبل آل يعفر وآل طريف والجفاتن، مكرا منهم وكيدا.
1: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: فإلى ما يرمون بمكرهم يا أبا العتاهية؟
0: إنهم يرمون من استفزازك يا إمام إلى دفعك لمغادرة صنعاء.
1: فبماذا تنصح؟
0: بألا تعجل عليهم يا إمام، فإني أرجو أن تؤول الأمور إلى محبتك إن شاء الله.
1: وبماذا ينصح عباد وزير أبي العتاهية؟
2: إن الحلم على هؤلاء يا مولاي لا يؤثر في أخلاقهم، بل يزيدهم تماديا وإصرارا على السفاهة والسوء وارتكاب الجرائم.
0: يا لخجل الشديد منك يا إمام، يا لخجل الشديد.
1: هون عليك يا أبا العتاهية، هون عليك، فحتى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من المجرمين في ذلك، وهو الكريم الذي من حقه التقريب والإكرام وليس الطرد والإبعاد. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أصدقك القول يا إمام، إن انفعالي مدفوع بأمرين.
1: وما هما؟
0: الأول الخجل الشديد منك ومما حدث اليوم، والثاني الخشية من أن يكون كيد المجرمين من آل يعفر وآل طريف والجفاتم سببا لترحل عنا وتغادر اليمن كما حدث أول مرة.
1: وإن كادوا ومكروا فالله جل ثناؤه خير الماكرين. أليس هو القائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: سيبطر الله مكرهم ويرده عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومع هذا أطمئنك يا أبا العتاهية أن حلمي لن يطول وصبري سينفد، حينها سيجدنا الأشرار في مقارعتهم جادين ولمرضات الله ساعين، بالمعروف آمرين وللمنكر ناهين، وبالله عليهم مستعينين.

0: أرأيت يا ابن جراح كيف أن هذا العلوي سمي خوفه وجبنه حلما وأناة وصبرا؟
1: اسكت يا ابن جفتم، ولا تظهر غباءك وحمقك وجهلك بما يحمل هذا الرجل العلوي من صفات.
0: قد يكون لديه صفات وقدرات أجهلها، إلا الشجاعة فلا.
1: قلت لك اسكت أيها الغبي، فما استثنيت إلا أهم صفاته وأعظمها.
0: ماذا أسمع منك يا ابن جراح؟ كأني بك قد بدأت تهاب الرجل.
1: ويحك، فابن جراح لا يهاب أحدا، ولكن يجب علينا ألا نستهين بقوة عدونا.
0: حسنا، دعنا من هذا الحديث، وعلينا مواصلة ترتيب جندنا للهجوم على العلوي ومن معه في صنعاء.

0: مرحبا بك يا إمام الحق في صنعاء،
1: شرفتنا بنزولك علينا كالغيث الهني.
2: أهلا بمنقذنا من الظلم والطغيان.
3: بوجودك يا ابن رسول الله عادت أنوار الحق والعدل إلى بلد الحكمة والإيمان.
4: مولاي أبا العتاهية،
5: ما الأمر يا غلام؟
4: اليعفريون وآل طريف والجفاتم يا مولاي يتجمعون في الساحة الغربية لصنعاء، يتجهزون للهجوم علينا.
5: حسنا، اذهب وأسرج خيري، فأنا ذاهب إليهم ومعي نفر من رجالي.
4: لا تخشى يا مولاي.
5: اذهب ونفذ ما أمرتك به يا غلام.
4: السمع والطاعة يا مولاي.
5: هيا.
6: هل لمحت يا أخي عبد الله انسحاب أبي العتاهية بعد تهامسه مع غلامه؟
7: أجل يا إمام الحق.
6: إذن فاذهب يا أخي، اذهب وتقص السبب واعلمني بالأمر.
7: السمع والطاعة يا أخي الإمام.

0: عليك أن تعلم يا ابن جفتم وأنت يا ابن خلف أن معركتنا هذه لن تكون الفاصلة.
1: أما أنا يا ابن جراح فما أراها إلا فاصلة، فلدينا من القوة القادرة ما يجعلنا نقضي على العلوي وأنصاره في ساعة واحدة.
0: يا لغرورك وكبريائك وعجبك يا ابن خلف.
2: ما بالكم يا إخواني، إذا لم نوحد كلمتنا فالنتيجة لا شك هزيمتنا.
0: معك حق يا ابن جفتم،
3: نتخلص من الهادي وبعدها سأتخلص منكم واحدا تلو الآخر، فلا أحد جدير بحكم سمع سواي.
1: أترون مجموعة من الفرسان متجهة نحونا؟
0: غلب عليك طبعك الجبان يا ابن خلف، هم مجموعة صغيرة، فإن كانوا أعداء قضينا عليهم، وإن كانوا حلفاء رحبنا بهم.
4: السلام على القوم من أهلي وعشيرتي وأبناء إمارتي.
1: إنه أبو العتاية، لقد والله سعى إلى حتفه.
0: لماذا جئتنا وقد خنتنا؟ ونسيت أننا من وليناك على صنعاء؟ حتى بت تسعى بجد للقضاء علينا وعلى إماراتنا.
4: تعلم يا ابن جراح أنكم ما وليتموني أميرا على صنعاء إلا حين انقسمتم على أنفسكم وزدتم من تفرقكم وساءت فعال بعضكم على بعضكم حتى عصفت بالناس عواصف فسادكم وتسلطكم.
0: فماذا تريد من إدخال يحيى بن الحسين إلى صنعاء غير القضاء على ملكنا؟
4: أناشدكم الله، إلا ما سمعتم ما أطعتم للإمام الهادي إلى الحق فقد علمتم فضله وبلغكم عدله، وإنه لكم ولليمن قاطبة خير مني.
1: ارموا أبا العتاهية بالحجارة واصرخوا في وجهه.
5: خذ هذا الحجر بين عينيك يا أبا العتاهية.
6: ارحل عنا، لست ذا أميرنا.
7: ليرحل العلوي من بلادنا.
4: إني لكم ناصح أمين، فالإمام سيعلمكم دينكم ويرشدكم إلى خير دنياكم وآخرتكم. أما أنا فسأعطيكم أكثر مما كنت أعطيكم وأزيد في أرزاقكم.
1: لا توقف رمي الحجارة يا قوم، بل وجهوا السهام تجاه أبي العتاهية.
2: يبدو أن العلوية ينظم جيشه ويرص صفوفه،
0: فلنهجم عليه سريعا قبل أن يتمكن من إتمام ترتيب جيشه.
8: هيا إلى القتال يا قوم.
9: هيا.

0: خيال شجاعة هذا الرجل العلوي يندفع بثلة من أنصاره أمام جيش عرمرم.
1: تداركوا الإمام يا أنصار الحق، فقد أحاطت به سيوف الأعداء
2: والسهام تنهال عليه من كل جانب. اللهم حمايتك للإمام يا رب العالمين.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة جانبا من النشاط

0: الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة جانبا من النشاط التعليمي والجهود التعليمية التي بذلها الإمام الهادي إلى الحق استكمالا للحلقة السابقة. نبدأ أولا بالحديث عن تلامذة الإمام الهادي. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن جهود الإمام الهادي التعليمية. طبعا الإمام الهادي من الناحية التعليمية بالتأكيد أن لديه طلابا كثيرين لا يمكن أن يحصوا، لأن الإمام الهادي كلما وصل إلى منطقة كان يدرس فيها، كان يلقي دروسا ونشاطا ودعوة إلى آخره، وبالتالي لا يمكن وليس من اليسير إحصاء وترجمة تلامذة الإمام الهادي ومعاصريه الذين يترجح تلمذهم عليه. ونشاطه التعليمي لم يكن أيضا منحصرا على شريحة معينة من الطلاب مجموعين في مدرسة معينة فيها كشوفات تجمع أسماء هؤلاء الطلاب، لا، بل كان اهتمامه منصبا على التثقيف العام كما هو دأب أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان، كما هو الحاصل اليوم عندما نسمع لمحاضرات السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي رضوان الله عليه. هل نستطيع أن نحصي طلابه فيها الذين سمعوا دروسه ويسمعون خطاباته في اليمن وفي خارج اليمن؟ لا نستطيع. كذلك من قبله الشهيد القائد رضوان الله عليه، هناك من لا يزال يتلمذ عليه من خلال دروسه وملازمه. فالإمام الهادي كان على هذا النحو اهتمامه منصبا على التثقيف العام، علاوة على أولئك الناس والطلاب والجماهير الذين كانوا يأتمون به في الحجاز وفي العراق والطبرستان وغيرها، وكانوا يتتلمذون على كتبه ومؤلفاته ورسائله. ومع ذلك فهناك من تلامذته من كان له دور علمي أو سياسي أو عسكري أو إداري أو غيره. هؤلاء التلامذة حظي بعضهم بترجمة، وربما ورد بعضهم بطريقة غير عرضية، وبما أنه كان يكلف عماله بمهام تعليمية فهذا يفيد أن جميع عماله على المخاليف كانوا علماء أو معلمين في أقل الأحوال. ومن هؤلاء التلامذة ولده الإمام مرتضى وكان إماما عظيما، وكذلك ولده الآخر الإمام الناصر أحمد وكان أيضا إماما وعالما كبيرا، مؤلفات تدل على غزارة علمه. منهم أيضا إبراهيم بن محسن بن الحسين العلوي العباسي من ذرية العباس بن علي بن أبي طالب الذي هاجر مع والده إلى الإمام الهادي وكان أميرا مقداما وعالما محققا. ونحن سنذكر فقط بعض الأسماء لتكون كنماذج لغيرها. منهم أيضا جعفر الطائي الوقار، وهذا كان أول من هاجر إلى الإمام الهادي من بلده من جبل طي، هاجر إلى الإمام الهادي وكان عالما عاملا. ومن هؤلاء العلماء الربيع بن محمد بن الروية المرادي المدحجي من مدحج، وكان شيخ مدحج، وكان شريفا معظما، نصر العدل والتوحيد ونشر ألوية آل محمد. ومن التلامذة الذين تتلمذوا على الإمام الهادي عبد الله بن الحسن الطبري، وكان أحد العلماء الراسخين، وربما كان يرسل بأسئلته من بلده طبرستان، وكان أحد دعاة الهادي وأولاده في ذلك البلد، ولعله خرج إلى اليمن ثم عاد إلى بلده. ومن هؤلاء التلامذة أيضا عبد الله بن عمر الهمداني الذي ألف سيرة الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي التي هي مفقودة للأسف الشديد، فقدت ولم نستطع الحصول عليها حتى اليوم. وكان هذا عبد الله بن عمر الهمداني اليمني الهمداني كان مؤلف سيرة الإمام الهادي، وكان عالما عاملا مقدما في كل فضيلة، وكان قائدا أيضا عسكريا ومجاهدا عظيما، وهو الذي قاد وأسعر الحرب بين الزيدية والقرامطة في نغاش، واستطاع الزيدية الانتصار على القرامطة في تلك المعركة الفاصلة والشهيرة. ومن هؤلاء أيضا التلامذة للإمام الهادي عبد الله بن محمد السعدي من سعد بن بكر بن هوازن، وقد هاجر إلى الإمام الهادي وكان من منطقة هوازن من الطائف، وكان من أفاضل أصحابه وأخيارهم وأهل البصائر منهم. ومن تلامذته أيضا أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حريصة العلامة الفاضل الحافظ، وهو الذي روى كتاب الأحكام للإمام الهادي، هو الذي رواه نحن نروي الكتاب الأحكام حتى اليوم نرويه عن من؟ عن طريق هذا الرجل، عن المرتضى، عن أبيه الهادي عليه السلام، ورتب أبوابه، وهو الذي رتب أبوابه. ومن العلماء أيضا الذين تتلمذوا على الإمام الهادي وعاصروه العلامة علي بن الحسين بن سرح العدوي، من ذرية عمر بن الخطاب، من بني عدي، من ذرية عمر بن الخطاب، وكان علامة كبيرا وفاضلا شهيرا، وقد ولاه الإمام الهادي القضاء على مخلاف مدر. ومخلاف مدر يوجد الآن قرية مدر، هي تعتبر من مديرية أرحب، وهي وكانت مركزا من مراكز العلم الحضارية في ذلك الحين. ومن تلامذته أيضا علي بن العباس بن إبراهيم، من ذرية زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان حافظا لعلوم العترة، وله تصانيف كثيرة في الفقه وغيره. من هذه المؤلفات كتاب إجماعات أهل البيت، وكان قد صحب الإمام الهادي أولا، ثم هاجر إلى طبرستان فصحب الناصر الأطروش المتوفى في 304 هجرية، الذي كان معاصر الإمام الهادي، وروى عنهما، روى عن الهادي وروى عن الناصر، وقل أن يأخذ الإنسان من علمين اثنين في وقت واحد، قل أن يحدث مثل هذا إلا لمثل هذا العالم الكبير علي بن العباس بن إبراهيم، الذي صحب الإمامين، صاحب الإمام الهادي في اليمن، وصاحب الإمام الناصر في طبرستان وفي جيلان وديلمان. وكان الإمام الهادي قد ولاه على جبل دخار، وجبل دخار هو جبل كوكبان، كان يسمى في ذلك الحين جبل دخار. وفي طبرستان أيضا ولي القضاء، ثم توفي سنة 340 هجرية. ومن تلامذة الإمام الهادي أيضا الفضل بن العباس الأنصاري أبو العباس، وكان قد هاجر إليه من المدينة، وهو من الأنصار من المدينة، هاجر من المدينة إلى اليمن إلى الإمام الهادي، وصار من قضاته وعلمائه الذين استعان بهم في اليمن. ومن العلماء والتلامذة الذين تتلمذوا على الإمام الهادي أبو القاسم الرازي، وهو كان شريفا علامة، عاصر الإمام الهادي وهاجر إليه من الري، هاجر من منطقة الري الذي يسمى الآن طهران، هاجر من هناك إلى الإمام الهادي وتتلمذ عليه، وهناك له كتاب اسمه مسائل الإمام الهادي، عنده كتاب اسمه مسائل أبو القاسم الرازي، سألها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين، وأجاب عليها الإمام الهادي بأجوبة رائعة جدا ومفيدة، وهي موجودة في مجموع رسائل الإمام الهادي. ومن العلماء الذين تتلمذوا على الإمام الهادي القاضي العلامة محمد بن سعيد اليرسمي الخولاني الصعدي، وكان عالما كبيرا وقاضيا خطيرا، من قضاة الحضرة الإمامية في عهد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين، وكان قائدا شجاعا أيضا من قادة الجهاد في سبيل الله. يعني ليس فقط عندما نقول عالم أنه فقط متفرغ في كسر من المسجد، أو في زاوية من المساجد من المسجد، أو في مدرسة من المدارس، أو في جامعة من الجامعات، لا يحرك ساكنا، بل كان هذا عالما وقاضيا، وكان مجاهدا أيضا، يقود الجهاد الجبهات ويقود الحرب والجهاد مع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين. ومن أولئك أيضا العلماء القاضي العلامة الشهير الوزير محمد بن سليمان الكوفي، الذي هاجر إلى الإمام الهادي من الكوفة، وسبقه في الدخول إلى اليمن، وكان يعني له دور عظيم جدا، وهو صاحب كتاب المنتخب، والذي سأل الإمام الهادي كتاب المنتخب، وقد تعمر بعد الإمام الهادي حوالي 22 سنة تقريبا، توفي في عام 320 هجرية. ومن العلماء أيضا محمد بن عبد الله الحنبصي اليهري أبو نصر، الذي كان شيخ الهمداني، إنسان اليمن الهمداني، كان شيخه وأستاذه ومرجعه، الذي كان يعود إليه في المشكلات، قرأ المساند والزبر الحميرية. وكان أبو نصر قد لجأ إلى صعدة حيث الإمام الهادي عندما استولى القرامطة على صنعاء في سنة 293 هجرية، وأحرقوا قصره الذي استمرت فيه النار شهورا كما يقول الهمداني، وأحرقوا محفده في بيت يهر أو ذي يهر، مسكن هذا الحنبصي اليهري، فهرب وفر إلى صعدة، والتجأ إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين حتى لا يطاله ظلم أولئك القرامطة الذين اعتدوا عليه وعلى أملاكه وعلى تراثه ومجده. ومن المرجح أنه لم يلجأ إلى صعدة ويخصها بالقصد دون سواها، ويبقى فيها تلك المدة إلا لأنه من عام 93 لعام 97، إلا لأنه كان على علاقة وثيقة بالإمام الهادي وأنه تتلمذ عليه. أما أبرز طلاب الإمام الهادي إلى الحق الذي يجب أن نخصص له ذكرا جيدا، فهو أحمد بن موسى أبو الحسين الطبري، الأحد الذين هاجروا إليه من طبرستان، وكان عالما ربانيا وداعية مؤثرا ومناظرا متمكنا. ذكر المؤرخون أثر جهوده الفكرية في أهل اليمن، وقال المؤرخون إن مذهب الإمام الهادي انتشر على يديه من بعد الإمام الهادي. وكان هذا الطبري قد جاور كان قد عندما توفي الإمام الهادي وبعد أن تغيرت الأحوال فكر ورأى أنه يذهب ويعود إلى بلده، لأنه لم يرى أن هناك أهمية أو فائدة للبقاء في اليمن. فبينما كان في تهامة وهناك نام وهو في طريقه إلى العودة، فرأى رؤيا جهوده الفكري المنام رأى فيها في أهل اليمن. وقال المؤرخون إن مذهب الإمام الهادي انتشر على يديه من بعد الإمام الهادي. وكان هذا الطبري قد جاور، كان قد عندما توفي الإمام الهادي وبعد أن تغيرت الأحوال فكر ورأى أنه يذهب ويعود إلى بلده، لأنه لم يرى أن هناك أهمية أو فائدة للبقاء في اليمن. فبينما كان في تهامة وهناك نام وهو في طريقه إلى العودة، فرأى رؤيا في المنام رأى فيها الإمام الهادي للحق، وهو يقول له: الله المستعان عليك يا أبا الحسين، تريد أن تترك اليمن وتترك نشر العدل والتوحيد في اليمن وتعود إلى بلدك؟ فقام الرجل من منامه فزعا وعاد ونوى وعزم على العودة إلى صنعاء وعلى الاستمرار في نشر الثقافة الفكرية التي كان الإمام الهادي يتحرك فيها، ونشر كتب الإمام الهادي وثقافته. واستضافه أحد كبار الزعماء اليمن في ذلك الحين، أحمد بن محمد بن الضحاك الهمداني الحاشدي في صنعاء، وأعطاه الضوء الأخضر للدعوة إلى مذهب الإمام الهادي وإلى ثقافته وفكره. وكان له من العناية بإحياء الدين أضعاف ما كان منه في زمن من سبقه، وانقادت له الزيدية عامته مخاصتهم، واعترفت له بالرئاسة والفضل، وكانت له نشاطات تعليمية وإرشادية واسعة، فكان يعلم أصحابه ويناظر خصومه من مختلف المذاهب، حتى أن كتابه مجالس الطبري تضمن مناظرات عديدة مع رجال مذاهب مختلفة، فقد ناظر كثيرا من أولئك. يعني حتى المجالس التي هذه مجالس الطبري اشتملت على مناظرات ومجالس علمية في عديد من المدن والمراكز العلمية في اليمن، في صنعاء ومنكث وعدن وعثر وفي مسور وفي غيرها، كما ناظر أهل السنة، وكذلك ناظر المجبرة، وناظر المعتزلة، وناظر القرامطة أو إسماعيلية مسور، ناظر أيضا الإمامية الاثني عشرية، وناظر الإباضية الأباضية، وناظر يعني كل الحركات الموجودة حقيقة سجلت له مناظرات معهم في مختلف القضايا العقائدية والفقهية. ليس فقط هذا الدور الذي قام به هذا الرجل، وهو من تلامذة الإمام الهادي الرائعين والمهمين الذين قاموا بدور اجتماعي ودور ثقافي ودور فكري مؤثر في اليمن وفي تاريخ اليمن، بل كان هذا الرجل له شبكة دعاة من طلابه وتلامذته. أنا أعتبر أن أبو الحسين الطبري نموذج يجب أن يحتذى للثقافيين اليوم وللمعلمين والمدرسين والأكاديميين، كيف كان يتحرك بهذا الشكل الواسع. أسس شبكة دعاة من طلابه وتلامذته وطلاب الإمام الهادي وتلامذته، وتوزع هؤلاء على عدد من المراكز التعليمية في القرى، وكان لهم دور عظيم في تثبيت دعائم مذهب الإمام الهادي وانتشاره. ومن هؤلاء الطلاب أو الدعاة حمزة الخشبي من بلاد الخشب، وبلاد الخشب تاريخيا هي أرحب، كانت تسمى بلاد الخشب بلاد أرحب. هذا كان له دور كبير جدا. وعلي بن أبي الفوارس اللعوي في ريدة، من اللعويين في ريدة، وعبد الله بن أبي عبد الله الخراساني في قرية حمدة أو في هجرة حمدة في محافظة عمران اليوم، وهناك أيضا معه من الدعاة في مسور، بل وصل به إلى أنه نشر دعاته إلى عدن، فكان له داعية هناك اسمه محمد بن الهيثم، وهناك أيضا البحيرمي وجماعة آخرون في منكث، قرية منكث تاريخية المعروفة في منطقة محافظة إب اليوم، وهناك أيضا محفوظ الريدي في ريدة وغيرهم. هؤلاء كانوا شبكة دعاة ينشرهم هذا الرجل العظيم، وكان له أيضا نشاط اجتماعي، يعني لم يكتفي فقط ويقول أنا ثقافي وليس لي أيضا أمر آخر، بل كان اجتماعيا، وكان محبوبا عند سكان صنعاء، وكان يتحرك في قضاء حاجات الناس بشكل عجيب، حتى أنه في مرة من المرات كان ينزل إلى عدن باعتبارها ثغر اليمن في ذلك الحين الذي يصل إليه التجار، فكان ينزل إلى عدن ويجلب البضائع من هناك إلى صنعاء، وكان يلتقي التجار وكبار التجار ويأخذ منهم زكواتهم ويأخذ منهم أيضا إنفاقهم ليذهب ليعود ليوزعه في المناطق هذه، ومن ضمنها مدينة صنعاء. وكان أغلب سكان صنعاء الضعفاء والفقراء ينتظرون ما يأتي به وما يعني يعطيهم إياه هذا الرجل العالم المجاهد أبو الحسين الطبري في مرة من المرات وهو عائد من عدن بتجارة قد جمعها لأولئك الفقراء وإلى أولئك المساكين، بينما كان في حمراء علب الذي الآن في تعتبر في شارع خولان في صنعاء، قد وصل العمران صنعاء إليها في حمراء علب. هذه لما كان هناك وكانت منطقة خالية وكان فيها قطاع طرق، فلما وصل إلى هناك تقطع له قطاع الطرق هؤلاء وأخذوا عليه تلك القافلة لأنه يعني أخذوها لأنفسهم وهو يتفرج عليهم. ولما أكملوا الانقضاض على تلك القافلة وما فيها من مطعومات وملابس ويعني ما كان فيها تلك القافلة من خير، قال لهم أكملتم؟ قالوا نعم أكملنا، ما معنا. قال إذن بقي عندي شيء أريد أن أعطيكم إياه. حالة عجيبة حقيقة. قالوا ماذا بقي لديك؟ قال بقي لدي هذه الصرة من الدنانير، نريد أن نكتسمها، وكانت مخفية في بينه يعني في ثيابه التي كان يلبسها صرة من الدنانير. قال أريد أن أكتسمها بيني وبينكم. فاستغربوا من هذا الآدمي، من هذا الرجل، يعني لم يكفيه أن سلب ماله وسلب هذه القافلة التي كانت معه، وربما كانوا يظنونه تاجرا، وهو الآن يريد أن يعطيهم أيضا هذه الصرة أو نصف هذه الصرة من الدنانير. فأعطاهم تلك نصف تلك الصرة وهم غير مستغربين يعني وغير مصدقين. ثم قال لهم إذن ما رأيكم أشتري منكم القافلة هذه شراء، رغم أنها حقي وحق الفقراء والمساكين في صنعاء، لكن أنا مستعد لشرائها منكم على أن أعطيكم هذا المبلغ، ثم ليدخل معي أحد منكم إلى صنعاء، وهناك في أول ما أجد أحد سكان صنعاء أو أحد تجار صنعاء سأستلف منه بقية المبلغ وأعطيكم إياه. فقالوا فلنجرب يعني، ولا يعني فجربوا وأرسلوا معه أحدهم إلى صنعاء. لما وصل هذا الرجل وبالقافلة تسامع به أهل صنعاء وخرجوا إلى خارج السور صنعاء يستقبلونه ويزغردون ويرحبون به، مرحبا بك يا أبا حسين يا أبا الحسين. لكنه بمجرد أن لقي أول واحد منهم من أهل صنعاء أرسله إلى حد تجارها أن يعطيه مبلغا من المال، وطلب منه أن يجهز أيضا بعض المطعومات أكلا لهؤلاء. وكان هذا القاطع الطريق الذي اصطحبه معه يعني لا يقطع بأنه سيعود إلى أصحابه، ربما كان يمكن أن يقبض عليه وأن يتم الضغط به على أصحابه من خلال حبسه. لكن في الحقيقة الطبري هذا أرسل هذا الرجل لحظات قليلة إلا وقد عاد ذلك الرجل الذي أرسله، وإذا معه بقية المبلغ ومعه زاد ولحم ومعه غداء وعشاء. فقال عد إلى أصحابك حتى لا يشكوا بأمرنا، عد إليهم وأعطهم هذا المال بقية المبلغ وأعطهم أيضا هذا العشاء وهذا الغداء. فعاد هذا الرجل وهو يعني يحمل تلك الأموال ويحمل أيضا تلك ذلك العشاء، ولكن أيضا يحمل اللوم على نفسه لوما شديدا، وعزم في نفسه بعد أن رأى هذا الرجل العظيم الذي فعلا أخذوا قافلة المساكين والفقراء وتلقاه الفقراء والمساكين من أهل صنعاء ورحبوا به، عاد يوبخ أصحابه ويجرمهم ويقول لهم استحوا من الله سبحانه وتعالى، كيف لكم أن تأخذوا هذا رجل ملك من الملائكة، هذا رجل عظيم، ونحن نقوم بأخذ هذه القافلة منه التي سلمها. فكان هذا سببا في أن تاب هؤلاء قطاع الطرق وصاروا من أصحاب أبي الحسين الطبري، بل ومن الطلاب عنده ومن التلامذة، وصار لهم شأن مذكور في عصر أبي الحسين الطبري. هكذا كان تلامذة الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين رضوان الله عليه الذين أثروا في واقع اليمن الثقافي والفكري، وحملوا راية الإمام الهادي الثقافية والفكرية إلى من بعدهم من الأجيال. نكتفي بهذا القدر ونستسمعكم العذر أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 67 إلى 70 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. وهناك من يقول إن هذه الآيات بالذات مدنية، وعلى أي حال فالآيات عن بني إسرائيل، كما أنها تأتي عقب قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ونسوا ما ذكروا به وفسقوا عن أمر الله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكن بني إسرائيل لم يعتبروا ولم يتعظوا، بل استمروا على هذا العتو والنقض للعهود مع الله والناس، فاستحقوا بذلك قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا أمر واضح في كل زمان ومكان، فاليهود بمكرهم وكيدهم بالله والناس لا بد أن يروا على أنفسهم نقمة الناس بإذن الله، وأن يضعوا أنفسهم في موضع المعتدي المدان والمجرم الشيطان في كل زمان ومكان وأمام الناس والرحمن. تأريخهم مليء بالحوادث التي مزقت شملهم وأذاقتهم الهوان، ولم يكونوا في هذه الحوادث مظلومين، بل كانوا مدانين بالجرم الذي استحقوا به ما حل بهم وما سيحل بهم من عذاب إلى يوم القيامة. وبهذا فلنكن على يقين بما تأذن به الله، فهو أذن أبدي. وأمام هذا اليقين فيجب على المسلمين أن لا يخضعوا لليهود وأن لا يتخذوا منهم أولياء. وأمام هذا البعث الذي يبعثه الله عليهم في كل حال، أمام هذا البعث يجب على المسلمين أن لا يسارعوا في اليهود يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خوفا من قوتهم وسطوتهم الحالية، فهم في اللعنة مهما استطالوا واستكبروا. إن المسلمين حين يثقون في كتاب الله ويؤمنون بوعده وبما تأذن به، فإنهم لا ولن يخافوا من هيمنة اليهود وسيطرتهم المالية والإعلامية المعاصرة، فإن ذلك إنما هو ابتلاء لليهود لينظر كيف يفعلون، وهو إمهال وإملاء ليزدادوا إثمه فيأخذهم بعقابه ويبعث عليهم من يصومهم سوء العذاب الذي يتعاودهم مرة بعد مرة إلى يوم القيامة. وقد يكون المسلمون في هذه المرة هم صوت العذاب الذي يصبه الله على اليهود بإذنه، ولكن بشرط أن يكون المسلمون مسلمين لله حقا، مستقيمين على العبودية له صدقا، مستمسكين بهداه لينالوا عفوه ورحمته، وإلا فإنه قد ينزل على المسلمين سوء العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهي صفات لله لا تختص بقوم ولا بأمة، بل إن عقابه ينزل على من عصى وغفرانه ورحمته يكتبان لمن جاهد فيه حق جهاده. وعلى أي حال فإن واجب المسلمين أن يوقنوا بأن ما تأذن به الله على اليهود قضاء حتم

وأذن أبدي، وإذا فلا يخافون من قوة اليهود الآنية واستكبارهم الظاهر، فإنه سريع الزوال. إن المسلمين حين يحبون ربهم ويدينون بدينه ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله، فإن الله سيحبهم وسيخشاهم كل شيء سواه، ويخافهم كل ما على الأرض من قوة وطغاة. فما بالك بشرذمة صغيرة من اليهود العصاة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا كان الأمر كذلك فإن عذابهم دائم مهما تطامنوا وأظهروا السلامة، وإن العذاب لواقع بهم ومحيط بهم مهما تحصنوا بترسانات السلاح وآلات الدمار وبنوك المال والربا. وهم مع ذلك في ذعر وقلق، ولو احتموا بحبل الطاغوت والطغيان، وهم ممزقون شر ممزق، ولو ظهرت لهم دولة وسلطان فإنها دولة باطلة، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. فلنكن على يقين من هذا أيها الناس، وأنتم أيها المسلمون بالذات، وكيف لا، وها هو الله يقول عن اليهود: وقطعناهم في الأرض أمما، فهو قضاء وحتم إلهي لا مرد له. فهم مقطعون أمما متشاكسة متعاكسة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم ممزقون ضعفاء مهما اتخذوا من وسائل القوة. نعم، إنهم مقطعون أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ولكن الصالحين منهم يضيعون في موج فساد الأكثرين الفاسقين. ورغم هذه الحال فإن الله يمنحهم فرصة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكنهم يقابلون كل ذلك بالإعراض والعناد، فلا يقلعون عن غيهم ولا يعودون عن طغيانهم. وعلى هذا استمروا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا هو دأب وشأن اليهود. لقد أصبح الكتاب في أيديهم، ولكنهم لم يأخذوا ما فيه، بل تركوه وراء ظهرهم واتجهوا يأخذون عرض الدنيا، ويأكلون السحت والربا، ويأكلون أموال الناس بالباطل، قائلين: ليس علينا في الأميين سبيل. ولأخذ هذا العرض الأدنى فإنهم يستحلون دماء الأبرياء، ويقتلون دعاة الحق والأنبياء، يفعلون ذلك بغيا ويقولون سيغفر لنا، وهو افتراء على الله، فالله لا يغفر لمن استمر في الإثم والعدوان. ولكنهم مع ذلك زادوا في الافتراء وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إن افتراءاتهم قد غرتهم وأغرتهم على الاسترسال في أكل السحت والربا والعدوان واتباع الهوى، فكلما لوثوا أيديهم بذلك عادوا إليه بتهالك، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. كل هذا حبا في الدنيا وارتيابا في ربهم الذي أعطى، بل إنهم في غمرة حبهم للدنيا يقولون على الله غير الحق، ويحرفون الكتاب بما يتفق مع أهوائهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ بلى، لقد أخذ عليهم الميثاق، ولكن اليهود معروفون بنقض العهود والمواثيق. ولقد درسوا ما في الكتاب، ولكنها دراسة بعيون الهوى التي تجعل الحق بينهم يندرس وبالباطل يلتبس، وللربا والسحت يؤسس وللنفوس يدنس. هكذا هي دراستهم للكتاب، ولا غروة، فهم قد خلعوا لباس التقوى وارتابوا في الأخرى وآثروا الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن اليهود لا يعقلون، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وللكتاب ينبذون وبالعرض الأدنى يأخذون، ولهذا كانوا هم الفاسقين إلى يوم الدين، وكان جزاؤهم هو العذاب المهين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنه تحضيض من الله. ولكن اليهود لا يطمعون في حسن الجزاء، بل يطمعون في السحت والربا، ولا ينتظرون أجرا من الله، بل يريدونه نهبا من الناس. إذن فإن الله حين يقول: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، إنهم جديرون بذلك،
إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا صوت عذابك عليهم ويد عقابك لهم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا في حديثنا عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وسنستمر إن شاء الله في حلقات متواصلة في ذكرى مولده صلوات الله عليه وعلى آله، الذي نحتفي به ونفرح به كما أمرنا الله في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأيضا نجعل مناسبة مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله فرصة للتعرف على رسول الله، للتعرف على رسول الله كما قدمه الله وكما قدمه من عرفه. لذا أول معرفة للنبي تأتي من القرآن، وكما تحدثنا في الحلقة الماضية من أكثر ما ضرب الأمة في علاقتها بالنبي أنها لم تعظم النبي. ومناسبة المولد هي إحدى المناسبات التي نعود فيها إلى عظمة الرسول ونقدمه كما قدمه الله ونعلي من شأنه لكي نهتدي به، لأنه كما قال الإمام القاسم بن إبراهيم: مفتاح الاهتداء بهدى الله تعظيمه وتقديسه. إذا لم يكن في قلب الإنسان عظمة لرسول الله فلن يتبع رسول الله ولن يهتدي برسول الله ولن يهتدي برسول الله. هذه قاعدة فطرية، هكذا فطر الله سبحانه وتعالى الناس. ولذا كما قلنا الله سبحانه وتعالى في القرآن عظم النبي، لم يتحدث عنه هكذا بعبارات أو يعني كلمات مثل ما يتحدث عن غيره. لا، نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما لا يتحدث عن النبي في القرآن إلا بالرسول أو بالنبي، والصفة هذه تعني عظمة، تعني أن الله يعظمه، لأن الإنسان عندما يخاطب باسمه لا تكون هناك عظمة له وتعظيم له، لكن عندما يخاطب بكنية بلقب مثلا يقال يا مدير، هذا مثلا تعظيم، يا فخامة الرئيس هذا تعظيم. لكن لو كان اسم الرئيس أو المدير مثلا صالح فيقال يا صالح، فهنا ليس هناك عظمة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعظم رسول الله، حتى أنه جاء النهي أن يكون هناك الخطاب للنبي في زمانه باسمه، لا يكون هناك نداء للنبي باسمه، بل بهذه الصفة التي أطلقها الله سبحانه وتعالى عليه واختصه بها واصطفاه لها، الرسالة والنبوة. ولذا قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يصلح أن يكون هناك الخطاب للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بنفس الخطاب لإنسان آخر، لا، يجب أن تعلي من مقامه. رفعه الله فلماذا لا ترفعه أنت؟ عظمه الله فلماذا لا تعظمه أنت؟ ألا تعرف أن الله سبحانه وتعالى قرن اسم النبي باسمه وجعل طاعة النبي من طاعته؟ لذا حينما نأتي إلى القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا كمسلمين أن نتبع النبي وأن نطيع النبي وأن نسير بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يقول: قل أطيعوا الله والرسول. نلاحظ في هذه الآية تعظيم، تعظيم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. قل أطيعوا الله والرسول، حتى لم يأتي فاصل، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك بعض الآيات تقول أطيعوا الرسول، لكن هناك آيات لا يوجد فاصل أبدا، طاعة الرسول هي طاعة لله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر لأنهم لم يطيعوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله. نجد أيضا في آيات كثيرة هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، حتى بغض النظر عن الطاعة التي يأمر الله بها نجد هناك تعظيم قبل دعوة إلى الطاعة، هناك تعظيم في هذه الآيات، تعظيم للرسول لأن الله يقرن طاعته بطاعة الرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، إذا كنتم تريدون أن ترحموا يجب عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يتحدث القرآن الكريم أيضا في غزوة أحد بعد تلك الأحداث التي كانت عبارة عن مآسي وضربات ودروس للمسلمين الذين خالفوا توجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ونزلوا من جبل الرماه، وجاءت الاستجابة من قبل مجموعة من الصادقين والخلص بعد أن عادوا من المعركة وهم لا زالوا في حالة جراح. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول، لأن من خاطبهم ودعاهم إلى الخروج هو الرسول، فالله سبحانه وتعالى اعتبرهم استجابوا لله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى بل ينطق عما أنطقه الله ويدعو إلى ما دعاه الله ويأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله هكذا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى هنا حينما نأتي إلى الآيات التي تتحدث عن طاعة الرسول وتأمرنا بطاعة الرسول، نجد أن الله لا يفرق بين طاعته وطاعة رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعتبرها طاعة لله ويعتبرها مفتاح للرحمة يستجلب بها الناس الرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى عندما يتحدث عن الرفاق في الجنة يقول: ومن يطع الله والرسول مباشرة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى هكذا يرفع قدر الإنسان ليرافق الأنبياء ويرافق الشهداء والصديقين والصالحين في الجنة، لكن ما هي الطريق الذي يسلكه؟ ما هو الثمن الذي يدفعه؟ ومن يطع الله والرسول، من تكون هناك طاعة لله وطاعة للرسول، وطاعة الرسول كما قلنا هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكي يعرف الإنسان أهمية الطاعة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ويعرف أيضا جانب التعظيم الذي منحه الله للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية واضحة ليتضح الأمر أكثر للإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله مباشرة، لأن الرسول مضمون، لن يكون هناك فيه معصية ولا انحراف ولا خلل ولا قبح، حاشا لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أطع الرسول وأنت مضمون، لا يمكن أن تعصي الله في طاعتك للرسول، لا يمكن أن تخرج عن طاعة الله، لن تنحرف عن الله سبحانه وتعالى، طاعتك للرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى لكي يعرف الإنسان التعظيم والمقام العالي للرسول عند الله سبحانه وتعالى، يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى هكذا يقول: ذلك الذي سيعصي الرسول سيخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأساسا سيتعرض للضربات من الله سبحانه وتعالى، وستكون العقوبة عليه من الله. لماذا؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فلن يكون مصيره إلا العذاب، إلا جهنم، إلا السخط الإلهي من المولى تعالى. بل يقول أيضا في آية أخرى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بمعنى أنهم حينما يشاقون الرسول هم يظنون أنهم سيؤثرون على الله، كأن القضية علاقة بالله مباشرة، لن يضروا الله شيئا، لم يقل لن يضروا الرسول، لا، لن يضروا الله، لأن المتصدي لهم هو الله، الذي سيعاقبهم هو الله، الذي سيحمي رسوله هو الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، لاحظ هنا، شاقوا الله ورسوله، خالفوا وعصوا الله ورسوله، لكن قال بعدها: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بمعنى أن مخالفة الرسول هي مخالفة لله مباشرة، لم يقل في مثل ما في آية أخرى ومن يشاق الله والرسول، لكن هنا ومن يشاق الله، الشقاق للرسول، المخالفة للرسول هي مخالفة مباشرة لله سبحانه وتعالى ومعصية لله سبحانه وتعالى، ويكون المعاقب عليها هو الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: حي على خير الأعمال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادخل

عذاب.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم سجن احتياطي الثورة بأمانة العاصمة في إطار زيارات المستمرة للسجون للإفراج عن المستحقين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية. وخلال الزيارة استمع النائب العام من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي عبد الله زهرة إلى شرح حول القضايا الواردة للنيابة والمساجين على ذمتها، إضافة إلى المحكومين في قضايا جسيمة داخل السجن. كما استمع القاضي الحوثي إلى المساجين بشأن المد بل بشأن المدد التي قضوها في الحبس وأسفهم على مخالفة القانون وآمالهم في الحصول على فرصة لبداية جديدة في حياتهم. ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد كبير من المساجين ممن قضوا معظم مدد العقوبة، وذلك بالعفو في عن بقية المدد تنفيذا لمكرمة قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وحث القاضي الحوثي المساجين على اغتنام فرصة العفو والبدء بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون واحترام المجتمع، مشددا على أهمية استشعار المسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم. نظمت إدارة أمن محافظة الحديدة أمسية خطابية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الأمسية أكد محافظ المحافظة عبد الله عطيفي أن الاحتفاء بذكرى مولد نبي الرحمة يجسد عمق الانتماء للرسول الأعظم ويعزز الهوية الإيمانية والقيم التي حملها للبشرية باعتبارها منهجا لبناء الأمة وصون عزتها وترسيخ وحدتها في مواجهة الأعداء. ولفت إلى أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العودة الصادقة إلى نهج النبي الأعظم والتمسك بهديه جامعا وموجها، لا سيما في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة والمواقف المكشوفة لبعض الأنظمة التابعة للصهيونية والأمريكان، مبينا أن الالتزام بالمنهج النبوي يمنح الشعوب المناعة والقدرة على الصمود وتجاوز التحديات. وأشار عطيفي إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار ومعاناة للعام 12 جراء السياسات العدوانية للنظام السعودي يكشف فداحة الحقد والجرم الذي يطال اليمن أرضا وإنسانا ويضاعف أهمية التمسك بمنهج النبي الكريم الذي يدعو إلى العزة والكرامة ورفض الهيمنة والاستكبار. دشنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية بفعالية خطابية في المركز الرئيسي بصنعاء. وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس اللجنة القاضي محمد العزيز وأعضاء اللجنة، تحدث أمين عام اللجنة العليا للانتخابات محمد الجلال عن الاستعدادات والتحضيرات الخاصة وذلك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، واستعرض خطة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في المقر الرئيسي للجنة وفروعها في المحافظات بما يضمن حسن الأداء والتنظيم ويعزز المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى ميلاد النبي الخاتم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشار إلى عمق ارتباط أهل اليمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودورهم التاريخي والمشهود في نصرة الدين الإسلامي والذودة عن حياض الأمة. عقب الفعالية نظمت التعبئة باللجنة العليا للانتخابات اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان والحصار السعودي على اليمن. نظمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة وفرعها مشاريع مياه الريف والموارد المائية بالمحافظة اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية أشار وكيل المحافظة محمد القاضي إلى أهمية إحياء ذكرى مولد خاتم الأنبياء لاستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وشجاعته وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته وتأكيد الاستمرار في نصرة الأقصى. وأوضح أن أحياء المناسبة يؤكد عمق العلاقة والارتباط الوثيق بالنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورسالة للأعداء بثبات وصمود أحفاد الأنصار وتمسكهم بالرسول الخاتم. نظم فرع هيئة رعاية أسر الشهداء وقطاع الإرشاد في محافظة حجة أمسية ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأكدت كلمات الأمسية التي نظمت بالتعاون مع أبناء الغرابي في مركز المحافظة ومدارس شهيد القرآن ودار الأيتام أهمية اغتنام المناسبة الدينية في تجسيد أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا، وجعلها فرصة لتقويم النفس والعودة بقيم ومبادئ وصفات وسيرة النبي العطرة. وعبرت عن الفخر بإحياء الذكرى العطرة لمولد النبي الخاتم كمحطة للاعتزاز بالهوية الإيمانية الأصيلة وتعزيز الثبات في مواجهة الأعداء من قوى الطاغوت والاستكبار العالمي. نظمت التعبئة العامة بعزلة 50 بمديرية صنعاء الجديدة في محافظة صنعاء اليوم مسيرا طلابيا شعبيا راجلا تحت شعار التصعيد بالتصعيد وتجديدا للثبات. وفي المسير أشاد مدير المديرية عبد الله المروني بمستوى انضباط وقدرات المشاركين خلال الأداء الميداني الذي أظهر جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة التحديات والدفاع عن الوطن والتصدي للعدو الأمريكي الصهيوني. وخلال المسير والوقفة بحضور مسؤولية التعبئة بالمديرية محمد الطل والتربية أمين مجعل وعدد من مديري المكاتب التنفيذية ردد المشاركون الهتافات المؤيدة لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، وأكدوا الاستعداد للمشاركة في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته والثأر من المعتدين. نظمت التعبئة العامة في عزلة بني النمري بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم مسيرا راجلا ووقفة مسلحة في إطار إعلان الجهوزية لمواجهة أي طارئ وتأييد القوات المسلحة لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي المسير والوقفة ردد المشاركون الهتافات الغاضبة ضد العدو السعودي المتغطرس ومن يدور في فلكه من الأنظمة والمرتزقة والعملاء، وأكدوا ثبات موقفهم المعادي لأمريكا وإسرائيل والمساند لأبناء غزة والمناصر لإيران ودول محور المقاومة، وجددوا التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخيارات الاستراتيجية والقرارات التي يتخذها دفاعا عن الوطن ونصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المحور. ختاما شيع بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء اليوم جثمان الشهيد محمد أحمد علي الجرادي من قرية الأشراف عزلة غضران والتي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه الديني والوطني. وخلال التشييع أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء التي أثمرت عزة ومجدا للوطن وجسدت عمق الهوية الإيمانية للشعب اليمني وجددوا العهد بالوفاء لدماء الشهداء بالمضي على دربهم في التضحية والفداء وتجسيد التلاحم الوطني في مواجهة أي عدوان على الوطن. وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بالأشراف بعد الصلاة عليه بجامع القرية بحضور قيادات محلية تعبوية وشخصيات اجتماعية. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو،
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد. فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حد ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم.
1: افتتاحية البرنامج.
3: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة والكرامة، ويا من رفعتم رأس الأمة عاليا في وجه الطغيان، ويا من جعلتم من جبال اليمن حصونا منيعة لا تنال منها رياح التحدي ولا تزعزعها زلازل المؤامرات. أيها الأبطال الصامدون في ميادين الشرف، إن الأحداث تتسارع كالسيول الجارفة، والمتغيرات تتكاثف في سماء أمتنا كغيوم الرعد، وفي مقدمتها ما يجري في بلدنا العزيز، هذا البلد الذي أبى إلا أن يكون قبلة الأحرار. وما جسدتموه في الميدان هو ما أوجد توازنا رهيبا في ميزان القوى، وأثبتتم للعالم أجمع أن إرادة اليمن لا تقهر، وأن سيفها بتار على أعدائها وعلى كل من خان أو تآمر وباع نفسه بثمن البخس. ولسان حالكم جميعا يصطح بأعلى صوت: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومصالح السعودية لن تنال أمنا ولا استقرارا إلا بتوقف سياساتها العدوانية كليا تجاه بلدنا. فالمعادلة واضحة لا لبس فيها، والردع قائم على سنن الله في الأرض. أيها المقاتلون الأبطال، إنما تقومون به ليس مجرد دفاع عن حدود، بل هو حرب وجودية ضد مشروع هيمنة يسعى لابتلاع الأمة وتقسيمها ونهب خيراتها. وإن صمودكم أيها الأبطال هو انعكاس حقيقي لصمود الأمة كلها، من غزة إلى القدس، ومن بغداد إلى دمشق، ومن بيروت إلى صنعاء. وأن تصعيد العدو هو دليل خوفه من قوتكم وإصراره على كسر إرادتكم، هو اعتراف منه بعجز أسلحته أمام صمودكم. فاستمروا أيها الأبطال على هذا النهج وازدادوا إيمانا ويقينا، فالنصر حليف الصابرين، وأنتم اليوم تثبتون للتاريخ أن اليمن كان وسيبقى قلعة الإسلام المنيعة، وأن رجالها لا يرهبون الموت بل يبحثون عنه في طرق العزة والشهادة. أيها الأبطال الثابتون، لا تلتفتوا خلفكم ولا تحفلوا بأصوات المخذولين، فإن طريقكم محفوف بالمجد وعاقبتكم موصولة بالفوز العظيم. فأنتم اليوم ترسمون مستقبل الأمة بأيديكم، وتصنعون نصرا سيبقى عنوانه في سجل التاريخ بحروف من نور ونار. احملوا رايتكم عالية واصطحوا بتكبيرات النصر، فإن الله معكم ولن يضيع أعمالكم. واستبشروا بالنصر القريب، فإن العدو مهزوم ولو طغى، وأنتم المنتصرون ولو طال الزمن.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، إن وجود وأمن الكيانين السعودي والصهيوني مرتبط ببعضه ارتباطا وثيقا، فسقوط أحدهما يجر الآخر إلى الهاوية، ولذا تتجه الجهود السعودية لحماية وجود الاحتلال الصهيوني وتأمين بقائه. وكما يقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال المباشر، فإن بيت الله الحرام يرزح تحت سياسات تجريف الهوية التي تمارسها سلطات الرياض. وفي هذا العام من 2026 للميلاد انزاحت الأقنعة وتكشفت النوايا التي سترها ملوك آل سعود السابقون تحت غطاء الشارات الإسلامية، بينما فتحوا أراضيهم للقواعد الأمريكية. وجاء محمد بن سلمان بقراراته المتهورة وسياساته المكشوفة ليزيل باقي المساحيق، فهو يسعى خلف سراب التبعية المطلقة لأمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني، مطاردا أوهام الحسم والحزم، ولن يحصد من مطاردة السراب إلا الحسرة والخسران. أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تظل العجوز الشمطاء بريطانيا والحرباء الأوروبية المتلوية هي الصانع الأول لزرع كيانين استعماريين في قلب الشرق الأوسط، الكيان السعودي وكيان الاحتلال الصهيوني. فقد مكنت بريطانيا آل سعود من بسط نفوذهم في بلاد نجد والحجاز ليكونوا أدوات طوق وإخضاع لأية دولة تشكل خطرا على المشاريع الغربية، في الوقت الذي جلبت فيه عصابات الاستيطان من أشتات الأرض لزرع كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين. ومن ذلك الحين لم ينعم الشرق الأوسط بأمن أو استقرار، إذ لا يمكن للمنطقة أن تستقر إلا بزوال أحد هذين الكيانين المصنوعين في أروقة الاستكبار العالمي، واللذين يمثلان قطبي تشغيل المشروع الصهيوني والماسوني في المنطقة. فإن ضباط المخابرات البريطانية هم من وضعوا اللبنات الأولى لعرش آل سعود، ورسموا لهم خريطة العداء الدائم لليمن، لا سيما عقب إرغام المستعمر البريطاني على الجلاء من جنوب الوطن. فقد أدركت بريطانيا أن احتلال اليمن لم يكن مجرد مطمع في موقع جغرافي وممر بحري حيوي، فقد كان استهدافا للهوية الإيمانية الأصيلة. ولذا عكفت بعد خروجها على استمرار تقويض أمن واستقرار اليمن عبر أدواتها الإقليمية، خوفا من المنهج القرآني الأصيل وأهل الولاية الذين لا يقبلون الوصايا ولا يرهبون قوى الكفر والعدوان مهما بلغت قدراتهم.

صرخة الشعب هي أرض بلقيس الإله سقاها ولها من الآيات جل ثناها من تحتفي بنبينا وبمولده وتعمق الذكرى بنور ضياها ولد الحبيب المصطفى فاستبشرت كل الدنا وكأنه أحياها سجعت لمولده الحمام وغردت كل الطيور بعشها وسماها هو أحمد ومحمد والمصطفى هو رحمة للعالمين أتاها أطياف ألوان السماء تزينت بقدومه زهر الربيع كساها صلى عليك الله يا خير الورى يا من عريت من الدنا لسماها من أحلك الظلمات قد أخريتنا طهرت مكة من أثيم عداها يا سيد الأخلاق خيرك عامر سيظل اسمك للقلوب دواها أرسلت للأخلاق خير متمم ولكم دعوت لأمتك آواها من ساء في شخص النبي فقد أثما سنريه يوم الواقعة ولظاها من اصطفاه الله خيرا للأمم أسماه خاتم أنبيائه طاها فالاحتفال بمولدك يا سيدي من أقدس الأعمال لن ننساها هي لحظة من وحي ربي كيف لا نمرح بطلتها وفي ذكراها الشاعر الأستاذ نبيل محاوش.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة حين تبدأ الحكاية من الأرض ومع الزراعة تستمر الحياة. فاعلموا أنكم مع برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعي الزراعة

0: مزارعين، موضوعنا اليوم يمس كل مرب ومزارع. حادثة قد تتكرر في الكثير من القرى والمزارع وتسبب خسارة كبيرة. تعالوا نتابع هذا المشهد ونتخيل من مزرعة العم أبو صالح. فجأة يعود من المرعى ليستغرب ماذا حصل للبقرة اليوم. عادت من المرعى وهي تصيح وتتألم، لا قادرة تجلس ولا توقف. الكل مستغرب، وفجأة العم أبو صالح شاف البقرة أجهضت وطرحت الجنين وهو ميت. طبعا هذا أعظم ألم ممكن يعاني منه أبو صالح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الجنين مات والإسقاط تم. لكن يبقى السؤال الأهم، هل أكلت البقرة نبتة سامة أو ضربها شيء بالمرعى، أم أنها تعرضت لمرض مفاجئ؟ نحن أيضا لابد أن نعرف ما هي الأسباب لإجهاض البقرة المفاجئ بعدما رجعت من المرعى. فهل بعد كل إجهاض يوجد مرض خطير، أم أن هناك أسباب أخرى للإجهاض؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات في موضوعنا اليوم. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مرحبا بكم مجددا إخواني المزارعين، أخواتي المزارعات. أولا يا إخواني المزارعين، الحالة التي سمعناها قبل قليل تتكرر معنا يوميا. بقرة يتم رعيها في المرعى وتعود تتألم وصياحها يملأ المكان ثم تجهض. ما الأسباب المحتملة لهذه الحالة المفاجئة، وما الأسباب المحتملة للإجهاض المصاحب بالألم الشديد؟ هناك من قد يسأل العم صالح، هل البقرة تعرضت للسقوط أو للضرب أو النطاح من بقرة أخرى؟ نحن في هذه الفقرة سنناقش هل إذا حصل تسمم غذائي حاد ناتج عن أكل نباتات سامة أو أعلاف متخمرة أو اضطرابات هضمية حادة مثل التخمة أو النفاخ الشديد تؤدي لإجهاض البقرة أو إجهاض إناث الحوامل من الحيوانات، أم هي أمراض معدية حادة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وحدوث مغص وإجهاض؟ فهل السبب من التغذية هو الأساسي في الإجهاض، أم أن هناك أسباب أخرى؟ دعونا نستمع لتحليل المهندس المتخصص في الإنتاج الحيواني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السبب قد يكون من التغذية، وقد يكون أيضا هناك أسباب أخرى. يعني ممكن الآن بشكل مختصر نوضح هذه الأسباب. أولا الأسباب الميكانيكية، وهي الأسباب التي تحدث نتيجة عوامل ميكانيكية، يعني مثل الرفس بين الأبقار في منطقة الخصر بقوة، يعني الصراع بين الأبقار بيناتها البين يعني بقوة خصوصا في منطقة الخصر. مثلا البقرة يعني يحصل لها سقوط قوي للأرض بشكل قوي، ارتطام مما يؤدي إلى الإجهاض. كذلك يعني لما تصطدم البقرة بجسم غريب بيسبب لنا أيضا الإجهاض. هذه الأسباب الميكانيكية. قد تكون هناك أسباب تغذوية، والتغذوية بتكون مثل يعني أن الحيوان يتناول نباتات سامة، أن الحيوان يتناول نباتات مصابة بالأفلاتوكسينات والفطريات، الأمراض الفطرية الناتجة عن زيادة الرطوبة في تخزين العلف. قد تكون غير ظاهرة في العلف نفسه، ولكن العلف يكون مصاب. كذلك أن يتغذى الحيوان على علف يحتوي على مبيدات، هذا عبارة عن سموم تدخل جسم الحيوان وتأثر عليه. ومن الأسباب أيضا أن الحيوان يشرب ماء ملوث بالمبيدات وغيرها، هذا من العوامل التغذوية. كذلك هناك أمراض مرتبطة بالتغذية مثل الأمراض الهضمية، يعني على سبيل المثال معنا النفاخ الشديد. النفاخ الشديد يؤثر لأنه بيقطع علينا يعني الدورة، بيقطع على الحيوان التنفس بالضغط على الحجاب الحاجز مما يؤثر على الدورة الدموية للجني بيؤدي للنفوق. أيضا التخمة الشديدة، كذلك يعني التلبك المعوي الشديد، هذا بتعمل تغيرات في جسم البقرة وبتأثر عليها بشكل كبير جدا. أيضا معانا أسباب مرضية، خصوصا معانا أمراض بكتيريا مثل البروسيلا والليستيريا، وختام يعني وبه أسباب أخرى مثل الأمراض يعني التي تصيب الرحم والجهاز التناسلي. كذلك يعني أن الحيوان بيتم تقديم لها دواء يمنع استخدامه للأبقار الحوامل، يعني مثلا يتم تقديم دواء للحيوان بدون الإشراف البيطري ويعني بدون التركيز أن الحيوان هذا حامل والدواء هذا بيأثر، هذا أيضا بيسبب لنا إجهاض. هذا من أبرز العوامل التي تؤثر، منها التغذوية ومنها غير التغذوية.

المزارعين الكرام، رعي الأغنام والأبقار مسؤولية أمام الله قبل أن يكون أمام أنفسكم، فبمجرد خروج البقرة إلى المرعى يجب مراقبتها التامة ومعرفة المكان الذي نرعي فيه البقرة، هل هو خال من الأدوات الحادة أو النباتات الضارة، لأن الإهمال قد يعرضها للحوادث التي لا تستطيع أن تخبرك بها، لأنها لا تتحدث مثل الإنسان، فهي قارشة عجماء كما يصفها كبار السن من المزارعين. لكن ما علاقة المرعى والنباتات التي تتناولها البقرة بالإجهاض؟ ولماذا بعض الأعلاف أو النباتات الضارة أو الذرة الصغيرة تسبب تسمم في إناث الحوامل من الحيوان؟

نعم، بعض الأعلاف والنباتات الضارة تؤثر وتؤدي بالحيوان إلى الإجهاض. مثلا معانا من النباتات الضارة والأعلاف، يعني معانا أولا الأعلاف المصابة بالفطريات على ما تكلمنا سابقا، هذا نتيجة تخزين الأعلاف، بيجي يتم تخزينها وهي فيها نسبة رطوبة عالية، وهذا بتكون بيئة مناسبة للفطريات تنمو وتسبب لنا يعني مرض فطري يسمى أفلاتوكسينات، وفي أمراض أيضا أخرى فطرية. هذه الأمراض بتأثر على الحيوان لما يتغذى وتسبب مشاكل. كذلك معانا بعض الأعلاف في مراحل نمو معينة، على سبيل المثال الذرة الرفيعة في مرحلة ما يكون النبات عاده صغير، يعني ما قد وصلش لمرحلة النضج، عاد حجمه بيكون صغير جدا، بيحتوي على مادة سامة اسمها السيانيد. هذا المادة تعتبر سمية للحيوان وبتأثر عليه، وفي أنواع أعلاف أخرى. كذلك في أنواع أعلاف في المراعي مجهولة المصدر بتكون هي ذات سمية، على المربي أنه يكون حذر، أنه في أعلاف مثلا بيتم تناول الخبرات أنه هذه المنطقة فيها علف سمي، أو لما يفحص المنطقة قبل ما يدخل الحيوانات يكون قد عنده فكرة من بين، يعني بعد التعرف عبر المجاميع الحقلية ويأخذ أفكار عن أشكالها وأنواعها، لابد أنه يكون حذر. أيضا هو بيأخذ دروس، مثلا أخرج حيواناته للمرعى وتغذين من نبات معين، فجأة لاحظ عليه أعراض التسمم، خلاص يبدأ يعمم على الناس أنه هذا النبات هو سام بعد ما يتأكد ويأخذ وجهة نظر البيطري. كذلك يعني بيحصل معنا أمراض من الأعلاف المصابة بالمبيدات والماء كما تكلمنا سابقا. نعم، النباتات الضارة والأعلاف السامة والمصابة بالفطريات وكذلك المصابة التي عليها أعراض يعني رش المبيدات، هذا بتأثر علينا وبتؤدي إلى الإجهاض.

مزارعين ومربي الحيوانات، كل دقيقة إهمال للأبقار الحوامل هي بمثابة خسارة مضاعفة، لأنك تخسر العجل الذي لم يأتي للحياة، وفي حالات حرجة تخسر البقرة وتموت بسبب المضاعفات الخطيرة، وأنت في منطقة نائية لا تستطيع إسعافها بسرعة إلى الطبيب البيطري، ولا تستطيع إعطائها الإجراءات الطبية اللازمة. فهل أنت مدرك أخي مربي الثروة الحيوانية لمدى خسارتك بسبب إهمالك في رعاية الأبقار الحوامل بالذات، أو حتى إناث المواشي الحوامل بشكل عام؟ لذلك الاهتمام بتغذيتها ومراقبتها ورعايتها ثم تنظيم الأكل ومعرفة مصادر غذائها الحيوي هو من الأساسيات في الحصول على عجول وإنتاج جيد جدا. وإذا تريد تعرف كيف تعمل على حماية إناث الحيوانات الحوامل ووقاية هذه الإناث من التغذية الخاطئة التي قد تؤدي إلى إجهاض وتسمم الجنين والبقرة، فاستمع للنصيحة التالية.

نعمل على وقاية الإناث الحوامل من التغذية الخاطئة بتقديم التغذية الموزونة الصحيحة وتقديم الاحتياجات للحيوان. فلا بد أن المربي يقدم للحيوان احتياجاته من كمية الغذاء ونوعية الغذاء. يعني لا مانع أن الحيوان يرعى، لأن هذا بيخفف من كلفة الإنتاج على المربي بسبب ارتفاع أسعار العلف، ولكن لابد من تقديم أيضا نسبة علف مركزة. هذا بيؤدي لنا أيضا إلى توفير الأملاح المعدنية والفيتامينات للحيوان الذي بتخليه يقاوم الأمراض. كذلك لابد من الاهتمام بصحة الأبقار والفحص الدوري. مثلا إذا عندها مرض بيبدأ يتلافى المرض من بدايته، لأنه ما بيخسرش الثروة الناتجة، لأنه إذا أجهضت يعني الحيوان يجهض معناته أنه بيخسر حيوان جديد، معناته أنه بيخسر تحسين لمزرعته، معناته أنه بيخسر دخل جديد، وبيتأثر عليها المزرعة والإنتاج بشكل كامل. لابد أنه يراعي هذا النقطة بشكل كبير جدا، أنه يحافظ على الحيوان بقدر الإمكان، يعني من ناحية الاهتمام بالتغذية وبصحة الحيوان للاستفادة من التغذية. مثلا القضاء على الطفيليات، لأنه ما فائدة يتغذى الحيوان ويقدم لها التغذية المتوازنة والذي بيخسر عليها مبالغ كبيرة، وبالأخير يعني في الحيوان هذا طفيليات سواء داخلية أو خارجية، وأن يعني الغذاء المقدم له والكلفة التي بتقدم هي بتصير بالأخير للطفيليات، وأن المربي ما بيستفيد، وهذا بيأثر عليه بشكل كبير جدا. كذلك لابد من تقديم الأعلاف الصالحة، مثلا الأعلاف التي تؤدي إلى النفاخ مثل البرسيم الذي فيه طل كبير. أولا لابد من تجفيفه في الشمس، وإذا كان يعني المربي يخرج الحيوان للرعي الحامل لابد أنه ينتظر إلى أن تكون الشمس قد أخذت دورها، مثلا من بعد الساعة 9 والعاشرة خصوصا هذا الأيام أن الطل موجود، فبيعمل على تنشيف الطل، وهذا بيؤدي إلى يعني انتزاع الرطوبة الكبيرة من النبات بحيث أن الحيوان يتغذى وما عاد يؤدي له النفاخ، فهذا جانب مهم جدا. كذلك يعني ينتبه المربي لما يقدم علف ما يكونش مخزن بشكل خاطئ، لأنه هذا بيؤدي لنا إلى الأفلاتوكسينات كما أسلفنا. أيضا لابد أنه ما يكونش من منطقة يرش فيها مبيدات وما إلى ذلك، الماء يكون متواجد بشكل متواصل ونظيف خالي من يعني ينظفه بشكل دوري عسب لا يصب الطفيليات. يعني الحيوان الحامل هو ثروة كبيرة، وما عدهش مثلا إذا مع المربي بقرة واحدة قدهن ثنتين دالحين، أو بقرة وعج، وكذلك إذا كانت في الأغنام في الماعز فقد معه ثروة، لابد أنه يهتم بشكل أكبر فيها. أيضا يعني يعني في الأخير نتكلم عن الإجراءات التي لازم يعملها المربي في حال حدوث إجهاض. أولا لازم يعزل المخلفات، يعني مثلا البقرة أجهضت لابد أنه يعزلها عن باقي القطيع، مثلا معها أغنام معها أبقار أخرى في القطيع لابد أنه يعزلها عنهم بحيث أنه إذا كان السبب مرضي لا ينتشر في باقي القطيع. ثانيا يوخر البقرة شوية عن المخلفات حقها، ويعني يحاول يستخدم جلافز ضروري علشان إذا كان هناك مرض لا ينتقل للإنسان نفسه، لأن بعض الأمراض مثل بروسيلا تنتقل للإنسان وتسبب لها يعني عقم وتسبب يعني في أمراض كثيرة. لابد أن المربي يكون حريص في هذا الحالة باستخدام الكلافس، ويعني ويكون حذر ويلاحظ ليش أجهضت البقرة مثلا كانت عادي عادة من المرعى، يعني قد يكون هنا الاحتمال أنه مرض سمي، مثلا كان بيلاحظ على البقرة قبل الإجهاض ومثلا أول ما بدأت تتألم وتصيح عرجة قد هي أو شيء، يعني هنا معنا السبب هو ميكانيكي بسبب اصطدام بسبب تصادم بين الأبقار سقوط البقرة. أيضا قد يكون السبب النفاخ، في بيلاحظ عليها انتفاخ في البطن، عدم وجود شهية، صياح، طبعا الانتفاخ بيكون على الجهة اليسرى، صعوبة في التنفس، يعني هذا علامة مميزة للنفاخ. ففي هذا العلامات بيقدر يلاحظ ما نوع المرض الذي أدى إلى الإجهاض بحيث أنه في المرة المقبلة يعني يحمي الحيوان حقه ويحمي باقي القطيع، وبيجي عنده فكرة ليش، ومثلا إذا كان به سبب يعالج في ذاك الوقت بيبدأ يعالجه. أيضا لابد من استدعاء الطبيب البيطري يعني استكمال الإجراءات، مثلا يعني يحتاج الحيوان إلى دعم دوائي
أيضا لابد من تقديم دعم غذائي من العلافة المركزة ومن العلافة الجافة والخضراء. لابد أن المربي يكون حريص بهذا الأمور كلها لتكتمل من السلسلة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. المهندس أشرف فلاح من الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.

0: نصيحة ومعلومة إرشادية قالها المهندس المتخصص ينبغي أن ندركها ونوصلها لغيرنا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لنكون مساهمين في التنمية الزراعية الشاملة. فكلما حافظنا على البقرة ساهمنا ببقاء الثروة الحيوانية، وإذا كانت الأبقار حوامل ساهمنا ببقاء الإنتاج الحيواني. المهم تقية ورضية لديهن نصيحة حول هذا الأمر.
1: يا الحقيقة استمسك البقرة إن قدر خلاب ملان هانا وهانا كل بقعة فيها خلاب لقى ناشط حاس أمان إنه يكسر الرأس.
2: اهدئي يا رضية وامشي دلادلة لا تخبصي في الدنيا. اهدئي البقرة حامل يختفي في الأشهر الأخيرة، مشي وقت المقافزة والجنن حقش.
1: خفي رجلش والخواشه، المطر أكلنا والسلعة يجرنا من القرية. أشتي مسرع نوصل بقعة ما بش فيها مطر والبقرة تخطى ببطء وكلين تحمل حطب.
2: أختي قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله، حرام عليش البقرة فيها روح ثانية. لو اتزحلقت أو انزلقت في هذا الطين لأوقعت جنينها وطار العجل. دي بننتظره لنا سنة وما تدري الصب إلا والإد هكتب وسال دمها تولي، وإحنا مش عندها يا أختي.
1: اتعود بي من ابلش أمامي قد هذا خسارتنا فيها خسارة حلوة لأجل العجل الذي عايزي في الطريق. تقولي ولي العهد ما هو هذا الخبر؟
2: البقرة الحامل مثل البيضة المكسورة، تشي مدارة لا جوع يطردها ولا علف يمرضها ولا ضربة تسقطها.
1: الحمد لله الحمد لله وصلنا بخير وحفظ الله.
2: على مهلش على مهلش، دخليها بالراحة لا تستعجليش. ريي يا رضي يعمل لها كش ناشف تحت قدامها لجل ما تتزحلق علينا.
1: ما شاء الله كيف بدحنا جي اليوم البقرة نشي عوايدش. سبحان الله صدق لا قالوا بيهدي العاصي ويحنن القاسي.
2: الحمد لله الآن ما نعطي لها تأكل بعد هذا المطر والسقيع. يو يا قهري علي كيف تعب حقنا البقرة.
1: هاتي لها ما دافي اقطبي وعلف نظيف من المعلف لا معفن ولا بارد لأجل ما يمغر بطونها، وسكوي خريب بشوية منها من الضرب هذا الذي خليها ترتاح. الإجهاض هذا خرجيه من راسش لأنها صدق البقرة تحس وتشعر بخوف شنتي.
2: تحس ما هو يا أختي، هي دارشة عجمة أو فيها جن يفك الشفرة ذي بدماغي وفكر بما هو.
1: ليت والله أمي أكلتش وخلتش شجرين ينفع عني. إنها بتبسري حن نحلب البقرة كيف لازم نهدأ ونطبطب عليها.
2: الله صدق أول شي علموني جدتي حين كانوا نحلب البقرة ومعاهم أحن عليها وحاكيها كأنها بتفهمني.
1: هذا لأنها بتحس وتشعر بنا وبخوفنا، لذلك انتبهي بالكلام والتفكير بجوارها وبدل الخوف راعيها وخدمها.
2: يو بتسمعي مالها بتصيح هكذا؟ أعوذ بالله من عينها، صرعتها عين لطيفة.
1: ابرديلش من هذا المجبر الأهبال، هذا وانتي متعلمة ومهندسة جاي نبسر مالها، لا عد تكون جرحت نفسها أو شيء.
2: ما فيها شيء اختي ولا بتجرح ولا شيء. ها بسري بسريها ما شاء الله عليها شكلها بتغني بعد حمام المطر.
1: آخ والشي خطح كشة الذي في منتصف العمر هذا، قلنا لش أعقلي وخلينا نبسر البقرة ما لها بد إنها كذا أو في حالها شيء.
2: يو يا رضية بسري بطنها لما انتفخت هكذا تقولي طبل البرع.
1: الله يستر لا عاد تكون أكلت من العشب الأخضر وهي مليان الندى ومطر.
2: كان ببك على حال يا خضر ومليان عشب، قلت خليها تتغذى وهي بتمشي تحت المطر لأجل نفتتح وتفتتح نفسها.
1: يو غبني على قلبي، العشب الأخضر لو ما تاكلها البقرة وهو مبلول بماء المطر بذت وهي جاوعة يعمل لها نفاخ، ولو هي حامل بتضغط على الرئة والرحم والجني لو ما لحقناش ذحي النفاخ ممكن يقتلها ويجهض الجنين.
2: والعمل يختي يا رضية.

0: محبوسة، وعند إدخال الماء إلى الكرش المليء بالغازات والأعشاب عادها بتتخمر فيها ويزداد حجمها، حجم محتويات البطن بشكل مضاعف، ويحدث لها ضغط على الأحشاء.
1: ها، مقصدكم أن هذا الضغط يسبب قلة تدفق للأكسجين للجنين، ويحدث انقباضات رحمية مفاجئة تؤدي للإجهاض الفوري أو موت الجنين داخل البقرة،
0: لأن كمان رحم البقرة في الشهور الأخيرة يكون كبير ويشغل مساحة واسعة من التجويف البطني، فيضغط بشكل مباشر على الرحم، ولو عاد زاد شربت ماء يا جماعة بيضغط أكثر ويثقل عليها.
1: إذن نمنع الماء والأكل تماما حتى تخف الغازات، ونمشيها لأجل تخرج الغازات منها، ونطلب علاج من الطبيب البيطري، ونعطيها زيت زيتون أو أي زيت لأجل تخرج الغازات. هذه الحلول سليمة أو ما يختي؟
0: هيا على شنو، هيا خف المطر علينا، خلينا نخرجها ونمشيها شوية، وإن شاء الله أنت داري أين؟ عند الطبيب البيطري.
1: لازلنا معكم وفي فقرتنا وفي رسائلكم التي تصل إلينا مستمعينا الكرام مزارعينا الأعزاء. تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 37481115 هي أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية. وطبيعي اليوم الرسائل أخذناها من وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب، فهي معاً إلى صندوق البريد. وهذه الرسالة الواصلة إلينا من أبو جهاد الوزير من صنعاء. رسالة اليوم هي نصيحة للمزارعين، خصوصاً وموسم الأمطار بدأ، والأمطار في السنوات الأخيرة ما عادها مثل الأول، وإنما فجأة بعد شدة الحر والجفاف يجي مطر ممكن يستمر يومين، مما يسبب أضرار على الحقول الزراعية. لذلك لحماية الأراضي الزراعية من الانجرافات عليك بزراعة أشجار أو شجيرات على طول الأراضي الزراعية التي تساعد على تماسك التربة وتمنع السيول من جرفها، وبناء جدران سائدة تمنع وصول السيول إلى الأراضي الزراعية، مع وضع الحجار الكبيرة على طول الخط المعرض للانجراف أو بوضعها على المسقط المائي السائلة لتخفيف حدة وشدة المياه المتدفقة. المهم يتفاقدوا الأراضي، ما يتركوها هكذا، وسلامتكم. الله يكتب أجركم أخي أبو جهاد على هذه النصيحة القيمة، ورسالتك وصلت. فيما هذه الرسالة الأخرى وصلت إلينا من داود يحيى القاسمي من حجة. شيد الإنسان اليمني المدرجات الزراعية المفيدة المرتفعات الجبلية لحجز التربة ومنع انجرافها وحفظ المياه اللازمة لنمو النباتات وتهدئة انسياب المياه وتقليل انجراف التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء لزراعة المحاصيل وأشجار الفاكهة. وواجب علينا أن نهتم كيف نصون ونحمي المدرجات الزراعية. وداود لازال يواصل حديثه في رسالته أن العمل الجماعي في صيانة المدرجات في مواسم الأمطار ومنع الرعي والتحطيب أثناء موسم الأمطار في المناطق الزراعية والمناطق القريبة من المدرجات الزراعية وضفاف الوديان بهدف حماية الغطاء النباتي، وبنفس الوقت حماية التربة من الانجراف، وإلزام الملاك بصيانة أراضيهم ابتداء من الأعلى فالأسفل حتى لا تحدث الانهيارات. شكرا على هذه الرسالة القيمة أخي داود القاسمي.
2: نكتفي بهذا القدر سماعين الأعزاء، والساعة الآن تسير إلى 8 مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف موقعا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية تجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية. منظمة انتصاف تحصي أكثر من 61 ألف مدني بين شهيد وجريح خلال سنوات العدوان والحصار على بلادنا، وأربعة آلاف خرق للعدو الإسرائيلي خلال التهدئة في غزة تسفر عن استشهاد 1252 فلسطينيا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهدافها موقعا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، حيث أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. كما أكدت القوات المسلحة اليمنية للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن ما يقوم به مجلس ترامب في غزة من انقلاب على ما تم الاتفاق عليه إنما يؤكد حقيقة هذا المجلس ودوافعه وأهدافه. وأوضحت الخارجية أن الأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس ترامب مع المجرم نتنياهو في غزة تكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأشارت إلى أن على الأطراف الضامنة أن تغادر مربع الصمت، أن تضع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في حقيقة ما يجري حاليا. ولفتت إلى أنه كان الأحرى بهذا المجلس أن يوقف الانتهاك المستمر من قبل كيان العدو لبنود الاتفاق، وفي مقدمة ذلك القتل اليومي. وجددت التأكيد على أن اليمن وبقية محور القدس جزء من هذه المعركة، وأن فلسطين ليست وحدها في مواجهة هذا الإجرام، وأكدت ثبات الموقف اليمني تجاه قضية الأمة المركزية فلسطين. أطلقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا جديدا يوثق أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدو الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواتهما من الخونة والعملاء والمرتزقة بحق المدنيين في اليمن على مدى 12 عاما. وأكدت أن استمرار العدوان والحصار خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة انعكست آثارها على مختلف القطاعات، مفاقمة من معاناة الملايين من أبناء اليمن لا سيما من النساء والأطفال. وفي مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في العاصمة صنعاء استعرض التقرير حصيلة واسعة للانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها المدنيون، موثقا حجم الخسائر البشرية والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن العدوان والحصار في ظل استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة الشعب اليمني. التقرير كشف أن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية العدوان وحتى 30 من يوليو 2026 تجاوز 61 ألف مدني ما بين شهيد وجريح.
جددت مدفعية العدو الإسرائيلي قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفتحت دبابات العدو نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة، وأطلقت زوارق العدو نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، ونفذ جيش العدو عملية نسف استهدفت عددا من المباني السكنية شمال مخيم البريج. هذا وقد أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة أن جيش العدو يواصل ارتكاب خروقاته وانتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار، قائلا إن الطواقم الميدانية المختصة وثقت أكثر من 4000 خرق ارتكبها العدو، شملت اعتداءات برية وجوية وبحرية، وأسفرت عن استشهاد 1252 فلسطينيا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 4120 آخرين. توغلت قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مدعمة بآليات عسكرية في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن القوة الصهيونية نفذت عملية تفتيش طالت عددا من المنازل داخل القرية دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع الشبكات، فيما سادت حالة من التوتر بين أوساط الأهالي بالتزامن مع استمرار تحركات قوات العدو في المنطقة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا وعن وطننا بروح كربلائية، وسوف ننتصر بإذن الله تعالى. كما أكد بأن المقاومة ستواجه من ينخرط في المشروع الصهيوني وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني، وأن الاستقرار في البلاد مبني على الاستقرار في الجنوب وكافة الأراضي اللبنانية. أكد مصدر مطلع اليوم أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز دخلت مرحلة جديدة، وذلك رغم التدخلات الأمريكية والعراقيل من بعض دول المنطقة. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن المباحثات الإيرانية العمانية بدأت خلال الأيام الأولى التي أعقبت وقف إطلاق النار في 18 من أبريل، قبل أن تدخل مرحلة أكثر جدية عقب اتفاق إنهاء الحرب في 17 من يونيو. وبحسب المصدر فإن المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إنشاء ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز يراعي الحقوق والسيادة الإيرانية ويوفر حركة مرور آمنة عبر المضيق، على أن يحل الاتفاق محل المسارين الشمالي والجنوبي المعمول بهما حاليا. أفادت وكالة ريترز الأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استهلك تقريبا جميع صواريخه بعيدة المدى والدقيقة خلال الحرب التي استمرت 5 أشهر على إيران، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الجاهزية العسكرية حال نشوب نزاعات مستقبلية محتملة. وبحسب 3 أشخاص مطلعين على البيانات ذات الصلة،
تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت جزءا كبيرا من مخزونها من الصواريخ أرض الدقيقة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ التكتيكية وصواريخ الضربة الدقيقة. وأكد اثنان من هذه المصادر أن أمريكا استهلكت كل هذه الأسلحة تقريبا. محللون يقولون إن مثل هذه الأسلحة التي يتجاوز سعر الواحدة منها مليون دولار ستكون ذات أهمية حيوية في أي صراع مع الصين أيضا. ورفضت المصادر ذكر العدد الدقيق لكمية الذخائر المتبقية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة وصلت تنفيذ ضربات على موانئ وسفن وبنى تحتية للموانئ الأوكرانية. وأكدت أنها تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. كما أعلنت أن قواتها وصلت تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة متمكنة من السيطرة على بلدة في مقاطعة خاركوف عقب تنفيذ عمليات مكثفة. النبأ الأخير. أكد وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغز أن انقطاعات نظام الكهرباء الوطني في بلاده نتج مباشرة عن الحصار الأمريكي الذي وصفه بالإبادي المفروض على كوبا، لا سيما الطوق المفروض على قطاع الطاقة. وقال إن الحصار لا يقتصر على عرقلة استيراد الوقود، بل يشمل أيضا منع دخول قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة وتطوير نظام الكهرباء الوطني، إضافة إلى تقييد التعاون مع خبراء من دول أخرى وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي. يأتي هذا في ظل سعي واشنطن منذ فترة طويلة للإطاحة بالحكومة الكوبية أو لإضعافها، فيما تؤكد هافانا أن ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها. كان ذلك سماعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تستهدف موقعا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية تجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية. منظمة انتصاف تحصي أكثر من 61 ألف مدني بين شهيد وجريح خلال سنوات العدوان والحصار على اليمن، وأربعة آلاف خرق للعدو الإسرائيلي خلال التهدئة في غزة تسفر عن استشهاد 1252 فلسطينيا. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها معادلة الردع البحري، الحصار اليمني يطوق الاقتصاد السعودي. غزة تودع 112 شهيدا في جنازة جماعية لعائلتي أبو شريعة والحسين. أهلا وسهلا بكم.

في تحول استراتيجي عاد رسم معادلات الردع في المنطقة وترجمة لمعادلة الحصار بالحصار والميناء بالميناء، نجح اليمن بما يمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي برا وبحرا وقوة عسكرية في فرض حظر الملاحة البحرية على موانئ العدو السعودي. التطور النوعي للقوات المسلحة اليمنية نقل المعركة من حدود الدفاع التكتيكي في الجبهات الداخلية إلى القدرة على تنفيذ ضربات استراتيجية بعيدة المدى تستهدف العصب الاقتصادي والعسكري للخصوم، وفرض الحظر البحري على ممرات مائية ذات أهمية حيوية للتجارة العالمية كالبحر الأحمر، خليج عدن، باب المندب. تجلت الآثار الميدانية للحظر اليمني على الموانئ السعودية بتحويل مسارات أعداد من سفن الشحن وناقلات النفط المتجهة للموانئ السعودية عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما كبد العدو السعودي خسائر فادحة نتيجة زيادة زمن رحلات الإمداد بين 10-14 يوما إضافيا. وحسب مراقبون للشأن الاقتصادي تسبب الحظر البحري اليمني في ارتفاع حاد في أقساط التأمين على الموانئ السعودية من 1.07% وإلى مستويات تتراوح بين 7.0% و0.1% من قيمة السفينة، مع ضعف التكاليف التأمينية ب7-10 أضعاف. الحظر البحري اليمني أدى أيضا إلى تقليص حركة مناولة البضائع والحاويات في الموانئ السعودية الواقعة على الساحل الغربي كموانئ جدة ويتبع جيزان، بل وينبع وجيزان بنسب تتراوح بين 20-50% بحسب فترات تصاعد التوتر. تأثرت كذلك حركة نقل النفط والمشتقات النفطية عبر باب المندب الذي يمر عبره في الأحوال الاعتيادية 8-4 ملايين برميل يوميا، وارتفعت تكاليف إيجار الناقلات والشحن بنسب تتراوحت بين 40%-60% نتيجة مخاطر المرور أو الالتفاف الطويل. انعكست الضغوط الملاحية واللوجستية على الخطط، بل على الخطط الاقتصادية السعودية، سيما مشاريع رؤية 2030 في المنطقة الغربية وفي مقدمتها مشروع نيوم والمشاريع السياحية على الساحل الغربي. وتسبب تأخر سلاسل توريد مواد البناء والعديد من التجهيزات التقنية في رفع تكاليف التنفيذ وتباطؤ بعض الجداول الزمنية. بالإضافة إلى كل ذلك، واجهت مساعي تحويل مملكة آل سعود إلى مركز لوجستي عالمي تحديات جمة نتيجة تصنيف البحر الأحمر كمنطقة عالية المخاطر من قبل شركات الملاحة والتأمين الدولية، فضلا عن ارتفاع الإنفاق العسكري والأمني الإضافي لحماية المنشآت والممرات المائية. وفي هذا السياق تؤكد تحذيرات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن استمرار العدوان والحصار لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد والضغط الاقتصادي، وهو ما أكده في أكثر من خطاب أن من يريد الأمان الخطوط ملاحته واقتصاده عليه أن يرفع حصاره وعدوانه عن الشعب اليمني، وأن معادلة الحصار بالحصار باتت خيارا حتميا لا تراجع عنه حتى نيل اليمنيين حقوقهم المشروعة كاملة. الحظر البحري المعاكس أوجد حالة من التداخل المباشر بين أمن الملاحة في اليمن واستقرار الملاحة والاقتصاد السعودي، ما يجعل إنهاء القيود والحصار عن الموانئ اليمنية شرطا أساسيا لاستعادة انتظام سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. خلاصة القول، أثبت نموذج الحظر البحري اليمني أن أمن الملاحة والاقتصاد في البحر الأحمر وحده لا تتجزأ، حيث يتحول استمرار تنفيذ أو تقييد اليمن إلى كافة
اقتصادية ونزيف لوجستي مستمر في الجانب السعودي، ما يجعل من رفع اليد السعودية عن الموانئ والمطارات اليمنية الخيار الوحيد القادر على تأمين خطوط الملاحة السعودية.

شاعت مدينة غزة اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينية في جنازة جماعية تعد من أكبر مراسيم التشييع التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الصهيوني الغاشم عام 2023، وذلك بعد انتشال الجثامين من موقع واحد ظل الوصول إليه متعذرا لأشهر. وبحسب مصادر فلسطينية فإن الجثامين انتشلت من موقع واحد، فيما تشير المعطيات إلى أن إجمالي ضحايا عائلتي أبو شريعة والحسينية في تلك المكان بلغ 308 شهيدا ومفقودين في واحدة من أكثر المجازر إيلاما التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وشهدت مراسم التشييع مشاركة جماهيرية واسعة من ذوي الشهداء وأبناء المدينة في مشهد طغى عليه الحزن والأسى، فيما لا تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير مفقوديها مع استمرار عمليات البحث وانتشال الجثامين من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع. وتأتي هذه الجنازة بعد مرور أشهر على تعذر الوصول إلى موقع الضحايا نتيجة كثافة العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحجم الدمار الذي لحق بالمنطقة قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ خلال الفترة الماضية من الوصول إلى الموقع وانتشال عدد من الجثامين تمهيدا لتشييعها ومواراتها الثرى. وفي الوقت ذاته تواصل طواقم الدفاع المدني والفرق المختصة في قطاع غزة عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي رغم ما تواجهه من نقص حاد في المعدات والآليات والوقود، الأمر الذي يعيق عمليات الإنقاذ وببطء ويبطئ الوصول إلى الضحايا. وتؤكد الجهات المحلية أن آلاف المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار العجز عن الوصول إلى العديد من المواقع بسبب الدمار الهائل والمخاطر الميدانية، وهو ما أدى إلى بقاء جثامين عدد كبير من الشهداء تحت الركام لأشهر طويلة. وخلفت الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في الأحياء السكنية والبنية التحتية، فيما تواجه فرق الإنقاذ تحديات متزايدة مع استمرار تكدس الأنقاض وغياب الإمكانيات اللازمة، ما يجعل عمليات انتشال الضحايا أكثر صعوبة وتعقيدا. وفي السياق تواصل منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية التحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واتساع رقعة النزوح وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، مؤكدة ضرورة تسهيل وصول طواقم الإنقاذ والمساعدات الإنسانية وتمكينها من مواصلة البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين ودفن الضحايا وفق المعايير والإجراءات الإنسانية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الكمبيوتر والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم من منفذة عبر موجات الأثير الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما يزال ذو العقل والفهم والإدراك والضمير في هذه الأمة المجروحة المعتدى عليها، وأمثالهم في المجموع الإنساني عموما يتساءلون: أليس مؤلما وجارحا لكل ضمير ما زال فيه ذرة من حياة وحياء أن نفط العدو الصهيوني وسلعه واحتياجاته الأساسية تأتيه في معظمها من دول عربية مسلمة؟ إنها حقيقة مروعة بل بالغة الترويع والإفجاع. نعم، أكثر من ثلثي شرايين حياة هذا العدو الدموي السفاح الذي قتل وأباد وأصاب وأسال دماء قرابة 300,000 من أبناء فلسطين في غزة خلال أقل من 3 أعوام منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، معظمهم نساء وأطفال بمن فيهم الرضع والخدج، تأتيه من بلدان محسوبة على العروبة والإسلام، بلدان تحكمها القواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة في أراضيها برا وبحرا وجوا. ولو تم قطع هذه الشرايين التي تمد العدو بجل احتياجاته لمدة أسبوع فقط لخضع هذا العدو وانقلبت معادلة الصراع معه رأسا على عقب. وهذا يبين حجم المسؤولية الكبرى على عاتق دول التطبيع ومحاضن قواعد الشر الأمريكية عن جرائم كيان العدو وراعيه وولي أمره الأمريكي، ليس فحسب بحق شعوب أمتنا ومنطقتنا العربية والإسلامية، بل كل شعوب العالم التي مسها شر هؤلاء المتفرعنين الدمويين وما أكثرها. ورغم هذا الواقع المؤلم الموجع، وبفضل الله وبصمود وجهاد وتضحيات شرفاء الأمة وأحرارها، تتوالى الأحداث غنية بالمصادق والشواهد العملية الملموسة على أن عدونا المركب الهجين بكل أدواته وشراسته وإمكاناته واحتشاده وسطوته الكونية الطاغية قابل للكسر والدحر والانهزام. وهذا ما يتجلى اليوم في النصر العظيم المؤزر وغير المسبوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور المجاهد المقاوم عموما على العدو الصهيوني الأمريكي بعد أكثر من 5 أشهر من المواجهة الباسلة والمشرفة لعدوانه الهمجي والوحشي والشرس. هذا النصر الباهر الذي توج مسارا موصول الحلقات من المآثر الجهادية المشهودة المحرزة في جبهة غزة والجبهة اليمنية وفي جنوب لبنان وغيرها من الجبهات، وسيتواصل هذا المسار الواعد حتى النصر النهائي والتحرر الكامل لكل شعوب الأمة وأوطانها وانعتاقها من ربقة هؤلاء الأعداء الألداء. ولعل الخلاصة العملية المفيدة لما جرى ويجري حتى اليوم هي: وكما قيل بحق، إن التاريخ هنا لا ولن يسير على المسطرة الأمريكية والصهيونية، وأن في كل ما لحق بالشعب الفلسطيني وكل شعوب أمتنا المظلومة المنهوبة المستباحة المعتدى عليها من مصائب وويلات وإبادات ومآس، ما كان للأمريكي والصهيوني أن يبلغ مأربه منا لولا اليد الإقليمية والداخلية الدائبة في خدمته. وعلى ذلك ندرك جيدا أن عدو الخارج، هذا العدو الهجين الأخطبوطي الذي لا يرتدع ولا يكف عن القتل والإبادة والحلب والسلب والنهب إلا حين يلقى أمامه من يردعه ويقف في وجهه بإيمان وشرف وصلابة وصرامة.

0: صفحات الصراع، كما تتجلى أيضا دلالة قول أحد المعلقين والسياسيين الصهاينة ذات يوم: نحن والسعودية نقول الشيء نفسه ونبث على موجة واحدة، السعوديون يقولون بالعربية ما نقوله نحن في إسرائيل بالعبرية. وكفى بهذا الشاهد وأمثاله دوالا على أن عدونا هو بالفعل قشة، كما وصفه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: لولا ما تسخر لخدمته من شواذ هذه الأمة وسفهائها ومنافقيها من قوى التطبيع والتخذيل والترفيه ونعال الخدمة المجانية لهذا العدو.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
5: النافذة الرقمية
4: تواكب منطق العصر المعلوماتي
5: وتحلق بكم في فضاءاته
4: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
5: في ضغطة زر واحدة
4: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
5: النافذة الرقمية.
4: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة نلتقي فيها لنسلط الضوء على واحد من أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الأمن ويتدخل الذكاء الاصطناعي مع الفضاء السبراني، لنكتشف معا كيف أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط في حياتنا اليومية بل أيضا في عالم الهجمات الإلكترونية والدفاع عنها. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من تفاصيل حياتنا، فهو يكتب النصوص، يترجم اللغات، يحلل البيانات، ويساعد الأطباء والمهندسين والباحثين. لكن وكما هو الحال مع معظم التقنيات الكبرى، فإن هذه القدرات يمكن أن تستخدم في الخير كما يمكن أن تستخدم في الشر. ومع توسع استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية في بلادنا اليمن، يبرز سؤال مهم: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأمن السبراني في بلادنا؟ وهل سيكون درعا يحمي أنظمتنا الرقمية أم سلاحا جديدا بيد المهاجمين؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.

أيها الأعزاء، قبل سنوات قليلة كان تنفيذ هجوم إلكتروني معقد يتطلب خبرات تقنية كبيرة وساعات طويلة من البرمجة وفهما عميقا للأنظمة والشبكات. أما اليوم فقد تغير المشهد بصورة كبيرة، فالذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على إنجاز كثير من هذه المهام في وقت قياسي، الأمر الذي منح المهاجمين أدوات أكثر قوة وسرعة من أي وقت مضى. ولعل هذا ما يدفع خبراء الأمن السبراني حول العالم إلى تحذير من أن المستقبل لن يشهد فقط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية، بل أيضا في مستوى ذكائها وتعقيدها. رغم أن اليمن لا يزال في مرحلة متدرجة في التحول الرقمي، فإن توسع استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت واعتماد المؤسسات الحكومية الخاصة على الأنظمة الرقمية يعني أن بلادنا أصبحت جزءا من الفضاء السبراني العالمي، وبالتالي فإن التهديدات التي يشهدها العالم قد تصل إلينا أيضا. من أبرز هذه التهديدات ما يعرف بهجمات التصيد الإلكترونية، ففي الماضي كان من السهل اكتشاف الكثير من الرسائل الاحتيالية بسبب الأخطاء اللغوية والصياغة الركيكة. أما اليوم فأصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على كتابة رسائل احترافية للغاية، بل ويمكنه محاكاة أسلوب الكتابة الخاص بجهة رسمية أو مؤسسة مالية أو شركة اتصالات، مما يجعل الضحية أكثر عرضة للوقوع في الفخ. ليس ذلك فحسب، الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل المعلومات المتاحة عن الأشخاص عبر الإنترنت ثم استخدامها لصياغة رسائل مخصصة لكل ضحية، وهو ما يجعل الاحتيال أكثر إقناعا وأكثر خطورة. ومن أخطر التطورات أيضا تقنية التزييف العميق التي تتيح إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقية إلى حد كبير. تخيل أن يصلك مقطع صوتي يبدو وكأنه صادر عن مسؤول أو مدير أو أحد أفراد عائلتك، يطلب منك تحويل مبلغ مالي أو مشاركة معلومات سرية، بينما يكون هذا الصوت في الحقيقة مولد بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي ظل الانتشار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي قد تستخدم هذه التقنيات لنشر أخبار مضللة أو تصريحات ملفقة أو مقاطع فيديو مزيفة، بما يساهم في إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام. أما على مستوى البرمجيات الخبيثة فقد دخلنا مرحلة جديدة أيضا، ففي السابق كانت الفيروسات الإلكترونية تعتمد على تعليمات ثابتة، ولذلك كانت برامج الحماية تتمكن مع مرور الوقت من اكتشافها. أما البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فقد تصبح قادرة على تغيير سلوكها أو تعديل شفرتها تلقائيا أثناء التشغيل لتفادي الاكتشاف والاستمرار في تنفيذ الهجوم. ولا تقتصر المخاطر على الأفراد فحسب، بل تمتد إلى المؤسسات الحيوية. فكلما توسعت الخدمات الإلكترونية أصبحت شبكات الاتصالات والأنظمة المصرفية وقواعد البيانات والخدمات الحكومية أهدافا أكثر جاذبية للمهاجمين، خصوصا إذا استخدموا أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ. لكن هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا فقط؟ الإجابة هي لا، فالذكاء الاصطناعي نفسه أصبح من أهم أدوات الدفاع السبراني، إذ تستخدمه المؤسسات الأمنية الكبرى لتحليل ملايين العمليات التي تجري داخل الشبكات واكتشاف أي سلوك غير طبيعي خلال ثوان. بل إن بعض الأنظمة أصبحت قادرة على عزل الأجهزة المصابة وإيقاف الهجوم تلقائيا قبل أن ينتشر. وفي بلادنا يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لتعزيز الأمن الرقمي من خلال مراقبة الشبكات الحكومية، تحليل سجلات الأنظمة والكشف المبكر عن محاولات الاختراق، إلى جانب استخدامه في تدريب المختصين عبر محاكاة هجمات إلكترونية واقعية تساعدهم على اكتساب الخبرة دون تعريض الأنظمة الفعلية للخطر. ويبقى العنصر البشري هو الحلقة الأهم في معادلة الأمن السبراني، فالكثير من الهجمات تبدأ برسالة احتيالية أو رابط مزيف أو ملف مرفق يفتحه المستخدم دون انتباه. ولهذا فإن نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع لا يقل أهمية عن تطوير التقنيات نفسها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في هذا الجانب أيضا من خلال تقديم برامج تدريبية تفاعلية واختبارات محاكاة للتصيد الإلكتروني ومحتوى توعوي يتناسب مع مختلف الفئات العمرية والمهنية.
كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص وبناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

مستمعينا الكرام، إن الذكاء الاصطناعي ليس عدواً في حد ذاته، كما أنه ليس الحل السحري لكل المشكلات، إنه أداة وقيمة. هذه الأداة تتحدد بالطريقة التي يستخدمها بها الإنسان، فإذا أحسن استثماره في بناء أنظمة حماية قوية وتأهيل الكفاءات الوطنية ونشر الوعي الرقمي، فإنه سيكون أحد أهم عوامل تعزيز الأمن السبراني في اليمن. أما إذا تأخر في مواكبة هذا التحول، فقد نجد أنفسنا أمام تهديدات أكثر تعقيدا وأصعب في المواجهة.

0: النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: نماذج أنثروبيك تتسلل وتخترق مؤسسات حقيقية أثناء الاختبارات. واتساب تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح وتطلق مزايا جديدة للمكالمات. كشفت شركة أنثروبيك عن 3 حوادث تمكنت فيها نماذج كلاود من الوصول دون تصريح إلى أنظمة حقيقية تابعة لمؤسسات خارجية في أثناء اختبارات أمنية في واقعة جديدة تثير المخاوف من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجاوز حدود بيئات الاختبار والتفاعل مع أنظمة متصلة بالإنترنت. وقالت الشركة في منشور لها عبر موقعها الرسمي أنها أجرت مراجعة واسعة لأنظمة الأمن السبراني لديها عقب حادثة حديثة تمكنت خلالها نماذج تابعة لشركة OpenAI من الوصول إلى أجزاء من أنظمة منصة هاجينز فيس. وشملت مراجعة أنثروبيك أكثر من 141 ألف اختبار للذكاء الاصطناعي، وكشفت عن 3 حالات تعود إلى شهر إبريل تمكنت فيها نماذج كلاود في أثناء الاختبارات من الاتصال بالإنترنت والوصول دون تصريح إلى الأنظمة الفعلية ل3 مؤسسات. أوضحت أنثروبيك أن تعليمات الاختبار أخبرت كلاود بأن النماذج تعمل داخل بيئة محاكاة ولا تمتلك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن سوء تفاهم بين الشركة وشركتها في التقييم، شركة الأمن المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إيرغولار، أدى إلى إتاحة الاتصال بالإنترنت فعلاً. وبحسب الشركة فقد شاركت 3 نماذج مختلفة من كلاود في تلك الحوادث، وهي أوبيوس 4.7 وميثوت 5، بالإضافة إلى نموذج بحثي داخلي قيد الاختبار. أكدت أنثروبيك أنها تواصلت مع المؤسسات 3 المتضررة لمعالجة آثار الحوادث، مشيرة إلى أن 2 منها لم تكونا على علم بحدوث عمليات الوصول غير المصرح بها قبل إبلاغهما. لم تكتشف الشركة أسماء المؤسسات المتضررة، كما امتنعت حتى الآن عن نشر السجلات الكاملة للحوادث بهدف حماية تلك الجهات. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب الذي يعمل عبر متصفحات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو الحاسوب. وتأتي الخطوة لتوسيع قدرات واتساب ويب الذي اقتصر سابقا على الوصول إلى المحادثات وتبادل الرسائل والملفات، في حين ظلت المكالمة متاحة عبر تطبيقات الهواتف وتطبيقات أجهزة الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب ويب ستكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. وتحاكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويبا مخصصا لسجل المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشات في أثناء مكالمة الفيديو. وقد قالت ميتا إن الميزة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل التي لا تسمح بتثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. تضيف ميتا مجموعة من الأدوات التي تقرب واتساب ويب من منصات اجتماعية مرئية مثل زوم وجوجل ميت، إذ يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركا. وأضافت الشركة أيضا ميزة غرفة الانتظار التي تمنح منظم المكالمة القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، يمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط المكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. حصلت المكالمات على ميزتي كويك اتش دي ونويزي سوبريشن، لتحسين جودة الاتصال. وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. تشبه تقنية تقليل الضوضاء مزايا متاحة بالفعل في الهواتف الذكية مثل كلير كولينج من جوجل وفويس لوسليشن من أبل. وأضافت ميتا أيضا ميزة كول ترانسفير التي تسمح بنقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة إلى إنهائها وإجراء اتصال جديد، في تجربة مشابهة للتكامل بين أجهزة أبل. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمات الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لحسن استماعكم، دمتم بألف خير. كان معكم من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أكرمنا بإمام الأنبياء والمرسلين، من جاء مولده رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم ما بعد، إخوتنا في الله وأحبابنا في الإيمان، في هذه الأيام سنستمر حتى نهاية ربيع. في هذه الأيام طبعا نمر بالتحضير للمولد النبوي والتجهز للمولد النبوي. من أجل ذلك استضفنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله جميعا
1: ويا مرحبا بكم. طبعا المولد النبوي الافتخار، الاحتفال، الاحتفاء به دين.
2: نعم،
1: لأنه من أصول ديننا
2: النبي.
1: إذا لم نعرف نبينا ونفرح بمولد نبينا ونفرح بسيرة نبينا فبمن نفرح إذن؟
2: نعم.
1: والعجيب أن من ينكر علينا يتكلمون عن شخصيات لا ترتقي إلى شيء من النبي.
2: نعم.
1: لا ترتقي إلى شيء من النبي صلى الله عليه وآله، إضافة أنهم ربما احتفلوا بالفجار والكفار.
2: نعم.
1: وإلى آخر ما هنالك، فما الذي ينقدونه علينا؟ لكننا لن نتخلف عن هذا الدين، لن نتخلف عن هذا الركن من أركان الدين، لن نتخلف عن هذا الشخص الذي ملأ الله فيه قدوة البشرية كلها.
2: نعم.
1: فالفقير له في رسول الله قدوة والكذا، وإن شاء الله سنفرد حلقة خاصة في قوله تعالى قد لكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فشيخ فؤاد بارك الله فيكم، تفضلوا حدثونا كيف تكون الاستعدادات في اليمن للمولد، إضافة إلى أنه نبذة من حياة سيد الخلق سيدنا محمد.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية نبارك ونهنئ لأمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني ولقيادتنا الحكيمة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مر الزمن، والذي ترتبط بشخصية هي أعظم شخصية في هذا العالم، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. في هذه المناسبة يتميز اليمنيون كما هم متميزون في المواقف المشرفة، كما تميزوا في نصرة غزة، وكما تميزوا في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار، وكما تميزوا في التمسك بالهوية الإيمانية، يتميزون أيضا في الاحتفاء والاحتفال والتعظيم والتبجيل والتوقير للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس غريبا عليهم، فهم أول من احتفى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله حينما قدم إلى المدينة، ووقفوا ينتظرونه في رؤوس النخيل وفي قمم التباب ينتظرون مقدمه الشريف المبارك. فما إن قدم حتى استقبلوه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. واليمنيون اليوم يستقبلون مولده بكل حفاوة، بكل حب، بكل لهف، بكل شوق، بكل رغبة، بكل صدق، بكل إيمان، بكل ارتباط وتأسي. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لقد نضحت آنية اليمانيين، نضحت بحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الوقت الذي شاهدنا قبيل السابيع من اليوم العالم يتابع بشغف ولهف وشوق واهتمام مباريات كأس العالم لعبة، ويتفاعلون معها ويذرفون الدموع على خسارة منتخب، ويتوترون وينتظرون المباراة في اليوم السابق القادم، ويتوقعون فوز فريق وهزيمة فريق، ويعيشون حالا من التوتر على مباراة كأس العالم. أما نحن فنحن نحتفي بنبي العالم
1: صلى الله
2: رسول
1: عليه
2: البشرية صلى الله عليه وعلى، وفرق بين من يحتفي بكرة ومن يحتفي برسول صلى الله عليه وعلى. فرق بين من يحتفي بلعب ومن يحتفي بالجد بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن نقيم حفلات الاحتفال بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يحتفلون بالترفيه ويستقدمون الغانيات الراقصات ويولعون الإضاءات والليزر في موسم الرياض وفي موسم جدة وفي مواسم الترفيه في بلاد الحرمين، وينصبون تمثالا للكعبة المشرفة شرفها الله، ويأتون بالراقصات للطواف حولها في بلاد الحرمين الشريفين. وكان الأحرى والأيدر والأولى بهم أن يجمعوا من أبناء الأمة أهل الحل والعقد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ليكون هنالك احتفاء بالمولد النبوي الشريف في مسجده وبجواره وفي مدينته، وأن يكون هنالك أيضا احتفاء في مكان ولادته في مكة المشرفة المكرمة تعظيما للرسول واستلهاما للدروس والعبر من صاحب هذه المناسبة وشخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله. لكن إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يتمكن فيه المؤمنون من إقامة هذه المناسبات في في مكان ولادته وفي مكان هجرته وفي مدينته المنورة وفي مسجده وتحت قبته الخضراء صلوات الله عليه وعلى آله، وما ذلك على الله بعزيز. فاليمنيون يتميزون، وها هي الزينة بدأت تلوح في الشوارع وعلى المنازل وفي السيارات. وهنا ندعو كل أبناء الإيمان والحكمة أن يظهروا فرحتهم برسول الله، وأن لا يلتفتوا إلى أصوات النجاس، على ما تخجل مما تستحي من أنك تحتفي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم يستحوا على مباراة وهي لعبة بين ميسي وبين كافر وكافر، لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، وأنت تستحي. رفعوا رايات ريال مدريد وبرشلونة، وأنت حينما ترفع راية الخضراء التي تشير إلى صاحب القبة الخضراء تستحي؟ ما لك؟ ما دهاك؟ ما الذي هزك؟ ما الذي أضعف موقفك؟ ما الذي جعلك ترتبك وأنت على الموقف الحق، وأنت تدعو إلى الكلمة الحق، وأنت تحيي المناسبة المحقة والمناسبة التي ينبغي على العالم أن يحتفي بها، لأنها مناسبة رسول أهل العالمين ورحمة الله للعالمين. إذن هذه المناسبة يجب أن تظهر فيها فرحتنا، ونحن في كل عام نحتفي بشكل أعظم من العام الذي قبله، ونريد هذا العام أن يكون الاحتفال غير مسبوق ولا نظير له في كل العالم، وأن يكون اليمن هو الدولة الأولى والأكثر والأكبر في العالم التي تعظم وتوقر وتبجل وتقدس وتقدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يفوقنا في ذلك أحد، ولا يدانينا ولا يساوينا أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إضافة إلى أن إظهار الفرحة واستجابة لقول الله سبحانه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وحينما نرفع اسم رسول الله فلأن الله قد رفعه، قال ورفعنا لك ذكرك. وحينما نعظم رسول الله فلأن ذلك دليل على التقوى، قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحينما نوقر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فلأن الله أمرنا بذلك، قال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يجعل ليوم مولده ميزة وعلامة، فكان يصوم يوم الاثنين، وحينما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه، فهو يحتفي بيوم مولده بالعبادة والطاعة والصيام. ونحن نحتفي برحمة الله لنا التي أمرنا الله بقوله كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح يجب أن يكون علاماته واضحة، لا يمكن واحد في عرس يقول احنا فارحين بابننا العريس والحريم وهو لا فتح قاعة ولا علق زينة ولا زين سيارة، ولا يمكن يقول شاركوا أفراح آل فلان. إذا ما عاد عملش هذا المظاهر الفرح لا تعمل دعوات ولا تقول شاركوا أفراح آل فلان. إذا تقول شاركوا أفراحنا فهذا يستلزم أنك تعمل مكبرات صوت، توزع دعوات، تجمع الناس، زين السيارة، تدعو الأحباب، تظهر الفرح، تشعل الأغاريد، تطلق الألعاب النارية، هذا علامات الفرح. لكن في الحزن نجي وانت حزين كئيب، يعني مدندر راسك، يعني ما عشنت مهندم ولا مسرج سيارات ولا مزين باب الحارة، يعني حزين ما أنت مهتم يعني بشكل لأن الحزن طغى على كل شيء. فاليوم إما أن نفرح برسول الله وإما أن يحزن. ولا أظن أن أحد يعني يحزن بمولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والذي فرحت بمقدمه الكائنات. حينما ولد يعني غارت بحيرة ساوى وسقط إيوان كسرى وحبس الجن عن استراق السمع، ويعني حصلت المعجزات الكبيرة بمولد، ويعني وقع مهلكة الفيل وأبرهة في عام مولده صلوات الله عليه وعلى، إرهاصات من إرهاصات مقدمه الشريف والكريم. فكيف لا يعني نتغير وقد تغيرت السماء والأرض بمولد الصلوات الله عليه وعلى، وكان مولده حادثا استثنائيا تفاعلت معه النجوم والسماء والأرض والبحار والجبال والقصور، فكيف يكون هذا الحدث عاديا؟ ونحن نفرح بأبنائنا، البعض يعمل حفلة وترتة لإطفاء الشمعة الثالثة بمرور 3 سنوات على بنته وعلى ولده، ويشتري كرتون بيبسي ويسوي ترتة وحفلة وكيكة، طبعا هذا في المدن، يعني ويدعي زميلاتها وخبيراتها ويعني يعمل حفلة لهن، وبعض العاصر ويلبسوها البدلة حق العيد والفستان حق العيد، وفارحين بمن قد معهم بنت ومعهم ولد.
1: نعم.
2: ولا أحد بيقول لهم بدعة، مع أني بدعة ما أنزل الله بها من سلطان،
1: ولا تفيد بشيء،
2: ولا تفيد بشيء. وهؤلاء العيلة اللي بنحتفي بهم مدري هم يطيعونا ولا ما يطيعونا.
1: نعم.
2: بيسوي بعضهم الولد عرس حنا نضنا، ويغرم غرامة وما قد قضاش الديون، وما يغلق الشهرين من العرس إلا وقد الولد قال باسم الصلاح.
1: نعم.
2: قد بيصدق مرته ويكذب أمه.
1: نعم.
2: قد يشتيه ومرته يخرجوا لحالهم.
1: ايه.
2: وقدوا يعني هذيك الساعة ما عاد يشتي لأمه ولا أبوه، قد مع مرت تقرب له وسبر له وتغسل له وصبر له، ما عاد يذيك المسكين.
1: نعم.
2: قدوا ماذا الحين يعني مستكفي.
1: نعم.
2: أما رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: فالفرح بأجر.
1: نعم.
2: وتعظيم توقير الدين من دين الله، لأن الدين هو تعظيم الدين.
1: نعم.
2: احنا قد عظمنا زعماء وملوك.
1: نعم.
2: حضرنا على 70 وصفقنا يدينا مع كم منه ما ما حصلنا على فائدة.
1: نعم.
2: لا، ماذا مع رسول الله صلى الله عليه وعليه.
1: نعم.
2: وبعدين الخلاف بيننا على الرسول هو بيننا احنا واليهود والنصارى.
1: نعم.
2: أما المسلمين احناش مختلفين، احنا مع محمد.
1: نعم.
2: قد عذرنا بعضهم حين ما شاركوناش في الاحتفالات بمناسبة الإمام علي والإمام الحسين، قلنا يمكن البعض عندك قصور في الفهم ولا نقص في الوعي ولا وجهة نظر خاطئة، والبعض كان يقول الإمام علي حق هؤلاء والإمام الحسين حق هؤلاء، وقلنا قابلين يقول حقنا وحدنا وما تشتهمش، لكن إذا عاد تشتهى النبي لنا وحدنا إحنا قابلين، لكن ما هو صح تخسر أنت، لأن قد خلافنا مع النبي قدوا في طرف الجدر، قدوا نهاية الطريق، يعني ما عاد معك مجال، يعني قد ما بعد النبي إلا إسلام وكفر.
1: نعم.
2: وينبغي إن إحنا ما نختلف حول مناسبة النبي، ولا ينبغي لأحد ولا يجوز له ولا يليق به إنه يعني ينصب نفسه عدو المناسب صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكك ويشوه ويحرض ويثير الفتن والشكوك والارتياب، ويعني يحاول يضبط الناس عن احتفال بمولد النبي، ويحاكي الناس من الجوع ويحاكي الناس من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي شل المرتبات، ولا النبي شن علينا العدوان، عدواننا ومرتبتنا عند دول العدوان، هذا النبي جاء رحمة للعالمين، لكن بعضهم الإسلام أولد النبي وبدت المشاكل كلها، تحاكم من محمد، حاكم من سألته عن شعيب، سألته عن أبي قال خالي شعيب، وهذا تحاكم من مولد النبي دخل في وادي ثاني. مولد النبي مولد الرحمة، احنا نفرح به، ولو لم يكن لأن احنا نلفت أذهان الجيل الصاعد إلى الرسول صلى الله عليه
1: وسلم.
2: معنا عيال وبنات ما عادوا مدارين إلا بأفلام الكرتون وقنوات الأطفال وتوم وجيري وألعاب كرة القدم. إذا زجى مولد النبي وإحنا بنقول ما بش نبي ولا بمولد، فقدوا ما يظهر لله في الأخير، وقدوا
1: قد نسيوا لا إله إلا الله عند رسول الله،
2: قدوا من أمة ميسي.
1: نعم.
2: وأمة كريستيانو، ما عدوا من أمة محمد
1: صلوات.
2: لأن ما عرفت بالنبي صلوات الله عليه وعلى له، هذا خطأ كبير. يعني هذا بنلاحظ إحنا في الأمسيات اللي بنحضرها والفعاليات، يجوا الأطفال ويفرحوا ويسمعوا النشيد ويشوفوا البراع، ويقع لهم كيكة ولا يقع لهم قلص شاهي، ولا يشوفوا يعني الأناشيد والزغاريد، ويسمعوا النبي ويحبوا النبي، ويدخل في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وذيك معقد على النبي ما خلى جهاله يحضروا، نعوذ بالله من غضب الله. يعني بعض الناس دبور عليه، كان دبه لابنك من التلفون لا يمحقه، كان دبه لابنك من عيال الشوارع لا يحرفوهم ويخربوهم، تحبس ولدك عن مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وانت ذي ما خليته يمتنع لا من نادي ولا من شارع ولا من تلفون ولا من صفحة ولا عند مولد النبي وافتجعت عليه، هذا دبور.
1: نعم.
2: والمولود يولد على الفطرة.
1: نعم.
2: وأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران.
1: الله.
2: مولد النبي فرصة نعلم أبنائنا حب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. والله سبحانه بيقول لنا في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
1: نعم.
2: والنبي صلوات الله عليه وعلى آله بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. وبيقول لنا النبي صلوات الله عليه وعلى آله علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيت نبيكم وتلاوة. نعم. القرآن. بالتالي هذا المناسبة نظهر زينتنا، نظهر فرحتنا، ونظهر تعظيمنا وتوقيرنا. يعني اللي يزين سيارته هذه يعلق الزين بباب بيته، وهي عوافي هي من حق العام وقبل العام.
1: نعم.
2: أنا عاد إحنا محتفظين بالزينة حقنا من العام وقبل العام وقبل قبل العام.
1: نعم.
2: كملنا في العام وعطفنا الزينة حق السير وطرحناها في الخانة.
1: نعم.
2: وعطفنا الزينة حق البيت وطرحنا في المخزن.
1: نعم.
2: ودحين نشرنا وركبنا وصلى الله وسلم.
1: نعم.
2: هي هذه الزينة. وشوية كهرباء تشغلها بطاريات مطر، ما نقول إني عاد أسحب مدري كم ذا كيلو وتخسرنا مدري كم ذا، أي زينة ساعة يعني بسيطة جدا تتحمل حتى بطاقة شمسية ولا بطارية المطر ولا.
1: نعم.
2: بطارية السيارة ما بيش ما نختلف عليه، وما بيش ما بيخسر واحد لابن قاعد بأربعمائة ألف ومسيري. نعم. غرفة نوم بستمائة ألف ومنشد ولا زومل ولا فن مدري بكم ذا ألف، ولا عند النبي وخرج الجاحظ ويقتلب. نعم. واحد بخيل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،
1: عليه وآله.
2: هذا خطأ كبير.
1: نعم.
2: أنا أدعو أبناء اليمن الميمون أبناء الإيمان والحكمة أن يفرحوا بالنبي صلى الله عليه وعلى
1: آله،
2: لأن هذا الفرح هو دليل إيمان.
1: نعم.
2: ودليل محبة، وذي يحبه يعبر عن حبه.
1: نعم.
2: ويعبر عن فرحته، وذي هو يعني حانق وزاعل ما عليه ما عليه يبقى في زعل وفي حنق، لكن الرسول يعني
1: حنق من الرسول معقول
2: مناسبة النبي صلى الله عليه
1: وعلى آله،
2: ما بيننا وبينه ولا ما فعل بنا لما نزعل ونغثى منه.
1: نعم.
2: وهو الذي مات يعني دلنا على الجنة، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه
1: صلوات الله.
2: مع ذلك يجي الواحد لا مناسبة النبي وفدى المشاكل وفتح الملفات كلها، هذا لا يليق ولا ينبغي.
1: نعم.
2: النبي صلوات الله وعلى آله يجمعنا، وخاصة وإن اجتماعنا هو رسالة للأعداء إن محمد مات وخلف رجال، ما هوش على ما بيقول إنه خلف بنات.
1: نعم.
2: لأنه بيستهينوا به ويسيئوا إليه بالرسوم الكاريكاتورية يعني المسلسلات بالأفلام.
1: نعم.
2: في الإعلام في الصحف، فعندما يجي وراء محمد أمة محمد نهز الدنيا ونوصل. نعم. رسالة ونخليهم يحسبوا ألف حساب.
1: نعم.
2: والله لو بيجتمعوا المسلمين في مولد النبي زعما بيجتمعوا في اليمن ما يجرؤ واحد يتحاقى على محمد بن عبد الله، وهو داري انه حيستفز مشاعر هؤلاء.
1: نعم.
2: لكن بيجي مولد النبي وما بالله هو اليمن ذي، اليمن ذي يتحمل لها الاسلام فوقه مع غزة مع القران مع محمد صلوات الله عليه ومع فلتنا شاء الله سبحانه وتعالى
1: كريم.
2: والاخرين محتشرين هم اليهود والنصارى على كره القدم.
1: نعم.
2: ولا على ترفيه، وكان ما عاد معنا ميز ولا خصوصيه ان احنا امه اسلاميه.
1: الله.
2: احنا في مولد النبي بنقول العالم يقتدي باليمن، نقتدي بالشعب اليمني الشعب المتميز عندما يحضروا في الملايين وفي ميدان السبعين وباللوحة مساحتها خمس لبن محمد.
1: الله.
2: محمد تلقطها الطائرة تلقطها الأقمار الصناعية.
1: الله.
2: يلتفت النظر عند العالم منه هذا محمد، هذه الناس محتشدين حوله.
1: نعم.
2: منه رسول الله الذي قال لنا الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، عظمه ونوكره ونرفع ذكره. وما نحن دي عن نرفع ذكره ما عاد بش مع فائدة مننا، إنما إحنا المستفيدين ورفعنا لك ذكرك.
1: نعم.
2: في مولد النبي صلوات الله بنصلي عليه وعلى آله.
1: نعم.
2: هذا بركة، والصلاة على النبي نور.
1: نعم.
2: لأن الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويحين يصلي علينا عندما نصلي على النبي وآله.
1: الله الله.
2: من صلى علي صلاة صلى الله على بها
1: عشر
2: صلوات ومحى عنه عشر سيئات.
1: الله.
2: ورفعه عشر درجات.
1: نعم.
2: وأثبت له عشر حسنات.
1: الله.
2: واستبق الملكان الموكلان بأيهما يقرئ روحي منه السلام.
1: الله.
2: هكذا يقول النبي صلوات الله عليه وعلى
1: آله.
2: وقال أوجبكم علي شفاعة أكثركم علي صلاة.
1: نعم.
2: وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
1: الله.
2: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا. يعني نعم. أجر كبير جدا، والدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد وآله. اللهم صل على النبي الصلاة المشروعة الذي علمنا في الحديث الشريف، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا دي بنتيب في الصلاة. نعم. كل المسلمين في باكستان، في أفغانستان، في مصر، في السودان، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في الهند،
1: وركن من أركان
2: كلهم الصلاة. عندما يصلوا ما يقولوا لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا خارج الصلاة ونقد كل واحد من الصلاة الثانية.
1: نعم.
2: صلى وسلم، صلى وسلم، يعني ما درينا من الذي صلى ولا على من صلى. نصلي على النبي برغبة، الأجر. نعم. فيها يهدر بعضهم بالساعات لا عند الصلاة على النبي وكلفته، وهي الأجر. نعم. فيها الإنسان لما يصلي، لو لم يكن لنا في مولد النبي إلا أن احنا بنصلي على النبي وآله
1: صلوات الله عليه.
2: أما بنقيم أمسيات في النهار ولا بعد العشاء ونحضر شوي وقال اللهم صلي وسلم على الله. أجر كبير. لو ما شحنا في الأمسية نحنا فوق التلفون بنضنن.
1: نعم.
2: ولا فوق الشاشة بنقهمي.
1: الله الله.
2: هذا بنجتمع نصلي على النبي صلوات الله وآله. ولا خير في يوم ولا في مجلس إن لم يكن فيه الصلاة على النبي وآله. صلي عليه وعلى آله ويفرجها. كان ولا زلنا إلى اليوم لا بواحد مضنا نقول مالك صلي على النبي.
1: صلي على النبي.
2: لا صلى على النبي ولا بتعتت الطنان.
1: وإذا في مشكلة ولا شيء نقول صلي على النبي.
2: وإذا جاء واحد متقارح متحارق مزاعل بيغضب بيصيح ولا اهدى صلي على النبي وآله اللهم صل عليه. إذا قال اللهم صل على محمد وآله هدى وابتعد الغضب وطفيت المشكلة.
1: نعم.
2: وإذا واحد ضيع حاجة وصلى على النبي يلقي ضايعته.
1: نعم.
2: إحنا اليوم ضننين غافلين بصمين ما حد حد بيصلي على النبي وآله.
1: الله.
2: كان زمان يعني تسمع لا قد غير عم الصمت شوي وقد تسمع الشيء بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذا يجيك جواب الله مصلي على محمد وآله وطول التخزين وإحنا بنفوتح ونصلي على النبي وآله ونهلل
1: إن الله. أيوة.
2: اليوم تلفون جنب تلفون ومفسبوك جنب أنتر وسائرة الساعة ورا ساعة ويوم ورا يوم وإحنا في غفلة. ومن أعرض عن ذكري
1: فإن له
2: معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مولد النبي مولد النور.
1: نعم.
2: وخاصة شعارنا في هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
1: رحماء
2: بينهم. الذي معه هكذا أشداء على الكفار.
1: نعم.
2: بسر الذي مشهم معه مثل النظام السعودي.
1: نعم.
2: كيفهم أشداء على المسلمين ورحماء على الكفار.
1: نعم. إله الله.
2: لكن الذي مع محمد يبانوا.
1: نعم.
2: ولذلك كل واحد مننا يفلي فقرته.
1: نعم.
2: ويحاسب نفسه إذا أنت معه فأنت عتقع أشد على الكفار.
1: نعم.
2: وعتقع رحماء بينكم أنت. نعم. والمؤمنين، لأن بعضهم مش هو معجب موقفنا على أمريكا، مقصود إن إحنا مشاعبين وفضوليين.
1: نعم.
2: ونحنا بندور لنا مشاكل. هو الله كلف الذي مع أشد على الكفار، فكيف يقع على أشد على الكفار؟
1: نعم.
2: يصرخوا الله أكبر الموت لأمريكا إلى آخره، موقف يعبر عن شدة، لأن الله بيقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وبيقول واغلظ عليهم، وبيقول في الآية الثانية أذل على المؤمنين أعز على الكافرين.
1: الله.
2: هذا يشتي إنسى الكفر ولا يتحاكى معهم لا بصرخة ولا بمظاهرة ولا بمسيرة ولا بدعم القوة الصاروخية ولا بحاجة.
1: نعم.
2: يشتي يدخلهم خانة النسيان الكفار. الله. وما بينسونه هم بيدامروا علينا ليل ونهار.
1: نعم.
2: وذلك الذي مع النبي هكذا أشداء على الكفار، قال أشداء على الكفر قبل ما يقول رحمة بينهم.
1: أيوة.
2: لأنه لابد ما تقع رحيم على المسلمين إلا لن تشدد على الكفار.
1: الله.
2: ولا ما تقدرش. لحظ الذي مع النبي كيفهم، وعلشان اليوم تعرف من وذي مع النبي وفي خط النبي بسرك في علاقتهم بالكفار.
1: الله.
2: هل السعودي أشد على أمريكا؟ ما بيلب أمريكا بالمال والدعم والتريليونات لا وقعت في أزمة اقتصادية إلا السعودي ودول الخليج. سار ترامب زيارة يوما ما رجع إلا بربعة تريليون، ودائرة من قطر ب700 مليون دولار، طائرة
1: قصد
2: طائرة، ومعاهم مئات الطائرات، مع ترامب طائرة مطلية بالذهب حقه ملك شخصي.
1: نعم.
2: ما نقول انه فقير يا رحمته ما عاد لقي مع من يركب.
1: نعم.
2: ولا ما مع قيمة التذاكر، مع الطائرة لها راسه.
1: نعم. وزادوا له الطائرة
2: وغزة ما أدوا لها ولا يعني
1: شربت ماء،
2: يعني قاطرة ولا قاطرة حالي بس. نعم. يتحمل مش الدول ما قاطر لهم. فالذي مع النبي يقعوا أشد على الكفار.
1: نعم.
2: وبالتالي الذي مشوا أشد على الكفار يبصر مع من هو.
1: نعم.
2: يبصر مع من هو
1: شيء يقتلب
2: هذه مع النبي واضح علامتهم واضح مواقفهم.
1: هذا قال القرآن جناح اللي هو أشد على الكفار ورحماء بينهم. سيصبح بعدين رحماله هناك وأشد على المؤمنين.
2: بعضهم هكذا يصير بعضهم معقد على المجاهدين أعظم من ما هو معقد على الأمريكيين.
1: نعم.
2: وبيحش على أبو فلان أعظم من ما بيحش على أبو إيفانكا.
1: نعم.
2: وبن زايد وبن سعود.
1: نعم.
2: لأن ما عادوا تشد على الكفار. قد شدته فوقنا.
1: فوق المؤمنين.
2: لسانه علينا. نعم. سهامه علينا. انتقاد ضدنا. تحريض علينا.
1: غير البوصلة.
2: أما ترامب و...
1: هذا روح.
2: وهذا ولا بيفعل بمشي ولا بيتحاكى منهم.
1: يعظمهم.
2: وقال لك إنه معه من؟ والذين مع أشد على الكفار.
1: نعم.
2: رحماء بينهم. وهذا معقد بينهم. معقد عليهم رحماء على الكفار.
1: لا حول.
2: إحنا هذا الآية هي بتجسد وما بتحاكش فقط من الصحابة. بتحاكى من الذي مع النبي من زمن الصحابة لا آخر
1: الدنيا.
2: لا آخر الدنيا.
1: نعم.
2: هذه مع النبي ما يقعوا لها هكذا. أشد على الكفار رحماء بينهم. والشدة هي تبان في المواقف.
1: نعم.
2: تبان في الجهاء، تبان في الصرخة، تبان في المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيل، تبان في حضور المسيرة، تبان في حالة الغضب، تبان في الكلام. أما الكلام ضدنا والكفار ما معهم منك إلا الإعجابات والاحترام.
1: غريبة. والهدايا والكل والعطايا.
2: عيد النظر مع من أنت.
1: نعم.
2: عيد النظر مع من أنت. في مولد النبي مولد رحمة ومناسبة، يعني نحتاج إلى أن نستلهم منها الدروس والعبر ونغنمها ونستفيد. نعم. منها ما يفيدنا في هذه المرحلة وما يفيدنا في هذه المعركة وما يفيدنا في هذه الظروف التي الأمة ابتعدت عن النبي وابتعدت عن القرآن وابتعدت عن الدين وما وقعنا فيما وقعنا فيه من حالة مترهل وضعيف إلا بسبب بعدنا عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
1: يا الله يا الله.
2: وأن يجعلنا من جنده وحزبه وأوليائه وأن ينصر المجاهدين وأن يهلك أمريكا وإسرائيل وأن يحفظ سيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي وأن يجعلنا له خير أعوان وأنصار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
1: الطيبين محمد. شكرا لشيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: حياكم الله وكيف أنتم وحالكم يا شيخ جبري وضيفك الكريم.
1: أهلا وسهلا. بارك الله فيكم الله. وفي الأستاذ الدكتور فؤاد ناجي.
2: حياكم الله.
1: هذا أخ ياسر مقبول من الحديدة.
2: أهلا وسهلا.
1: طبعا اسم مقبول هذا في الحديدة كثير.
2: وياسر.
1: وياسر يحبوه لأنهم يحبوا.
2: نعم.
1: آل ياسر.
2: نعم.
1: وآل ياسر من اليمن أيضا.
2: نعم.
1: مقبول بالذات هذا جميل جدا عندنا، يعني مقبول أي معنى ما درجة مقبول
2: من القبول،
1: من القبول الدائم إن شاء الله. تفضل يا ياسر.
4: حياكم الله
1: ياسر. طبعا أيضا إعلامي. تفضل.
4: الله يسلمكم. شكرا جزيلا شيخ جبري.
1: حياك
4: الله. أيضا نود نطرح بعض الأسئلة.
2: أيضا يعني من العلماء الكبار في الحديدة من أجداد بيت الأهدل.
1: مقبول. بيت مقبولي وبيت مقبول ومقبولي،
2: يعني مقبول جوار الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل في بيت الفقيه.
1: نعم. ودكتورنا الذي كان في الجامعة حسن مقبول رحمة الله عليه.
2: نعم.
1: نعم. تفضل يا أستاذ. إحنا دحين ذكرتنا أسماءك بأسماء العلماء الكبار، وإن شاء الله أنت تسير في طريقهم. طبعا هو الحمد لله يعني له جناحان، الجناح الأول وهو إعلامي والجناح الثاني صحي أيضا.
2: بارك الله.
1: وكلها مفيدة للمجتمع
2: بإذن الله.
1: فضل وإمام جامع كمان.
2: نعم.
1: فضل يا أستاذ.
4: الله أن يتقبل منا ومنكم.
1: يا الله يا الله
4: يا رب. تدشن العاصمة صنعاء والمحافظات فعاليات المولد النبوي الشريف. سؤالي، كيف يسهم هذا التدشين المبكر في تهيئة النفوس واستشعار القيمة الإيمانية والتربوية لهذه المناسبة العظيمة في وجدان المجتمع؟
2: طبعا استقبال مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله هو ليس بشيء
1: اليسير،
2: يعني اليسير شيء كبير جدا.
1: نعم.
2: استقبال من
1: دين
2: يعني
1: عقيدة.
2: البعض من الدول تحجز وتستعد لاستقبال رئيس من الرؤساء قبل فترة.
1: نعم.
2: وسيأتي إليها بعد شهرين، ومع ذلك يقومون بتصلاح الأسفلت والطرق، بيرنج الشوارع، بنصب الصور، والبعض حتى في عرس ولده يستعد لعرس ابنه من قبل العرس بشهرين.
1: نعم.
2: يحجز القاعي، يحجز المنشد، وعرس والده يعني ممكن.
1: نعم.
2: على في يومين.
1: نعم.
2: والحاصل ما سهل.
1: نعم.
2: أما مولد النبي فهذا حدث هام.
1: نعم.
2: حدث تاريخي
1: غير
2: وجه التاريخ.
1: آه.
2: فكيف لا نتغير واستقباله احنا بنستقبل بهذا الفترة أول شيء لكي يكون إحياءه وبركته في كل الشوارع. احنا ما نشي يكون بس بركة لميدان السبعين، شي شارعك وبيتك وحارتك يحتفلوا به، تدخل بركة لا بيتك لا أولادك أمرتك، بنبصر حتى النساء، النساء بيعملين احتفالات مولد نسائي فيما بينهن يجتمعين ويصلين على النبي عظيم. ويدخل بركة. وبعدين المولد هذا العام في هذا الفترة مسهل، كان أول إذا واحد يشي يعمل مولد ما بالله يذبح ثور ويضيف الناس ويدي القات ويقع يوم يعني ساعة العرس.
1: نعم.
2: أما اليوم يعني ما عدل لهم بعض العصر يعني شرب ما ولا قرص شاي ولا بعد المغرب ولا بعد
1: الصلوات على رسول الله
2: صلوات على النبي وما بش أي خسار يعني. نعم. في متناول الجميع يفعلوا مولد.
1: نعم.
2: أقول لهم جوا ببيتي اعملوا مولد، وخرجت لهم يعني إناء قهوة ولا شاي وما إدابة ولا مش ضروري،
1: والبن من إنتاج اليمن،
2: وصلينا على رسول الله ساعة زمان وكل واحد يضوي وقد ملا قلب الصلاة على النبي وآله.
1: اللهم صل على
2: ما عليها. عذر البعض مكبر لها ومعرقل لها ومعظم لها
1: كأنها كبيرة،
2: كأنها كبيرة بسيطة جدا، أجرها أكثر من يعني الغرامة فيها، وما بش غرامة في حب النبي، ما بش خسارة ولا بغرامة. نعم. وهي بركة ونور لك ولبيتك.
1: أيه.
2: كان الأولين ما يفتحوا بيت إلا وقد فعلوا مولد.
1: نعم.
2: وقبل العرس يفعلوا يوم الربع مولد ويوم العرس يوم. نعم. الخميس زفة، والمرم ما تقوم من الأولاد إلا بمولد.
1: نعم.
2: والمقادم من السفر والغياب ما يجي إلا وفعلنا له
1: مولد.
2: مولد يعني كان الناس يعني يعظم المولد في كل الأحوال.
1: نعم.
2: وإذا أشي على واحد مشاكل قالوا انذر بمولد.
1: نعم.
2: ما يفعل المولد إلا والباري يفك عن عسره
1: الله.
2: ويحل عن عقدته ومشكلته.
1: نعم.
2: اليوم الناس يعني
1: هاربين ليش
2: عن هذا العادة.
1: نعم.
2: يعني وحرموا.
1: نعم.
2: حرموا بسر البيوت، ما عاد فيها إلا انترنت وتلفونات وقنوات. نعم. وقفلات ومشاكل
1: ومصايح
2: وصياح. البعض ما بيدخل البيت إلا يرقد من انه لو يدخلوا عاد مذاهنين ما بلا يصايحوا. يدخلوا قد مراقدين ويروا له نوم وقام خرج بدون صبح من البيت. وهكذا هجي الظهر راعد معبق يرقد فيها غير البيت انه ما يضوي.
1: ممكن بعضهم يرقد السيارة.
2: ايش الحياة هذا؟ ايش الحياة هذا؟
1: نعم.
2: لا بذكر الله تطمئن القلوب، لو بتذكر والله.
1: نعم.
2: ان الامور وان البيت الاولاد بيفقدوه ويتصلوا لك وان قد انت يا بابا
1: بينور البيت
2: والمر منتظر لك ودخلتك سرور وخرجتك فقد. نعم. البعض كودا يقول أوف خرج المدبر.
1: أيه.
2: وإذا قد شاء اسكتوا ودخل المدبر.
1: نعم.
2: ليش؟ لأن البيوت ما هيش معمور بذكر الله.
1: نعم.
2: ما عاد بيش مثل البيوت هذه ذكرها الله في القرآن عن بيت زكريا وزوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات،
1: كانوا لنا
2: ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. وكانوا لنا خاشعين.
1: الله.
2: اليوم أيش بفعلوا في البيوت؟ المر فوق التلفون، والولد فوق التلفون، والجاهل فوق
1: حتى التلفون. الطفل الصغير
2: والد فوق الشاشة، والكل ما عاد تشوف في البيت واحد فوق مصحف ولا ماسك فوق سجادة ولا ماسك
1: مصحف ولا حد جابر حد
2: ولا بتجابر حتى فيما بينهم، كل واحد ما عليك منك
1: ولا يتناقشوا في شؤون الأسرة،
2: وكل واحد مرمز التلفون على الثاني. لأن ما عبش ما يضمن.
1: ما يفتحش الشفرة حقه.
2: فهذا غفلة كبيرة جدا. مولد النبي يجي يردنا للنبي. فيعني هذا المناسبة مناسبة كبيرة وغالية، وأنا أتمنى عندما تكون المناسبة الصحبة محمد لان زيت شال الفلسفة والسياسة.
1: نعم.
2: محمد فوق المذاهب، فوق الأحزاب.
1: نعم.
2: فوق المشاكل، فوق المصالح، فوق وجهة النظر. عندما تكون المناسبة عنوانها محمد فلا صوت يعلو فوق صوت محمد. تفرقنا في البيوت، احنا. نعم. داخل بيت واحد، هذا توجه كذا هذا توجه كذا، لكن عندما نقول محمد
1: للكل
2: ينبغي نجتمع ونتأدب. نعم. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
1: النبي.
2: النبي ينبغي ان احنا نتأدب عند النبي، ان الذين يوضون اصواتهم عند رسول الله
1: اولئك
2: الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. انا اتوقع ان شاء الله ان مظاهر الفرح تعم وتنتشر
1: باذن الله،
2: كل واحد يعبر بطريقته.
1: نعم.
2: بمحبته باتباعه بذكره، لو لم يكن لا بالصلاة على ابو على اله
1: كافي،
2: هذا اجر كبير جدا. نعم. ونعمه واثرها على الانسان نفسه.
1: نعم.
2: وما نقول جرب، هم يجربوا عصير ليدر ولا عصير من هذا المنتجات. أما النبي ما حد يجرب الصلاة عليه. نعم. ولا حد يجرب الاحتفال مولده، هو خير خلق الله. نعم. ورحمة الله للعالمين، والمحروق
1: من حرم ذلك
2: هذا النور وهذا الرحمة.
1: نعم. إذا لم يحتفلوا برسول الله ويجمعهم رسول الله فأقم على الأمة ما أتمن
2: وعويلة،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل يا بني،
4: بصفتكم من علماء الأمة ورجال التوعية، ما هي أبرز المسارات والمحاول المعرفية التي ترون أن الفعاليات يجب أن تركز عليها هذا العام لتعزيز الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: طبعا محاور كثيرة، وأكثر ما ينبغي أن احنا نركز على في هذا المولد هو شعار هذا المولد محمد نعم. رسول الله والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم
1: نعم.
2: ولا سيما وهي بتزامن مع معركة التصعيد بالتصعيد وفك الحصار
1: نعم.
2: والمطار بالمطار والميناء بالميناء والعين بالعين والسن بالسن والبدء أظلم. وهذا نحتاج من مولد النبي نحن نعبأ الطاقات ونجهد كما جاهد
1: نعم.
2: الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار
1: والمنافقين
2: وإحنا نجاهد سعى ما جاهد
1: نعم.
2: وقال لنا الله في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: نعم.
2: النبي جاهد فك الحصار
1: نعم.
2: على أصحابه وفك فتح مكة المكرمة وفك الحصار في غزوة بدر الذي فرضت القريش عليه وفك الحصار الذي فرضتها الأحزاب في غزوة الخندق وجاهد وإحنا نقاتل بندافع على أعراضنا
1: نعم.
2: على أموالنا على بطوننا على جهالنا. شعبنا مظلوم
1: نعم.
2: شعبنا جاوع شعبنا محاصر شعبنا بيعاني بسبب السعودية التي تريد أن تقتلنا جوعا. إحنا الحمد لله قيادتنا الصادق مع شعب هذه. سمعنا السيد سلام الله عليه بيقول رأسها عبد الملك فدا لكم يا شعب اليمن، روحي ورأسي ونفسي لكم الفداء لكي لا تظلموا لكي لا تقهروا لكي لا تحاصروا لكي لا تجوعوا. هذا القائد الصادق الرائد الذي لا يكذب أهله. اليوم نلتف حول هذا القيادة وبدل ما بنشكها من الجوع هالفترة الماضية اليوم ندخل في الحلول. كذا القيادة فعلت لنا حل معركة بك الحصار وبدأنا بالحصار بالحصار الملاحة البحرية فرض الملاح حظر الملاحة البحرية على العدو لو ما يركع. احنا ما بنطلب من السعودي الطامة ولا بنطلب منها المستحيل ولا بنقول له يخرج من الرياض، بنقول له يخرج من اليمن. ما بنقول له سلم لنا بنوكك سلم لنا بنكنا. ما بنقول له ادي لنا نفطك بنخلي لنا نفطنا. احنا معنا 300,000 برميل فاليوم وانت معك 12,000 برميل، اقنع بما معك وخلي حقنا لنا خلي حقنا لنا. احنا شعب عانينا بسبب تدخلك وسياساتك وحصارك وغاراتك وعدوانك. إذا ما عقل فمع أبو يمن ما يفهمه وما يعقله، مثل ما قال عيسى اللث ثم الأعداء طويلة المدى. وثقتنا بالله ما هي بالصواريخ، وركوننا وتوكلنا على الله ما هو بس بالسلاح. لكن إحنا أصحاب قضية عادلة، إحنا مظلومين مثل ما قال السيد الله يحفظه، والله مع المظلومين والله مع الصابرين والله مع المستضعفين، الله ما هو مع الظالمين. الذي حاصروا 40 مليون نسمة يموت وجوع مثل ما قال السيد، بعضهم بيرقد ويصبح على وجبه 24 ساعة. وشتونا نصبر؟ ما بقى نصبر، وصبرنا للحدود. وهذا غير عادي المرحلة الأولى من فرض حظر الملاحة على العدو. وإذا ما استمر في غية ودخل في تصعيد فعن واجه التصعيد بالتصعيد. ومعانا الله ومعانا يعني شعب مؤمن وصابر وصامد وعارف من غريمه وعارف من وراء معاناته وعارف من نقل بنكه وعارف من نهب ثرواته وعارف من فرض على شوية 8 تنابيع وعارف من شن على 250,000 غارة وعارف من ضرب مدار صنعاء ومن غلق ميناء الحديدة وعارف من بيتآمر عليه من قبل الثورة من معادي ملكي إلا اليوم وبيتآمر عليه. والسعودي إن عقل الحر تكفيها الإشارة والعبد يقرع بالعصا
1: نعم.
2: وعندنا اللغة التي تفهمه واللغة التي يريد أن تصل أن يمكن أن تصل إليه
1: نعم.
2: بالتالي المولد النبوي بالزمن مع هذا الحدث الذي نحتاج فيها أن احنا يعني نعبئ فيها طاقاتنا بالروحية الجهادية والاستعداد لخوض هذا المعركة الذي معركة اليمنيين
1: نعم.
2: معركة الوجود معركة مصيرية. وإحنا في كل مولد نبوي معنا بشارة نصر
1: نعم.
2: إحنا في كل مولد نبي والباري يكرمنا بنصر
1: نعم.
2: ويكرمنا بفتح ويكرمنا بفرج. وإن شاء الله أن بشارة المولد النبوي هذا العام هي فك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إنهاء العدوان وفك الحصار
1: نعم.
2: شعب تاعب معاني وصابر وصامد واحتفال بمولد النبي هذا يستمطر به رحمة الله ونصر الله وفرج الله وتأييد الله وما ذلك على الله بعزيز. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقب للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
1: تفضل يا بني.
4: ما الواجب الملقى على عاتق وسائل الإعلام والخطباء والدعاة خلال هذه الفترة لتأصيل قيم السيرة النبوية وترجمتها إلى سلوك يومي لدى الشباب والأجيال الصاعدة؟
2: يعني هذا سؤال مهم، وأنا أدعو الأخوة الرواد مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما يدخلوا في ترهات
1: نعم.
2: يا أخي اشتغل مع النبي هذا الشهر بتدخل لك في بعاسس وبعضها خبيرات وبعضها كذب
1: نعم.
2: وبعضها طناجع ما تسوى ولا تقع نعم. ولا تتوقع ولا تكلف نعم. ويتكلم ونثير بلبلة حول يعني أحيانا تسريبات خاطئة ليش نعم. ما أحد يتوظف نفسه مع الرسول ويفعل قفشات وفلاشات وقبسات
1: نعم.
2: من مولد النبي تصور فعالي وتنشرها في صفحتك
1: نعم.
2: تصور أنشوده والله نبدا وأناشد في المولد ومناسبات أنها يعني ما أقول لك يعني
1: لا إله إلا الله
2: تقول ليش ما بنبسلها في القنوات مواقع نعم. التواصل
1: صح
2: وإن لو تنشر لا يجي لها متابعين بل بمئات الآلاف
1: نعم.
2: رائعة جدا ما يجي تبسل لي واحد من فيسبوك لي على طنجعه ولا على كذبه ما تسوى
1: نعم
2: ما تسوى
1: تفضل
4: مظاهر الزينة والإضاءات تزين شوارع العاصمة والمحافظات في الأسواق في البقالات في المدارس في كل مكان سؤالي كيف نربط بين هذه المظاهر الجمالية وبين السلوك الإيماني العملي في الحفاظ على النظافة البيئية والترتيب العام كجزء من النظر الحضاري لأمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم
2: فعلا الزينة هي شيء جميل ولكن ستكون الزينة جميلة عندما يكون هنالك جمال سلوك.

0: يقول لنا في كتاب من يطيع الرسول فقد أضاع الله، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.
1: الله الله.
0: فالاتباع هو سبب الرحمة.
1: نعم.
0: وإن تطيعوه تهتدوا.
1: الله.
0: فمولد النبي يجب أن يكون فيها القول والفعل.
1: نعم.
0: والزينة والتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولباس التقوى ذلك خير.
1: الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله اليمن ودحر الله العدوان وفك عنا كل حصار وأنزل الخير والبركات على هذا البلد الأمين. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: إعلانية.
1: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به مجلس ترامب في غزة من انقلاب على ما تم الاتفاق عليه يؤكد حقيقة هذا المجلس ودوافعه وأهدافه. وأوضحت أن الأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس ترامب مع المجرم نتنياهو في غزة تكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأشارت إلى أن على الأطراف الضامنة مغادرة مربع الصمت ووضع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في حقيقة ما يجرى حاليا، وجددت التأكيد على أن اليمن وبقية محور المقاومة ومحور القدس جزءا من هذه المعركة، وأن فلسطين ليست وحدها في مواجهة هذا الأجواء، مؤكدة ثبات الموقف اليمني تجاه قضية الأمة المركزية فلسطين. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجود، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية وسننتصر، كما أكد أنهم سيواجهون من ينخرط في المشروع الصهيوني وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني، وأن الاستقرار في لبنان مبني على الاستقرار

0: طرف الجنوب وكل الأراضي اللبنانية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بهدف تنظيم حركة ملاحية آمنة في مضيق هرمز. وقال بقائي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية أن هذه المحادثات تجرى كمحاور بين البلدين على ساحل مضيق هرمز، وتركز على تحديات مسار عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية، ويراعي في الوقت نفسه اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عمان. كشف تقرير عبري أن الكيان الصهيوني يتعامل بجدية مع تهديدات أطلقتها إيران، وتوعدت فيها بتوجيه ضربة قوية تستهدف أصولا استراتيجية وبنى تحتية في المنطقة في حال تعرضت بنيتها التحتية للهجوم. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الأعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي فقرات هذه الدقائق: حديث الساعة، القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا لكيان العدو السعودي في مطار نجران. اليمن في معركة الوعي من الوصاية إلى كسر الهيمنة وإسقاطها. شهد وشواهد: تداعيات إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، شلل في أسواق الطاقة، وانتصار لمظلومية الشعب اليمني.

0: المرصد، الهندسة الصهيونية لابتلاع فلسطين تبدأ من إدارة الصراع إلى محو الوجود والجغرافيا. وفي حديث الساعة، قواتنا المسلحة تستهدف هدفا حساسا لكيان العدو السعودي في مطار نجران.
1: كل شيء سيهوي بيد الله تحت أقدام رجال الله. في صحراء الجوف منطقة البركة، والقادم هو العبر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
0: أعلنت قواتنا المسلحة اليوم عن استهداف هدف حساس لكيان العدو السعودي في مطار نجران. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان إنه أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف هدف حساس لكيان العدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيرة. وأوضح أن الإصابة كانت دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. طبعا سمعنا الأفاضل، لمناقشة أبعاد وأثار عملية استهداف الهدف الحساس في مطار نجران، يسرنا أن يكون معنا العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري. طبعا هذه الضربة التي تتلقاها السعودية هذا اليوم ستكون أيضا ردا من أبناء الشعب اليمني إلى جانب الردود. وفي حالة استمرت السعودية أو كيان بني سعود هذا العدو الإجرامي، سيكون هناك أيضا تصعيد أكثر وأكثر، وكذلك سيعاني منه الكثير، خاصة أن العدو السعودي يسعى إلى أن يكون لديه العديد من المجالات الاقتصادية، ليس النفط فقط، وإنما كما يحدث الآن أيضا عمليات السياحة، السياحة التي هي الترفيه والتي أصبحت عبارة عن مبالغ رمزية، بعكس أن يتوجه المعتمر أو الحاج إلى الأراضي المقدسة. هكذا إذن كيان بني سعود يريد أن تكون المناطق المقدسة في مكانة غير مناسبة لها. كل ما يهمه الآن أصبح عملية الترفيه. إذن أصبح ضيفنا جاهز الآن عبر الخط الهاتفي، كما ذكرنا معنا العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري. مرحبا بكم معنا العميد أحمد الزبيري.
3: حياكم الله وتحيا لكم المستمعين.
0: حياكم الله. طبعا هذا الهدف الحساس الذي أرسل من قبلنا قواتنا المسلحة إلى المطار الخاص بنجران التي تحتله المملكة السعودية، يا ترى ما هي الرسائل التي حملتها هذه العملية في عمق كيان بني سعود؟
3: بطبيعة الحال الرسائل اللي حملتها هذه العملية، الرسالة المباشرة الأولى هو أن أي عدوان، سواء كان عدوان بقصد، سواء كان بطائرة تجسسي، سواء كان بأي شيء، سيتم الرد عليه. لم تعد الأمور كما كانت، وعلى النظام السعودي المجرم أن يفهم هذا الكلام.
0: نعم.
3: بدون يعني نحن ردينا على المسيرات التجسسية والطائرات التجسسية فوق أقوى محافظتين صعدة وحكة.
0: صحيح.
3: كان الرد الأساسي. الرسالة الثانية وهي الغير مباشرة، إنه ولا زمن إنه تضرب وتهرب، تتجسس ولا حدا قادر يواجهك. أصبح اليمن قوة يمتلك قوة وإرادة، وستذهب إلى أبعد من هذا بكثير.
0: نعم. في حال طبعا استمر كيان العدو السعودي في غيه وفي اتهه، وأيضا يسير خلف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إذن العميد أحمد الزبيري، ترى ما هي الآثار المترتبة على هذه العملية؟
3: الآثار المتبعة لهذه العملية أنها إحدى أمرين، إما أن هذا العدو السعودي يكف عن أليته لليمن، يكف عن استهدافه لليمن، يكف ينسحب ويرفع الحصار ويرفع الوصاية عن اليمن، أو أنها الحرب لم يكن خيار.
0: هي الحرب الآن، ولكن سيكون التصعيد.
3: ها؟
0: سيكون التصعيد أكثر وأكثر.
3: الآن عدنا لم نصل إلى الحرب إلى الحرب الذي تريد تشفي غليل صدور المؤمنين، صدور اليمنيين جميعا.
0: نعم. إذن هنا نتساءل وإياكم، ما هي التداعيات هذه العملية على كيان العدو السعودي، خاصة أنه يسعى في عملية الاستثمار والسياحة؟
3: كل تأكيد المطارات تعطلت، المواني أنا قلت تعطلت، ولكن المواني حتى الآن لا تذهب إليها سبل ولا تخرج منها سبل، وإذا كان في سبل تخرج التصدير فهي الآن تذهب باتجاه قناة السويس.
0: نعم.
3: والرجاء الصالح، وهذه مسافة مكلفة، والأسواق العالمية تأثرت بهذا الموضوع، لكن ليس هذا إلا بداية.
0: نعم.
3: هذا ليس إلا بداية، ستطول الأمور إذا أرادوا أن يطولوها. وإلا الحل مختصر وبسيط، نحن أصحاب حق وعليهم أن يعطونا حقنا.
0: صحيح. إذا هل نقرأ من ذلك،
3: عفواً
0: ألف سلام عليكم، هل نقرأ من ذلك أن المملكة قد فقدت الأمن والأمان نتيجة تعنتها، وأصبح هناك انسحاب لبعض الشركات؟
3: بكل تأكيد هؤلاء لديهم خطة ما يسمى 20-30.
0: نعم.
3: وفي عند خطط، يعني سامي تقولي نيو خطط ترفيهية، خططهم عايشين بالنعيم ونحن عايشين بالحصار والجوع والفقر والباسه الذي صنعوها هم.
0: صحيح.
3: وفي الأخير يقول لك هذه شرعية وبرعية ولا أدري ما هو من هذا الكلام. هذا لن يستمر بالنسبة لهم. 20-30-20-40 بينتهي نهائيا. ربما هذه مملكة الشر وقرن الشيطان ننتهي بكله
0: بإذن الله، ينتهي هؤلاء الحكام، هؤلاء المتصهينين. إذن قبل أن نختم معكم، ما هي قراءتكم للأيام القادمة في حال استمر كيان بني سعود في غيه وفي تصعيده؟
3: المواجهة والحرب، وبإذن الله ستكتب نهايتهم، لأنه بغوا علينا كثير وطغوا علينا كثير وأجرموا بحقنا كثير.
0: نعم.
3: يعني ما بعد هذا الظلم لن يشفي غليلنا إلى نهاية هذا النظام.
0: لا.
3: هذه الأسرة الذي ألعن من الطائنة.
0: نعم، بكل تأكيد. ونحن
3: يا إما نهاية إما هم. ما في خيار قدام، هم لم يكن هناك خيار أصلاً.
0: إذا أبناء الشعب اليمني يريد أن يخرج كما يقال القديم والجديد من العدو السعودي.
3: لما سمع السؤال،
0: الشعب اليمني يتوق إلى أن ينتقم من هذا الكيان العدو السعودي نتيجة جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، ليس من اليوم وإنما القديم والجديد.
3: نعم، حسابنا طويل مع هذا النظام، يعني نحن مش حسابنا من عام 2015، حسابنا يعود إلى أكثر من قرن
0: منذ تأسيس هذه المملكة.
3: اليمن يعني مجال أنها تستطيع أن تبني أو تستطيع أن تخلق تنمية أو تستطيع أن تعيش، وكان يخلق لنا أنظمة عميلة، أنظمة خاضعة، أنظمة تخضع للإسراف، وهم يعيشوا بالرفاهية، واليمنيين المساجد يزرعوا سلطات عندهم، وبالأخير اخترع لنا الكثير والكبير والقضايا هذه، وإلا حروب علينا وفتن داخلية ومصائب طوارئ.
0: نعم، لكن بإذن تعالى سيتم تسوية المعادلة ويعود الحق لأصحابه، وكذلك يعود أبناء الشعب اليمني إلى ما كانوا عليه هم الأسياد بإذن تعالى. شكرا كثيرا لكم العميد أحمد الزبيري الخبير العسكري، يعطيكم ألف عافية.
3: حياكم الله.
4: نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها. استخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات وفي نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
0: وفي حديث الساعة، اليمن في معركة الوعي من الوصاية إلى كسر الهيمنة وإسقاطها.
5: الكل مستعد، الجميع متسلح وايدنا على زناد.
6: نضحي بأنفسنا وأولادنا وكل ما نمتلك.
7: امضي بنا يا سيدي، فإننا مستعدون نضحي بأنفسنا ومالنا وسلاحنا من بيوتنا.
8: يا سيدة تفتاق العناد بخلاص.
0: يدخل اليمن معركته المفصلية مع كيان العدو السعودي ليكسر كل القيود والتعسفات المفروضة عليه منذ عقود من الزمن. فالمسألة ليست فقط لكسر الحصار، وإنما لتثبيت السيادة وتحديد المصير لشعب يأبى الخنوع والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى.
9: تنتقل العمليات اليمنية في العمق السعودي إلى مستوى جديد من التأثير مع استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات نقل النفط الخام السعودي، في خطوة تأتي ضمن مسار الضغط على المنشآت الحيوية المرتبطة بالاقتصاد السعودي بالتزامن مع استمرار الحصار والعدوان على اليمن. بيان القوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف عدد من النقاط الحساسة في منظومة نقل النفط الخام السعودي بواسطة الطائرات المسيرة، موضحا أن العملية جاءت ردا على اختراق الطائرات المسيرة التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. تكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمنظومة تصدير النفط السعودي، إذ يعتمد العدو السعودي على شبكة واسعة من خطوط النقل التي ترتبط بمناطق الإنتاج الرئيسة شرقي البلاد وبموانئ التصدير على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء ينبع الذي يمثل منفذا حيويا لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. تعود أهمية هذا المسار في أنه يشكل بديلا استراتيجيا للسعودية حال تعرض مضيق هرمز لأي اضطرابات، حيث يتيح لها نقل كميات كبيرة من النفط تصل إلى ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعل أي تهديد لهذه المنظومة عامل ضغط مباشر على أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. تحمل هذه العملية وفق القراءة السياسية والعسكرية رسالة مفادها يقول إن المنشآت النفطية السعودية ستظل في دائرة الاستهداف ما لم تغير المملكة سياستها فيما يخص استمرار الحصار والعدوان والاحتلال لليمن. لذا فإن الضغط على مصادر الطاقة يمثل واحدا من أبرز أدوات التأثير بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع النفط في الاقتصاد السعودي وعلاقاته بالأسواق العالمية. أما الرسالة الأخرى التي يحملها البيان فتتعلق بالقدرات اليمنية المتصاعدة في مجال الضربات بعيدة المدى، إذ تأتي العملية في سياق سجل متزايد من استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى أهداف داخل العمق السعودي، بما يؤكد التطور في القدرة على تجاوز منظومات الرصد والدفاع. ويشير تنفيذ العملية بدقة وفق المعطيات المعلنة إلى تحديات تواجهها السعودية في حماية منشآت حيوية تمتد على مساحات جغرافية واسعة، خاصة مع صعوبة تأمين شبكة الطاقة وخطوط النقل الطويلة أمام هجمات منخفضة الكلفة عالية التأثير. وفي أعقاب العملية برزت حالة من الارتباك في الموقف السعودي مع توجيه اتهامات سريعة إلى أطراف إقليمية أخرى بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما يثبت حسب مراقبين حجم التعقيد الذي باتت تفرضه طبيعة العمليات غير التقليدية في المنطقة وصعوبة تحديد مصادرها أو منع وصولها إلى أهدافها. بذلك فإن استهداف خطوط نقل النفط من شرق المملكة إلى ينبع لا يمثل مجرد ضربة لموقع محدد، وإنما يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر ليطال حسابات أمن الطاقة وقدرة السعودية على حماية بنيتها الاقتصادية الحيوية في ظل استمرار المواجهة واتساع نطاق تأثيرها.
0: وفي لحظات التحول التاريخي الكبرى اكتسب اليمن أهميته من موقعه الاستراتيجي، ما حققه أبناءه من إنجازات حضارية ستظل دون شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني، حيث يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري بأرضهم المعطاءة بتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. مع بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ما دور النخب العربية والإسلامية في الوقوف مع الشعب اليمني لانتزاع حقوقه من كيان العدو السعودي؟
10: النخب العربية والإسلامية، وأنا لا أستطيع أن أتحدث باسمها جميعا، هناك نخب لها آراء متعددة، لكن على الأقل أستطيع أن أتحدث باسم المؤتمر القومي العربي الذي أعتبر نفسي من مؤسسيه ومن المواكبين لتجربته. نحن ضد أي عدوان على اليمن، بل ضد أي عدوان على أي بلد عربي، ونحن ندعو الحكم في الرياض أن يوقف هذه الاعتداءات على اليمن لصالحه أولاً ولصالح اليمن، ولكن بشكل خاص لصالح الأمة العربية والإسلامية. نحن كما قلت نحرص أن نبني الجسور لا أن نبني المتاريس بين أبناء أمة واحدة. أعرف أن هذا الموقف قد لا يرضي المتحمسون هنا أو المتحمسون هناك. أنا متأكد من أن شعبا وقيادة تخوض هذه المعارك ضد العدو الصهيوني وعلى بعد آلاف الكيلومترات لا يمكن أن تريد أن تصطدم ببلد عربي أو مسلم، أنا متأكد من ذلك. لكن أنا أعتقد نحن من وجهة نظرنا أننا نسعى من أجل وقف هذه الحروب في الجزيرة العربية وفي غيرها، هناك حروب مفتعلة في كل مكان من أجل وضع العربي بوجه العربي ومن وضع المسلم بوجه المسلم. نحن أخذنا في المؤتمر القومي العربي منذ تأسيسه، وقد ضم المؤتمر القومي العربي منذ تأسيسه قوى سياسية متحاربة مع بعضها البعض، لكنها في المؤتمر القومي العربي كانت تجد نفسها مضطرة لأن تتحدث بلغة مشتركة. لذلك في آخر مؤتمر قومي عربي كان هناك كلمة لليمن، كلمة نحن نعتز بذلك لأننا نحن إلى جانب اليمن الذي يدافع عن عروبة الأمة وعن إسلام الأمة، مع اليمن الذي يقف إلى جانب فلسطين بدون تردد. ولأننا مع اليمن نحن نريد أن نتوجه إلى الرياض بأن توقف هذه الحرب التي شنتها على اليمن منذ سنوات وحتى اليوم، أن توقف هذه الحرب لأن لا مصلحة للرياض فيها وطبعا لا مصلحة لليمن ولا مصلحة بشكل خاص للأمة العربية والإسلامية. من هنا كلامنا يجب أن يكون منسجما مع دعواتنا. ربما بعض الإخوة يعتقد أنه من المفيد أن يأخذوا موقفا حادا وأن يشتموا الحكومة في الرياض وغيرها، هم لهم طريقتهم، نحن طريقتنا أن ندعو إلى وقف هذا العدوان على اليمن، بل الوقف أي عدوان على أي بلد عربي، لأننا نعتقد أن المستفيد الأول والأخير من هذه الحروب هو أعداء أمتنا العربية والإسلامية، هذه هي لغتنا. إذا صادفت أن التقينا بمسؤول سعودي نصارحه بهذا الأمر ونقول له أنتم تخطئون بهذه العمليات العسكرية بهذا العدوان على اليمن، لأن اليمن يجب أن يكون أقرب إليكم من واشنطن وأقرب إليكم من تل أبيب وأقرب إليكم من كثير من الدول التي تعادي العرب والتي تناصر الصهيونية. هذا كلام نقوله في بياناتنا ونقوله في لقاءاتنا، لكن نحن لسنا من أنصار من يحاول أن يزيد النار اشتعالا بين أقطار عربية. أنا أذكر تماما وأتمنى أن يذكر حين كان هناك بين العراق وسوريا قبل أن يسقط النظامان، كان هناك حرب داعس الغبراء، وكان على الجواز العراقي ممنوع تسافر لسوريا وعلى الجواز السوري ممنوع تسافر العراق. نحن كان موقفنا تفاهم سوري عراقي وحماية للبلدين، لكن مع الأسف هذا النداء لم يسمع به.
11: طبعا بالنسبة لحرب اليمن، أول شيء يجب أن نؤكد عليه أن محمد بن سلمان مهزوم في حرب اليمن، ويجب عليه إن كانت لديه بقية من عقل أو رشد أن ينسحب ويعتذر لليمنيين، وكذلك يعوضهم بمئتين 300 مليار على مدى 10 سنوات، على مدى 50 سنة، يخرج من هذه الكارثة التي ورط فيها بلادنا وصرف مقدراتنا كلها على ترامب من أجل شراء الأسلحة، وكذلك قتل اليمنيين وهي الذي أعظم من الأموال وأعظم من كل هذا. حكومة صنعاء لن تتنازل، وهي تستطيع بالمناسبة أن تقتحم لا قدر الله بلادنا من الجنوب سواء نجران أو جيزان.
12: أكثر من تريليون دولار الذي خسرتنا يا سعودي، وعلى تسأل مالنا وليش ضابح منك وليش عن حاصرك وليش عن استاد في سفنك. تريليون دولار خسارتنا من مصانع، من كل المؤسسات، كل الناس تضرروا بسببك. هذا الأرقام الذي بتشاهدها وراءها الآلاف موظفين وعمال، هؤلاء الذي يروحوا البيوت بسببك استهدافك لمقر عملهم، كانوا مرتاحين استلموا راتب محترم من مصنع من أي منشأة أو وقفتها أنت وغاراتك. هذا الأرقام ليست فقط أرقام، هذا أرقام من وراءها أسر. اليوم هؤلاء الذي تعطلوا والذي عانوا والذي جوعوا يرجع تستهدف مقر عملهم ويرجع تتواصل بهم، أنت جاوع تعال اشتغل معي، تستهدف مطار صنعاء وهو كان بيشتغل في مطار صنعاء ورجع يتصل لي يجي، تستهدف مصنع اسمنت عمرة وتعطل مقر عمله مكان عمله ورجع تحاول تستقطب بالماء وهو كان مع ماء وداخل من هذا المصنع. اليوم بعد ما تستهدف مقر عملهم بعدها تحاول تستقطبهم يشتغلوا معك، هذا الطريقة هتخلينا نستهدفك ونخرج هذا الرقم من عيونك من نفطك من سفنك، هذا المبالغ هتخرج بالرضا والله بالصميم.

0: لقد رسم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله من خلال خطابه الأخير معالم المرحلة المقبلة، وأيضا تثبيت الخطوط الحمراء التي لم يعد بعد الآن السماح بتجاوزها أو تأجيل معالجتها مسموحا. هنا نفهم لماذا استدعى سيد القائد ذلك الكم الهائل من المفردات الإسلامية كالجهاد في سبيل الله، مفردات الثقافة اليمنية كالهوية الإيمانية القليلة، الهوية اليمنية، الكرامة الوطنية، إلى جانب المصلحة الاقتصادية، جميعها أهداف سعى من خلالها السيد القائد إلى التأكيد على أن القضية تخص الشعب اليمني المحاصر.
1: الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: ولهذا حملت الرسائل التي تضمنها البيان مفهوما واضحا مفاده أن القبول باستمرار الوصاية على المطارات والموانئ والثروات إلى جانب استمرار الحصار والعدوان السعودي يمثل مساسا بالعقيدة الدينية، بالهوية الإيمانية، بالكرامة الوطنية. الكاتب والمحلل السياسي عزيز القاسم، هل نحن في معركة يمنية مفصلية مع العدو السعودي لا تقبل بأنصاف الحلول؟
2: بداية فقط يعني أعلق قليلا على ما ذكره أستاذي الكريم الأستاذ معن بشور، يعني بخصوص اليمن ورؤية القيادة اليمنية، فاليمنيون ينطلقون الآن من أيديولوجيا عقائدية دينية إسلامية لها شعار واضح، الشعار يقول بأنه الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، يعني لا عدا مع المسلمين ولا عدا مع العرب، بل كلنا إخوة وعدونا واضح، وفي الأخير النصر للإسلام باعتباره مرجعية الجميع يعني الإطار الجامع للجميع. أضف إلى ذلك بأنه في بداية العدوان في العام 2015 تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في أول خطاب بتاريخ 27 مارس 2015، وأعطى النظام السعودي 40 يوما، أقصف اليمن 40 يوما، اعتدي على اليمن 40 يوما، وإذا كفيت العدوان فلن ندخل في حرب، لأن هذه الحرب ليست في صالح اليمن ولا صالح السعودية. يعني نموذج قدم السيد القائد نموذج ليس له مثيل في أي قيادة سياسية في العالم، ومع ذلك أصر النظام السعودي واستكبر. الآن واليوم اليمن ما يطلبه هو الحقوق اليمنية المشروعة، اليمنيون لا يطالبون بأن يسمح اليمن للطائرات بأن تأتي للسعودية، اليمنيون لا يطالبون بأن تفتش كل سفينة تذهب إلى ميناء جدة، اليمنيون لا يطالبون بأن تحول عوائد أرامكو إلى اليمن، اليمنيون يطالبون بفتح مطاراتهم، اليمنيون يطالبون بفتح موانئهم، اليمنيون يطالبون بأن تحول عائدات وطنهم إلى شعبهم. مطالب محقة، مطالب واضحة تكسرها كل الشرائع، كل القوانين، كل المواثيق، سواء كانت سماوية أو كانت أرضية، كانت دينية أو كانت وضعية، مهما كانت حولها اتفاق واجتماع. ومع ذلك يصر النظام السعودي على المكابرة وعلى أن اليمن لا يستحق هذه الحقوق، وعلى أنه هو المتحكم وهو السيد بدون أي وجه حق. لذلك اليمن يرى بأنه ملجأ إلى هذه الحرب إلجاء، وبأنه مفروض عليه، بمعنى لم يترك أي خيار، وإلا اليمنيون مع الحوار ومع السلام يعني نتمنى ونرحب. وأقطع بأن القيادة اليمنية ما تحملت على مدى من بعد 2022 إلى اليوم إلا بأنه كان هناك محاولات، ومع ذلك يصر النظام السعودي. لذلك كما يقول مثل العربي مكرها أخاك لا بطل، بمعنى أن اليمنيون مضطرون إلى خوض حرب الاستقلال هذه. أضف إلى كل ذلك بأنه ربما كان من أهم وأفضل ما كشفت طوفان الأقصى وما بعدها هو الانقسام الحاد في المنطقة، بمعنى فرزت المواقف في المنطقة وتجلى أن في المنطقة محورين أساسيين، محور مقاومة وجهاد ومحور صهيوني. هذا المحور الصهيوني فيها اليهودي وفيها المسيحي وفيها المسلم، فيه المسلم بالدقنة وفيه المسلم وهو يحمل المصحف وفيه المسلم وهو يصلي في المسجد. بمعنى أن التوجهات الآن أصبحت واضحة. يعني قديما ربما كانت الأشعار العربية والقومية العربية كانت يعني مؤثرة وكانت يعني شيء جامع، لكن الآن المنطقة منقسمة في إطارين واضحين، في إطار محورين أساسيين. لذلك ربما تم تغييب موضوع العروبة، ولا يعني أننا مع التغييب إطلاقا، بل الآن الفرض هو على هذا الأساس، على أساس الآن هو على أساس التوجهات السياسية، على أساس الانتماء، على أساس الولاء، على أساس الموقف، على أساس تحديد هذه المواقف في الميدان. لم يعد الفرض على أساس مثلا عربي وغير عربي أو مسلم وغير مسلم، لا، الآن واضح أن في المنطقة محورين يتقاتلين. صحيح أن اليمن جزء من هذا المحور، لكن ومع ذلك لدى اليمن استحقاق خارج عن استحقاقات المحور، بمعنى أن ما يحدث الآن من تصعيد أو عودة التهدئة أو عودة الحرب في المنطقة الشاملة، طبعا في المنطقة اليمن معني الآن بمعركة داخلية قبل طوفان الأقصى وقبل كل هذا الفرد في المنطقة. اليمن لديه قضية داخلية وموضوع خاص مع السعودية، يعني عمل بنا الأخ السعودي والعربي السعودي ما لم يعمله بنا الكيان العدو الصهيوني، اعتدى علينا وجوعنا وقتلنا النظام السعودي أكثر من الصهيوني. النظام السعودي في 8 سنوات شن على اليمن 250 ألف غارة موسدة، بينما كيان العدو الصهيوني والعدو الأمريكي شنوا على اليمن في 2009 غارة. ارتكب النظام السعودي المجازر في المساجد وفي الطرقات وفي صلاة العزاء وفي الأسواق وفي كل مكان ما لم يرتكب مثله العدو الأمريكي والعدو. أن المشكلة أن هذا الذي يدعي العروبة ويدعي الإسلام ويدعي الانتماء إلى المنطقة متجند في خدمة الأعداء 100%، ويعاني منه الشعب اليمني بمؤامرات وأعمال وتصرفات أشد من أعداء المنطقة جميعا وأعداء الإسلام جميعا.
3: يا أمواج الطوفان البشري اليماني الذي لا يهدأ، ويا جبالا أرصت جذورها في عمق التاريخ، يا سيوف الله المسنونة على رقاب الطغاة، ويا تيجان الكرامة التي رصعت هامة الزمن بوهج التضحيات، هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد.
0: ستون دقيقة شاهد وشواهد.

تداعيات إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، شلل في أسواق الطاقة وانتصارا لمظلومية أبناء الشعب اليمني.

0: يعود مضيق باب المندب اليوم إلى قلب المشهد في ظل قرار حظر الملاحة البحرية لكيان العدو السعودي وإعلان المملكة عن تشكيل تحالف بحري لرفع الحصار بالقوة العسكرية. وما يزيد من أهمية هذا الممر المائي هو أنه يتزامن مع إغلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمضيق هرمز، ما يضع الطاقة الخليجية في مهب الريح. فالسعودية وبقية دول الخليج تعتمد على هذين المضيقين في تصدير النفط ومشتقاته وغيرها من السلع الأخرى. بناء على ذلك فقد تحول مضيق باب المندب إلى ورقة استراتيجية في معادلة الأمن الدولي.
1: عبيد وقارة انشقت عن أخرى، فماذا نعرف عن مضيق باب المندب في اليمن؟ تعددت الروايات حول التسمية، رواية تتحدث عن بحارة ابتلعهم البحر فبكتهم اليمنيات، وأخرى عن أبناء غادروا إفريقيا قسرا فندبتهم أمهاتهم، وثالثة عن غرقى خلفتهم كارثة قديمة بين آسيا وإفريقيا. غير أن أخطر ما في المضيق ليس تاريخه فحسب، وإنما حاضره. هو واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، تعبره سنوياً عشرات الآلاف من السفن، إضافة إلى ملايين البراميل من النفط يومياً. ولهذا فإن مضيق باب المندب يشكل عقدة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتجعل أي اضطراب فيه قادراً على إرباك أسواق العالم بأسرها. بين هرمز المغلق وباب المندب المهدد بالإغلاق بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، يقف العالم أمام اختبار قاس، فأي تعطيل متزامن لهذين الشريانين سيحدث زلزالاً يمتد إلى الموانئ والأسواق ومحطات الوقود في مختلف أنحاء المعمورة. عندها قد يتحول الندب من قصة يرويها التاريخ إلى واقع يعيشه الجميع.
0: توجه المبادرة السعودية لتشكيل تحالف بحري جديد في البحر الأحمر اختبارا صعبا في ظل تعقيدات المشهد الأمني والملاحي المتصاعد في المنطقة، حيث تكشف تقارير صحفية غربية متخصصة أن هذا التحرك يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدى قدرته الفعلية على تحقيق الأهداف المعلنة. في مقدمتها حماية المصالح السعودية البحرية، وتؤكد وسائل إعلام دولية أن الرياض تسعى عبر هذا التحالف إلى إعادة ضبط المشهد البحري وتعزيز حضورها الأمني، قراءة لما قالته صحف غربية. عسكرة البحر الأحمر لا توفر الأمن للسعودية ولا تنهي الأزمة، مع المحلل السياسي سند الصيادي.
2: كما قلتم يعني، وإن جاء هذا الاعتراف متأخر ومليء بالمغالطات والتضليل، لكنه يعكس حقيقة مفادها، لأنه هذا الاعتراف الغربي المتأخر عن مستوى ما وصلت إليه اليمن خلال سنوات الحرب، حول المحاولات اليائسة التي جاءت لاستهداف وإضعاف الشعب اليمني وإنهاك المشروع الوطني وقدراته. اليوم هذا المشروع يتجسد في هذا الملحمة العظيمة، أولا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي والعسكري، وأيضا على مستوى الاقتصادي والبحري، وهو ما تحدثت عن هذه التقارير، وهي تتحدث عن اتساع التداعيات الاقتصادية التي يعني اليوم باتت مكلفة على الجانب السعودي وعلى كل من يموله نتيجة استمرار الحصار وغياب التسوية العادلة في اليمن. أيضا هناك المسألة لم تعد يعني بطبيعة الحال متعلقة فقط بممرات والبحث عن طرق أخرى بديلة أمام السعودية. خارطة الطريق يعني كان الأحرى أن تذهب وأن تمضي فيها لإيجاد تسوية عادلة تحفظ حقوق الشعب اليمني، وأيضا إنهاء أسباب التوتر وأمن الإقليم بطبيعة الحال. اليوم هذه المعطيات وهي إذا ما جازنا التعبير نشير ونوه لأنها لا تزال ضمن خطوات تراتبية تصعيدية، يعني لا يزال في جعبة القيادة الثورية اليمنية والشعب اليمني والجيش اليمني الكثير من الخيارات الضاغطة. لكن أن تأتي هذه التداعيات وهذه التأثيرات وتتحدث عنها الصحف الأجنبية، ونحن نعرف تماما إلى أن الصحف الأجنبية تخفي الكثير من الحقائق ولا تتحدث إلا عن وضع قد بات قائما ولا يمكن يعني تجاوزها أو عمل ضبابي حوله بطبيعة الحال. هذه المسارات كلها في المسار البحري والمسار وما سببته المعادلة اليمنية الحصار بالحصار من هذا القلق، من هذا التخبط الذي يقوم به النظام السعودي، من البحث عن ممرات، من اليوم حتى أصبحت السفن التي تحمل أعلام السعودية أصبحت مثال للخطر. هذا كله أيضا دول العدوان، هذا يعني يمكن تحليله في أبعاد عديدة، إلى أنه أولا القدرات اليمنية التي باتت تقلق هذه القوى والدول، وأيضا الموقف الشعبي العالمي المساند للشعب اليمني على اعتبار لأنه ينطلق من قضية حقه وعادلة ويبحث عن حقوقه والمشروعة يعني والمكتسبة، أن بحث عن ممرات بديلة عن رأس الرجال صالح، وعن الكلفة التي يدفعها النظام السعودي في هذا السياق، عن كلفة شركات التأمين، عن كثير من الشركات التي باتت يعني تعيش تداعيات هذا الحصار. أعتقد لأنه هذا يعني بعنوان أكبر وأوضح، لأنه اتساع التداعيات الاقتصادية، التداعيات الاقتصادية على النظام السعودي بطبيعة الحال يتحمل اليوم الكلفة يعني نتيجة أخطائه، نتيجة جرائمه وانتهاكاته وتجاهل الحقوق الشعب اليمني. هذه الأرقام والإحصائيات وهذه الأحداث التي تأتي ليست إلا جزء من الذي حذر منه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، لأنه اليوم معادلة الحصار بالحصار، وهو كان يعني ذلك تماما، ليس مجرد شعارا فراغيا، وإنما يعني ستتضح معالم على الميدان بطبيعة الحال، وهذا ما بدأ يعني يظهر، إلا أنه التداعيات الاقتصادية، الكلفة، أيضا المسارات الطويلة وما يترتب عليها من تلف البضائع، من زيادة كلفة النقل، من كل المسارات، أيضا انعدام الثقة العالمية على المسار المعنوي وعلى المسار الاقتصادي والسياسي، بكل تأكيد هي جزء من المعادلة التي حذر منها قائد الثورة والتي أيضا وعد بها الشعب اليمني ونفذتها القوى العسكرية اليمنية النوعية والمتصاعدة. هذا دليل لأن كلفة التداعيات الاقتصادية لن تكون اليمن وحدها من دمر اقتصاد اليمن، من دمر مقدراته، من يعني صادر رواتبه، من صادر مقدراته وثرواته، من يعني أمعن في قتل وإيذاء الشعب اليمني ورآه يموت جوعا ويعني مرضا وعزلة. أعتقد لأنه اليوم قد وصلت إلى داره هذه التداعيات وهذه الأرقام التي تكشف عنها هذه الصحف، ليست إلا أرقام يعني طفيفة مقارنة بالواقع الاقتصادي الذي بدأ يتشكل نتيجة هذه المعادلة التي رسمها الجيش اليمني بطبيعة الحال ومن خلف الشعب اليمني. التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لاستمرار الحصار ستكون أكبر كلما زاد يعني تأخير ومماطلة النظام السعودي في هذا السياق. للأسف هذا النظام الأحمق والأرعن لم يقرأ يعني المسارات التي جاء بها مموله وسيده يعني بطبيعة الحال، ولم يقرأ الدرس الأمريكي في البحر الأحمر. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي ترعى هذا النظام وهي التي يعني توظفه لخدمة مسارها الإقليمي والعدائي تجاه اليمن وتجاه الشعوب والمنطقة، ذهبت لكي تبحث عن يعني معادلات، عن تحالفات دولية في سياق كبح الإرادة اليمنية، وفشلت. يعني كان هناك تململ عالمي حتى لدى من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف ما تملكها الولايات المتحدة الأمريكية من أدوات الضغط على العالم، لكنه كان تحالفا هشا. نحن نتحدث عن تحالف الازدهار. اليوم المملكة السعودية تكرر هذا النسق، تكرر هذه التجربة بطبيعة الحال، سواء في سياق إيجاد تحالفات ويعني وإظهار موقف العالم المتململ اليوم الذي لم يعد يستجيب لهذه النداءات، أولا لطبيعة الموقف الإنساني والأخلاقي والسياسي الذي تطلع به اليمن على اعتبار لأنها لا تهدد الملاحة الدولية، لا تهدد الممرات الدولية، لديها خيارات مشروطة ومشروعة بطبيعة الحال وأهداف منتقاة، ولذلك لا يمكن للعالم أن يذهب بمعية حرب تريدها المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثبت ذلك في السياق السابق على المستوى السياسي والدبلوماسي. في السياق العسكري أيضا لم يستفد النظام السعودي من تجربة البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية والمدمرات والبوارج التي أتت إلى البحر الأحمر، ويعني واجهت الإرادة اليمنية بشكل اعترف به الأمريكيون أنفسهم إلى أنهم لم يخوضوا مثل هذه الحرب منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة الاندفاع اليمني والشجاعة اليمنية، وأيضا التكتيك اليمني الذكي في إدارة المواجهة في سياق حروب لا تماثلية، يعني اختزلت الفارق أو حيدت الفارق العسكري الكبير والعدة والعتاد. هذه كل المعطيات السياسية والعسكرية هي من دفعت اليوم العالم إلى أن يذهب رغم المال السعودي الذي تضخها المملكة السعودية في سياق إيجاد هذه التحالفات والإغراءات التي تقوم بها لهذه الدول، إلى أنه الموقف العالمي هو يقرأ من الجانب المبدئي وأيضا من الجانب العسكري والعملياتي، إلى أنه لم يعد هناك جدوى في سياق كبح الإرادة اليمنية. هناك تجارب سابقة أثبتت يعني فشل هذه الخيارات، وبالتالي اليوم هذا هو جزء من التخبط والارتباك والعزلة التي يعيشها النظام السعودي. هو أراد أن يعزل اليمن بطبيعة الحال أكثر من 12 عاما. اليوم هذه المواقف الدولية المتذبذبة والمتململة والمرتبكة هي جزء أيضا من عزل النظام السعودي، وكأنها توجيه الاتهام إليه، إلى أنه أنت الفاعل وأنت من يجب أن يعني تدفع ثمن أخطائك، ولن يذهب العالم بطبيعة الحال إلى أن يدفع الثمن إلى جانبك. اليوم هذا لا يمكن فصله عن القدرات، عن الحكمة الثورية طبعا أولا وقبل كل شيء، القيادة الثورية التي استطاعت أن تدير هذه الأزمة وفق تراتبية، يعني الصبر الطويل التي أيضا ساهمت في خلخلة المواقف الدولية والعالمية على الأقل على مستوى الرأي العام بطبيعة الحال في تلك الدول، أيضا على مستوى تنامي القدرات العسكرية التي أثبتت للعالم أجمع ولكل الخبراء والمحللين العسكريين، لأنه اليد اليمنية ضالعة في هذه الممرات، القدرات اليمنية يعني متفوقة، وأيضا الإرادة اليمنية حاضرة ولا يمكن أن تخضع للمساومات أو للحصار أو المزيد من الضغوط. هذا الموقف إلى جانب الحقوق المشروعة والمكتسبة للشعب اليمني هي من أنعكست على هذه التداعيات التي اليوم ترصدها الصحيفة الصهيونية وقبلها الصحف الأمريكية، والتي تتحدث يعني عن تحالف كتب له أن يفشل قبل أن يبدأ بطبيعة الحال. وهذه المسارات كلها تؤكد لأنه اليمنيون اليوم ينجحون في فرضان المعادلة، وهم عازمون أيضا على تصعيد هذه المعادلة في سياقات مختلفة، وعلى النظام السعودي أن يختزل هذه الطريق، أن يختزل هذا المسافة من التلاشي، من التدمير لمقدراته، من المزيد من تفاقم سمعته الإقليمية والاقتصادية والسياسية، وأن يذهب ويستجيب لمطالب الشعب اليمني.
3: اسمع بشرفك، في 2015 عملوا تحالف عشان يضربوا صنعاء، في 2026 عاد شو عملوا؟ عملوا تحالف للتصدي لضربات صنعاء. هاي رجال اليمن، هذول هم رجال اليمن يا ولد، فاهم يا اللي ببالي واللي اجي عليك افهمك. هيك يعني في 2015 عملت تحالف عشان تضرب اليمن، هسا عمل تحالف بتقولهم استروا علي مشان الله. اليمن يريد أن يفعل فيه شغلات عيب نحكيها قدام الناس، يعني والله العظيم هزلت أيها الهندي الأخضر، هزلت قسما بالله.
0: وتستمر أيكم هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المرصد. الهندسة الصهيونية لابتلاع فلسطين تبدأ من إدارة الصراع إلى محو الوجود والجغرافيا.
4: على مبعدة أسابيع وأشهر قليلة سوف يرتسم خط النهاية للمسيرة السياسية لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو، ما لم يطرأ بالطبع ما ليس في الحسبان في إقليم اعتاد أن يستيقظ فيه صباح كل يوم على وقع مفاجأة من العيار الثقيل. أواخر أكتوبر المقبل ستفتح مراكز الاقتراع في الكيان الإسرائيلي في انتخابات تجرى على غير العادة في موعدها المقرر، وسط تقديرات بأن حظوظ المجرم نتنياهو في الفوز مرة أخرى تتراجع باضطراد. من الراجح أن تسدل الانتخابات على فصل طويل وممتد في الحياة السياسية الإسرائيلية والإقليمية، تصدره ملك إسرائيل وترك بصماته الثقيلة عليه، لا سيما في سنوات الحرب الثلاث الأخيرة. اتبدلت قواعد اللعبة واختلفت قواعد الاشتباك، وطرأت تطورات سوف تجعل الكيان الإسرائيلي والإقليم من بعدها غير ما كان عليه من قبل. نقول من الراجح ولا نقول من المؤكد، أولا لأن المجرم نتنياهو أتقن فنون النجاة والبقاء، وثانيا لأن التطورات المتسارعة في الإقليم قد تأتي برياح تشتهيها سفنه. سواء على جبهة الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي حرب إسرائيلية في المقام الأول إن لم يكن الأخير، أو على جبهة الحروب المنخفضة الوتيرة في لبنان وغزة وسوريا والمرشحة دائما للانفجار على نطاق واسع إن طرأ جديد. في إسرائيل تترقب المعارضة بفارغ الصبر لحظة الاختراع، بيد أنها تتحسب كما تتحسب عواصم القرار الإقليمي والدولي لاحتمالات أخرى قد تقلب الطاولة على رؤوس اللاعبين والمراقبين. من بين هذه الاحتمالات قيام المجرم نتنياهو بتوسيع دائرة حروبه وتصعيدها. هنا تبدو غزة ولبنان في قلب المهداف، ومنها أيضا قيام المجرم نتنياهو والدولة العميقة التي أعاد تشكيلها وصياغتها على صورته وشاكلة اليمين الأكثر تطرفا بالتلاعب بنتائج الانتخابات أو تزويرها كما يقول بعض رموز المعارضة وقادتها بالفم المليان. سيغادر المجرم نتنياهو المسرح السياسي الإسرائيلي إما بفعل صناديق الاقتراع وإما على وقع مطرقة القضاء، وربما بفعل الاثنين معا، لا سيما أن الرجل أخذ يتحول من ذخر إلى عبء على كثير من حلفائه في الولايات المتحدة وفي أوروبا.
0: ويؤكد منسق المؤتمر للشعب الفلسطيني عمر عساف أن الاحتلال يوظف التصعيد العسكري والجرائم اليومية بحق المدنيين لخدمة حساباته السياسية الداخلية. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس: نجاح اتفاق غزة مرهون بالتنفيذ المتزامن لبنوده وبالضمانة الدولية مع بقاء المماطلة الصهيونية. التحدي الأبرز أمام التطبيق.
5: هناك مغامرة على الوسطاء العرب والذين تدخلوا من أجل إقناع حماس بالمرحلة الثانية الخاصة بخفض الطلب المتعلقة بنزع السلاح وتسليم السلاح إلى الجمهور. هذه الدول باتت تتفرج على المجازر والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة. هؤلاء يتعاملون مع عدو، كلما قدم الجانب الفلسطيني تنازلا كلما استمرأوا في الغي والإجرام وذهبوا نحو التصعيد، لأنهم يدركون تماما وصلوا إلى قناعة بأنه بإمكاننا أن ننفذ ما نريد في ظل وجود هؤلاء الوسطاء الذين يضغطون على الجانب الفلسطيني لتحقيق أهدافنا وتسهيل عبورنا نحو الخطوات التصعيدية الاستيطانية الاحتلالية التوسعية التي تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اليوم هذا هو الواقع. المشكلة الوسطاء لا يتحركون إلا عندما يتعلق الأمر بلعب دور الوسطاء من أجل إقناع الجانب الفلسطيني. أين هي قطر والأردن ومصر وتركيا من ما يحصل اليوم في قطاع غزة؟ الوسطاء العرب للأسف الشديد لا يوجد لديهم أي تحركات إيجابية، على الأقل لا تنحازوا للجانب الفلسطيني، تحلوا بالحيادة. اليوم تم موافقة الجانب الفلسطيني على ما يتعلق باتفاق نزع السلاح،

0: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام. المعتدى عليه المحاصر إذا قالوا له توقف، يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد. ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسراء، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.
1: الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية والمغتربين تكشف تواطؤ مجلس إدارة غزة بقيادة ترامب مع العدو الصهيوني. الجهاد الإسلامي تقول صمود الشعب الفلسطيني وجهاده سيبقى الطريق الأقرب للعودة والتحرير. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال، وكل ما يحصل من تدمير منهجي للبنان يأتي بإشراف أمريكي. بقائي يؤكد استمرار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان عن عمر نهز 50 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي حميد جليدان ووالد الفقيد محمود حميد جليدان بمناقب الراحل وإسهاماته في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص العزاء والمواساة للشيخ علي جليدان ووالد وأبناء وأسرة الفقيد كافة بهذا المصر.

0: صاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون عقاب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به مجلس ترامب في غزة من انقلاب على ما تم الاتفاق عليه يؤكد حقيقة هذا المجلس ودوافعه وأهدافه. وأوضحت أن الأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس ترامب مع المجرم نتنياهو في غزة تكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأشارت إلى أن على الأطراف الضامنة مغادرة مربع الصمت ووضع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في حقيقة ما يجري حاليا. ولفتت إلى أنه كان الأحرى بهذا المجلس أن يوقف الانتهاك المستمر من قبل كيان العدو لبنود الاتفاق، وفي مقدمة ذلك القتل اليومي. وجددت الخارجية التأكيد على أن اليمن وبقية محور القدس جزء من هذه المعركة، وأن فلسطين ليست وحدها في مواجهة هذا الإجرام، مؤكدة ثبات الموقف اليمني تجاه قضية الأمة المركزية فلسطين. أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني في رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات سيتخذ مسارا تصاعديا. وقال العجري: لا مجال للتراجع إلا بالاستجابة الجدية للاستحقاقات الأساسية المعيشية والإنسانية. أطلقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا جديدا يوثق أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدو الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته من الخونة والعملاء والمرتزقة بحق المدنيين في بلادنا على مدى 12 عاما، مؤكدة أن استمرار العدوان والحصار خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وانعكست آثارها على مختلف القطاعات وفاقمت معاناة ملايين اليمنيين ولا سيما النساء والأطفال. وفي مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في العاصمة صنعاء استعرض التقرير حصيلة واسعة للانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها المدنيون، موثقا حجم الخسائر البشرية والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن العدوان والحصار في ظل استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة الشعب اليمني. وكشف التقرير أن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية العدوان وحتى 30 يوليو 2026 تجاوز 61 ألف مدني بين شهيد وجريح. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن العدوان والقتل لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني ولن ينال من عزيمته وإصراره على السير في كل طريق يوصله إلى التحرير بإذن الله، مترحمة على شهداء عشيرة أبو الشريعة والحسينة في غزة وكل الشهداء الأبرار. وتابعت حركة الجهاد في تصريحها بالقول: شيعت جماهير شعبنا في مدينة غزة ظهر اليوم كوكبة من الشهداء الأبرار من أبناء عشيرة أبو شريعة والحسينة الذين استشهدوا في واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها العدو بحق المدنيين العزل في نوفمبر من العام 2023. واعتبرت أن هذه تمثل شهادة حية على حرب الإبادة التي اقترفها العدوان الصهيوني وجرائم الحرب والقتل الجماعي لعائلات وأسر بأكملها، وهي تمثل إدانة واضحة للعدو وإدانة للعدالة الدولية التي تقف عاجزة أمام حجم المجازر وبشاعتها. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجودا، وقال: سندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية وسننتصر بإذن الله. كما أكد في كلمة له اليوم بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أنهم سيواجهون من ينخرط في المشروع الصهيوني وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني، وأن الاستقرار في لبنان مبني على الاستقرار في الجنوب وكل الأراضي اللبنانية. ودعا الشيخ قاسم السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى يتحقق انسحاب العدو الصهيوني وتعود الأرض إلى الوطن بكل ما تعنيه هذه المسألة، لافتا إلى أن كل ما يحصل من اعتداء على لبنان وتدمير منهجي هو بإشراف أمريكي وإدارة أمريكية وموافقة أمريكية. الخبر الأخير: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استمرار المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بهدف تنظيم حركة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم عن بقائي قوله: تجري متابعة هذه المباحثات باعتبارها حوارا بين الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز، مع التركيز على تحديد مسارات ذهاب وإياب آمنة للسفن، وهي مسارات تأخذ في الحسبان اعتبارات الأمن القومي لإيران وعمان إلى جانب ضمان الحقوق السيادية. وأضاف بقائي أن المباحثات حتى الآن تقيم بأنها إيجابية على كلا المستويين الفني والسياسي، وتسعى إيران بالتعاون مع عمان إلى صياغة الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية لإدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في ختام تصريحه إلى أن النتائج النهائية لهذه المباحثات سيتم الإعلان عنها عقب تلخيصها وبلورتها بشكل نهائي. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها: القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية والمغتربين تكشف تواطؤ مجلس إدارة غزة بقيادة ترامب مع العدو الصهيوني. الجهاد الإسلامي صمود الشعب الفلسطيني وجهاده سيبقى الطريق الأقرب للعودة والتحرير. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال وكل ما يحصل من تدمير منهجي للبنان يأتي بإشراف أمريكي. وبقائي يؤكد استمرار المباحثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

سلام مني عليكم، التحية والسلام لكل المجاهدين في الجبهات، وأيضا هي التحية والسلام لكم لكل المستمعين من هنا من إذاعة صنعاء البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، ومن الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه.

يا الله يا الله يا منان، احفظ علمنا لأنصاره. التحية لكم أيضا من طاقم هذه الليلة، من الإعلام الحربي هدهد الصمود، ومن التجهيزات والصيانة حمادي البيلي، ومن المكتبة الفنية محمد سنهود.

إذن صدقنا مع الله بالقول والعمل، وإن شاء الله أننا صادقون في أقوالنا وأعمالنا، وكما عهدتم إذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود في هذه الجبهة الإعلامية التي نسأل من الله أن نكون صادقين، وأن تكون هذه الجبهة في ميزان حسناتنا عند الله سبحانه وتعالى، ونعمل دائما بصدق القول والعمل. من المناوبة الإدارية لهذه الليلة مجيد المشامي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الهندسة الإذاعية سليم الحميدي.

0: على
1: المرينة المتارس تشتعل والقوم بالشاشة. وطبعا هذه الليلة وحلقة هذه الليلة من برنامج يمن الصمود بقيادة الزميل المخرج إبراهيم عباس الحميضة. أهلا ومرحبا بالجميع.

إذن الجميع يعد ويستعد، والجميع أيضا متوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة العظيمة، هذه المسيرة القرآنية العالمية التي بدأت منذ العام 2002 وهي مستمرة، وبإذن الله لم تقوم الساعة إلا وقد وصلت هذه المسيرة العظيمة كل أنحاء العالم، فهي ليست مسيرة خاصة بالشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ولا بمكون أنصار الله، ولا بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمفرده، ولا خاصة أيضا باليمنيين بمفردهم، وإنما هي مسيرة قرآنية عالمية. وهذا القرآن العظيم الذي هذه المسيرة التي انطلقت من القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى لرسوله الأكرم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن ماضون بفضل الله وتأييده وكرمه.

0: من هذا الموت قمه وجعلوها عالمية. ليش؟ لأننا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله فما خاب. طبعا خبر عاجل الآن قبل قليل من شركة ويند وورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية، تقول إن عبور السفن المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب يتراجع إلى أدنى مستوى مسجل. إذن عبور السفن المرتبطة بالسعودية، مش السفن السعودية، لاحظوا ركزوا على الخبر، السفن المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب يتراجع إلى أدنى مستوى مسجل. هذا خبر وردنا الآن قبل قليل من شركة ويند وورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية. إذن هي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولا بد أن نتوقف عند هذه المعادلة وعند بيانات العميد يحيى سريع. طبعا اليوم بيان العميد يحيى سريع ظهر اليوم تحدث عن أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة. ثم يقول سريع: يأتي هذا الاستهداف ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. ويختتم العميد سريع قائلا: نؤكد للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. طبعا معادلة الحصار بالحصار بعد هذه المعادلة التي أعلنها السيد القائد سلام الله عليه، تغير يعني تطورت بيانات العميد يحيى سريع، وفي كل بيان يعني كل بيان يترجم هذه المعادلة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كيف؟ الحصار بالحصار، أنتم تحاصروننا اقتصاديا وتحاولون أن تضغطوا علينا لكي نموت اقتصاديا، لذلك نحن اليوم نقوم بحصاركم اقتصاديا. وكان البيان الأول هو منع السفن السعودية من المرور في البحر الأحمر وباب المندب، وعندما نقول أيضا من المرور في البحر الأحمر، حتى تلك السفن التي قريبة في السواحل السعودية القريبة من مدى سلاحنا نستهدفها، حتى وإن اتجهت شمالا باتجاه قناة السويس وما إلى ذلك هي مستهدفة. ولكن هذا الحصار، حصار السفن السعودية، هو مقابل الحصار السعودي المفروض علينا منذ 12 عاما. هذه معادلة الحصار بالحصار. التصعيد بالتصعيد، كانت هناك عملية خرق للعدو السعودي للأجواء، معذرة، كانت هناك عملية خرق للأجواء من قبل العدو السعودي بطائرة مسيرة في أجواء محافظتي صعدة وحجة. جاء الرد على هذا الخرق بعملية مسيرة في مطار نجران، واستهدفت هدفا حساسا، وسنتحدث عن الهدف الحساس ماذا قالت عنه وكالة الأنباء. في البيان السابق في 31 يوليو قال العميد سريع: في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودية النفطية، تم إجبار 8 سفن سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. هذا اللي هي الحصار بالحصار. لكن البيان الذي قبله، أنا أريد أن أعود إلى البيان الذي قبله، تحدث أن هناك طائرة مسيرة، عندما قمنا باستهداف الخط القادم من بقيق وخريص الذاهب إلى ينبع على أساس الخط البحري التزويد النفطي البري الذي يقطع من شرق المملكة إلى غربها، تحدث العميد سريع عن طبعا تمكنت من استهداف سفينة السفن التي ترفض الأوامر والنداءات، نقوم باستهدافها مباشرة. طبعا وتم إسقاط طائرات استطلاع وطائرات مسيرة أهدافا حساسة، أيوة، لمنشآت تتبع أرامكو في جيزان وينبع.
1: في جيزان وينبع البيان الذي قبله. أنا أبحث الآن في البيان وردا على العدوان الإجرامي السافر. طيب اللي هي في جيزان وينبع، ذكرت لكم هذا البيان الذي تحدث عن خطوط نقل النفط من بقيق وخريص من الشرق، خط شرق غرب من بقيق وخريص إلى الغرب إلى ميناء ينبع، ولذلك قمنا باستهدافها بسبب تسلل طيران مسير على الأراضي اليمنية. إذن هي معادلة ثابتة وواضحة وصريحة. نحاصر الآن حصار بحري لكل السفن السعودية يأتي ضمن الحصار مقابل الحصار الاقتصادي علينا، وأي تصعيد يذهب به العدو السعودي هناك رد مباشر، والرد المباشر لا يعني توقف عملياتنا في البحر الأحمر، بل العمليات مستمرة حتى ينزل العدو السعودي من الشجرة ويرفع حصاره عنا ويعود إلى يرضخ للمطالب اليمنية، وهي المطالب المحقة، مطالب الشعب اليمني، وهي أيضا التي وقع عليها في العام 2022 وتنصل بعد ذلك عنها، أو ربما في 23 تنصل بعد ذلك عن هذه النقاط ضمن خارطة الطريق. إذن المعادلة مستمرة حتى يأخذ الشعب اليمني حقوقه كاملة، وإن لم يرضخ السعودي فنحن مستمرون في هذا الحصار، وأي تصعيد سعودي سيواجه بالتصعيد، وستستمعون إلى العميد يحيى سريع كثيرا في المرحلة القادمة، لأن الأحداث والمعطيات تؤكد أن العدو السعودي ماض في تنفيذ الإملاءات الأمريكية. الأمريكي مرتاح أن السعودي يضرب على اليمني ويحاصر اليمني، واليمني يرد على السعودي، هو في الأخير لا يريدون لا يرجون لكم خيرا. اليهود والنصارى ما يشتوش خير للعرب والمسلمين بشكل عام، ومع ذلك السعودي ما زال ينفذ إملاءاته ويسير في فلك الأمريكي والصهيوني. والأمريكي طبعا ترامب عاجبه الموضوع هذا، وبالتالي هو يدعم استمرار العدوان علينا ويدعم استمرار الحصار، ولكن كلما ذهب بن سلمان وراء الإملاءات الأمريكية تورط أكثر في الداخل السعودي، وبإذن الله بإذن الله سيكون النصر حليفنا. ولكن إذا كان النصر في هذه المرحلة هو أن يستعيد الشعب اليمني حقوقه، فإنه إذا تأخر فسيكون النصر في المرحلة القادمة أكبر بكثير من هذا الأمر، وسيكون نصرا داخل الأراضي السعودية.
2: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار،
3: الحصار بالحصار.
4: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

طبعا مستمعينا الأعزاء، بالنسبة للضربة اليوم التي استهدفت مطار نجران، غطى عليها العدو السعودي وغطى على أثارها، وغطى عليها أيضا الإعلام الغربي بشكل عام والعالمي والإعلام العربي المرتزق. طبعا معلومة أنه المتحكمين بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية والمتحكمين بنشر الأخبار على مستوى العالم وتغذية العالم بالأخبار هي وكالات الأنباء العالمية الأمريكية المسيطرة، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها الأمريكان واليهود سواء كانوا بريطانيين أو غير ذلك، زي يعني منصة تويتر المسمى إكس، وأيضا يوتيوب وفيسبوك. هذه تتلاعب بالخوارزميات بحيث تظهر المواضيع التي يريدها الغرب ويريدها اليهود ويريدها النصارى، طبعا عندما تريد أن تتحكم، ولذلك هي تتحكم بهذا الأمر وبحكاية التأثيرات، تأثير الضربات اليمنية على الأعداء سواء على السعوديين أو على العدو الأمريكي أو على العدو الصهيوني. لذلك لا تظهر هناك تغطية للعمليات اليمنية على العدو السعودي اليوم ولا حتى من قبل على العدو الأمريكي والصهيوني، لكن هناك أيضا بعض الوكالات، وأيضا لا بد من أن تخرج الأخبار ويعرف الناس، حتى لدرجة أنه السعوديين صاروا يحرصون على أنه يمنعوا أحد من تصوير أي شيء ويعني يفرضوا عقوبات مشددة، ومع ذلك خرجت الأخبار من داخل السعودية. فهذه وكالة الأنباء الفرنسية عنونت الخبر بالقول: هجوم صنعاء ألحق أضرارا بالغة بالرادار الرئيسي في مطار نجران. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء اللي هو اليوم أن العملية التي نفذتها قوات صنعاء على مطار نجران استهدفت الرادار الرئيس للمطار، ما أدى إلى تعرضه لأضرار بالغة أثرت على سير العمليات التشغيلية. وكان طبعا جابوا بعدين أنه كان المتحدث يحيى سريع قد أكد أن العملية حققت إصابة دقيقة، ويعني جابوا الخبر بعدين حق سريع، لكن هذه وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد أن العملية أصابت هدفها بدقة، وفعلا تم استهداف الرادار الذي عطل العملية التشغيلية في المطار. إذن المطار بالمطار هي فرض للمعادلة. هناك أيضا ناشط سعودي وهو سعود المالكي كتب منشورا يقول: الموضوع أعمق بكثير من مجرد ضربة مسيرة. النظام عندنا، يعني عند السعودية لأنه سعودي، النظام عندنا يصر على الحصار على اليمن من سنين، وهذا الحصار هو اللي يخلي الطرف الثاني يرد بهذا الشكل. الحوثي مو إرهابي، طبعا بكاتب باللهجة السعودية، الحوثي مو إرهابي عبثي يضرب عشوائي، الحوثي مو إرهابي عبثي يضرب عشوائي، هو يدافع عن أرضه وشعبه اللي يعاني من الجوع والمرض والحصار، وهذا في نظر كثير من الناس حق مشروع. فك الحصار عن اليمن مو علامة ضعف ولا تنازل، هذا سعودي بينصح الإدارة السعودية، مو علامة ضعف ولا تنازل، بل هو الحل اللي يريح الجميع ويرجع الأمور إلى نصابها. لو النظام جلس مع اليمنيين بصدق ورفع الحصار وبدأ حوار حقيقي كان الوضع استقر، وكان هذا في صالح السعودية نفسها قبل أي أحد، لأن الحرب هذه تكلفنا، تكلف السعوديين يعني، تكلفنا مليارات من خزينة الدولة وتستنزفنا يوم بعد يوم وتخلي الناس تعيش في قلق دائم. أما إذا استمرينا على نفس النهج، يقول سعود المالكي، أما إذا استمرينا على نفس النهج فاللي يستفيد مو نحن ولا اليمن، المستفيد هي أمريكا. أمريكا تحلبنا مليارات على الأسلحة والصفقات وتبيعنا أنظمة دفاع وتقول لنا احموا أنفسكم،
وهي لم تستطع أن تحمي نفسها في البحر الأحمر، وراحت عملت اتفاق مع الحوثي سابقا لأجل مصالحها، وهي اللي تغذي الصراع اليوم عشان تبقى الحاجة لها قائمة. هي ما تبي حل جذري، تبى استمرار النزاع عشان تدخل أكثر وأكثر وتستغل الوضع ضد السعودية في النهاية، وتخلينا السعوديين ندفع الثمن مرتين، مرة بالدم ومرة بالدم.

خلف نجاعة الضربات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية تكمن نافذية القوى الاستخباراتية التي تمثل مفتاح خرائط بنك الأهداف السعودية. في هذا الإطار جاءت عملية اليوم في مطار نجران والتي ضربت هدفا حساسا للعدو السعودي وفقا لمتحدث القوات المسلحة. المطار وإن كان بواجهة مدنية إلا أن معلومات وصور المصادر المفتوحة تظهر استخدامات عسكرية، ما جعله قاعدة جوية مزدوجة الاستخدام. يظهر التحليل البصري بنية تحتية عسكرية تضم مرافق مخصصة للطائرات المسيرة تؤوي طائرات وينغ لونغ 2 القتالية غير المأهولة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كما في الموقع رقم 1، بالإضافة إلى مبان أخرى للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع مختصة بتنفيذ عمليات فوق اليمن، كما في الموقعين 4 و6، وهي مبان إدارية لوجستية محصنة تدعم عمل القوات المتمركزة في القاعدة وتوفر البنية التحتية اللازمة للإدارة والقيادة والسيطرة. وفي الموقع 2 و3 و5 تظهر صور الأقمار الصناعية انتشار منظومات دفاع جوي باتريوت نيو سام سايت في مواقع مستحدثة، بالإضافة إلى بطارية أرليكون سكاي يارد. الأهم من الهدف الذي ضربته المسيرة اليمنية هو الهدف من العملية ذاتها، والذي يأتي في سياق الرد، وقد جاءت عملية اليوم ردا على اختراق مسيرة سعودية أجواء صعدة وحجة، وفق ما ورد في منشور القوات المسلحة المذيل بأن أي خرق لن يمر دون رد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن تمادى العدو السعودي بالتعدي على قصف مطار صنعاء الدولي ورفضه لرفع الحصار. فجاءت هذه العملية في هذه المرحلة أيضا، المرحلة التي تشهد إغلاق مضيق هرمز. طبعا عندما أغلق مضيق هرمز، هو أغلق على كل الموانئ الخليجية الموجودة في تلك المنطقة ابتداء من الكويت، يعني موانئ الكويت كلها تقريبا أصبحت محاصرة، وموانئ الإمارات وموانئ قطر، لكن قطر يعني وموانئ قطر والبحرين والسعودية، لكن السعودية معاها بديل وهو موانئ البحر الأحمر. لذلك بعد إعلان الإخوة الإيرانيين إغلاق مضيق هرمز بسبب العدوان الأمريكي الصهيوني وتمادي ترامب، أغلقت مضيق هرمز، فقام السعوديون بخلق طريق بديل وهو خط شرق غرب، سمي هكذا خط أنابيب النفط شرق غرب بترولاين معذرة، من المنطقة الشرقية اللي فيها بقيق وخريص والدمام وكل الموانئ اللي هناك ومحطات التكرير البترول، إلى نقلت إلى الغرب إلى ينبع وإلى ربما نجران والمواقع الموانئ الغربية للمملكة، على أساس أن يكون هذه الموانئ على البحر الأحمر البديل للموانئ في الخليج العربي، لأنه السعودية بتنتج في اليوم 7 مليون برميل وتصدر في اليوم الواحد 9 مليون برميل من النفط، من النفط الخام. تصوروا بس إذا البرميل الواحد ب$100 كم تصدر في اليوم الواحد، بكم مبالغ مهولة. لذلك لما يجي بن سلمان يغرف بالتريليون، طبعا لأنه عندهم هذا الكم الكبير من الإنتاج والتصدير. بعد إغلاق مضيق هرمز قلت مسألة التصدير، وكانت في اليوم الواحد تصدر من عبر مضيق هرمز 6 ملايين برميل، انخفضت المسألة إلى 2,500,000 برميل. اليوم أرادت أن تنتقل وتصدر كل إنتاجها عبر البحر الأحمر، جاءت العمليات اليمنية أو جاء البيان اليمني لحظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تضاعفت الأزمة على العدو السعودي، وهذا تمكين من الله سبحانه وتعالى، وأيضا الاستفادة من الأحداث واللعب بالأوراق في الأوقات المناسبة. السيد عبد الملك سلام الله عليه قال في بداية العدوان علينا في 2015، قال نحن لدينا خيارات استراتيجية، وما حد انتبه للكلمة، لدينا خيارات استراتيجية، يعني خياراتنا على المدى الطويل على المدى الاستراتيجي. المهم جاء قرار اليمن بحظر الملاحة السعودية، وبالتالي خط شرق غرب هذا الذي كان السعوديين يؤملوا عليه يبدأ، يعني سيبدأ بالموت. ما معهم إلا أنه يصدروا من أعلى شمال البحر الأحمر عبر قناة السويس وكذاك، ويلفوا بعدين إذا أراد أن يذهب إلى شرق آسيا ما بلا عبر الرجاء الصالح، وحتى إذا أراد أن يذهب إلى أفريقيا، إلى جنوب أفريقيا مثلا وإلى دول أفريقيا، يجب أن يمر عبر رأس الرجاء الصالح. فخط شرق غرب مات، حتى أنه صرح رئيس شركة أرامكو اللي هو اسمه أمين الناصر، صرح قبل فترة أن هذا الخط، خط شرق غرب، هو شريان حيوي للأمن والاقتصاد السعودي، لأنه وصفه بأنه خط شريان رئيس يضمن استقرار الإمدادات وتأمين وصول النفط والمنتجات البترولية إلى الأسواق دون الاعتماد الكلي على المعابر البحرية. لاحظ، دون الاعتماد الكلي على المعابر البحرية. وقال أنه أن الخط شرق غرب هذا هو بديل استراتيجي للمعابر البحرية. أشار أنه تشغيل هذا الخط بكامل طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا أتاح تحويل تدفقات النفط من الخليج العربي مباشرة إلى موانئ البحر الأحمر مثل ينبع للتصدير أو للاستخدام في المصافي المحلية، هكذا صرح. وقال أيضا أن الاستثمار المسبق في هذه البنية التحتية مكن المملكة من استيعاب صدمات سلاسل الإمداد واضطرابات الملاحة في المعابر المائية، ما عزز موثوقية السعودية كمزود عالمي للطاقة. هذه التصريحات كانت في مايو الماضي، أكد بهذه التصريحات أنه المملكة زي ما علق ربما أنه هو نفسه علق، لكن لا ندري من هو الذي علق بالضبط. قال أنه رئيس الشركة، شركة أرامكو، هذا الناصر، قال إن السعودية، إن حياة السعودية الآن معلقة بماسورة ممتدة من شرقها إلى غربها. هذا ما قاله، ما قيل عن رئيس شركة أرامكو.
1: بيانات حديثة لشركتي أوبس وفورتكس المختصة بالشحن البحري وأسواق الطاقة تظهر تراجعا حادا في صادرات غاز البترول المسال لشركة أرامكو، وتحولا جذريا في سلوك الملاحة في البحر الأحمر، وذلك إثر فرض القوات المسلحة اليمنية حظرا على الملاحة السعودية منذ أواخر يوليو الماضي. ففي سياق تداعيات الحظر اليمني على الملاحة السعودية، أكد موقع أوبس الأمريكي المتخصص في أسواق الطاقة أن عمليات تحميل غاز البترول المسال من محطة ينبع التابعة لأرامكو تراجعت منذ أواخر يوليو في ظل الحظر اليمني. وأشار الموقع إلى أن آخر عملية تحميل من محطة ينبع كانت لناقلة الغاز العملاقة إنواي لورد في 28 يوليو، قبل أن تغير مسارها شمالا عبر قناة السويس لتجنب المنطقة عالية المخاطر، فيما لم تسجل أي عمليات تحميل جديدة بعد ذلك. ولفت الموقع إلى أن بيانات فورتكسا تشير إلى انخفاض صادرات غاز البترول المسال من ينبع إلى نحو 91 ألف طن متري في أغسطس مقارنة بنحو 296 ألف طن متري في يوليو الماضي. وأوضح الموقع أن تراجع عمليات التحميل في ينبع إلى جانب تعطل خط أنابيب الجعيمة في فترة سابقة وانخفاض نشاط النقل من سفينة إلى أخرى أسهم في تجديد إمدادات غاز البترول المسال من الشرق الأوسط، ما دفع أرامكو إلى رفع أسعار عقود أغسطس إلى 620 دولارا للطن المتري للبروبان و 640 دولارا للطن المتري للبيوتان. وأتوقع موقع أوبس أن إجمالي صادرات غاز البترول المسال من المنطقة العربية يبلغ 1.73 مليون طن متري في أغسطس مقارنة بمتوسط شهري تراوح بين 3.5 و 4 ملايين طن متري قبل اندلاع الصراع وفقا للبيانات. وفي سياق الحظر على الملاحة السعودية، أكد شركة فورتكس البريطانية لتحليلات الشحن البحري أن 4 من كل 5 سفن ناقلات تعبر مضيق باب المندب باتت تستخدم نظام تحديد الهوية الآلي لإرسال رسائل تهدف إلى تجنب الاستهداف منذ إعلان الحظر على الملاحة السعودية، في مؤشر على تغير سلوك السفن المارة عبر الممر البحري. وبينت الشركة أن 175 ناقلة عبرت مضيق باب المندب خلال الأيام 13 التالية لإعلان الحصار، وأن 141 ناقلة أي 81% استخدمت التعريف الآلي لإدراج رسائل تتجاوز مجرد تحديد الميناء المقصود. وأشارت إلى أن 55 عملية عبور تضمنت رسائل مباشرة إلى جهات المراقبة اليمنية، تضمنت بعضها نشر إخلاءات مسؤولية تؤكد أن السفينة لا تحمل شحنات سعودية كعبارات لا شحنات سعودية أو شحنة غير سعودية أو رسائل تتعلق بعلم أو جنسية الطاقم أو ملكية السفينة كإبراز الصينية أو الروسية أو غيرها أو طبيعة الشحنة. ولافتت الشركة إلى أن السفن السعودية لا تتصرف مثل تلك التي تتحدث عن عدم وجود شحنة سعودية، بل تغير وجهتها أو تغلق نظام الملاحة أو تختبئ وراء مالك صيني. وخلصت فورتكسا بأن نظام التعريف الآلي في البحر الأحمر تحول عمليا إلى وسيلة تبث من خلالها السفن رسائل هدفها تجنب الاستهداف، وتشير في مجملها إلى أن السوق يعتقد أن الشحنات المرتبطة بالسعودية هي الهدف الرئيس، وليس بالضرورة أن تكون هذه الرسائل صادقة، وقد تكون بعضها للتضليل ومجرد ادعاءات أكثر مما تعكس حقائق يمكن التحقق منها، مؤكدة أن بيانات منشأ الشحنات تظل المرجع الأهم لفهم حق باب المندب.

طبعا هذا التصريح اللي قلنا لرئيس شركة أرامكو كان في مايو اليوم أو قبل يومين. خرج نفسه رئيس شركة أرامكو يؤكد ويطمئن العالم على صادراته عبر الإعلام وأن الصادرات ستستمر وأن ستستمر، ما قالش أنها مستمرة ولا قال أنها بنفس الكمية 7 مليون برميل يوميا، لكنه خرج ليطمئنهم أنها ستستمر. هذا التطمين بحد ذاته يقول الأخ الإعلامي والناشط مصطفى عامر، يقول إن مجرد اضطرار رئيس أرامكو لطمأنة العالم على صادراته عبر الإعلام يؤكد أن مؤشر الخطر بشأن مستقبل أرامكو وسمعتها الائتمانية في السوق وموثوقيتها وصل إلى اللون الأحمر. ولو لم يكن وضعها مثيرا للقلق بأقصى درجاته لما اضطر رئيسها لطمأنة الناس، وإخباره للناس عن خططه البديلة لمواجهة حالة الطوارئ. طبعا هو بهذا الأمر يقول مصطفى عامر يؤكد بداهة أن أرامكو الآن تمر بأشد حالات الطوارئ التي لم يسبق لها أن تعرضت لمثلها قط عبر تاريخها. يعني خطط الطوارئ، جاءت خطة الطوارئ اللي جابها في مايو أنه الخط هذا شرق غرب أن يكون السواحل الغربية بديلة للسواحل الشرقية، السواحل السعودية على البحر الأحمر اللي هي ينبع وغيرها بديلة للسواحل على الخليج العربي. الآن يقدم خطة بديلة أن النفط وكأنه يشير إلى أنه سيتم افتتاح موانئ في الشمال وربما قريبة من خط سوميد المصري الذي يمر عبر قناة السويس لكي يتحاشى إيصال الشحنات إلى ميناء ينبع التي أصبحت هدفا يمنيا خالصا ولا يمكن لأي سفينة أن تأتي يعني ترسو في موانئ ينبع أو الموانئ القريبة من الحدود اليمنية أو التي كما قلنا التي يطالها سلاحنا اليمني. إذن كما قلنا مجرد خروج رئيس شركة أرامكو مرة أخرى لطمأنة الناس في العالم هو تأكيد أن الوضع غير طبيعي وأن الوضع مقلق، وهذا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعينا الأعزاء، للتذكير فإن بيان العميد يحيى سريع بالحصار اليمني على السفن السعودية، وإعلان السيد القائد طبعا بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، عاد كانت في بداية يوليو، يعني ما قد كملناش الشهر على الحصار على العدو السعودي. وخلال هذه الفترة اللي هي أقل من شهر، خلال شهر يوليو فقط 62 شركة تجارية واستثمار أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها. هذا أحد الناشطين السعوديين يتحدث عن هذا الأمر من داخل السعودية طبعا.
1: إفلاس أكثر من 62 شركة خلال شهر يوليو. هد تلين، لا تضايق.
0: هد تلين.
1: شركات كبيرة أفلست. أنت شركك هالكبر وضاق صدرك، خسرت 5000 10000، قل الحمد لله وخلك قوي ودع الله سبحانه وتعالى ودور أسباب النجاح، توكل على الله. لا تقول رحنا فيها كثيرين الشهر، شهر يوليو راح وطي أفلس وأفلس وشركات كبيرة فلاس.
0: طيب 62 شركة أفلست خلال شهر يوليو. طيب بالله عليكم، إذا استمر هذا الحصار، إذا استمر بس 6 أشهر، فين حتروح السعودية؟ إذا استمر سنة فما بالك وإحنا محاصرين 12 سنة، إحنا محاصرين 12 سنة ولا نصدر نفطنا، ونحن أصلا في الأساس بلد فقير، وتعاقبت عليه الإدارات الفاشلة على مدى 50 عاما أو أكثر، وصمدنا 12 عام وما زلنا صامدين بفضل الله وسننتصر، فما بالك لو 12 عام هذه مرت على السعودية بهذا الحصار، فقط بالحصار بإغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب على السفن السعودية. أين سيكون مصير السعودية؟ يعني ما صبروش خلال أقل من شهر. كيف لو كانت السعودية محاصرة وما بتصدرش نفطها لمدة 12 عام؟ سيأتي النصر قبل ال 12 عام، قبل الست سنوات، قبل السنة، لأن المجتمع في نجد والحجاز ليس كما المجتمع اليمني الصامد والثابت والصابر، والذي يعني صنعت صبره الأحداث وأيضا الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالسعوديين بأقل من شهر أغلقت 62 شركة أبوابها لأنها أعلنت إفلاسها، فما بالك إذا استمر الحصار. إذن الحصار مجدي. البعض يقول أنه الحصار الآن إحنا محاصرين البحر الأحمر، إيش عملنا؟ المسألة استراتيجية، والأثر لا يكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، بل بالعكس ظهر الأثر خلال هذه الأسبوعين، ظهر، ما قد لنا لا أسبوعين، وخرج رئيس شركة أرامكو يشكو ويطمن العالم. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى تأكيد على أن الشعب اليمني ماض في طريق الحق، وأن سياسة السعودية كما يقول الأخ محمد الفرح عضو المكتب السياسي الأنصاري الله، قال خلاصة السياسة السعودية: إذا أردت أن تشبع وإذا أردت مرتباتك فسلم أرضك وتنازل عن كرامتك وسيادتك. هذا لا يمكن أن إحنا أن نقبل بهذا الأمر، لأنه في نظره لا يستحق الشبع من يقف ضد الاحتلال والوصاية السعودية. هذا هو المنظور السعودي للشعب اليمني. لذلك نحن سنستعيد حقوقنا بالمعاملة بالمثل، كما أكد هذا الأمر ويؤكده دائما السيد القائد يحفظه الله.

0: مستمعينا، نذهب الآن إلى الملف الإيراني، وهو مرتبط بالتأكيد بالملف اليمني والملف الفلسطيني واللبناني، فكلنا محور المقاومة. ولكن سنتحدث عن العدوان الأمريكي الصهيوني على أشقائنا في إيران، وعلى تهديدات ترامب أنه سيقوم بضربة جديدة، ضربة قادمة، وأنه سيدخل إيران في الجحيم. وهدد قبل فترة بهذا الجحيم، وإلى الآن لم ينفذ تهديده، بل إنه تراجع عن تنفيذ التهديد. وسنتحدث لماذا تراجع وبحسب محللين. لكن هنا خبر عاجل قبل قليل من قناة الميادين، تتحدث القناة عن مراسلها في إسلام أباد، عن وسطاء، عن مصادر، أنه يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقا للمذكرة الأولى، وتكون محصورة بمضيق هرمز. إذن هناك مذكرة تفاهم ثانية تكون ملحق للأولى ومحصورة بمضيق هرمز، يعني المباحثات الإيرانية العمانية هي مباحثات من أجل، طبعا ليست مفاوضات، هناك فرق، مباحثات لا علاقة لها بالعدو الأمريكي، ولكن الأمر هناك مذكرة أخرى مرتبطة بمضيق هرمز أو مذكرة تفاهم، يريد الأمريكي أن يضغط قدر الإمكان لإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتأكيد لن يفتح مضيق هرمز إلا بالشروط الإيرانية.
1: الولايات المتحدة تتبنى إعلانا عن تقدم في مفاوضات لا تشارك فيها تتعلق بمضيق هرمز. إيران استبقت الإعلان الأمريكي وأكدت أن المباحثات منحصرة بين طهران ومسقط، وهي جهود ليست جديدة. تنسب التصريحات الأمريكية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يقول إن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها لم تصل إلى شيء، إنها محاولة ملحة ومفتوحة لإنقاذ ترامب. بعد أن أعلن عن مفاوضات أمريكية إيرانية، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا تفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المباحثات الإيرانية العمانية المستمرة ثمة تقدم وسط استمرار النقاشات. يتعلق النقاش بآلية العبور من مضيق هرمز وفقا لمقترحات عديدة، بينها التنسيق العماني مع إيران بشأن الخروج من المضيق ومنح ترخيصات للعبور. المحطة الحالية نتائج على الجمهورية الإسلامية بعد مراحل من الاعتماد على رهانات، بينها الحصار ثم التصعيد على مدى أقل من أسبوعين، وصولا إلى محاولة العودة إلى التهديد بالحرب الشاملة. المعالجات الأمريكية استمرت في الاتكال على الاستعراض حتى بأكاذيب مفضوحة، على غرار الزعم بوجود مفاوضات تنفيها إيران. ويؤكد الوسطاء أن المباحثات بعيدة عن الولايات المتحدة لكنها مرتبطة بمضيق هرمز. تضع إيران شروطا لفتح مضيق هرمز: الالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم بالصيغة التي عرفتها إيران في الوثيقة، ويحق إيران في إدارة المضيق والتنسيق مع سلطنة عمان. انسداد الأفق وانعدام الخيارات بعد استخدام الولايات المتحدة مسارات متعددة في الحرب، يقود إدارة ترامب إلى إعلان رفع الحصار بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان. سيكون ذلك مخرجا متاحا ونزولا أمريكيا تدريجيا بدلا من السقوط.
0: إذن لماذا لم يذهب ترامب إلى تنفيذ تهديداته بالضربة على

إن القراءة الدقيقة للمشهد الإقليمي وتراجع ترامب عن توجيه ضربة عدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظهر أن الإعلان الذي جاء تحت لافتة المفاوضات أو الاستجابة لطلبات أطراف إقليمية ودولية لم يكن سوى تخريجة سياسية لقرار تمليه في المقام الأول حسابات ميدانية واستراتيجية معقدة ومتداخلة. فبينما حرصت الإدارة الأمريكية على تصوير التراجع أنها فرصة للمناورة الدبلوماسية، تؤكد المعطيات العسكرية والتحليلات الاستراتيجية أن المحرك الأساس للقرار كان إدراكا عميقا في واشنطن لحجم الاستنزاف الميداني ومخاطر الانزلاق إلى حرب مفتوحة غير محسوبة النتائج. كشفت العمليات العسكرية المكثفة عن استهلاك سريع وخطير للترسانة الأمريكية من الصواريخ عالية الدقة. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن أمريكا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا ضد إيران من نوعي أتاكمز التكتيكية وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، إلى جانب استنزاف الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي مثل باتريوت وثاد. هذا التراجع الحاد في المخزون أضعف القدرة على الاستمرار في هجمات مكثفة دون انكشاف الحماية الجوية للقواعد الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وقد نجحت إيران في إخلال التوازن في معادلة تكلفة الردع، حيث نجحت في استراتيجية الاستنزاف التي اعتمدت على إغراق الميدان بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية منخفضة التكلفة في فرض عجز اقتصادي وتكتيكي على وسائل الدفاع الأمريكية باهظة الثمن. وبناء عليها وجد البنتاغون نفسه أمام معادلة استنزاف غير متكافئة تجبر واشنطن على استهلاك ذخائر استراتيجية نادرة لمواجهة أهداف رخيصة ومتعددة، ما يجعل استمرار الضغط العسكري المكثف أمرا غير مفتوح السقف زمنيا، ويعني أن الخيار العسكري الأمريكي المكثف هو سلاح ذو نفاذ سريع يمكن اللجوء إليه في ضربة خاطفة تمتد لأيام، لكنه لا يصلح ليكون استراتيجية نفس طويل أو حرب استنزاف مفتوحة، لأن الوقت في هذه الحالة يعمل لصالح إيران حسب الكثير من الخبراء، لا سيما بعدما كشفت الحرب حدود التفوق العسكري الأمريكي. تحذيرات البنتاغون والانعكاس على الردع العالمي. يقول الأخ علي الدرواني: في أوقات سابقة رفع قادة الجيش الأمريكي والقيادة المركزية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الإدارة من أن تفريغ المخزونات العسكرية في الشرق الأوسط يمس مباشرة بالجاهزية الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة، وشدد الخبراء على أن استهلاك الترسانة المتقدمة في صراع إقليمي يضعف القدرة الأمريكية على الردع في ساحات أكثر حيوية ومصيرية، وفي مقدمتها المحيطان الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصيني. المخاوف من شلل الاقتصاد العالمي، إذ تخشى أمريكا علاوة على ذلك حذرت من تحذيرات القوى الإقليمية لواشنطن التي حذرت من أن الرد الإيراني على أي ضربة واسعة النطاق لن يقتصر على الأهداف العسكرية، بل سيستهدف منشآت الطاقة وممرات الملاحة البحرية الرئيسة. وقد حذرت إيران من أن أي هجوم واسع سيعني توسيع الهجمات على البنية التحتية للدول التي

تقدم الدعم العملياتي للعدوان الأمريكي، كما هددت بتوسيع منع الملاحة في ممرات مائية أخرى. هذا السيناريو كان كفيلا بإحداث قفزات قياسية في أسعار النفط وشل حركة التجارة الدولية، ما شكل ضغطا سياسيا واقتصاديا كبيرا لمنع اتساع رقعة المواجهة وفرض على ترامب تعليق العدوان. غياب أفق الحسم العسكري وظهور حضور وحدة الساحات. يدرك المحللون، يقول الأخ علي الدرواني، يدرك المحللون وصناع القرار في واشنطن أن الضربات الجوية مهما بلغت شدتها لن تحقق حسما سريعا أو تسقط الخيار العسكري المقابل، بل ستجر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد وغير محسومة النتائج. قالت بلومبرغ إن تراجع ترامب عن تهديده بإطلاق جحيم على إيران جاء بعدما تبين له أن واشنطن لا تملك خيارات عسكرية جديدة، وأن التصعيد لن يضمن نتيجة حاسمة. وتزايدت هذه المخاوف مع ما تسميه التقارير الغربية إظهار حلفاء إيران ولا سيما في اليمن والعراق قدرة سريعة على التعافي والتكيف الميداني مع الضربات وإعادة تنظيم خطوط إمدادهم وتطوير قدراتهم الهجومية. فقد انتقلت القوات اليمنية من موقف الدفاع والتصدي المباشر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية متقدمة تمثلت في فرض قيود وحصار بحري وعسكري على الموانئ والتحركات السعودية، ما هدد بفتح جبهات إقليمية واسعة وشل حركة التجارة والطاقة. هذا التعافي الاستراتيجي وتثبيت وحدة الساحات أثبت لواشنطن أن أي مواجهة مباشرة لن تبقي الصراع محصورا في نطاق جغرافي واحد، ما أدى إلى ترجيح كفة التراجع المؤقت والعودة إلى أدوات الضغط الاقتصادي والحصار البحري كخيارات أقل كلفة وأقل خطورة من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة شاملة تستهلك الموارد العسكرية وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. على ضوء هذه المعطيات يختتم علي الدرواني بالقول: على ضوء هذه المعطيات يتبدى في الأفق تحول ملموس في موازين القوة، إذ تبدو إيران اليوم في موقع من يمسك بزمام المبادرة ويمارس إدارة أزمة النفس الطويل بكفاءة عالية، مستفيدة من قدرتها على تحويل التهديدات العسكرية إلى كلفة استنزافية باهظة على الولايات المتحدة. وفي المقابل تظهر الولايات المتحدة تظهر في موقع المتخبط بين حدود ترسانتها المستنزفة ومخاوف انزلاقها إلى حرب مفتوحة لا تملك لها أفقا للحسم، لتجد نفسها مضطرة للتردد بين خيار التصعيد الملازم للمخاطر وتراجع المناورة الذي يعكس كوابح الميدان أكثر مما يعبر عن إرادة التهدئة. كتب علي الدرواني.

0: رب وعده.
1: مستمعينا وما زلنا في موضوع إلغاء الضربة، وكأنه ترامب قرر إلغاء الضربة التي هدد بها وأنه سيضرب الجحيم على الإيرانيين. للتعليق على هذا كتب الناشط الإعلامي المصري سامح عسكر، كتب منشور وكتبه بالمصري، شوية مصري شوية عربي، لكن سنقرأه كما كتبه سامح عسكر. طبعا قال من البداية: قالكو كلامي، كنت أول من ينشر سبب توقف العدوان الأمريكي على إيران. الموضوع لا علاقة له بمفاوضات ولا وساطات ولا نقص صواريخ دفاعية فقط، ولا خلاف أمريكي إسرائيلي ولا خلاف أمريكي داخلي. السبب قلته وقتها أن الذخيرة الهجومية الأمريكية نفدت، ومنها ما قارب على النفاد، ووصل المخزون الاستراتيجي لمرحلة حرجة، في وقت معظم المحللين قالوا أن السبب رأفة ورحمة ترامب بالإيرانيين، وأنه بيفسح مجال للمفاوضات أو توسط دول خليجية وخلافه. رويترز، يقول سامح عسكر، رويترز نشرت تقريرا منذ قليل تثبت فيه هذه الرؤية. هسيب لك المصدر في التعليقات، طبعا بيقول هكذا أنه نقلت الوكالة أن الجيش الأمريكي استخدم تقريبا كل مخزونه من الصواريخ الذكية المخصصة للضربات الدقيقة بعيدة المدى، وهي صواريخ أتاكومز وبريزم، بريزم بر برسم أو بر برسم ها برز برسم بي آر إس إم، وهما صواريخ ذكية أرض أرض بالستية دقيقة. الجيش الأمريكي سحب مخزوناته من مناطق أخرى من العالم ضمنها آسيا، لكنها نفدت أيضا. الولايات المتحدة استهلكت حوالي نصف المخزون العالمي من صواريخ توماهوك الجوالة التي تطلق عادة من السفن. تقارير سابقة قالت إن أمريكا فقدت حوالي 65% من صواريخ باتريوت و 38% على الأقل من صواريخ ثاد الدفاعيتين. قلنا وقتها إن هذه الصواريخ مهمة لأنها تسمح بضربات دقيقة من مسافات آمنة وبعيدة دون تعرض الطائرات المأهولة للخطر. يعني السر في عدم سقوط طائرات F بأنواعها هو عدم استخدامها أصلا، ومشاركة هذه الصواريخ الجوالة والتكتيكية بدلا منها. فاكرين لما قلت أن 75% تقريبا من ضربات أمريكا على إيران يقوم بها الطيران المسير وهذه الصواريخ من مسافات بعيدة، وأن نفاد تلك الصواريخ أو إسقاط تلك المسيرات يعني أن أمريكا حتضطر لاستخدام طائرات F-15 و-16 و-18 و-22 و-35 بكثافة، وساعتها هيسقطوا بأعداد كبيرة، وهتبقى فضيحة مش بس عسكرية ولكن تجارية، لأن حيتوقف عقود تصنيعها وبيعها. هذا طبعا بكلام سامح عسكر. باختصار يقول سامح عسكر: ترامب ما وقفش الحرب بمزاجه، ده ما عندوش ذخيرة أصلا، بقاله أكتر من 5 شهور بيضرب في جبال وزلط إيران، يعني الزلط اللي هو الزفلت الكري اللي نقول عليه والحجار، بيضرب في جبال وزلط إيران من غير فايدة، مش قادر يمنع لا صواريخ ولا مسيرات. طبعا يختتم سامح عسكر: طبعا بمقدور ترامب يتجنن تاني ويسحب من المخزون الاستراتيجي المخصص للحرب مع روسيا والصين، لكن الموضوع مش سهل وعاوز قرار جماعي من مراكز القوى اللي بتحكم، لأن الإقدام على هذا العمل يعني سقوط أوكرانيا وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان في قبضة روسيا والصين، مش احتلال ولكن سيطرة إدارية على قرارهم. هذا ما نقلناه من منشور الإعلامي المصري سامح عسكر.

0: المهمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: هذه صناعي إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. طبعا يوم أمس مستمعينا الأعزاء 21 من صفر أمس الجمعة، يعني احنا قد دخلنا الآن في السبت 21 من صفر، وهو يوم أربعينية الإمام الحسين. الإمام الحسين استشهد في 10 من محرم، ومحرم طبعا 29 يوم. الآن احنا في 21 صفر، هي أربعينية الإمام الحسين. ودائما في الأربعينية كان هناك خطاب كما في يوم الاستشهاد في 10 من محرم، في الأربعينية أيضا كان هناك خطاب للشهيد شهيد الإسلام والإنسانية سيد حسن نصر الله، وما زال هذا الخطاب مستمرا للأمين العام لحزب الله الذي هو اليوم الشيخ نعيم قاسم. يوم أمس الجمعة ألقى خطابا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين سلام الله رضوان الله عليه. تحدث الشيخ نعيم قاسم عن الوضع في لبنان وعن الوضع في المنطقة وفي إيران، ولكنه ركز بشكل كبير على المفاوضات اللبنانية الصهيونية التي ترعاها الولايات المتحدة، وتوجه إلى الإدارة إدارة الدولة اللبنانية، إلى الرئيس اللبناني اللي هو الإخماهو الرئيس اللبناني اسمه جوزيف عون، ورئيس وزرائه نواف سلام. تحدث عن أن هذه المفاوضات لن تأتي للبنان بخير، وأن على إدارة الدولة اللبنانية أن تترك الذهاب وراء الإملاءات الأمريكية وتضع يدها في يد المقاومة وتدعو إلى وتأتي إلى مصالحة مع المقاومة اللبنانية، فهذا هو أفيد للبنان وللبنانيين. كانت لهجته اليوم أو يوم أمس الجمعة حادة إلى يعني نحو جوزيف عون، وجوزيف عون تحديدا لأنه الرئيس، كانت لهجته حادة جدا ضد جوزيف عون لأنه ارتمى في حضن الأمريكي ويريد أن يملي الإملاءات الأمريكية يمليها على حزب الله، ودائما يتحدثون في السلطة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله، حتى يتحدثون عن المناطق التجريبية، مناطق تجريبية لإحلال السلام، هي كانت مناطق محررة، هي في الأساس مناطق محررة من العدو الصهيوني وليس مناطق كان فيها العدو الصهيوني. دعونا نستمع إلى شيء من خطاب الشيخ نعيم قاسم الذي ألقاه في أربعينية الإمام الحسين.
1: نحن اليوم نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا عالميا علينا، على لبنان وغزة وإيران والعراق

0: والحمد لله استطعنا أن نبقى مستمرين وأرغمناهم على اتفاق في 27/11/2024 يجعل استمرارية المقاومة حقا طبيعيا مشروعا وسقط هدفه. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. ألا يفترض أن يكون التدمير الممنهج الذي يحصل لقرى وولدات الجنوب وآخرها هذا التدمير 700 طن، ألا يفترض أن يكون سببا لتقول السلطة السياسية لا نريد حوارا مع الكيان الإسرائيلي، لتصرخ بوجه أمريكا، لتقول بأننا سنتوقف على الأقل من أجل أن يتوقف العدوان بشكل كامل؟ عجيب أمركم، تذهبون إلى النقاش وتعقدون الجلسات ولا تسألون عن هذه النتائج المرة تحت النار، تحت القصف، تحت الإلزام، تحت الذل، تحت العار. هذا لا ينسجم أبدا مع من يريد سيادة الوطن ووحدة الوطن. المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا. سندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية وسننتصر. هيهات منا الذلة. سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها وضد وطننا كما نواجه العدو الإسرائيلي. نؤمن بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض، والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، يجب أن نواجهه جميعا بالطرق المناسبة. لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني.
1: طبعا أمس كان الثلاث مش جمعة، أنا متعود على أننا بنستلم يوم الجمعة صباح السبت، فقلت أمس الجمعة، بينما هو كان أمس ثلاث وأنا مستلم نيابة عن الأخ العزيز. ربما أنا غلطت علشان أقول لكم أهديكم تحيات وسلام الأخ سند الكميم اللي تغيب عن حلقة هذه الليلة، يعني مصاب بوعكة صحية، نسأل الله له السلامة، ولوالدته العزيزة والغالية، ولوالدتي ولوالدة أيضا الأخ العزيز عبد الله الحيفي، ولكل أم مريضة من أمهات المؤمنين المجاهدين، نسأل الله لهن السلامة والعافية بإذن الله تعالى. فللتصحيح أمس كان ثلوث وإحنا ماشيين في صباح الأربعاء. طبعا اللي نبهني الأخ أبو عمر الفرح السجين، المستمع السجين، شكرا جزيلا لأبو عمر الفرح.

0: نذهب مستمعينا الأعزاء إلى الملف الفلسطيني طبعا، وهو القضية الرئيسية والقضية الأم لكل قضايانا في هذه المنطقة. فالعدو الصهيوني الذي يسيطر على الذي جاء إلى هذه المنطقة وسيطر على الأراضي الفلسطينية واحتلها واغتصبها اغتصابا، والعالم بكله داري أن هؤلاء اليهود جاءوا احتلالا. ومع ذلك في 46 عصبة الأمم المتحدة الأمريكية أعطتهم الحق، إضافة إلى الملك السعودي عبد العزيز آل سعود أعطاهم الحق وقال في لا مانع لدي في منح أرض فلسطين لليهود المساكين. فعدونا هو العدو اليهودي الصهيوني الذي جاء واحتل الأراضي العربية الفلسطينية، ولن تقوم لنا قائمة في هذه المنطقة إلا إذا أخرجنا العدو الصهيوني من الأراضي الفلسطينية. اليوم بعد طوفان الأقصى 2023 احنا في 2026 في أكتوبر 2023، احنا الآن في أغسطس سبتمبر أكتوبر، باقي شهرين ونكمل 3 سنوات طبعا، وباقي شهرين ونكمل السنة على ما سمي توقيع اتفاق غزة، وعملوا مجلس سلام في غزة، وعملوا مجلس إدارة غزة على أساس ترامب الملعون وهو رئيس لمجلس السلام هذا، وعملوا دول ضامنة هي مصر وقطر وتركيا على أساس لضمان تنفيذ الاتفاق من الجانبين. الاتفاق أول شيء في الاتفاق وقف إطلاق النار، أول نقطة في الاتفاق وقف إطلاق النار. إلى اليوم العدو الصهيوني يواصل المجازر ويواصل القتل في الشعب الفلسطيني في غزة، ولا يمر يوم إلا وهناك شهداء، على الأقل 8 شهداء، 8 إلى 10 شهداء في اليوم الواحد. أيضا ترامب جاء قبل يومين أو ربما الخميس، متى جاء إلى غزة والتقى بنتنياهو في غزة. لاحظوا الكارثة، أنه التقى بنتنياهو في غزة وكأنه تحدي، بالرغم أنه على أساس أنه هو راعي السلام وأنه رئيس مجلس السلام. ومن داخل غزة يخرج نتنياهو بكل وقاحة ويعلن رفضه لوقف إطلاق النار، يعني للنقطة الأولى من تنفيذ الاتفاق. خلاص هو أخذ تبادل الأسرى وكذب على الناس، وأيضا الضامنين تشاركوا معه ومع الأمريكي في الكذبة على العرب والمسلمين وعلى أهلنا المجاهدين في قطاع غزة، وقالوا إنهم ضامنون لتنفيذ بنود الاتفاق، لكن النقطة الأولى من الاتفاق لم يلتزم بها نتنياهو حتى الآن، وهي وقف إطلاق النار، وما زال متعنتا حتى هذه اللحظة.
1: كعادتها لجأت حكومة العدو الإسرائيلي إلى الالتفاف على مطالب وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة، متذرعة بموضوع حماية المغتصبات. وقد عبر المجرم نتنياهو عن رفضه لهذه المطالب زاعما أنها تشكل مكافأة لحماس وتهديدا لأمن الكيان.
2: هناك لغة مبهمة فيما يتعلق بالصياغة، يقولون مثلا تتجرد حماس من السلاح الثقيل. ما هو السلاح الثقيل؟ هل الار بي جي سلاح ثقيل أم خفيف أم متوسط؟ ومن سيعطي؟ وماذا سيحدث لسلاح أفراد الشرطة الفلسطينيين الذين سيكونون من عناصر حماس؟ أي إن هناك عددا كبيرا من البنود الإشكالية التي لا داعي لتفصيلها، لكنها إشكالية من وجهة نظر إسرائيل، وهي بعيدة كل البعد عن كونها تجريدا لحماس من السلاح.
3: في إسرائيل يقولون أننا لن نقدم أي تنازلات بناء على كلمات فارغة، وهكذا يقول لنا اليوم مسؤول سياسي بأنه لن يكون هناك أي التزام إسرائيلي بشأن إيقاف الهجمات في غزة، وإسرائيل تتقدم بناء على النتائج في الميدان، وليس بناء على تصريحات حماس التي هناك شك كبير في وجود رغبة لديها لتطبيقها، والموضوع يتعلق بحدث سيء لإسرائيل. وفي مجلس السلام يفهمون أن حماس لا تملك نية حقيقية لإيقاف كامل نشاطها العسكري.
1: طبيعة المواقف الرافضة لأي تنازل صهيوني عبر عنها وزراء صهاينة طالبوا بإعادة النظر بالاتفاق بشأن قطاع غزة، وقد دعا هؤلاء إلى التصويت مجددا على الاتفاق داخل حكومة العدو.
4: هناك عدة ثغرات هامة، وقبل أن نفكر في هذا الأمر نريد أن نتأكد على سبيل المثال عندما يمكن لكل شخص في غزة أن يحمل سلاحا شخصيا، فإن غزة تسيطر عليها بنادق الكلاشينكوف وليس بسبب الأنفاق أو الصواريخ، وما دام هناك سلاح شخصي ينتمي لحماس فإن حماس باقية عمليا.
5: ترغب إسرائيل في إخراج حماس بحسب التفاهمات لا تتفق حقا على التفكك بشكل كامل ونهائي من أسلحتها سواء الخفيفة أو الثقيلة، وفي إسرائيل يريدون الاستمرار، وكذلك المنظومة الأمنية ترغب في مواصلة عمليات الاستهداف المحددة والاغتيالات، وربما القضية الأكثر مركزية هي انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع، حيث تصر إسرائيل على البقاء في الخط الأصفر من أجل حماية المستوطنات في غلاف غزة.
1: يشار إلى أن المخاوف تتعاظم لدى الإدارة الأمريكية من زيادة العزلة الدولية لكيان العدو في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود والشراكة الكاملة في الحرب على المنطقة.

طبعا مستمعينا الاعزاء دائما نقول انه اي كارثه تحل في اي دوله او مجموعه دول في منطقتنا العربيه والاسلاميه فان هذه الكارثه تشارك فيها الايادي السعوديه ابتداء من فلسطين وابتداء من الجد الاكبر عبد العزيز آل سعود الذي قال لا بأس من لا مانع من إعطاء أرض فلسطين لليهود المساكين. مثل ما جده قال هذا الكلام يعطي أرض فلسطين لليهود المساكين. أيضا هناك تقارير في الآونة الأخيرة وتحقيقات استقصائية تؤكد وتكشف حجم التورط السعودي بقيادة محمد بن سلمان في دعم الكيان الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة. طبعا هذه التقارير التي نشرتها جهات غربية وإقليمية ترسم صورة قاتمة لدولة طالما رفعت شعار الدفاع عن القضية الفلسطينية لتتحول عمليا إلى شريك لوجستي وعسكري ومالي في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي. طبعا بن سلمان قال أنا مستعد أطبع مع إسرائيل بشرط شوف كيف عمل مسك العصا من النص مستعد أطبع مع إسرائيل بشرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الصهاينة لن يقبلوا. الصهيوني يشتك تجي تطبع معه غصبا عنك وأنت قدك مطبع. أولا بهذا التصريح محمد بن سلمان يوحي أنه ما هوش مطبع مع الكيان الصهيوني، هو مش مطبع رسميا، مش مطبع إعلاميا عن يعني بالإعلان عن التطبيع، لكن هو مطبع عمليا وسياسيا وعسكريا وعلى أرض الواقع. هو مطبع لو ترفع العقال لا تلقى الزنار في رأس محمد بن سلمان. فبن سلمان متورط في دعم العدو الصهيوني أثناء العدوان على غزة، وأول عناوين التورط نقل المواد العسكرية، شراكة لوجستية غير مسبوقة.

في يوليو 2025 كشفت صحيفة The Ditch الاستقصائية الأيرلندية عن شحنة فولاذ عسكري هندي تم نقلها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة عبر سفينة سعودية. السفينة المسمى فلك الدمام المملوكة لشركة فلك البحرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان شخصيا، قامت بنقل 75 حزمة من الفولاذ العسكري من اليونان إلى الكيان الصهيوني. اللافت أن السفينة كانت قد اشترتها السعودية في مايو 2025 وغيرت اسمها من فيغا كوليني إلى فلك الدمام، وبعد أيام فقط من رفع العلم السعودي عليها كانت السفينة قد زارت موانئ فلسطين المحتلة في أشدود وحيفا. هذا التوقيت يشير بحسب التحقيقات إلى تخطيط مسبق وتعمد واضح لإخفاء مسار الشحنات العسكرية. في أغسطس 2025 شهد ميناء جنوى الإيطالي حادثة مماثلة عندما اعترض عمال الميناء سفينة الشحن السعودية بحري ينبع ليكتشفوا أنها محملة بأسلحة ومتفجرات وذخائر ومركبات مدرعة ودبابات أمريكية الصنع كانت متجهة إلى العدو الصهيوني. لم يقتصر الدعم السعودي على النقل البحري، بل امتد ليشمل تزويد العدو الصهيوني بالنفط الخام. فحسب تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ومنظمة أويل تشينغ إنترناشنال في مارس 2024، فإن النفط السعودي يصل إلى الكيان بانتظام عبر خط أنابيب سوميد إلى مصر ليتجاوز بذلك الحصار البحري الذي فرضه اليمنيون على الملاحة الصهيونية، ومن مصر ينتقل إلى داخل الكيان الصهيوني. المنظمة أكدت أن السعودية والإمارات ومصر هي الدول العربية الوحيدة التي تزود إسرائيل بالنفط أثناء حربها على غزة، وأن هذا النفط يستخدم كوقود للطائرات والدبابات التي تقصف القطاع وتقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. هذه الشحنات النفطية مثلت تحولا جذريا في السياسة السعودية التي رفضت في مرحلة سابقة استخدام النفط لدعم الاحتلال أيام الملك خالد تقريبا. في يناير 2024 كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن طريق بديل سهلته السعودية للالتفاف على الحصار البحري اليمني، فبدلا من الدوران حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح قامت شركات الشحن الصهيونية بتفريغ حمولاتها في موانئ الخليج العربي في الإمارات، ومن ثم تنقلها شحنات سعودية وأردنية مباشرة إلى الكيان الصهيوني بريا. هذا الممر البري الذي أشادت به الصحيفة العبرية واعتبرته شيئا جميلا من جانب السعودية كما قالت الصحيفة، هذا الطريق أتاح للكيان تقليص زمن الشحن من 60 يوما إلى 20 يوما فقط وخفض تكاليف النقل بشكل كبير، وأتى هذا في الوقت الذي عجزت فيه الدول العربية مجتمعة على إدخال كسرة خبز إلى غزة. التعاون الاستخباراتي والعسكري. وفقا لتقارير نشرتها صحف وول ستريت جورنال وديلي ميل وفوريس، امتد التعاون السعودي الإسرائيلي ليشمل المجالين الاستخباراتي والعسكري. ففي أكتوبر 2023 اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ذخائر يمنية كانت موجهة نحو الكيان، وفي أبريل 2024 شاركت المملكة في تبادل معلومات استخباراتية حساسة
مع الولايات المتحدة والكيان ساهمت في اعتراض الهجمات الإيرانية على العدو الصهيوني. وفي خطوة أكثر خطورة، كشفت تحقيقات منظم هو بروفيتس وصحيفة ذا كريدل عن تورط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تمويل المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. فقد استثمر الصندوق في 2024 ملياري دولار في شركة أفينيتي بارتنرز التابعة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قامت هذه الشركة بدورها بشراء حصص في شركات إسرائيلية مرتبطة مباشرة بالاستيطان والصناعات العسكرية الصهيونية، منها مجموعة تشيكون أند بينوي التي تبني المغتصبات والقواعد العسكرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأيضا شركة أحواض بناء السفن الصهيونية التي تنتج زوارق وصواريخ تستخدم في حصار غزة، وأيضا مجموعة فينيكس المالية وهي تمول مشاريع استيطانية ومراكز تجارية في مغتصبات غير قانونية، وأخيرا شركات أمنية وبنى تحتية التي تدير نقاط التفتيش وتبني الطرق الالتفافية للمغتصبين. وإلى جانب الدعم اللوجستي والعسكري، تنتهج السلطات السعودية سياسة الاغتيال المعنوي للمقاومة الفلسطينية عبر الإعلام الرسمي والمنصات التابعة لها، وتهدف هذه السياسة إلى تشويه صورة المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين تمهيدا للتطبيع الكامل مع العدو الصهيوني. تؤكد هذه التطورات أن التطبيع السعودي الإسرائيلي هو حقيقة واقعة تمارس على الأرض. ففي يونيو 2025 ظهرت صور محمد بن سلمان إلى جانب نتنياهو وترامب في حملة دعائية ضخمة في قلب تل أبيب، اعتبرته الجائزة الكبرى في مسار التطبيع. طبعا جابوا صور داخل تل أبيب علشان ما يقولش واحد انه ما يفهمش انه بن سلمان ظهر في تل أبيب، لا، لكن داخل تل أبيب اللي هي حيفا نشروا صور دعائية لصورة لبن سلمان ونتنياهو وترامب، وقالوا عن بن سلمان في الصورة هذه أنه الجائزة الكبرى، أن محمد بن سلمان الجائزة الكبرى في مسار التطبيع. وقد سبق ذلك تصريح محمد بن سلمان بأن القضية الفلسطينية ليست أولوية بالنسبة له. كل هذه الوقائع تكشف مجتمعة عن تحول جذري في السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية. فبدلا من استخدام النفط كسلاح للضغط على حلفاء العدو الصهيوني، سخر بن سلمان ثروات المملكة وإمكانياتها اللوجستية والعسكرية والاستخباراتية لخدمة العدو في أحلك لحظات القضية الفلسطينية. وبينما يواصل الفلسطينيون في غزة مواجهة حرب إبادة جماعية، اختارت الرياض الاصطفاف في المعسكر المقابل، مقدمة بذلك نموذجا صادما للخذلان والخيانة لقضايا الأمة.

0: وقبل أن نعود إلى أرض الوطن، ما زلنا في الأرض العربية والإسلامية الأولى، أرض فلسطين والمقدسات العربية والإسلامية التي لاقت الخيانة والخذلان من الأنظمة العربية العميلة، وعلى رأسها كما قلنا السعودية وأيضا الإمارات. الإمارات كما أسماها عادل الحسني هي إسرائيل الصغرى. الإمارات، هذه الإمارات الخبيثة الملعونة، هي أداة صهيونية في قلب المنطقة العربية. طبعا الإمارات بالتأكيد أنها دائما في قلب المشروع الصهيوني، وتدعم الصهاينة بكل قوة وباستماتة أيضا. طبعا هذا الكلام مش احنا اللي بنقوله، وإنما الإعلام الصهيوني بنفسه، وتحديدا صحيفة هارتس التي كشفت عن تطورات جديدة للعمالة الإماراتية للصهاينة.
1: أعاد مجرم الحرب نتنياهو تقسيم المنطقة بحسب أهواء الصهيونية إلى ما أسماه محورا شيعيا قائما وآخر سنيا في طناء تحالف مع الدول العربية لمواجهتهما معا، وهو ما تقدمت دويلة الإمارات لملاقاته. فالإمارات لا تنتمي إلى أي من المحورين اللذين سماهما نتنياهو، بل تحتل صفا متقدما في المحور الصهيوأمريكي نفسه، وكل يوم يتضح هذا الاصطفاف أكثر، خصوصا في ظل ما نشرته صحيفة هارتس عن وثائق مسربة من ألبت سيستمز كبرى شركات السلاح الإسرائيلية، تظهر أن أبوظبي وجهت طلبا عاجلا للعدو غداة العملية اليمنية على أبوظبي في 17 يناير 2022، بما يؤكد التورط الصهيوني في العدوان على اليمن والذي نفذته السعودية والإمارات منذ العام 2015. الوثائق تكشف عرضا لمنظومات هرمس 900 المسيرة بقيمة أولية 180 مليون دولار، قابلة للتوسع إلى 45 طائرة ب1.3 مليار، وقائمة أمنيات إماراتية بأربع طائرات تجسس لاعتراض الاتصالات والحرب الإلكترونية، ومشروعا لإنتاج 6000 عدة يرجح أنها لتحويل القنابل إلى ذخائر موجهة، إضافة إلى وفد من وزارة الحرب الصهيونية زار الإمارات في مارس 2022 لبحث دفاع جوي مشترك. اللافت أن المسيرات الإسرائيلية سوقت بقدرتها على رصد الإطلاق أبعد من حدود الإمارات، في إشارة إلى مراقبة اليمن. وأشارت هارتس إلى أن صادرات السلاح التابع للعدو الإسرائيلي لدول اتفاقيات الذل والتطبيع بلغت 9 مليارات دولار منذ 2021، بينها صفقة مموهة ب2.3 مليار حددت الإمارات زبونها. الأمر لم يقف عند هذا الحد، والمشاركة الإماراتية في المشروع الصهيوني تكاملت خلال العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية، فقد أشارت هارتس إلى نشر بطاريات القبة الحديدية بطواقم صهيونية على أرض الإمارات، فيما كانت وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت عن عدوان وضربات إماراتية على إيران، وكشفت الصحيفة عن تحريض أبوظبي لترامب للتصعيد بشكل أشد ضد إيران، فضلا عما كشفته تقارير عن زيارة سرية للمجرم نتنياهو التقى فيها محمد بن زايد. وبما تقدم وغيره مما خفي، لم تعد الإمارات مجرد طرف في اتفاقيات الذل، بل تحولت إلى ركن متقدم في المشروع الصهيوأمريكي، يستقي السلاح والحماية من الكيان المحتل والمجرم بهدف رسم خرائط المنطقة على حساب محور المقاومة، بما يخدم الصهيونية العالمية. يوم الأمم ترتد والعالم لأمريكا.

0: ومن الأراضي المحتلة العربية الفلسطينية نعود إلى الأراضي المحتلة هنا في اليمن، الأراضي المحتلة اللي سموها أنها أراضي محررة، أنهم حرروها على أساس، واللي رفعوا يعني فيها أنها حيكون فيها الازدهار وفيها الرخاء والاستخراء، زي ما قال سلمان، قال حينشر في السعودية الرخاء والاستخراء، وفعلا نشر الاستخراء في المحافظات المحتلة، وقالوا لهم أنه حيخلوا عدن زي دبي، وحيخلوا عدن زي جدة، وعدن مش عارف إيش حتكون وكيف حتكون. اليوم عدن والمحافظات المحتلة ترزح تحت الظلام وتحت الغلاء المعيشي أيضا وتحت أزمة الغاز، بالرغم أنه الغاز في محافظة مأرب، وطبعا اللي في شبوة بنقول إحنا منعنا التصدير لكن الإنتاج مستمر، بالرغم أن الغاز عندهم، إلا أن عندهم أزمة خانقة في سواء في عدن أو في أبين أو في تعز، داخل مدينة تعز طبعا، لأنه ما معهم في تعز إلا داخل المدينة، وسط المدينة، حتى مش المدينة كلها، وسط المدينة، من خارج من عند جولة القصر وهكذا باتجاه الحوبان، كلها بيد المجاهدين وفي يد حكومة صنعاء، وأيضا يعني ما معهم إلا داخل مدينة تعز، لكن مع ذلك تشهد أزمة حتى على مستوى واية الماء. تصوروا أن دبة الغاز تصل تقريبا قيمتها إلى 45,000 ريال، أو دبة البترول أو دبة الغاز تصل إلى 35، بهذه الحدود. طبعا دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الوضع الذي ترزح تحته الأراضي التي كان يفترض أنها تنعم بالازدهار الخليجي السعودي، لنستمع.
1: السعودي شوفوه المسار السعودي اللي بنمشي عليه لنا.
2: من جديد تعود طوابير الغاز لتتصدر المشهد في مدينة عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت السيطرة السعودية، بحلقة جديدة من سلسلة أزمات متراكمة لم تغادر حياة السكان منذ سنوات، مشهد يتكرر مع كل أزمة، بينما تمتد الطوابير أمام محطات التعبئة ونقاط التوزيع في وقت تتعاظم فيه معاناة المواطنين بين شح الغاز وانقطاع الكهرباء وأزمات الوقود والمياه في مناطق لا تعاني حصارا ولا إغلاقا للموانئ أو المنافذ.
1: هذا المسار السعودي شو هو؟
3: ذمت عدمت الغاز أذهب يا أبي ذهب.
2: ولم تتوقف تداعيات أزمة الغاز عند حدود المنازل والمطابخ والمطاعم، بل انعكست مباشرة على حركة النقل والمواصلات، حيث وجد آلاف المواطنين أنفسهم عالقين في الشوارع لساعات طويلة بانتظار وسائل نقل عامة غابت بسبب شح مادة الغاز، لتتحول رحلة التنقل اليومية إلى معاناة إضافية تثقل كاهل السكان.
4: بسبب أزمة الغاز كيف الناس جالسين براعين الخط؟
2: وفي وقت يزداد فيه اختناق المواطنين، تتجه أصابع الاتهام نحو شبكات الفساد التابعة للسلطات المرتزقة التي يتهمها المواطنون باحتكار كمية الغاز وتهريبها إلى السوق السنطائلة، إذ توثق تسجيلات مصورة مظاهر الفوضى والتلاعب في استقبال مقطورات الغاز وتأخير توزيعها، في مشهد يشهد بأن من يدير المحافظات المحتلة ليسوا سوى سماسرة حروب وتجار أزمات. أما في مأرب المحافظة التي تضم حقولا للنفط والغاز فتبلغ المفارقة ذروتها، فهناك يقف المواطن في طوابير أمام محطات الوقود أياما طويلة في وقت تنتعش فيه الأسواق السوداء وتزداد أرصدة قادة المرتزقة، في صورة تختزل واقع المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي.
5: صراحة نعاني والله من البترول ومن أزمة البترول، مع أن احنا في بلاد البترول نفسها، فأنا لي تقريبا حوالي 10 يوم وأنا أنتظر أعبي بترول، والله ما قدرت أعبي بترول وأنا مواطن من مأرب.
2: ورغم الموارد والسيطرة على حقول النفط والغاز والموانئ المفتوحة وغياب الحصار، ما تزال الأزمات تتوالد في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودية، في مشهد يؤكد أن قيادتها تتبنى نهجا يبقي اليمن غارقا في الأزمات ويعمق معاناة المواطنين. وفي ظل هذا المشهد تواصل السعودية السعي إلى تعميم النموذج الذي فرضته على عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، نموذج عنوانه طوابير الغاز والوقود والأزمات المعيشية المتلاحقة والانفلات الأمني والاغتيالات والتصفيات، في محاولة لنقل هذا الواقع المثقل بالمعاناة إلى كل اليمن.

من عيوني بات اشوف الرد بات اسمع نباه. طبعا المفارقة العجيبة، انا الان بين يدي مادة، المحافظات المحتلة اللي يفترض انها ان المسؤولين عليها العليمي وشلة الثمانية وحكومته ومنبطحين وتحت أقدام العدو، تحت أقدام السعودي، ما قال لهم يقولوا حاضر وماشيين طواعية بأوامر محمد بن سلمان. يفترض أنه الأرض اللي هم مسيطرين عليها أنها تعيش بحالة أمن واستقرار ورخاء ومعيشة هادئة ومعيشة يعني فيها أقل القليل من الكفاف وسد رمق المواطنين هناك. بالمقابل احنا اللي واقفين ضد السعودية مفروض ان احنا مجعجعين وجاوعين وما بش وعندنا ازمات كثيرة وعندنا وبالذات انه ما فيش عندنا مرتبات بسبب السعودية وما فيش، لكن مع ذلك الوضع معكوس تماما. بتلاحظوا انه هؤلاء من يسمون شرعية اللي بتدعمهم السعودية وبتدعمهم الإمارات وبتدعمهم العالم، المواطنين عايشين في وضع مزري، وضع سيء جدا جدا جدا. وبالمقابل احنا اللي وقفنا ضد العدوان السعودي الإمارات الأمريكي اليوم نسبب نجعل السعودي في مأزق. اليوم أصبح السعودي في مأزق استراتيجي، بالذات بعد إعلان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أصبح السعودي حانب بين كلفة التصعيد، إما أن يواصل التصعيد ويتحمل التكلفة أو ضرورات التسوية. لازم تتنازل يا ابن سلمان، معك أحد أمرين، إما أن تذهب في التصعيد صعودا صعودا حتى تسقط ويوقع سقوطك كبير، كلما زاد ارتفاعك كلما كانت وقعتك أكبر، أو أنك تنزل من الشجرة وتجي بكل احترام إلى السلم والتسوية. ومش عيب أن تتنازل، لأنه إحنا قد تنازلنا كثير وصبرنا 12 سنة، وهذه أبسط حقوقنا أن يفتح المطار وتصرف المرتبات ويرفع الحصار عن ميناء الحديدة. لاحظوا هذا الجزء الأول البسيط اللي بنطلبه، ما قد بنطلبش أشياء كثيرة. يرفع الحصار، يتوقف العدوان، يرفع الحصار عن المطارات والموانئ، تصرف المرتبات. مرحلة سهلة بالإمكان أن تنفذها بدون ما تحرج وبدون ما تقول أنك انهزمت. بالعكس، تعال إلى تفاوض وإحنا هنساعدك وحنخرجك من المأزق. لكن اليوم بن سلمان في مأزق استراتيجي، إما أن يذهب في التصعيد عاليا لأنه خلاص ما رضخش للسلم من البداية، فما معه إلا يذهب في التصعيد عاليا أو يرجع الآن إلى التسوية وهو حاضن كلب زي ما بنقول، يرجع إلى التسوية رغما عن أنفه، وفي الحالتين هو مهزوم. ذهب إلى التصعيد إلى أبعد حد إحنا منتصرين عليه، وعاد إلى طاولة المفاوضات، عاد إلى التسوية، فما رجع الا بالغصب، رديناه من خزامه، من خزام نخره الى طاوله المفاوضات بقوتنا وبقوه الحصار. اذن السعوديه ترزح اليوم تحت وطاه معضله امنيه وسياسيه بالغه التعقيد جراء المكابره عن تمكين الشعب اليمني من حقوقه الطبيعيه في كامل السياده على اجوائه ومياهه واراضيه وثرواته، والذي تسبب في تحرك القوات المسلحة لفرض حصار بحري على الملاحة السعودية في البحر الأحمر وفق معادلة واضحة ومشروعة هي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. وكنا قد تحدثنا أن قبل قليل أن السعودية ترزح اليوم تحت وطأة معضلة أمنية وسياسية بالغة التعقيد جراء مكابرتها. ما يزيد من وقع هذا المأزق التصاعد المستمر للعمليات العسكرية البحرية اليمنية ضد سفنها، إذ لم يعد هذا الواقع الميداني المستجد مجرد تهديد عابر أو مناوشات تكتيكية، بل تحول إلى تهديد استراتيجي لطموحات السعودية الاقتصادية وللماكنة الدولية التي تحظى بها كوجهة اقتصادية وسوق للطاقة. لاحظوا كيف أن السعودي قام بمحاصرتنا وتعذيبنا وتشريدنا وعمل كل ما في وسعه للقضاء علينا وعلى حكومة صنعاء، بمقابل أنه على أساس أنه هذه المحافظات المحتلة أنه كان مفروض أنها تعيش بنعيم ورخاء. لكن بفضل الله اليوم إحنا بفضل الله طبعا، وهم بسبب أعمالهم القيادات السعودية، لكن أبناء المحافظات المحتلة المغلوبين على أمرهم، هناك الكثير من أبناء المحافظات المحتلة ناس أحرار، رجال ونساء وشباب وأطفال أحرار موجودين في المحافظات المحتلة. ولو سمعتوا الجمعة قبل الماضية الأخ أبو خالد الحريزي المهري تحدث عن أن احنا في المحافظات المحتلة منتظرين إشارة من السيد، هكذا قالها، منتظرين إشارة من السيد. إذن في المحافظات المحتلة عندما نتحدث عنها لا نظن أنه الشعب مغلوب على أمره هناك وأنهم مش قادرين يعملوا شيء، وأنهم بالعكس هناك أحرار، هناك أوفياء لله أولا ولوطنهم، وهناك منهم مع حكومة صنعاء ومؤيدين ويريدون أن يكونوا تحت راية تحت قيادة السيد عبد الملك يحفظه الله، ويريدون يعني أش قال المنشد، الله أكبر، متى يا حوثي تجيني، بهذا المعنى، متى أنصار الله يأتوا ويحرروا المحافظات المحتلة. فهناك في المحافظات المحتلة ناس أحرار، لكن بنتكلم عن وضع المواطن الضعيف هناك، كيف أن السعودي الذي اعتدى علينا اليوم احنا بنجرع هالمرارات، بينما اللي في المحافظات اللي قالوا له اهلا وسهلا وتعال احتلنا هم من يعانون من المرارة والويلات. وإنما اليوم بنهدد استراتيجيا، بنهدد الطموحات السعودية الاقتصادية وأيضا كيف يطاع تربتي كافر غريش. طيب نسمع الله أكبر بعد نرجع نكمل.

حرر أرضي لأجل ساكنها يعيش. بإذن الله بإذن الله لابد من تحرير كل المحافظات المحتلة بإذن الله تعالى. نعود إلى الوضع السعودي الذي الوضع اللي بيعانوه في المحافظات المحتلة إن شاء الله سيعانيه السعوديون وكل من وقف في صف هذه الأسرة الظالمة. فما يقوم به ما نقوم به اليوم هو عمل استراتيجي. لا تظنوا أنه النتائج الآنية اليوم ولا بكرة، التمكين من الله سبحانه وتعالى، قد يأتي في ساعات وقد يتأخر لكنه حتمي حتمي، والنصر حتمي لا محالة، خلال ساعات ولا خلال سنوات الله أعلم. المهم أننا واثقون بنصر الله. فما نقوم به هو تهديد استراتيجي لطموح السعودية الاقتصادية، طموحاتها الاقتصادية وللمكانة الدولية التي تحظى بها كوجهة اقتصادية وسوق للطاقة. هذا الواقع يضع دوائر صنع القرار السياسي والعسكري في الرياض إلى جانب الولايات المتحدة وكبرى المؤسسات الملاحية وبيوت تقدير المخاطر الدولية، يضعها أمام استحقاق إعادة تقييم شاملة لأسباب هذا المنحنى الحاد للأوضاع في المنطقة والمخاطر المتوقعة وتكلفة البدائل، على أساس اتخاذ القرار السليم للخروج من عنق الزجاجة وهو النزول عند المطالب اليمنية المحقة، لا سيما بعد أن أثبتت آليات الردع التقليدية والمقاربات الأمنية الكلاسيكية التي لا يزال المحور الأمريكي يعمل بها أثبتت عجزا بنيويا واضحا عن احتواء المأزق أو خفض حدة تصاعده. وفي مواجهة هذا الواقع اتجهت الرياض إلى سلسلة من الخيارات التي هدفت إلى احتواء التداعيات، غير أنها أسهمت في تعميق المأزق بدلا من احتوائه، إذ تشكلت وتفاقمت تداعيات المأزق السعودي منذ اللحظة الأولى لسريان قرار القوات المسلحة فرض الحصار وتنفيذ العمليات ضد السفن السعودية، حيث ذهبت الرياض إلى حلول اضطرارية يائسة وخيارات محدودة الجدوى لا تحقق أي

حيث أظهرت بيانات تتبع السفن والتحليلات الرقمية للأقمار الاصطناعية الصادرة عن وكالات دولية رائدة مثل بلومبرغ ورويترز أن الرياض قد فرضت على أساطيلها النفطية العملاقة التابعة لشركة أرامكو وشركات الشحن الحليفة، فرضت عليها تبني مسارات التفافية طويلة ومكلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية. ترافق هذا التحول الجغرافي القسري مع تطبيق بروتوكولات تعتيم رقمي صارمة تشمل اللجوء التكتيكي المتكرر لإغلاق أجهزة البث اللاسلكي وأنظمة التعرف التلقائي هربا من الرصد اليمني، وكذا القفزات غير المسبوقة في الرسوم التقديرية للتأمين ضد مخاطر الحرب، فرضتها بورصة لويدز وشركات التأمين العالمية، وهو ما سيفضي بالضرورة حسب خبراء إلى تآكل الميزة التنافسية والقوة السعرية للنفط السعودي في الأسواق العالمية المستهدفة، كما سيعيق في المحصلة تدفقات السيولة النقدية الضخمة اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية العملاقة وبرنامج التحول الاقتصادي المعروف برؤية 2030. الخيار الثاني الذي وضعته السعودية كمحاولة للخروج من المأزق اتجهت فيه إلى بدائل بناء القوة، فعمدت إلى هندسة وتشكيل تحالف بحري إقليمي أو دولي جديد لتعويض الإخفاق العملياتي الذريع الذي واجهه تحالف حارس الازدهار بقيادة واشنطن ولندن، وقبله تحالف عاصفة الحزم السعودي الأمريكي. طبعا هنتوقف هنا ونتكلم عن هذه الجزئية. عندما أعلن تحالف يفترض أن يعلن انتصاره أو يعلن انسحابه، مش عيب أنك تعلن انسحابك، لكن إعلان الانسحاب هو هزيمة. انهزم تحالف إعادة الشرعية، ما سمي التحالف العربي لإعادة الشرعية اللي هي عاصفة الحزم، قاموا بعاصفة الحزم، بعدين قالوا كملنا عاصفة الحزم، الآن معانا حملة إعادة الأمل. فشلوا، ما استطاعوا فشل هذا التحالف، خرجت منه دول كثيرة، بقية السعودي والإماراتي فقط، وفي الفترة الأخيرة خرجت الإمارات، لكن هذا التحالف فشل. قاموا عملوا تحالف أسبيدس اللي هو التحالف الأوروبي، ورجعوا بعدين عملوا تحالف الازدهار اللي هو بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. هذا ثلاثة تحالفات فشلت. اليوم السعودي أراد أن يعمل تحالف رابع فشل قبل ما يبدأ، مات قبل ما يبدأ، وحنتكلم طبعا في خلال هذا هذه المادة. يقول: ومع عبثية هذا التحرك واجه التحالف الجديد موجة عارمة من السخرية والانتقادات الحادة والتشريح الموضوعي من قبل الخبراء والمراقبين والأوساط الاستخباراتية، ومنها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام العالمي. ليش انتقدوهم؟ انطلقت هذه الانتقادات من القناعة الاستراتيجية المتزايدة بأن الأساطيل البحرية التقليدية لم تعد تمتلك الحلول التكنولوجية الشافية لتحييد خطر ترسانة الأسلحة غير المتناظرة التي توظفها القوات اليمنية بكفاءة تكتيكية عالية، والتي تشمل جيلا جديدا ومؤثرا من الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ البالستية المضادة للسفن والانشطارية والفرط صوتية ذات المديات المتطورة، حيث يرى خبراء ومحللو الأمن الملاحي أن حشد بوارج ومدمرات حربية دفاعية من الطراز الأول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لحراسة ناقلات النفط التجارية لا يمثل استراتيجية مستدامة، بل على العكس من ذلك يحول هذه القطع البحرية الضخمة والمكلفة إلى أهداف هشة وثابتة في بيئة مائية ضيقة ومحصورة جغرافياً.

أمام أسلحة يمنية تتميز بإنتاجها الكمي منخفض الكلفة وقدرتها العالية على المناورة والتخفي الرقمي وتحقيق مبدأ الصدمة والمفاجأة.

لم يقتصر التشكيك على الجوانب العسكرية، بل امتد إلى جدوى إعادة إنتاج التحالفات البحرية. هذا طبعا اللي منتقدين للطلب السعودي بإنشاء تحالف جديد. بعدين لاحظوا، سبحان الله، التأييد الإلهي يا جماعة. احنا حنتوقف في المادة هنا عند هذه الجزئية يا أخي إبراهيم، ونرجع نواصل الكلام المكتوب، لكن نتوقف عند هذه الجزئية. التحالف السعودي في البداية به طيران محلق الآن، يعني هناك أخبار عن تحليق طيران في هذه الأثناء في أجواء العاصمة صنعاء. عموما نواصل الحديث. بدأ التحالف السعودي على اليمن من أجل يعني للحرب على اليمن، بدأ تحالف على اليمن في 2015. اليوم التحالف هذا لحماية السعودية من اليمن. لاحظوا كيف قدرة الله والتمكين الإلهي للمؤمنين ولمن وثق به ولمن يعني توكل على الله وتأكد أنه ومن نصر إلا من عند الله، والذي تأكد أنه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذي هو متأكد من قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لأننا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى. العدوان السعودي في 2015 كان عدوانا، كان تحالفا للعدوان على اليمن. الآن تحالف لحماية السعودية من عمليات اليمن في البحر الأحمر. لاحظوا كيف فرعون العصر صغر، سواء كان فرعون العصر ترامب أو نتنياهو أو محمد بن سلمان، كلهم عادوا صغارا أمام البأس اليماني، وهذا هو فضل من الله سبحانه وتعالى.

طبعا أشقال معاذ الجنيد قال إن أقبلت طائرات الغزو فابتسموا، إن أقبلت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في غزوة هزموا، إن أقبلت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في غزوة هزموا. فما يأتي الطيران الآن، فما يأتي الطيران ويحلق على صنعاء وربما يضرب على صنعاء إلا وبه خبر، خبر يشفي الصدور إن شاء الله. إحنا بنتوقع طبعا ونسأل الله أن يأتينا العميد يحيى سريع، لكن إحنا هنصدق معاذ الجنيد إن أقبلت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في غزوة هزموا. معبر يعني أكيد أن الوجع كان كاين في جو يبصروا منين خرج وجاهم الوجع.

0: طيب الآن الطيران محلق تمام، ربما تأتي ضربة هنا أو هناك. الآن يأتي واجب، الواجب الجهادي لنا جميعا، كلكم اللي بتستمعوا إلينا وكل المواطنين، فقط واجب جهادي بتفعيل منظومة مدري. مدري وقعت ضربة، سمعت ضربة، فين الضربة؟ مدري. في أي جهة؟ مدري. ما هو اللي أثرت؟ مدري. هل أفضلت؟ مدري.
1: يعني هذا مرطح تبعكم؟ مدري. بسمك اسمي مدري، مو قريب منكم.

شوفوا يا شباب والكبار والكل والآباء وأمهات وأبنائنا وكلهم، نذكر لو تذكروا في بداية العدوان وفي خلال سنوات العدوان كان يطلع بعضنا ويقول أبو الضربة جنبنا كانت قوية لو ما طار الزجاج حق البيت، أبو الضربة جنبنا كأني قريبة من البقعة الفلانية، كأني قريبة من مكان فلان. هذا الكلام ما ينفعش، هذا الكلام يخدم العدو. اليوم لو يقرح الزجاج حقك يتطاور في البيت لا تقول وقع الضرب عندنا ولا وقع ولا طار حقي الزجاج ولا مدري أين وقعت الضربة مدري. نصبر نصبر ونكون مجاهدين، لا نخدم العدو من حيث لا نعلم. وقعت الضربة جنبك ووقعت الضربة لا قدر الله يعني جنب في بيت جنبك أو في محل مؤسسة جنبك مدري، لا تقومش تعمل نفسك عبده الفاهم عبد الكذا. خلوني أنشر للناس أنه أنشر لأصحابنا وعيال عمنا وكذا أني وقعت الضربة جنبنا. لا تخدم العدو يعني من حيث أنت لا تعلم، هذا قالك داري أنه هذا يخدم العدو. علينا جميعا أن نفعل منظومة مدري لأنها تتوهه، يتوه ويجلس حاير، يحتاج أنه يرسل طائرات استطلاع. طائرات الاستطلاع مدري عتوصل ولا ما عتوصلش، لأن معها أمامها جنود مجندة من الدفاعات الجوية. فإذا أنت قمت تتفضل وتقول وقعت الضربة في المكان الفلاني، وقعت الضربة في الكذا، نكع كذا، وقعت فوق سيارة، حتى إذا وقعت في الطريق في الشارع ولا حد تأذى، لا تقول أني في الطريق في الشارع. حتى إذا نزل الصاروخ وما قرحش لا تقولش إن الصاروخ نزل وما قرحش، مدري كأنه ما جت طائرة ولا ولا ولا به ضرب. هنا تفعيل منظومة مدري هو جزء من الجهاد. اعرف أن هذا واجب أمام الله سبحانه وتعالى، ما هوش واجب أمام نفسك ولا أسرتك ولا وطنك، بل أمام الله، والله يحاسبك عليه، ربما يحاسبك عليه، لأنه ربما بسببك وبسبب معلوماتك تكون سبب في إزهاق أرواح الناس.

طبعا يا شوق شوقي للجرامك والايش يا ابراهيم للجرامل والمش عارف ايش. احنا فارحين بان يعود هذا العدوان وفارحين بان نعود الى المعركة لاننا باذن الله منتصرون. المجاهدين على احر من الجمر متشوقين لان والله والله ان حتى المواطنين انتم بتسمعوا في السبعين المواطنين يقول لك اقسم بالله اننا متشوق ادخل الى السعودية لا داخل كرشه بس ننتظر اشاره من السيد القائد. فلا تظنوا انه بعدوانكم انكم سترهبونا وان انتم عتخوفونا. ما خفناش 12 سنة وما خفناش من الأمريكي والصهيوني والبريطاني لأننا نخاف من الواحد الأحد. فإذا خفنا من الله وكبر الله في قلوبنا صغر في قلوبنا كل شيء آخر. فأنتم أمامنا أصغر من أن نراكم حتى بالميكروسكوب أصغر من أن احنا نلقاكم حتى بالميكروسكوب. فقوموا بالغارات كما شئتم دمروا ما دمرتم لن يكون الغد مثل الأمس إطلاقا بل بالعكس كلما زادت غاراتكم قربتم نهايتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل اليمنيين سواء مجاهدين في الجبهات أو أمهات في البيوت أو آباء أو أطفال حتى في المدارس الجميع قد احنا فاقدين نطلع على الجبيان بسر الطائرات اللي حجي تضرب وكيف حنكعها وكيف حندعس الإبرامز وندعس الاف 15 والاف 35 والاف حتى الاف 41 مدري 45 اللي اخر اف قد طلعت لاني في الاخير اف. فاحنا متشوقين لهذه المواجهة وبفضل الله بفضل الله أن جميع الشعب اليمني مجاهدون مؤمنون متكاتفون وبهذا كله سنكون منتصرين.

0: إذن نعود إلى ما بدأنا به. إن أقبلت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في غزوة هزموا. إحنا نقول انتظروا الساعة 9 ولا ربما الساعة 10، مدري الله أعلم، أنا بنتوقع هكذا نلقى تغريدة للعميد يحيى سريع ولا بيان إن شاء الله، إن شاء الله بيان. إذا ما جاش 9 ولا 10 حيجي بيان غضوة، حيجي بيان بعد غضوة، حيجي بيان أين ما كان متى ما كان، لأن القادم أعظم. ونحن رفعنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وسنذهب إلى آخر نقطة نأخذ نستعيد بها حقوقنا. لذلك انتظروا فالقادم أعظم.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله.

إذن مستمعينا الأعزاء، نعود إلى التحالف الذي أراد السعودي أن ينشئه للدفاع عن نفسه من الحصار اليمني في البحر الأحمر وباب المندب. طبعا رفضوا أن ينضموا إلى هذا التحالف وشككوا فيه، بل أنهم لم يشككوا فقط على الجوانب العسكرية، يعني ما قالوش بس أن أنت تنهزم عسكريا، لكن امتدت المسألة إلى جدوى إعادة إنتاج التحالفات البحرية نفسها. إذ تؤكد تقارير لجان تقرير المخاطر السيادية أن اللجوء لمثل هذه التحالفات في ظل انسداد أفق الحلول الدبلوماسية يمثل ضربا من الهروب إلى الأمام ومناورة دبلوماسية واهية لن تفلح في منح السعودية أو شركات الملاحة العالمية الكبرى أو الغرف التجارية الدولية أي ضمانات أمنية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، نظرا لكون معضلة العبور الآمن في مضيق باب المندب قد وضعت ضمن معادلة يمنية ثابتة. خلاص الناس مقتنعين، العالم مقتنعين أننا ما أقدر أخطأ من باب المندب إلا إذا اليمني رفع رجله من باب المندب. إذا اليمني قال لي أعبر بعبر، اليمني ما يشتكش تعبر، والله لو تكون ما كنت من كنت لن تستطيع. هذه قناعات الغرب وقناعات الدول المشتركة في الأمم المتحدة، قناعاتهم هكذا أنه العبور الآمن في مضيق باب المندب وضع ضمن معادلة يمنية ثابتة، فلا تحاول يا سعودي تعمل أي شيء. هذه وجهة نظر الدول التي رفضت التحالف السعودي، وهو ما يجعل أي تحرك بحري سعودي مستجد مجرد عبء مالي وسياسي وعسكري إضافي. شوف قناعات مقتنعين أنه هذا التحالف فاشل من قبل ما يولد، أفشلوه قبل ما يولد وهو بالفعل فاشل. ويعزز من ذلك رفض 40 دولة المشاركة في التحالف الجديد وتوقفه عند 14 دولة فقط، ما أفرغ التحرك السعودي من أي جدوى وحوله من ما كانوا يريدون أن يسموه مشروع أمني جماعي مشترك، تحول إلى مبادرة سعودية معزولة تفتقر إلى الغطاء والدعم الإقليمي اللازمين لمنحه ما يسمونها الشرعية الدولية والقدرة على التأثير الميداني. النكسة الإضافية التي واجهها مشروع التحالف السعودي واجه نكسة كبيرة جدا، تمثلت في الموقف الصيني الرافض تماما لفكرة التحالف، والذي حرم التحرك من وزن دولي كانت تأمله الرياض. يعني 14 دولة اللي شاركوهم قطر، مصر، البحرين، بنغلاديش، ويمكن الدول الضعيفة والدول التي لا ثقل لها، لكن الصينيين رفضوا تماما. الرافض لفكرة التحالف والذي حرم التحرك من وزن دولي كانت تأمله الرياض بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تتمتع به بكين كأكبر شريك تجاري لدول المنطقة وأكبر مستورد للنفط والغاز الخليجي. تقوم حسابات الموقف الصيني على مبدأ الفصل التام بين أمنها التجاري الخاص والالتزامات الأمنية والعسكرية الجماعية، فالصين ترفض بشكل قاطع ومبدئي الانخراط في أي ترتيبات عسكرية أو تحالفات مسلحة ذات طابع صدامي أو قطبي في حوض البحر الأحمر، وتعتبر أن عسكرة الممر المائي عبر حشود عسكرية إضافية وضخ قطع حربية جديدة في مياهه لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على النار وتوسيع رقعة الصراع الإقليمي وزيادة منسوب المخاطر
التي تهدد حركة التجارة العالمية برمتها. وقد لفتت الرواية الصينية في التعامل مع التحالف السعودي انتباه مراكز القرار الدولي إلى كونه إجراء يفتقر للدعم التكنولوجي والسياسي واللوجستي من القوة الأسيوية الكبرى، وعجز منذ البداية عن حشد الإجماع الدولي اللازم لولادته كقوة ردع حقيقية ومؤثرة في موازين القوة البحرية.

0: هنرجع مستمعينا إلى الوضع في المحافظات المحتلة والناس اللي في المحافظات المحتلة اللي ضجت الناس الذي كان واقف مع ما يسميها الشرعية واللي كانوا يقولوا عننا إن إحنا ميليشيات. أصبح اليوم الشارع في المحافظة المحتلة الأحرار تحركوا، الشرفاء تحركوا حتى وهم داخل مناطق سيطرة المرتزقة بيتكلموا بحرقة. نسمع هذا واحد ناشط من داخل مدينة تعز وبيتكلم بحرقة طبعا وبيسخر منهم أنه بيقول أنكم بتقولوا على الحوثيين أنهم ميليشيات وأنتوا الميليشيات أنتوا. نسمع هذا الناشط من داخل تعز.
1: بوغاس وبوغ ترول مناطق الحوثي، بوغاس وبوغ ترول وبوغ محطات نفطية وبوغ دولة وبوغ لولا عندنا ما بوش، لمو الاغتيالات عندنا، لمو الظلم عندنا، لمو القرعات عندنا، لمو عندهم ماسكين بالصرف عندنا يطلع ينزل. ليش؟ ملامح الدولة عند الميليشيات وملامح الميليشيات عند الدولة. الميليشيا داخل الوطن داخل اليمن وعندنا الدولة خارج اليمن بالفنادق. ليش؟ أنا كيف أؤمن بشرعية زي هذه يا جماعة؟ أو الشعب كيف يركن نبوة تحرير؟ أسألك بالله اللي عادك مؤيد لهم عابوك بصيص أمل إنهم شو قعدهم لهذا الراضخين المكاسير المتاعيس.
0: هذا كلام أحد المواطنين من أبناء مدينة تعز بيتكلم بهذه الحرقة لأنه شاف أنه ما عد فيش أمل من أبتهم. طبعا وأنا بنستعرض في منصة تويتر المسمى إكس الأخ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله غرد تغريدة قال فيها إيش قال هو الله احنا نقرأ ما قال في التغريدة، احنا بنقرأ تغريدة حزام الأسد. قال هو الله هو المسدد والمعين وهو ناصر المستضعفين. هو الله هو المسدد والمعين وهو ناصر المستضعفين، فقط كتب هذه التغريدة على موقع التواصل تويتر أو ما يسمى إكس.

ولما طغى فرعون، قصيدة للشاعر المجاهد هائل عزيزي. ولما طغى فرعون وازداد بطشه وصار من الطغيان في ذروة الكبر، وذبح أطفال الرعايا ولم يذر رضيعا لكي يبقى هو الحاكم الحصري، هنا جاء مكر الله من فوق مكره، وما فوق مكر الله للناس من مكر، فجازاه رب العرش بالذنب ذلة على هذه الدنيا وخزيا مدى الدهر. فلله آيات على الخلق قد جرت، ومفعولها ما زال بين الورى يجري، يسلطها في كل عصر وحقبة على كل طاغوت وقانونه يسري. ومن أعظم الآيات فرعون لو ترى أتى بالنبي موسى من البحر للقصر، وموسى بأمر الله لما أتى القضاء من القصر قد أردى بفرعون في البحر، لمن خلفه ما زال فرعون عبرة إلى يومنا هذا إلى ساعة الحشر. نهايته كانت سقوطا مدويا، وكان على الأمواج تغييره الجذر، ولكن بعض الناس ما زال طبعه لفي غفلة من حيث يدري ولا يدري. لهذا نصحنا اليوم فرعون عصرنا، وليس أمام الله للناس من عذر، فما كان بالآيات إلا مكذبا، ولم يتعظ بالنصح يوما ولا الذكر، وحاصرنا بحرا وجوا بكبره، وبرا حصارا زاد عدا عن العشر، ولو بيديه الأمر لاختار خنقنا وحرم هذا الشعب من نعمة القطر. لذلك ثرنا بالملايين ضده على الظلم والكفر والطغيان والكبر، وخلف أبي جبريل سرنا مسيرة، فلا باطلا نرضى ولا فرية نفري، ولا هامة نحني إذا قيل أقبلت جيوش العدا يوما من البحر والبر، يظنون أن القصف يثني ثباتنا، يظنون أن القصف يثني ثباتنا، ولم يعلم العادون ما قيمة النصر. نقول لمن في العصر هذا تفرعنوا، إرادتنا صارت حديدا من الصبر، وما صبرنا الماضي سوى نار ثورة ستشعل حتى الماء والنفط في شهر. أساطيلكم هذه التي تجمعونها ستغرق بين المد في الموج والجزر، فلا تحسب الشعب اليماني مطلقا سيبقى رهين الجوع والفقر والقهر. صواريخنا جاعت وقد جاع شعبنا، وتالله إن الجوع أدهى من الكفر. كفرنا بكم لما كفرتم بربنا، وحق الضحى والشمس والليل والفجر، إذا جاع صاروخ فماذا طعامه، وهل يأكل الصاروخ من حبله السر؟ شهيته تحتاج ميناء جدة، وظمآته تروى من النفط بالبئر. مطاراتكم أشهى من اللحم عنده، ونفطكم الصافي ألذ من الخمر. نهايتكم باتت قريبا وشيكة، خسئتم ورب العرش يا زمرة العهر. نهايتكم باتت قريبا وشيكة، خسئتم ورب العرش يا زمرة العهر. للشاعر هائل عزيزي.

إذن مستمعينا الأعزاء، نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وسنتوقف عند بعض الرسائل التي وصلت إلينا. الرسالة الأولى من الأخ عبد الغني الموشكي، يقول: مساء الخير، أصبح الحصار البحري بفضل الله قوة فعالة وضاربة، وهزمت فيه أعتى قوة في العالم، فنقول للعدو السعودي: إذا لم يستجب للمطالب اليمنية والتي وقع عليها قبل 4 سنوات، نصيحة لهذا العدو: لا تفعلوا الدفاعات الجوية لأنها لن تنفع، وإنما عليكم تفعيل الدفاع المدني. لا تفعلوا الدفاعات الجوية، تفعلوا الدفاع المدني. الدفاع المدني يعني يروح يطفي الحرائق التي تسببتها الصواريخ والمسيرات اليمنية. شكرا جزيلا لعبد الغني الموشكي. الأخ عبد اللطيف الغرسي، الحمد لله على سلامتك أخ مطيع، ونسأل الله المولى القدير الشفاء للأخ سند. شكرا جزيلا عبد اللطيف الغرسي. أما الأخ أبو عمر الفرح قال: يا سيد القائد لأمتنا، احنا معك بالقول والإسنادي، والغازية المحتل لثروتنا باننتزعها من جوف الأكبادي، والمرتزق يصبر لضربتنا في كل جبل والسهل والوادي، ضرب المطار ذي كان وجهتنا، لجل العلاج قد زاد الإجهادي، لشعبنا والشعب يطلبنا فك الحصار والظالم البادي، احنا جنود الله وبلدتنا الطيبة من عهد الأسيادي، وبلدتنا الطيبة من عهد الأسيادي، نزرع ونحميها بهمتنا، والوحدة الكبرى كلو تادي، ما زال والإسلام هويتنا، ونبينا في ضخ الأورادي، أقسم بربي ما يفلتنا الله ولا ينصر لأحسادي. عبد الملك قائد مسيرتنا، من آل محمد بين الأشهادي، حب النبي والآل غايتنا، فرض كالصلاة في كل الأبعاد، نبينا والآل قدوتنا، وكتابنا القرآن لنا هادي. يا مرتزق القدس وجهتنا، يا مرتزق القدس وجهتنا، مسرى النبي حيث ما حد الحادي، له حرمته هو مثل قبلتنا، مكة فكيف تنساه لو غادي، لطه النبي والآل محبتنا، عليهم صلاة الله تزدادي، لعدوهم خالص عداوتنا، نصلي لهم باروت وقادي، والله أكبر الموت لأمريكا. انتهت طبعا القصيدة، ونقول لطه النبي والآل محبتنا، عليهم صلاة الله تزدادي، لعدوهم خالص عداوتنا، نصلي لهم باروت وقادي، الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السجين الراجي فرج الله ونصره أبو عمر الفرح.

أخيرا رسالة من أبو عبد السلام الأسدي، يقول أبو عبد السلام: بعد التحية أقول الوساطة وما أدراك ما الوساطة، عندما العدو في النفس الأخير تهب الوساطة، وعندما يرتكب أبشع المجازر لا نجد للوسيط أي أثر. ماذا يعني؟ يعني أن الوساطة خط من خطوط الدفاع بعد خط الهجوم، وهنا نحتاج لهذه الوساطة حل قبل ما نواجه العدو. بالفعل ما عاد احناش حق وساطات زي ما قال صقر اللاحجي: ويا عبد السلام الجوال غلقه، ها وقفل الجوال يا عبد السلام وغلقه. ما قال صقر اللاحجي، ها وقفل الجوال يا عبد السلام وغلقه، وانت وحرك يا المداني وفعل يا المداني اجراءات مش عارف. قصيدة رائعة طبعا ألقاها صقر اللاحجي في ساحة ميدان السبعين يوم الجمعة، هكذا بس ما أذكرش بالنص أنه يا عبد السلام غلق الجوال وعلقه مش وقت الوساطات، ولا تستقبل وساطات ولا يجوا يتوسطوا، وفعل يا المداني رئيس هيئة الأركان طبعا الإجراءات، فعل الإجراءات إجراءات الصواريخ. وإحنا نشتي هذا الأمر، ولا مجال اليوم للوساطات. تغشى الوقت تغشى وغشى وغشى لا

إذن بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه. هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: إبراهيم عباس الحميضة، سليم الحميدي، عبد الرحمن الحمران، مجيد المشامي، محمد سنهوب، وأيضا سميح عز الدين تقي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.

0: لقرون عديدة تطلب حكم العالم السيطرة على أهم المفاتيح البحرية في العالم.
1: من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم.
0: من مياه البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي، ومن الخليج العربي إلى مياه البحر الأحمر الدافئة، ارتفعت وتيرة الصراع واستخدمت القوة العسكرية بين الدول العظمى من أجل السيطرة على البحار والممرات المائية.

0: صراع كبير وهناك مطامح كبيرة.
1: نحن لا نؤمن بالأحلاف العسكرية ولا بالتكتلات، وتصورنا نحو أمن البحر الأحمر يجب أن يظل منطقة سلام وأن يظل في منأى عن الصراعات.
2: أعيد رسم خارطة العالم وتشكلت التحالفات الإقليمية والدولية لمرات عديدة، وعند بوابة الدموع وضعت قوى الغزو الاستعمار قواعدها العسكرية لإخضاع اليمن والهيمنة عليه ونهب ثرواته ومقدراته.
3: قوى استعمارية من وراءها أمريكا وأيضا الكيان الصهيوني.

0: منذ البدايات الأولى لتشكل المجتمعات البشرية، وهاجس السيطرة يهيمن على تفكير التكتلات الكبرى، ليشهد العالم صراعا محموما لبسط النفوذ والتطلع للهيمنة على مصادر الدخل والملاحة البحرية العالمية. لم يقتصر الصراع على رقعة جغرافية معينة، اشتعلت المنافذ البحرية وطرق التجارة العالمية القديمة والمستحدثة بحروب عسكرية كبرى.
1: نوع جغرافي كان حاضر في تاريخ اليمن من خلال أنه أتاح الحضارات القديمة اللي وجدت في اليمن، كان التأثير إلى حد كبير بالموقع الجغرافي، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها بكل من البحر العربي والبحر الأحمر.
0: لم تكن جغرافية اليمن بموقعها الاستراتيجي ومنافذها البحرية بمنأى عن الأطماع الدولية، فلسواحلها مع الغزاة والمعتدين ألف حكاية وحكاية منذ فجر التاريخ الإنساني وحتى اليوم.
2: كل العوامل والمكونات الحضارية والبشرية التي حظيت بها اليمن مرتكزات جعلت اليمن خلال الفترات التاريخية محل أطماع الاستعمار.
3: في الواقع هذا الموقع الاستراتيجي جعل اليمن مطمع الكثير من الغزاة منذ الأزل، الرومانيين والبرتغاليين وأيضا البريطانيين.
0: فوق مياه اليمن أبحرت المئات من السفن المحملة بالبضائع والأطماع والمؤامرات، ومن مياه البحر الأحمر وخليج عدن عبرت أساطيل الرومانيين والبرتغاليين والعثمانيين في محاولة يائسة لاحتلال سواحل اليمن والهيمنة على طرق التجارة العالمية.
2: ليس غريبا أن تتعرض اليمن إلى الكثير من الغزو والعدوان والاحتلال الخارجي، من الروماني إلى الفارسي إلى الإيطالي، سواء من الاستعمار الحديث أو الاستعمار القديم.
0: على ضفاف سواحل الجنوب تربعت الإمبراطورية البريطانية على عرش منافذ التجارة العالمية ردحا طويلا من الزمن.
4: ميناء عدن حظى هذا الميناء بأهمية قصوى منذ بداية الحملة الاستعمارية الغربية. طبعا كان احتلال بريطانيا لعدن هو الغرض السيطرة على ميناء، وظلت مسيطرة عليه على أكثر من 100 عام.
3: احتلال بريطانيا لمنطقة عدن وميناء عدن بصفة خاصة، هذا هو أيضا